0: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. من جانب آخر، أعلنت إيران أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة. وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي عن تقدم في الملف، توقع وزير الخزانة قرب التوصل إلى اتفاق.
1: أزمة مضيق هرمز التي توشك أن تخنق الاقتصاد العالمي تتسارع خطى الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحلها. يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستعادة حرية الملاحة عبر المضيق.
2: رأينا أن الرئيس ترامب هدد الأسبوع الماضي بما كان سيصبح أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين، وبسبب ذلك نجري محادثات معهم، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا في المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع.
1: لم يفصح الوزير عما إذا كان الاتفاق المتوقع ثمرة لمفاوضات أمريكية إيرانية تنفيها طهران، فالمباحثات الجارية بشأن ذلك تجريها الأخيرة مع عمان حصرا. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات مع التركيز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين على حد قوله. بالمقابل، ينصب تركيز الولايات المتحدة حاليا على التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المضيق.
3: الاتفاق المباشر فيتعلق بمضيق هرمز، هناك سفن تعبر المضيق حاليا، ومع ذلك أعتقد أن هناك محادثات ومفاوضات نشارك فيها مع عمان وإيران، ويكفيني أن أقول إن هذه المحادثات أحرزت تقدما لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
1: لا تترك واشنطن لتحقيق ذلك بابا إلا وتطرقه. يجري الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشيد خلاله ترامب بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية. من جانبه، أكد أمير دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فقطر تؤكد دوما على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الطرفين.
4: ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: حراك دبلوماسي محط أنظار المنطقة والعالم على أمل أن يسفر عن نتائج تحد من التصعيد وتفك الخناق المفروض على الاقتصاد العالمي.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. وفي بيان مقتضب، قالت القيادة الوسطى إن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ساعدت أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما سمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي.

0: اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية أمريكية، ويرجح حتى الآن أن تتواصل المباحثات لثلاثة أيام وتتناول تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في يونيو الماضي.
1: اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي. من المقرر أن تستمر المباحثات ثلاثة أيام، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاجتماعات تجمع الفرق الفنية اللبنانية والإسرائيلية بهدف تنفيذ الاتفاق الثلاثي، مجددة التزام واشنطن بدعم المفاوضات حتى إحراز تقدم في الملفات المطروحة. مصادر لبنانية كشفت للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني طالب في اجتماعات روما بتحديد مناطق نموذجية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام، إلى جانب تجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي تراجع عن موقفه السابق بشأن ترسيم الحدود البرية. المباحثات انقسمت إلى مسارين سياسي وعسكري، ففي الجانب السياسي ناقش الطرفان ملف الحدود، وقدم الوفد اللبناني تصوره على أن تستكمل المناقشات يوم الأربعاء. أما في الجانب العسكري فتركز البحث على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وملف سلاح حزب الله ودور الجهات الثالثة المكلفة بمتابعة التنفيذ. لكن وفق المصادر اللبنانية لم تتلقى بيروت حتى الآن أي التزام إسرائيلي واضح بتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يظل أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. ميدانيا لم تتوقف العمليات العسكرية، إذ سجلت السلطات اللبنانية 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم الأول من المحادثات، شملت غارات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتحركات لآليات عسكرية في جنوب لبنان، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق عدة بينها بيروت والبقاع والجنوب.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، في إشارة إلى حزب الله. وأكد سلام أن الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أراضيها وإعادة كل الأسرى، واعتبر أن الحوار والوحدة يحتاجان إلى شجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة، وفق بيانه. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي وفتح حوار مع المقاومة، مؤكدا أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب إلا التنازلات المتتالية.
2: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
0: في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت يعود ملف التحقيق إلى الواجهة مع استئناف مساره القضائي، بينما يترقب أهالي الضحايا القرار الاتهامي المنتظر وسط أمال حذرة بأن يشكل خطوة أولى على طريق العدالة.
3: ستة أعوام مرت على انفجار مرفأ بيروت، المدينة فجعت بأكثر من 200 قتيل وألاف الجرحى في ظرف دقيقة واحدة. في حين يواصل أهالي الضحايا معركتهم مع الوقت ومحاولات التعطيل بحثا عن العدالة بانتظار الحقيقة والمحاسبة. من بين الضحايا أمين زاهد أحد موظفي المرفأ، تقول شقيقته ريما إن السنوات الست لم تخفف وطأة الفقد، وإن العدالة بالنسبة إلى العائلات لم تعد مطلبا سياسيا بل حقا إنسانيا يرفضون التخلي عنه مهما طال الزمن.
4: يمكن هذا النهار هو كابوس بالنسبة لنا، مش بس لألي، لكل أهالي الضحايا، بس نحن بعدنا مكفيين، بعدنا عم نطالب بالحقيقة. أنا بقول للكل أنه 4 آب منه ذكرى، 4 آب للتذكير. نحن أكبر تجربة للبنانيين أنه ما في جريمة لازم بقى تنطوى وتنحط بالجوارير، ما في جريمة بدون محاسبة.
3: قضائيا شهد التحقيق هذا العام تطورا مع استئناف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله بعد تعطل دام نحو 2، وبحسب مصادر قضائية أنجز البيطار معظم تحقيقاته، إلا أن القرار الاتهامي لن يصدر قريبا لأن الملف لا يزال قيد الدرس. وفي اتصال مع وزير العدل اللبناني عادل نصار فضل عدم التعليق على تفاصيل التحقيق مؤكدا التزام الحكومة بالوصول إلى العدالة.
5: قدر القاضي اليوم يتجاوزها، اليوم رجعت المحكمة العليا عم تشتغل، ورجع القاضي يعني ترك أو وقفوا كل الدعاوى يلي ضده باغتصاب السلطة وإلى آخره، فرجع حر طليق قادر أنه يأخذ قرارات وتستجيب له الإدارات يعني.
3: وعلى الرغم من أن الذكرى تحل والقرار الاتهامي لم يصدر بعد، يرى أهالي الضحايا أن استعادة التحقيقات زخمها أعادت إليهم شيئا من الأمل دون أن تبدد مخاوفهم من استمرار الضغوط السياسية والقضائية التي رافقت الملف منذ بداياته.
6: في بيروت لم يعد الزمن بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ يقاس بالسنوات بل بعدد الأعوام التي مرت بدون محاسبة، إلا أن الذكرى 6 تحمل هذه المرة أملاً قضائياً حذراً بعد عودة التحقيق إلى مساره، بينما يبقى القرار الاتهامي المنتظر الاختبار الأول لجدية الوصول إلى العدالة المرجوة. من بيروت رامز القاضي، التلفزيون العربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدون أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضاف بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على قطاع غزة، في الأثناء حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار الاحتلال في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع المحاصر.
7: أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من سكان قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يليها قرار بتقليص مستوى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال. وفق زعم مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، فقد قرر رئيس أركان جيش الاحتلال تقييد الهجمات تجاوبا مع بيان مجلس السلام الذي دعا إلى وقف الاغتيالات في غزة. ورغم أن صياغة البيان قدمت الخطوة في سياق تجاوب مفترض مع مطالب مجلس السلام للتغطية على انتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن البيان حمل تهديدا مباشرا بتوسيع العدوان على غزة في حال ما استجد ما وصف بالتهديد الفوري، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع الميدانية التزام حركة حماس بكل بنود وقف إطلاق النار. ولم يبدر أي تجاوب من حكومة نتنياهو حيال الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على قرابة 2 مليون إنسان في غزة، رغم النداءات الدولية برفعه والتحذيرات الأممية الأخيرة من وفيات جماعية وشيكة لأكثر من 70,000 طفل يتهددهم انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. مركز غزة لحقوق الإنسان أصدر بياناً حذر فيه من أزمة صحية متعددة الأوجه وبالخصوص مرضى القلب والأسنان الذين باتت معاناتهم تتفاقم يومياً. وأكد المركز الحقوقي أن جيش الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة الاستخدام المزدوج، في إشارة إلى مزاعم الاستخدام الحربي لأدوية الأسنان. وتبرز مؤخرا لدى الطواقم الطبية مخاوف من تأثيرات جانبية بدأت تظهر لدى سكان القطاع ممن نجوا من مذابح العدوان، وتطالب بيانات لفرق طبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضم خبراء في الطب الشرعي والسموم والأسلحة والقانون الدولي لفحص بقايا الذخائر وتحليل مكوناتها ودراسة تأثيرها على المصابين والتحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد تؤدي إلى مضاعفات استثنائية أو تعيق عملية التعافي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن الوسطاء مستمرون في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل ما ينص عليه الاتفاق.
8: هناك التزامات واضحة على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق في مراحل مختلفة من عملية التفاوض منذ عام 2023 وحتى اليوم. رأينا طبعا دائما أن كان هناك مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية، الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الأرض. الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة دعمه لهذه الخطوة من خلال المنشور الذي نشره خلال الأيام الماضية يجعل المسؤولية كاملة الآن على الطرف الإسرائيلي.
0: شيع فلسطينيون جثامين ورفات 112 شهيدا استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2023، وتمكن الدفاع المدني من انتشال الرفات من تحت أنقاض منازل عشيرة أبو شريعة والحسينة بمدينة غزة، بينما تظل رفات 196 شهيدا آخرين تحت الأنقاض.
9: أكبر جنازة في فلسطين تنطلق الآن من حي الصبرة ل 112 شهيدا تم انتشالهم من تحت أنقاض عائلة الحسينة وأبو شريعة، لكن لا يزال تحت الأنقاض نحو 800,500 شهيد. معنا الدكتور تيسير الحسينة أحد وجهاء العائلة ليحدثنا عن كيف تم انتشالهم والتعرف على هوياتهم. تفضل دكتور.
10: رحمة الله على الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين شيعهم اليوم بلغ عددهم 112 شهيدا من أصل أكثر من 300 شهيد، تموا تحت الأنقاض لأكثر من 3 أعوام بجهود الدفاع المدني وأبناء العشيرة وأبناء العائلة، تم انتشال ما يقرب من 112 شهيدا. سنكرمهم اليوم إلى مثواهم الأخير. لم نتعرف عليهم بشكل نهائي، إنما اختلطت دماؤهم وعظامهم ولحومهم وجماجمهم بعضها بعض. نحتسبهم عند الله شهداء، سنقوم بدفنهم في مكان واحد حتى يتسنى لنا التراحم عليهم بإذن الله جميعا.
9: شكرا دكتور. لم تنتهي المعاناة الآن، لأن هؤلاء الشهداء يتوجهون إلى مقبرة المعمداني ليتم دفنهم في قبور جماعية، لأن المقابر في قطاع غزة امتلأت ولا يوجد متسع للمزيد من الشهداء. معاناة مستمرة مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على زيادة عداد الشهداء اليومي وزيادة معاناة هؤلاء العائلات الذين يبحثون عن بارقة أمل لانتشال أطفالهم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي من حي الصبرة وسط مدينة غزة.
0: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن الرئاسات الأربع وقيادات ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعا مساء الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والمالية والأمنية. وقال المصدر إن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية وسبل الإسراع باستكمال صرف رواتب الموظفين. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى السعودية، فضلا عن بحث تطورات الملف الأمني والعمل على احتواء التصعيد وتجنب أي توترات إقليمية جديدة. وكشفت مصادر أمنية عراقية رفيعة عن تنفيذ إجراءات مشددة في عدة مدن عراقية، وخاصة في المناطق والمساحات المتاخمة للحدود مع دول الجوار، للتعامل مع أي نشاط مشبوه يهدد أمن البلاد والمنطقة. وقالت تلك المصادر في حديث للتلفزيون العربي إن القطاعات العسكرية تنفذ حاليا إجراءات ميدانية لتمشيط وتأمين المناطق الحدود.

مسؤوليته. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. يأتي هذا اللقاء بعد لقاء الشرع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في دمشق يوم أمس. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن مصادر، فإن الزيارة أتت لاستكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقصد والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية. إلى أوكرانيا، حيث أعلن الدفاع المدني في كييف مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية للهجوم الروسي الواسع بصواريخ باليستية استهدف العاصمة بعد منتصف هذه الليلة. وأفادت السلطات المحلية باشتعال النيران في عدة مواقع بالمدينة، حيث تم تسجيل آثار الهجوم في أكثر من 7 مواقع في كييف، فيما لا يزال البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

0: لا تزال أو لا ت... ما تزال آلاف الأسر المغربية تتوافد على النقطة الحدودية بمدينة الفنيدق انتظارا لوصول ذويهم ممن انقطعت سبل التواصل بهم عقب محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وحذرت السلطات المحلية في مدينة سبتة من اكتظاظ مراكز الإيواء بنحو 5000 مهاجر، منهم أكثر من 800 قاصر.
1: عبور يستغرق ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة، مفقودون ومتطوعون وأطفال متعبون بين رحلتي الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هربا من شظف العيش واتباعا لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح عشرات آلاف المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم طواعية، إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنيدق المغربية أملاً في معرفة أخبار أحبابهم.
2: خمس أيام وأنا نقلب على ولدي سميتو رايان، النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانة طلع معاهم، ما لقيت عليه تخبر. النهار الأولاني قال لي ماما أنا وصلت لسبتة، من تما ما ولا تواصل معايا.
1: آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور.
3: جيت هنا في باب سبتة كنشوف ولدي من نهار الجمعة وانا كنتسناه ونسمع الخبر ديال راح له في سبتة وشبار وزاد، وانا دابا كنتسناه في باب سبتة وباقي كنتسناه ما عنده لا اخبار لا والو في هذه الساعة.
1: أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصاً خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضاً أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين.
4: ما عندناش لا غطاء لا فراش، الماكلة كيجيبوا لنا الماكلة مرة واحدة في النهار، ما البارح جابوا لنا الماكلة، الماء ما جابوش لنا من البارح، ما جابوش لنا الماء.
1: لكن رغم المعاناة يعرف هؤلاء لماذا غامروا ولماذا يتمنون اللاعودة.
5: أنا اتجهت لهذا البلاصة يعني هذا السبتة على أساس نغير مستقبل ديالي ونغير حياة ديالي، حيث كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهرية ديالي ما كتقدنيش.
1: في وسط زحام الأرقام تبرز محنة الأطفال غير المصحوبين كمأساة من مآسي الهجرة غير النظامية، إذ تضم مراكز الإيواء بالمدينة في تلك اللحظات نحو 850 قاصراً، تقول السلطات إنها لا تستطيع أن توفر لهم الخدمات الأساسية. وفيما تعلن أوروبا الرسمية أن اجتماعها هدف لاستخلاص دروس مبكرة من الأزمة، تؤكد أصوات حقوقية أن محاولة العبور غير الآمن

0: ستبقى دوما تبحث عن أبواب للمرور في ظل قناعة من أن هذه المغامرة قد تكون أقل وطأة.
1: ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس ترامب لمنصب السفير في برازيليا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل. قالت الحكومة اليابانية في وثيقة رسمية إن الصين تمثل أكبر تحد استراتيجي لها في ظل تزايد وجود السفن الحربية الصينية وتكرار تحركاتها في المحيط الهادئ، مؤكدة ضرورة تحديث ترسانتها العسكرية.
2: الصين أكبر تحد استراتيجي لطوكيو. كتبت العبارة بشكل واضح في وثيقة رسمية حددت معالم استراتيجية عسكرية جديدة، 600 صفحة من أهداف وخطط ستشكل العقيدة العسكرية اليابانية الجديدة وسط عالم ينحو باتجاه سباق تسلح متنام. الاستفادة من الحروب القائمة حالياً بغية تطوير قدرات دفاعية للبلاد، هكذا تفكر اليابان وهذا ما شرعت فيه. حروب العصر الحالي لا سيما في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط أبرزت دور التكنولوجيا في الصناعات العسكرية، ومنها تستلهم اليابان نماذج جديدة للتكيف مع أساليب الحرب الحديثة. حروب تقوم بشكل أساسي على الطائرات المسيرة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعارك. ضمن رؤية اليابان الجديدة، تطوير المسيرات القتالية يسير جنباً إلى جنب مع الصواريخ بعيدة المدى ليشكل عنصراً أساسياً في معادلة الردع. ولهذا الغرض بدأت الحكومة باستدراج عروض من شركات خاصة لتطوير نموذج خاص للطائرات المسيرة. 4 من أصل 48 شركة حظيت بهذه الفرصة بعد إجراء مناقصة تضمنت اختبارات ومشاريع تجريبية. ولتعويض النقص في أعداد القوات المسلحة نتيجة تراجع عدد السكان، تعتبر اليابان الأسلحة غير المأهولة وسيلة فعالة لسد هذه الفجوة. الأسلحة غير المأهولة هي أنظمة قتالية وعسكرية تعمل من دون وجود طاقم بشري بداخلها، تدار إما عن بعد بواسطة مشغل بشري أو بشكل ذاتي كامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لا يمكن فصل هذه التغييرات عن سياق تحشيدات عسكرية تراها طوكيو موجهة إليها، لسيما في ظل جزر متنازع عليها بين البلدين. في الآونة الأخيرة لوحظت تحركات لسفن حربية صينية في المحيط الهادئ، توترات تضاف إلى علاقة هي أصلاً ملتبسة بين طوكيو وبكين على خلفية قضية تايوان والتي تعتبرها الصين قضية استراتيجية لأمنها القومي. العام الماضي لوحت رئيسة الوزراء اليابانية برد عسكري من بلادها بحال حصول غزو صيني لتايوان، ما أثار حينها عاصفة من الردود الإعلامية والسياسية. وفي السنوات الأخيرة اتجهت اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية، الأمر الذي يعد تحولاً كبيراً عن نهجها المتبع منذ الحرب العالمية الثانية، وهو القائم على الدفاع عن النفس فقط. ضمن هذا السياق، خصصت الحكومة اليابانية ميزانية دفاع قياسية لهذا العام بلغت نحو 58 مليار دولار بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق.
1: يواصل رجال الإطفاء في الولايات المتحدة جهودهم لاحتواء الحرائق التي تجتاح شمال غرب البلاد، وأتت النيران على أحياء كاملة في مدينة سبوكان وأجبرت أكثر من 65 ألف شخص على الإخلاء، فيما أفاد قائد شرطة مقاطعة سبوكان بتوقيف رجل ووضعه رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه في حريق هو الأضخم بين 3 حرائق لا تزال مشتعلة. ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج تواصل. إلى اللقاء
3: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، أهلا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أكبر موكب تشيع في تاريخ فلسطين، غزة تودع 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسيني في حرب الإبادة بعد سنوات تحت الركام. هل اخترقت إيران أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية؟ كيف انتحل عاطل عن العمل صفة قاض داخل محكمة شمال القاهرة بمساعدة موظفين؟

هل سبق أن رأيت الإبادة في صورة؟ هل سبق أن رأيت شعباً يشيع شعباً؟ هل سبق أن رأيت حزناً يشبه حزن غزة؟ اليوم غزة تشهد واحدة من أكبر الجنازات في تاريخها وفي تاريخ فلسطين. هي جنازة 112 شهيداً من عائلتي أبو شريعة والحسينة، وهو بكاء عمره 3 أعوام. أما التفاصيل فهي مغرقة في الإبادة والحزن والوجع، فهذا الرفات ليس مجرد جثامين تبحث عن مثواها الأخير، إنها أسئلة مفتوحة يحملها الغزيون إلى ضمير العالم. أين العدالة؟ أين اختبأ القانون؟ أي حضارة تلك التي استطاعت أن ترى هذا القدر من الألم ثم تتقن الصمت؟ لأكثر من 2.5 عامين جثامين شهداء بقيت تحت الركام، كبار، صغار، نساء، رجال، كانوا شهداء الإبادة الجماعية في غزة. الدفاع المدني في غزة انتشل جثامين 112 شهيداً من تحت أنقاض ما كان منازل لعائلتي الحسين وأبو شريعة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. يشيع الغزيون ما بقي من الرفات بعد 136 ساعة عمل للدفاع المدني بين الأنقاض وتحت كتل الخرسانة والحديد لاستخراج 112 شهيداً وشهيدة من أصل 308 ارتقوا في هذه المجزرة، بينما بقي العشرات في عداد المفقودين تحت الركام أو اختفت آثارهم بفعل شدة الانفجارات، ولم تتمكن حتى الطواقم من العثور على 196 جثماناً. عم تتخيلوا شو عم أقول؟ ما زالت مفقودة تحت الأنقاض. خلال سنوات الإبادة وقبلها وبعدها لطالما شيع الفلسطينيون شهداءهم، بس ولا مرة صار أن شيعوا عائلة واحدة من 112 شهيداً في يوم واحد من عائلة الحسين أبو شريعة، من بينهم 40 طفل، 33 امرأة، 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة. لنعد قليلاً إلى الوراء، في 22 من نوفمبر 2023 وبيوم من أيام الإبادة الجماعية، وهيك يوم جاء خبر أن قوات الاحتلال وقبل بدء هدنة إنسانية مؤقتة بساعات وبفعل انقطاع الاتصالات والإنترنت ارتكبت إسرائيل مجزرة. شنت طائراتها حزاماً نارياً على مربع عائلة أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة بغزة. هذا ما تبقى من هذه العائلات.

يعني كل حزن العالم بغزة. في ذلك الوقت وبعد القصف دمر جيش الاحتلال بوقت متزامن 7 بنايات سكنية تتكون كل منها من عدة طوابق وكانت جميعا مأهولة بالسكان وتضم نازحين، وهذه إحدى الصور التي انتشرت وقتها لأفراد العائلات التي أبيدت. الجنازة تجسد حجم الكارثة التي خلفتها الحرب الإبادة على غزة. عم نحكي بيوم واحد بجنازة واحدة وفي حزن واحد يجتاح غزة وفلسطين من شمالها إلى جنوبها. حي كامل يودع أهله وشعب يودع أبنائه الذين اختفوا تحت الأنقاض. أمام هذا الكم من الفقد والوجع لا تدفن غزة أبنائها، بل تدفن معهم آخر بقايا الحس الإنساني في ضمير العالم. لابد يجي يوم ويخلص هذا الحزن اللي ما عم يخلص بغزة. إلى وسائل التواصل الاجتماعي أحمد أبو رتيمة يقول: هذا يوم يتجدد فيه الحزن الذي لم يتوقف ساعة واحدة في غزة منذ نحو 3 سنين. جنازة لأكثر من 110 شهداء وعشرة شهداء من عائلة واحدة، أبو شريعة والحسينة، بعد انتشالهم من تحت الأنقاض. غزة هي الاختبار الأخلاقي الذي فشل فيه الجميع. نقرأ أيضا لمحمود حامد العالي اللي بيقول: لا أدري إن كان هناك مدينة في التاريخ اجتمع عليها الحزن والقهر والفقد والفقر كما اجتمع على غزة. هي لا تزال تستخرج جثث أبنائها من تحت الركام بعد 3 سنوات من الإبادة على عين ومرأة كل العالم. أي قلب يحتمل هذا الألم؟ محمد الجبور بيقول: الشهداء مش مجرد أرقام، هذه مراسم أكبر جنازة منذ احتلال فلسطين عام 48، حيث يشيع جثامين 112 شهيد من عائلتي أبو شريعة والحسينة. بعد انتشال جثامينهم من أصل 308 شهيد ارتقوا واختفت آثارهم بمكان واحد. وننهي مع ناتاشا يلي بتقول: غزة وأكبر جنازة حتى الآن، عائلات بأكملها أبيدت، عم يدفنوا 112 شخص، الإبادة الجماعية لا تزال موجودة، وهذه واحدة من الحالات التي تتكرر يوميا. لا تتوقفوا عن الحديث عن فلسطين.

الصواريخ الإيرانية البالستية والفرط صوتية وغيرها من الأسلحة الإيرانية تشكل ترسانة عسكرية لا يستهان بها، لكن هل تعلمون أن إيران تمتلك سلاحاً متطوراً لا يتطلب الكثير من المال؟ إيران استخدمت هذا السلاح في المواجهات الأخيرة ضد أمريكا وقد استطاعت تحقيق ضرر كبير. شو هو هذا السلاح؟ شو طبيعة الأهداف اللي بيعتمد عليها؟ ببساطة، عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية هي كلمة السر في سلاح إيران الخفي. خلال الحرب الإيرانية والأمريكية استطاعت مجموعات يرجح أنها متصلة بإيران اختراق أنظمة دفاعية وعسكرية وجمع معلومات وتعطيل بعضها في إسرائيل وأمريكا. آخرها كان باعتراف مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث تعرضت أنظمة المياه في 7 ولايات أمريكية للهجوم. نعم مشاهدينا، فقد أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بوقوع هجمات إلكترونية على 7 شركات للمياه والصرف الصحي على الأقل منذ 27 يوليو الماضي. هذا الهجوم أدى إلى تراجع جودة الخدمات والتحول إلى التشغيل اليدوي في بعض المنشآت وإصدار إشعارات إلى السكان لغلي المياه. طيب كيف بتتم عملية الاختراق؟ السلطات الأمريكية أوضحت أن المخترقين يستهدفون وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وهي أجهزة حاسوب تتصل بالإنترنت تستخدم للتحكم عن بعد في العمليات الصناعية ومراقبتها، ثم يخترقونها ويغيرون عناوين البروتوكول وكلمات المرور، مما يعطل وظائف المراقبة والتحكم. وسائل إعلام أمريكية كشفت عن استهداف 30 نظاماً مائياً مجتمعياً، ونقلت الأنباء عن مذكرة وجهتها هيئة استخبارية إلى أعضاء مركز تبادل وتحليل معلومات المياه بأن النشاط السبراني الخبيث يتماشى مع حملات قرصنة سابقة نسبتها وكالة الأمن السبرانية إلى جهات تابعة لإيران. وكالة الأمن السبراني وأمن البنية التحتية قالت إن جهات فاعلة ترتبط بإيران تستغل ثغرات أمنية في البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة بما في ذلك أنظمة المياه، واستشهدت بواقعة عام 2023 عندما استغل قراصنة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني أجهزة تحكم احتفظت بكلمات المرور الافتراضية. يعني أمريكا بتهدد بقصف محطات الطاقة وتحلية المياه الإيرانية بالصواريخ الإيرانية الأمريكية وإيران بترد على التهديدات بالهجمات الإلكترونية. يعني فعلا هو عصر حروب القرصنة، ما بيحتاج لصواريخ وطائرات لقطع المياه، بيحتاج بس لتقنيات وعقول تدير العملية خلف شاشات موصولة بالإنترنت. هذا كل ما تحتاجه إيران لقطع المياه عن الأمريكيين. طيب بعد نجاح هذه الهجمات في الوصول لأهدافها، هل ستقر إدارة ترامب بقدرة إيران ووقوع الأضرار أم أنها ستنكر؟ مصادر أمريكية مشاهدين أكدت أن المحققين الفيدراليين يواصلون طبعاً هلأ عم بيشوفوا تقييم الأدلة التقنية لمعرفة إذا ما كانت إيران هي التي تقف خلف الهجمات الأخيرة أو ما إذا كان الفاعل انتحل هوية جهات إيرانية لتأجيج التوتر المتصاعد. وهون الغرابة إنه مين له مصلحة بتأجيج الوضع؟ مين يلي بده الحرب طولة؟ مشاهدينا فيكن أنتوا تخيلوا وتخبرونا ونحن رح بعدين منربحكن جايزة إذا ضبطت معكن. المهم القصة لم تتوقف هنا يا عزيزي ويا عزيزتي. ترامب نفسه استبعد مسؤولية إيران عن الهجمات، يعني حاسس قلبه حاسه. هو اتهم السلطات المحلية في مينيسوتا وحاكمها الديمقراطي تيم وولز وقال أعتقد أن مينيسوتا وراء ذلك لأنهم يفتقرون للكفاءة بشكل فادح. أعتقد أن الحاكم وراء ذلك، لا أعتقد أن هناك هجوما إلكترونيا إيرانيا. خلاص حط إيران على جنب واتهم حاكم ولاية مينيسوتا. طيب حاكم ولاية مينيسوتا رح يسكت؟ أكيد لا. رد على الاتهامات وقال إدارة ترامب وجهت ضربة قاضية لوكالة الأمن السبراني الفيدرالية وتركت البلاد عرضة للهجمات الإلكترونية. يعلم ترامب تماماً من المسؤول عن هذا الهجوم، ويعلم أن دولاً أخرى قد تضررت أيضاً. نحن منقول أنه إن شاء الله بيكشفوا مين الفاعل. ماذا عن آراء الأمريكيين في وسائل التواصل الاجتماعي؟ خلينا نشوف. عنا إلي
كتب وقال: هذا ما يبدو عليه صوت شخص محبط ومستغل، هذا أمر خطير، الأعداء الذين يهاجمون أمريكا والرئيس الذي لا يريد الاعتراف بتأثير إيران سيلقي باللوم على بلاده، يقول أيضا أوهام انتحارية. لورانس بيقول إن الهجمات على إمدادات المياه في مينيسوتا أشبه بعملية تضليل داخل عملية تضليل أخرى. ترامب دون دليل يلقي باللوم على الولاية التي يقودها الديمقراطيون، وتلقي وكالات الاستخبارات التابعة لترامب باللوم على إيران، لكنها لا تملك أي دليل على أن إيران هي من اخترقت إمدادات المياه بمينيسوتا. أما جيسون فكتب: بدلا من التعامل مع الأمر بجدية، ها هو يتهم حاكما باختراق شبكة الصرف الصحي في ولايته، لا يمكن حماية الأمن القومي إذا تعاملنا مع الحرب السيبرانية الحقيقية، وكأنها معركة طعام حزبية. أما كلير فكتب: خطأ ترامب، فماذا تتوقع عندما تتخلص من جميع الأشخاص المؤهلين في الإدارة وتوظف أشخاصا بلا خبرة؟

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أكيد كلكم سامعين المثل الشعبي اللي بيقول الفاضي بيعمل قاضي. رح يكون هيدا المثل هو مفتاح لهيدي القصة. طبعا يطلق هذا المثل عادة لوصف الشخص العاطل الذي لا يعمل ولا يحمل شهادة حقيقية ولا يمتلك علما ينتفع به الآخرون، لكنه رغم ذلك يتدخل في شؤونهم، يصدر الأحكام عليهم دون أن تكون له صفة قانونية أو شرعية. يلي مش شايف مسلسل العراف للفنان عادل إمام، أنا بنصحه أنه يشوفه، أو إذا ما بده يشوف المسلسل يتابعنا بتواصل لأنه رح نحكي له نفس القصة. في المسلسل يؤدي عادل إمام دور البطل النصاب المحترف الذي يغير هويته وينتحل صفة شخصيات وهمية لأكثر من 30 سنة دون أن تكتشف أجهزة الأمن حقيقته. تارة بيظهر بدور رجل أعمال مشهور، تارة بيقدم نفسه على أنه سفير معترف به أو طبيب مشهور، ويستغل تلك الهويات المزيفة للاندماج والتغلغل داخل المجتمعات. طبعا نصاب هذا الاسم الثاني اللي له. هذا بالضبط ما فعله بطل هذه القصة. مؤخرا انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب مصري يقدم نفسه على أنه قاض بمجلس الدولة. هو يوهم الناس بأنه يمتلك نفوذا واسعا في المجال القضائي ويستغلهم ماديا. طبعا بدأ القاضي المزيف ممارساته غير القانونية في عام 2024، طازة بعده هلأ. أولى مخالفاته بدأت بارتدائه عباءة القاضي، وذلك طبعا لإطفاء المصداقية على ادعائه بأنه رجل قانون، ويجلس في غرفة تشبه قاعة المحكمة، يصور نفسه وهو يتناقش ويحاور أصحاب القضايا. خلونا نشوفه ونرجع نكمل القصة.

شو تكون عايشة؟ يعني سخيان أول شيء على الديكور، البدلة، قصة الشعر والنزلة على الدرج مدروسة. بصراحة فيديوهاته بتخليك تصدق إنه قاضي، ولكن مثل ما بيقول المثل كمان في عنا مثل تاني، حبل الكذب قصير. إذا اعتقلت الأجهزة الأمنية القاضي المزيف وأطلقت حملة لاعتقاله بتهمة انتحال صفة قاضي بمجلس الدولة، خلونا نشوف كيف تم اكتشاف حقيقته وإنه طلع بينصب على الناس. هات لنشوف كيف. بيوم ما وجه مواطن مصري استغاثة عبر موقع فيسبوك إلى السلطات الأمنية يتهم فيها الجاني بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 18,000 جنيه مصري بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات. شو صار؟ قوات الأمن تابعت نداء الاستغاثة، تعقبت المتهم حتى وصلت إلى مكان اختبائه، ضبطته وكبلته بالأصفاد ونقلته إلى السجن، وحيل بعدها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مفاجأة هون أنه أثناء التحقيق اكتشف أن الشاب الثلاثيني مسجل خطر بالسجلات الأمنية، وسبق أن اتهم في عشرات قضايا النصب، فضلاً عن كونه مطلوباً أيضاً للتنفيذ في 6 أحكام قضائية ويواجه عقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس. طيب، وزارة الداخلية دخلت على خط الأزمة ونشرت بياناً قالت فيه: لقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق. هلأ خلونا نشوف كيف رح يعاقب الرجل، يعني القانون المصري. قانون العقوبات مشاهدينا حسم الموقف، موقف مرتكبي جرائم انتحال الصفة، تنص المادة 155 على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية دون أن تكون له صفة رسمية أو حتى إذن من الحكومة، أو باشر عملاً من أعمال تلك الوظيفة بعقوبة الحبس. المادة 156 تنص على معاقبة كل من ارتدى علناً كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لوظيفة أو عمل دون وجه حق، أيضاً بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. أيضاً المادة 157 تنص على توقيع غرامة على كل من لقب نفسه علناً بلقب أو وظيفة أو صفة نيابية عامة دون وجه حق، في حين أجازت المادة 159 للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم أو ملخصه في الصحف على نفقة المحكوم عليه. يعني جرب ما تعمل جريمة لأنه بدك تدفع ثمن نشر الفضيحة أنت. هيك منكون مشاهدين تعرفنا على حيثيات القضية بشكل عام، ولكن دعونا نمر على تعليقات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي. حسام بدوي كتب: حقيقي صدمة أصابتني بالذهول لما مجرم يستطيع ارتكاب جريمة بشعة في عقر دار العدالة، ما أذهلني وصدمني أكثر أن تلك المحكمة ليست عادية، فهي محكمة شمال القاهرة بالعباسية الممتلئة بالأمن ليلا ونهارا. والصدمة الأكبر بيقول أنه المجرم مارس تلك الجرائم منذ عام 2024. صانعة المحتوى إيناس العدل تقول: لما مننغمس بفساد ملوش نهاية، دكتور قلب مزيف، دكتور تجميل مزيف، محامي مزيف، مهندس مزيف، بس أنه قاضي فهي متفاجئة، بتقول أنه أي جبروت نحن وصلنا عليه. إبراهيم أبو ليفي بيقول: السؤال اللي لابد منه ولا يمكن تجاهله، من أوحى للنصاب والعامة أن مؤسسة هامة كالقضاء يمكن أن تحتوي على قاض يمكن شراؤه؟ وأخيراً رندا بتقول: والله الدنيا بقت مليانة عجيب، بصراحة الواحد محتاج كل يوم يتأكد أنه عايش بالواقع مش في فيلم كوميديا سوداء. والله معك حق.

مشاهدينا، طبعا الصحة والدواء هي من الحقوق الأساسية التي يجب على الدول توفيرها للمواطنين، مثل التعليم والعمل والكهرباء والماء وغيرها من الحقوق الأساسية. في تونس التي عرفت بأنها بلد الحريات ومهد الثورات، الوضع مختلف تماما، فالبلاد تعاني من توفر أبسط الضروريات أو الضرورات الحياتية على غرار الأزمة الأخيرة لانقطاع الكهرباء والماء. لكن في الفترة الأخيرة هناك أزمة جديدة طفت على السطح، وهي أزمة غلاء أسعار الدواء. القصة بدأت بعد الزيادة التي أقرتها الصيدلية المركزية على أكثر من 300 نوع من الأدوية المستوردة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع التونسي، خصوصاً أن الزيادة اتخذت دون الرجوع للمهنيين والنقابيين مع أو مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في بلد يعاني حالياً وأصلاً من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وذلك بحسب خبراء. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكد أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه، مشيراً إلى إقصاء النقابة منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية ومرصد الدواء، حيث اقتصرت مشاركتها في الآونة الأخيرة على حالات استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء. النقابة أوضحت أنه نظراً إلى عدم مشاركتها في اللجان التعديلية، فإنه يتعذر عليها إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزء منها. أمين عام المنظمة التونسية للشغل سعد عبيد تفاعل مع زيادة أسعار الأدوية وقال: في الوقت الذي يحتفل فيه التونسيون بعيد الجمهورية تأتيهم الهدية على شكل زيادات صادمة في أسعار الأدوية، هذه ليست مجرد أرقام بل معاناة يومية لمرضى القلب والسكري والغدة وتهديد مباشر لحق المواطن في العلاج. نشير مشاهدينا إلى أنه لحتى وقت إعداد هذه القصة لم يرد أي تعليق رسمي من السلطات التونسية على الجدل الحاصل بسبب الزيادة في أسعار الدواء. دعونا الآن ننتقل إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشوف الشارع التونسي كيف تفاعل مع هذا الموضوع. وسام الصغير قال: لا مشكل ولا إحراج في الترفيع الجنوني بأسعار الأدوية، المهم لا عودة إلى الوراء. محمد بن صالح قال: شنو المشكلة؟ خلي الشعب يموت في أسرع وقت وليش العذاب؟ مش قالك يا معذبهم هاو عذب فيهم. أما فاروق فيقول: بطبيعته هناك عزوف على الأدوية الكيميائية واتجاه نحو العلاجات البديلة والحميات الغذائية، يعني شيء من التبريرات.

مشاهدينا، عندما يبقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في منصبه لسنوات من دون أي منافس، قد يبدو المشهد مستقراً من الخارج، لكن خلف الكواليس هناك أزمات قد تقلب الطاولة وتغير المشهد تماماً. فما حصل اليوم مع رئيس الفيفا جياني أنفانتينو قد يهدد مستقبله بالمنصب. فما الذي حدث ولماذا أصبح أنفانتينو مهدداً بالخروج من اللعبة؟ هخبركم. القصة بدأت بعدما أثارت خطة لبيع حصص من بطولة كأس العالم ومسابقات الفيفا لمستثمرين من القطاع الخاص موجة اعتراض واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. ما دفع الفيفا في النهاية للتراجع عن المقترح؟ لكن المقترح لم يمر مرور الكرام، فتح الباب على رئاسة أنفانتينو لتصبح واحدة من أصعب أزماتها منذ عام 2016. إنفانتينو، وبالرغم من أنه لا يزال حتى الآن رئيساً للفيفا حتى الانتخابات المقبلة المقررة عام 2027، إلا أن الأزمة الحالية أعادت الحديث عن مستقبله. بعدما كان قد فاز بالانتخابات السابقة بالتزكية من دون أي منافسة، كما تسمح له اللوائح الحالية بالترشح لولاية جديدة قد تبقيه في منصبه حتى عام 2031. ضغوط الأكبر من وين إجت؟ من أوروبا، وذلك لأنها رفضت الاتحادات 55 المنضوية تحت مظلة يويفا مشروع إنشاء كيان تجاري جديد لإدارة حقوق بطولات الفيفا، معتبرة أن فتح الباب أمام الاستثمار الخاص في مسابقات كرة القدم يمثل خطوة غير مسؤولة وتمس أيضاً بمستقبل اللعبة. الجدل تصاعد مشاهدينا مع تقارير تحدثت عن احتمال انتقال أنفانتينو مستقبلا لإدارة الشركة الجديدة مقابل راتب ضخم، وهو ما عزز الانتقادات الموجهة إليه طبعا قبل أن يتراجع الفيفا عن المشروع وسط تصاعد الضغوط. وذلك بالتزامن بدأت أيضا أسماء عدد من الشخصيات الرياضية تتردد كمرشحين محتملين، وذلك لخلافة أنفانتينو. هلأ، تقارير إعلامية كشفت أنه أنفانتينو بدأ التحرك لحشد الدعم من الاتحادات الوطنية، كما عقد لقاءات مع شخصيات بارزة في إدارة ترامب، ويبدو أنه في محاولة لإنقاذ وضعه وتعزيز موقفه قبل أي استحقاق انتخابي محتمل على رئاسة الفيفا في المستقبل، وذلك بحسب وسائل إعلام غربية. دعونا ننتقل أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف كيف تفاعلت العالم مع موضوع أنفانتينو. المذيع الرياضي بن جاكوبس قال: من المقرر أن يعقد جياني أنفانتينو اجتماعا مع شخصيات بارزة في إدارة ترامب، وذلك سعيا منه للحصول على الدعم اللازم للاستمرار في رئاسة الفيفا. وقد بدأ أنفانتينو بالفعل بالدعوة إلى الاتحادات لحشد الدعم، يعني خايف على المنصب أكيد. أما كالابار بيقول: لا يستطيع أحد إنقاذه، عليه أن يستقيل بشرف، إنه عار على جميع أصحاب المصلحة في دوري كرة القدم الممتاز. شاشي كتب إن طلب الدعم من الاتحادات له دلالة كبيرة برأيه عندما تناضل من أجل البقاء، لا عندما تقود من موقع قوة. بينما قال إيمانويل: الاستقالة هي الخيار الوحيد المتاح له الآن، يعد مؤهلاً لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم. انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصاً جديدة كل يوم في تواصل طبعاً، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي أكيد ودائماً. إلى اللقاء.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة. روبيو يتحدث عن تقدم في الملف، والدوحة تحث على إعادة المضيق إلى وضعه قبل الحرب. اختتام اليوم الأول من مفاوضات روما. أمريكا تؤكد التزامها بدعم إسرائيل ولبنان لضمان التقدم في المفاوضات، والأمين العام لحزب الله يدعو إلى وقف التنازلات، وسلام يتعهد بالعمل على إزالة الاحتلال. نتنياهو يؤكد أن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في غزة حتى نزع سلاح حماس، ووسائل أعلام إسرائيلية تقول أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بتقييد الهجمات على القطاع. مقتل شخص واشتعال النيران في مواقع عدة بكييف عقب قصف روسي واسع بصواريخ باليستية استهدف المدينة.

0: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. من جانب آخر، أعلنت إيران أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي عن تقدم في الملف، توقع وزير الخزانة قرب التوصل إلى اتفاق.
1: أزمة مضيق هرمز التي توشك أن تخنق الاقتصاد العالمي تتسارع خطى الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحلها. يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستعادة حرية الملاحة عبر المضيق.
2: رأينا أن الرئيس ترامب هدد الأسبوع الماضي بما كان سيصبح أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين، وبسبب ذلك نجري محادثات معهم، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا في المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع.
1: لم يفصح الوزير عما إذا كان الاتفاق المتوقع ثمرة لمفاوضات أمريكية إيرانية تنفيها طهران، فالمباحثات الجارية بشأن ذلك تجريها الأخيرة مع عمان حصراً. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات مع التركيز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين على حد قوله. بالمقابل، ينصب تركيز الولايات المتحدة حالياً على التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المضيق.
3: الاتفاق المباشر فيتعلق بمضيق هرمز، هناك سفن تعبر المضيق حالياً، ومع ذلك أعتقد أن هناك محادثات ومفاوضات نشارك فيها مع عمان وإيران، ويكفيني أن أقول إن هذه المحادثات أحرزت تقدماً لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
1: لا تترك واشنطن لتحقيق ذلك بابا إلا وتطرقه. يجري الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشيد خلاله ترامب بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية. من جانبه، أكد أمير دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فقطر تؤكد دوماً على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الطرفين.
4: ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات، حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعاً هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: حراك دبلوماسي محط أنظار المنطقة والعالم على أمل أن يسفر عن نتائج تحد من التصعيد وتفك الخناق المفروض على الاقتصاد العالمي.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. وفي بيان مقتضب، قالت القيادة الوسطى إن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ساعدت أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح رغم ما سمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية أمريكية، ويرجح حتى الآن أن تتواصل المباحثات لثلاثة أيام وتتناول تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في يونيو الماضي.
3: اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي. من المقرر أن تستمر المباحثات ثلاثة أيام، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاجتماعات تجمع الفرق الفنية اللبنانية والإسرائيلية بهدف تنفيذ الاتفاق الثلاثي، مجددة التزام واشنطن بدعم المفاوضات حتى إحراز تقدم في الملفات المطروحة. مصادر لبنانية كشفت للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني طالب في اجتماعات روما بتحديد مناطق نموذجية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام، إلى جانب تجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي تراجع عن موقفه السابق بشأن ترسيم الحدود البرية. المباحثات انقسمت إلى مسارين، سياسي وعسكري. ففي الجانب السياسي ناقش الطرفان ملف الحدود، وقدم الوفد اللبناني تصوره على أن تستكمل المناقشات يوم الأربعاء. أما في الجانب العسكري فتركز البحث على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وملف سلاح حزب الله ودور الجهات الثالثة المكلفة بمتابعة التنفيذ. لكن وفق المصادر اللبنانية لم تتلقى بيروت حتى الآن أي التزام إسرائيلي واضح بتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يظل أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. ميدانيا لم تتوقف العمليات العسكرية، إذ سجلت السلطات اللبنانية 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم الأول من المحادثات، شملت غارات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتحركات لآليات عسكرية في جنوب لبنان، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق عدة بينها بيروت والبقاع والجنوب.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية في إشارة إلى حزب الله. وأكد سلام أن الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أراضيها وإعادة كل الأسرى، واعتبر أن الحوار والوحدة يحتاجان إلى شجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة وفق بيانه. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي وفتح حوار مع المقاومة، مؤكدا أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب إلا التنازلات المتتالية. كما قال:
5: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
0: في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت يعود ملف التحقيق إلى الواجهة مع استئناف مساره القضائي، بينما يترقب أهالي الضحايا القرار الاتهامي المنتظر وسط أمال حذرة بأن يشكل خطوة أولى على طريق العدالة.
6: 6 أعوام مرت على انفجار مرفأ بيروت. المدينة فجعت بأكثر من 200 قتيل وألاف الجرحى في ظرف دقيقة واحدة، في حين يواصل أهالي الضحايا معركتهم مع الوقت ومحاولات التعطيل بحثاً عن العدالة بانتظار الحقيقة والمحاسبة. من بين الضحايا أمين زاهد أحد موظفي المرفأ، تقول شقيقته ريما إن السنوات الست لم تخفف وطأة الفقد، وإن العدالة بالنسبة إلى العائلات لم تعد مطلبا سياسيا بل حقا إنسانيا يرفضون التخلي عنه مهما طال الزمن.
7: يمكن هذا النهار هو كابوس بالنسبة لنا، مش بس لألي، لكل أهالي الضحايا، بس نحن بعدنا مكفيين، بعدنا عم نطالب بالحقيقة. أنا بقول للكل أنه 4 آب منه ذكرى، أربعة آب للتسكير. نحن أكبر تجربة لللبنانيين إنه ما في جريمة لازم بقى تنطوى وتنحط بجوارير، ما في جريمة بدون محاسبة.
6: قضائيا شهد التحقيق هذا العام تطورا مع استئناف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عمله بعد تعطل دام نحو عامين، وبحسب مصادر قضائية أنجز البيطار معظم تحقيقاته، إلا أن القرار الاتهامي لن يصدر قريبا لأن الملف لا يزال قيد الدرس. وفي اتصال مع وزير العدل اللبناني عادل نصار فضل عدم التعليق على تفاصيل التحقيق مؤكدا التزام الحكومة بالوصول إلى العدالة.
8: قدر القاضي اليوم يتجاوزها، اليوم رجعت المحكمة العليا عم تشتغل، ورجع القاضي يعني ترك أو وقفوا كل الدعاوى يلي ضده باغتصاب السلطة وإلى آخره، فرجع حر طليق قادر أنه يأخذ قرارات وتستجيب له الإدارات يعني.
6: وعلى الرغم من أن الذكرى تحل والقرار الاتهامي لم يصدر بعد، يرى أهالي الضحايا أن استعادة التحقيقات زخمها أعادت إليهم شيئا من الأمل دون أن تبدد مخاوفهم من استمرار الضغوط السياسية والقضائية التي رافقت الملف منذ بداياته.
9: في بيروت لم يعد الزمن بالنسبة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ يقاس بالسنوات بل بعدد الأعوام التي مرت بدون محاسبة، إلا أن الذكرى السادسة تحمل هذه المرة أملا قضائيا حذرا بعد عودة التحقيق إلى مساره، بينما يبقى القرار الاتهامي المنتظر الاختبار الأول لجدية الوصول إلى العدالة المرجوة. من بيروت رامز القاضي، التلفزيون العربي.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدون أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضاف بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على قطاع غزة. في الأثناء حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار الاحتلال في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع المحاصر.
10: في سبيل الله نمضي.
11: أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من سكان قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يليها قرار بتقليص مستوى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال. وفق زعم مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، فقد قرر رئيس أركان جيش الاحتلال تقييد الهجمات تجاوبا مع بيان مجلس السلام الذي دعا إلى وقف الاغتيالات في غزة. ورغم أن صياغة البيان قدمت الخطوة في سياق تجاوب مفترض مع مطالب مجلس السلام للتغطية على انتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن البيان حمل تهديدا مباشرا بتوسيع العدوان على غزة في حال ما استجد ما وصف بالتهديد الفوري، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع الميدانية التزام حركة حماس بكل بنود وقف إطلاق النار. ولم يبدر أي تجاوب من حكومة نتنياهو حيال الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على قرابة 2 مليون إنسان في غزة، رغم النداءات الدولية برفعه والتحذيرات الأممية الأخيرة من وفيات جماعية وشيكة لأكثر من 70,000 طفل يتهددهم انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. مركز غزة لحقوق الإنسان أصدر بيانا حذر فيه من أزمة صحية متعددة الأوجه وبالخصوص مرضى القلب والأسنان الذين باتت معاناتهم تتفاقم يوميا. وأكد المركز الحقوقي أن جيش الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة الاستخدام المزدوج، في إشارة إلى مزاعم الاستخدام الحربي لأدوية الأسنان. وتبرز مؤخرا لدى الطواقم الطبية مخاوف من تأثيرات جانبية بدأت تظهر لدى سكان القطاع ممن نجوا من مذابح العدوان، وتطالب بيانات لفرق طبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضم خبراء في الطب الشرعي والسموم والأسلحة والقانون الدولي لفحص بقايا الذخائر وتحليل مكوناتها ودراسة تأثيرها على المصابين والتحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد تؤدي إلى مضاعفات استثنائية أو تعيق عملية التعافي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء مستمرون في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل ما ينص عليه الاتفاق.
4: هناك التزامات واضحة على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق في مراحل مختلفة من عملية التفاوض منذ عام 2023 وحتى اليوم. رأينا طبعا دائما أن كان هناك مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية، الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الأرض. الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة دعمه لهذه الخطوة من خلال المنشور الذي نشره خلال الأيام الماضية يجعل المسؤولية كاملة الآن على الطرف الإسرائيلي.
0: شيع فلسطينيون جثامين ورفات 112 شهيدا استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2023، وتمكن الدفاع المدني من انتشال الرفات من تحت أنقاض منازل عشيرة أبو شريعة والحسينة بمدينة غزة، بينما تظل رفات 196 شهيدا آخرين تحت هذه الأنقاض.
12: أكبر جنازة في فلسطين تنطلق الآن من حي الصبرة ل 112 شهيدا تم انتشالهم من تحت أنقاض عائلة الحسينة وأبو شريعة، لكن لا يزال تحت الأنقاض نحو 800,500 شهيد. معنا الدكتور تيسير الحسينة أحد وجهاء العائلة ليحدثنا عن كيف تم انتشالهم والتعرف على هوياتهم. تفضل دكتور.
13: رحمة الله على الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين شيعهم اليوم بلغ عددهم 112 شهيدا من أصل أكثر من 300 شهيد، تموا تحت الأنقاض لأكثر من 3 أعوام بجهود الدفاع المدني وأبناء العشيرة وأبناء العائلة. تم انتشال ما يقرب من 112 شهيدا، سنكرمهم اليوم إلى مثواهم الأخير. لم نتعرف عليهم بشكل نهائي، إنما اختلطت دماؤهم وعظامهم ولحومهم وجماجمهم بعضها بعض. نحتسبهم عند الله شهداء، سنقوم بدفنهم في مكان واحد حتى يتسنى لنا الترحم عليهم بإذن الله جميعا.
12: شكرا دكتور. لن تنتهي المعاناة الآن، لأن هؤلاء الشهداء يتوجهون إلى مقبرة المعمداني ليتم دفنهم في قبور جماعية، لأن المقابر في قطاع غزة امتلأت ولا يوجد متسع للمزيد من الشهداء. معاناة مستمرة مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على زيادة عدد الشهداء اليومي وزيادة معاناة هؤلاء العائلات الذين يبحثون عن بارقة أمل لانتشال أطفالهم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي من حي الصبرة وسط مدينة غزة.
0: في الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر محلية باقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوة الاحتلال شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وفي بلدة بورقين غرب جنين. وثق ناشطون لحظة اعتقال قوة الاحتلال شابا آخر عقب مداهمة منزله. قالت القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في الضفة الغربية عبير إسماعيل أن هناك خطرا محدقا بمعهد التدريب في قلنديا، وهو المعقل الوحيد والأخير للأونروا الذي يعمل في القدس بعد إغلاق مقر الشيخ جراح وعدة مدارس شرقية القدس المحتلة.
14: هناك خطر محدق؟ نعم هناك خطر محدق تماما كما حصل في مقرنا الرئيسي في الشيخ جراح، وهو تطبيق للقانون الإسرائيلي الأول بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، وهناك أيضا قانون آخر بتضييق عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وألحق فيما بعد القانون الأول بقانون آخر بقطع المياه والكهرباء عن منشآتنا في القدس الشرقية. هذا يعتبر دعنا نقول المعقل الأخير لدينا في القدس الشرقية، ما زال يعمل مدارس نستنا في شعفاط تم إغلاقها بالقوة، مخرنا أيضا بالشيخ جراح لا يوجد هناك تصريح لدخول القدس، الموظفين الإدارة العليا من الأجانب أيضا ممنوعون من الحصول على تأشيرات دخول.
0: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن الرئاسات الأربع وقيادات ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعا مساء الأربعاء لمناقشة

0: شوط مشبوه يهدد أمن البلاد والمنطقة. وقالت تلك المصادر في حديث للتلفزيون العربي إن القطاعات العسكرية تنفذ حاليا إجراءات ميدانية لتمشيط وتأمين المناطق الحدودية مع دول الجوار في محافظات البصرة وصحراء النجف والمثنى والأنبار لرصد أي تحركات والتعامل مع أي نشاط مشبوه. وأضافت أنه وعلى الرغم من عدم ثبوت انطلاق هجمات أو اعتداءات من داخل الأراضي العراقية نحو دول الجوار في الآونة الأخيرة، إلا أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة بالتمركز الميداني في قواطع المسؤولية، وستفرض عقوبات مشددة على أي مسؤول أمني يثبت انطلاق صواريخ أو مسيرات من نطاق مسؤوليته. إلى أوكرانيا، حيث أعلن الدفاع المدني في كييف مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية للهجوم الروسي الواسع بصواريخ باليستية استهدف العاصمة بعد منتصف هذه الليلة. وأفادت السلطات المحلية باشتعال النيران في عدة مواقع بالمدينة، حيث تم تسجيل آثار الهجوم في أكثر من 7 مواقع في كييف، فيما لا يزال البحث عن عالقين تحت الأنقاض مستمرا. ولا تزال آلاف الأسر المغربية تتوافد على النقطة الحدودية بمدينة الفنيدق انتظارا لوصول ذويهم ممن انقطعت سبل التواصل بهم عقب محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وحذرت السلطات المحلية في مدينة سبتة من اكتظاظ مراكز الإيواء بنحو 5000 مهاجر، منهم أكثر من 800 قاصر.
1: عبور يستغرق ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة، مفقودون ومتطوعون وأطفال متعبون بين رحلتي الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هربا من شظف العيش واتباعا لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح 10,000 المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم طواعية، إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنيدق المغربية أملا في معرفة أخبار أحبابهم.
2: 5 أيام وأنا نقلب على ولدي سميتو رايان، النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانة طلع معاهم، ما لقيت عليه تخبر. النهار الأولاني قال لي ماما أنا وصلت لسبتة، من تما ما ولا تواصل معايا.
1: آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور.
3: جيت هنايا في باب سبتة كنشوف ولدي من نهار الجمعة وانا كنتسناه ونسمع الخبر ديال راح له في سبتة وشبار وزاد، وانا دابا كنتسناه في باب سبتة وباقي كنتسناه ما عنده لا اخبار لا والو في هذه الساعة.
1: أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصا خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضا أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين.
4: ما عندناش لقطة الأفراش، الماكلة كيجيبوا لنا الماكلة مرة واحدة في النهار، ما البارح جابوا لنا الماكلة، الماء ما جابوش لنا من والبارح ما جابوش لنا الماء.
1: لكن رغم المعاناة يعرف هؤلاء لماذا غامروا ولماذا يتمنون اللاعودة.
5: أنا اتجهت لهذا البلاصة يعني هذا السبتة على أساس نغير مستقبل ديالي ونغير حياة ديالي، حيث كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهرية ديالي ما كتقدنيش.
1: في وسط زحام الأرقام تبرز محنة الأطفال غير المصحوبين كمأساة من مآسي الهجرة غير النظامية. إذ تضم مراكز الإيواء بالمدينة في تلك اللحظات نحو 850 قاصراً، تقول السلطات إنها لا تستطيع أن توفر لهم الخدمات الأساسية.

0: الأساسية. وفيما تعلن أوروبا الرسمية أن اجتماعها هدف لاستخلاص دروس مبكرة من الأزمة، تؤكد أصوات حقوقية أن محاولات العبور غير الآمن ستبقى دوما تبحث عن أبواب للمرور، في ظل قناعة من أن هذه المغامرة قد تكون أقل وطأة.
1: تحتدم المنافسة في مضمار الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، بعيد تقديم بكين نماذج تضاهي أو تتفوق على النسخ الأمريكية. يأتي ذلك في حين انتقلت المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم من مضمار تجارة السلع والخدمات إلى ميدان الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تهديدا صينيا للريادة الأمريكية.
2: حرب اقتصادية متعددة الأبعاد يخوضها أكبر قطبين في العالم، تارة في ميدان العملات وثانية في مجال التجارة، وليس أخيرا مضمار الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة بفضل وادي السيليكون تمسك بقصب السبق في هذه الصناعة المتقدمة، لكن الأمر لا يصل إلى درجة الإطمئنان، فالصين ليست خارج حلبة السباق، لا بل إنها شارفت على معادلة مكانة بلاد العم سام في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشهادة الغربيين أنفسهم. فمن بين هؤلاء من يرى أن بكين تتقدم بخطى ثابتة في سباق الذكاء الاصطناعي بفضل نماذجها مفتوحة المصدر، لا بل إنها قد تلحق بركب واشنطن في هذا المجال بحلول نهاية هذا العام. حكومة بلاد السور العظيم لا تفشي جميع أسرارها، لكن قطاعها الخاص يفعل ذلك ليميط عملاق التكنولوجيا علي بابا الليثامة عن أحدث نماذجه من الذكاء الاصطناعي كوين 3.8 ماكس، الذي قال إنه أكثر تقدما من نموذج فيبل 5 من أنثروبيك الأمريكية، نظرا إلى قدرته على البرمجة بشكل مستقل للغاية لأسابيع مع تدخل بشري محدود. التكلفة المنخفضة للنماذج الصينية أثارت حفيظة عمالقة وادي السيليكون بقيادة أوبن إي آي وإنفيديا ومايكروسوفت لتوقع رسالة مشتركة موجهة إلى صانع القرار الأمريكي وفحواها. واشنطن لديها استراتيجية تركز على الرقاقات الإلكترونية في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تحتاج الآن إلى أخرى تعتمد على النماذج المفتوحة. لكن الهواجس الأمريكية تكمن في القطاعات العسكرية أكثر من المدنية، لا سيما بعد تقرير نشرته رويترز وأثار مخاوف واشنطن، ومفاده أن الصين استخدمت مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية. هذا الواقع دفع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للتلويح بفرض عقوبات على الصين، متهما إياها بسارقة نماذج الذكاء الاصطناعي لبلاده. تهديد يأتي قبل 40 يوما من استقبال رئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جي بينغ في البيت الأبيض، لقاء قد يترتب عنه تحديد مسار المنافسة التكنولوجية بين اقتصادين يمثلان 43% من الناتج العالمي.
1: تتابعون الآن برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
3: أكثر من 43 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج إلى بلادهم خلال 11 شهراً، ومصر تطلق مزيداً من المبادرات المخصصة للمغتربين. وفي سوريا كل من لا يزال يحتفظ بالليرة السورية القديمة فهي لم تعد قانونية. أهلاً بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: أكثر من 43 مليار دولار أرسلها المصريون في الخارج إلى بلدهم خلال 11 شهراً فقط. الرقم يفسر لماذا تطلق مصر مزيداً من المبادرات والخدمات المخصصة للمغتربين، وأبرزها هذه المرة برنامج معاشك بكرة بالدولار، إلى جانب تسهيل تحديث البيانات البنكية وتوسيع المدفوعات والخدمات الرقمية. فالتحويلات ارتفعت بنحو 31%، وأصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة وإيرادات قناة السويس. كما ساعدت هذه التدفقات في دعم احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، والذي وصل إلى مستوى قياسي تجاوز 53 مليار دولار. وهذه ليست أول حزمة حوافز، فقد سبقتها تسهيلات لاستيراد السيارات وشراء العقارات والأراضي، إضافة إلى تسهيلات لفتح الحسابات البنكية ورقمنة الخدمات القنصلية. والهدف لا يقتصر على تسهيل حياة نحو 14 مليون مصري في الخارج، بل الهدف أيضا إبقاء مدخراتهم وتحويلاتهم مرتبطة بالاقتصاد المصري. فرسالة واضحة، كلما سهلت الدولة على المغترب الادخار والاستثمار والتعامل مع مؤسساتها، كلما زادت فرص عودة جزء أكبر منها إلى الداخل بالدولار. نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من القاهرة الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد والمحاضر في عدد من الجامعات المصرية. أهلا بك معنا. بداية، عندما نسمع أن تحويلات المغتربين المصريين بلغت 43 مليار دولار في أقل من عام واحد، ما الذي يعنيه هذا الأمر عمليا للاقتصاد المصري؟
1: يعني طبعا دعونا نتفق ان مبلغ 43 مليار دولار في 11 شهر، من شهر 5/2025 او من شهر 6/2025 لشهر 5/2026، هذا يعني طبعا مبلغ ضخم بارتفاع عن نفس الفتره العام الذي يسبقه بما يوازي تقريبا زياده اكثر من 30%. وهذا يعني برضو ان خلال عام تقريبا او بعد ما يتم تحديث البيانات قد يصل حجم هذا التدفقات النقدية إلى 47 أو 46 مليار دولار. وبالتالي طبعا ده مصدر مهم جدا للنقد الأجنبي المصري، وطبعا ده داعم قوي للاقتصاد المصري. معايا حضرتك؟
0: نعم أكيد، تفضل.
1: نعم، فده داعم قوي جدا للاقتصاد المصري، وده طبعا ده يعني بيترتب عليه انه احنا عندنا دائما وابدا في مشكله في الاقتصاد المصري، مشكله اساسيه ان التدفقات النقديه لا تتساوى، التدفقات النقديه الاجنبيه لا تساوي مع ما يخرج من مصر من نقد اجنبي. وبالتالي طبعا انا عايز اقول ان حتى ان في بعض السنوات، يعني احنا زي قلنا ان في عام تقريبا وصل حجم التحويلات المصريه في الخارج ل 46 مليار او 47 مليار، ويمكن حجم صادراتنا تقريبا 50 او 53 مليار، يبقى طبعا ده معناه ان يعني تتفوق تحويلات المصريين في الخارج على ايرادات قناه السويس والسياحه ويمكن عدد من المصادر الاخرى للنقد.
0: ولكن هل كانت بهذا الحجم دائما ام انها زادت بشكل كبير في الفتره الاخيره بسبب عوامل مختلفه؟
1: هي زادت بشكل كبير، زادت بشكل كبير، بل ان في بعض السنوات يمكن اظن 2015 او 2016 كان تحويلات المصريين في الخارج اكتر من الصادرات المصريه، ودي طبعا نقطه مهمه جدا ونقطه يعني يجب ان الحكومه المصريه يعني تاخد بالها منها، ان احنا يعني ان التحويلات المصريين في الخارج قد انقذت الاقتصاد المصري في سنوات كثيره جدا ايام الازمات الاقتصاديه في 2016 او في 2023 و24 و25 ايضا. وبالتالي نقطه مهمه جدا ان تحويلات المصريين في الخارج يتم التركيز عليها والاهتمام بهذا القطاع الحيوي، على الرغم ان يعني عندما تزيد تحويلات المصريين الخارج هو لا يمكن ابدا حساب هذا الانجاز للحكومه المصريه، ولكن يتم يعني هذا الانجاز يتم يعني احتسابه لدى ان الابناء المصري الموجودين في الخارج يعني عندهم مهمه او لديهم شعور بالمسؤوليه تجاه اوطانهم.
0: ولكن هذا لا يمنع ايضا التسهيلات التي تقوم بها الدوله المصريه والمبادرات، ومنها مؤخرا معاشك بكره بالدولار. لو تفسر لنا ببساطه يعني ما هي هذه المبادرة؟
1: يعني طبعا يمكن بقالنا في الكام سنه الاخيره في اهتمام من الحكومه المصريه ومن المسؤولين الحكوميين المصريين بالمصريين في الخارج، وبيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يعني يعملوا عدد من المبادرات، يمكن من ضمنهم او اخر مبادره فيهم او احدثهم هي مبادره معاشك بالدولار، وهي مبادره يعني بيشترك فيها المصري في الخارج عن طريق المنصات الالكترونيه او المنصات الرقميه المصريه الرسميه او عن طريق ابلكيشن اكيد يعني بيتم طرحه فيه على الجوالات او على الموبايلات، وبيشترك فيه المواطن في اكثر او المصري الموجود في الخارج ليه اكثر من فئه او اكثر من درجه طبعا على حسب هو اللي هيختار المعاش اللي عايز ياخده في حاله التقاعد او في حاله الاصابه او في حاله الاصابه الجزئيه او الكليه او عدم القدره على العمل او حتى الفصل التعسفي من العمل، وبالتالي ده هيترتب عليه ان هو هيدفع مبلغ شهري بالدولار شهريا يعني هيحوله الى مصر، وبعد ما يعني يصل الى مرحله المعاش طبعا هيبتدي ياخد المعاش اللي هو هيحدده. طبعا ده هيترتب عليه طبعا ان هو هيأمن المصري في الخارج او هيديله شعور بالامان ان هو ممكن ياخد معاش، المعاش ده هيكون مقوم بالدولار الامريكي
0: امان، ولكن ايضا
1: أبوال.
0: هناك بعض المخاطر أليس كذلك؟ يعني ستكون هناك مخاطر مرتبطة ربما بسعر الصرف أو حتى بطريقة استثمار هذه الأموال، أموال المغتربين في مصر.
1: يعني يا فندم حضرتك تقصدي من يستثمرها؟ الاموال دي هتكون في الداخل وهتخش البنك المركزي المصري او القنوات الرسميه المصريه، الحكومه طبعا او الدوله المصريه هتحتفظ بالاموال دي اللي يتم تحويلها من الخارج، اللي هو هيكون القسط الشهري او السنوي اللي هيدفعه المصري في الخارج، طبعا اكيد هتخش البنك المركزي، وهيكون الحكومه ملزمه او البنك المركزي المصري هيكون ملزم ان هو هيوفر للمصري في الخارج معاش ما يوازي بالدولار. يعني احنا عارفين طبعا ان تاكل العمله المحليه ومشكله التضخم هي مشكله كبيره بتواجه المصريين، وبالتالي اي دخل بيكون مرتبط بالدولار او مقوم بالدولار طبعا ده بيترتب عليه نوع من انواع استقرار في القوى الشرائيه لتلك الاموال. يبقى بالتالي احنا بنقول ان يعني هي مبادره ضمن مبادرات كتير الدوله المصريه طرحتها في الفتره الاخيره طبعا عشان تحاول تربط المصريين بالمصريين في الخارج بالداخل، وان هي توفر لهم حياه كريمه في حاله عودتهم الى الوطن في عندما يعودوا للوطن بعد انتهاء فتره عملهم او بعد ما يحصل لهم اي صرف اي ظرف طارئ او ايا كان نوع هذا الظرف.
0: يعني دكتور اذا لديك اقارب يسالوك عن هذه المبادره تنصحهم ان يشاركوا فيها؟
1: يعني طبعا هم الاقارب واصدقائي اللي موجودين في الخارج هم خاصة اللي موجودين في دول الخليج يعني مهتمين بكل المبادرات اللي بتطرحها الحكومة المصرية، ويمكن كان حدد مبادرة بيتك في مصر ومزرعتك في مصر والسيارات المصريين في الخارج، دي كلها مبادرات طبعا المصري في الخارج بيهتم بيها جدا جدا، وبيحاول يستفيد من أي شيء يتم تطرحه الحكومة المصرية. طبعا أكيد أنا هنصحه إن هو يشارك فيها، ولكن طبعا أنا ما أقدرش أحكم على المبادرة إن هي هتنجح أو هتفشل أو هتحقق نجاح متوسط إلا بعد مرور فترة من الزمن ما يقلش عن سنتين أو 3 سنين عشان أحكم على نجاحها. يعني يمكن حتى لو نظرنا لمبادرة السيارات المصرية
0: طيب
1: في الخارج
0: تماماً.
1: يمكن كان وزير المالية آنذاك
0: يعني هل أي من المبادرات السابقة واجهت أي مشاكل؟
1: يعني اي مبادره اكيد هتواجهها مشاكل، يعني اكيد ما فيش حاجه مثاليه هيتم طرحها، لان ومع مرور الوقت بيتم التعديل على تلك المبادرات، يعني ودي ما فيهاش حاجه. يمكن كانت مبادره المصريين في الخارج المبادره اللي يمكن حازت على الاهتمام الاكبر لاهالينا اللي موجودين في الخارج اللي تم طرحها في 2022، يمكن كان وزير الماليه انذاك معيض اعلن ان هي تستهدف 10 مليار دولار ثم قلل استهدافاته ل5 ثم 2 مليار، ولكن هي في النهايه ما حققتش ما تقريبا مليار دولار. انا وجهه نظري الشخصيه ان مليار دولار ده مبلغ كويس جدا، يعني مليار دولار ده مبلغ ضخم، ده يساوي قسط من الاقساط اللي احنا بناخدها من صندوق النقد الدولي، احدى الاقساط طبعا يعني القسط الاخير من او الشريحه السادسه من الصندوق تقريبا كانت مليار وكسور. فانا شايف يعني ان المبادره دي اي مبادره يتم طرحها ما نقدرش نحكم عليها الا بعد مرور عدد من السنوات اقدر احكم على نجاحها،
0: تمام.
1: لان ممكن اثناء تنفيذها تكون مبادره جيده وفكره جيده. يمكن برضو كان وزير الماليه اطرح فكره جيده اخرى وهو صندوق للاستثمارات للمصريين في الخارج برضو يتم الاكتتاب فيه، فأنا شايف إن أي وضع أي أداة استثمارية أو أداة ادخارية تسهل وتيسر وتحقق مكاسب لأهالينا اللي موجودين في المصريين الخارج، ده طبعا هتبقى إضافة كبيرة جدا جدا للاقتصاد الوطني. إحنا بنتكلم أكثر من 10 مليون مواطن موجودين في الخارج، تحولاتهم ضخمة ومهمة لازم نحافظ عليها ونزودها بكل الطرق الممكنة. وأنا شايف إن فكرة إنك تطرح أرض أو تطرح شقق أو تطرح أيا كان أو مزارع أو أدوات استثمارية أو سندات أو دي كلها أفكار جيدة، ولكن المهم هنا تسهيل الإجراءات. يعني لازم نسهل على على على على المصري اللي موجود في الخارج تلك الإجراءات، يعني ما عقدش على الأمور، ما يكونش الاشتراك أو شراء الوثيقة أو إنك تشترك في هذه المنصات تكون صعبة أو معقدة أو محتاجة يعني أمور روتينية، لأن عارفين إن أغلب وقته بيكون في الخارج، فهو مش هيضيع وقته في الداخل إن هو يلف على المصالح الحكومية علشان يثبت إن هو موجود في الخارج أو يثبت إقامة. طيب. وخلافه أي دولار
0: دكتور سريعا فقط
1: من الخارج هو أكيد هيبقى مد.
0: لم نتطرق إلى إلى يعني استفادة المواطنين داخل مصر من هذه التحويلات، حكينا عن كيف يستفيد المغترب وكيف تستفيد الدولة. هل تنعكس هذه التحويلات الهائلة ارتفاع بالأسعار على معيشة الناس بشكل عام داخل مصر؟
1: طبعا طبعا حضرتك ملحوظة حضرتك سليمة جدا جدا جدا. كل دولار يخش الاقتصاد المصري ويخش أو يدخل الاحتياطي المركزي المصري ويزيد مزود من الاحتياطي، ده معناه حصن أمان للعملة المحلية، كلما استقرت العملة المحلية ده معناه استقرار طبعا في معدلات التضخم واستقرار في الاقتصاد الوطني. طبعا زي ما احنا شفنا ان رغم الحرب الأمريكية الإيرانية لكن حصل استقرار نسبي ومعقول في الجنيه المصري امام الدولار، ده نتيجة ان التحولات المصريين في الخارج جيدة، ايرادات السياحة جيدة، فطبعا ده وجود تدفقات نقدية دولارية مستقرة ومعقولة بتحافظ على استقرار الجنيه، وبالتالي استقرار الجنيه هذا يعني بشكل مباشر استقرار معدلات التضخم، وده طبعا انعكاس جيد جدا على معيشة المواطن وبيدي للحكومة المصرية هامش مناورة او اريحية كبيرة في ان هي تتخذ السياسات النقدية والمالية المناسبة لوضع الاقتصاد.
0: شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور كريم العمدة.

0: كل من لا يزال يحتفظ بالليرة السورية القديمة فهي لم تعد نقودا قانونية. مصرف سوريا المركزي أعلن بدء المرحلة النهائية من سحب الليرة السورية القديمة من التداول، وقال إن هذه العملة فقدت قيمتها القانونية بشكل كامل ولم تعد صالحة لأي معاملات مالية، وإن أكثر من 95% من الكتلة النقدية تم استبدالها بالفعل خلال فترة المهلة. لنتذكر كيف تمت العملية، فقد بدأت مطلع العام عندما أطلق المصرف برنامج استبدال لمدة 90 يوما، ثم تم تمديد المهلة حتى نهاية يوليو، وخلال هذه الفترة كانت كل 100 ليرة قديمة تستبدل بليرة واحدة جديدة، والآن انتهت المهلة رسميا، لكن ما تبقى من العملة القديمة لم يختفي تماما بعد، لذلك فتحت نافذة أخيرة حتى الخميس المقبل عبر البنوك وفروع البريد من دون أي رسوم، وبعد ذلك ستستمر عملية السحب لمدة 5 سنوات، لكن بشكل مختلف، لن تكون في كل البنوك بل حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق وبطلب إلكتروني مع حجز موعد مسبق. وللقصة جانب آخر لا يتعلق بالأرقام فقط بل بالرموز السياسية الواضحة التي كانت تحملها العملة القديمة على فئة 2000 ليرة وعلى فئة 1000 ليرة، ولهذا فإن استبدال العملة لا ينظر إليه كإجراء مالي فقط بل كخطوة رمزية لطي صفحة من تاريخ البلاد. وفي النهاية ما يبدو عملية سحب للعملة هو في الحقيقة إعادة تشكيل للنظام النقدي بالكامل. للمزيد ينضم إلي من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. أهلا بك قحطان، كيف كان تجاوب السوريين إذن خلال الأشهر الماضية؟ المصرف المركزي تحدث عن نسبة بلغت قرابة 55%.
1: نعم بالفعل، يعني انتهت مهلة استبدال العملة السورية القديمة، وأيضا دخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها سحب الأوراق النقدية القديمة من التداول واعتماد العملة الجديدة باعتبارها الوسيلة القانونية الوحيدة في عمليات البيع والشراء وسداد الالتزامات المالية. انتهاء المهلة لا يعني ضياع طبعا حقوق من لم يتمكنوا من استبدال أموالهم. مصرف سوريا المركزي أكد أن عملية السحب ستستمر لمدة 5 سنوات، ما يتيح للمواطنين مراجعة الجهات المختصة وأيضا استبدال ما بحوزتهم من أوراق نقدية قديمة وفق الإجراءات التي حددها المصرف.
0: هذا ما هي يعني هذه الإجراءات؟ يعني اليوم من لا يزال يمتلك العملة القديمة، ما الذي يجب عليه أن يفعله قبل يوم الخميس المقبل؟
1: نعم الآن يعني المصرف يعني لم يغلق باب الاستبدال أمام المواطنين وخاصة من هم خارج البلاد، وآخرون أيضا كانت حالة ظروفهم الصحية أو بعد مناطقهم دون الوصول إلى مراكز الاستبدال. يعني تظهر لاحقا أيضا بعض المدخرات التي عثر عليها داخل المنازل أو أموال تعود لورثة، وجميعها ستعالج ضمن مرحلة السحب. المركز أكد أن حتى يوم الخميس المقبل يمكن للمواطنين استبدال ما بحوزتهم من عملات قديمة، وأيضا فتح الباب أمام مبالغ كبيرة للاستبدال حتى يوم الخميس القادم، وهذا ما يعني استدعى وجود الكثير من الازدحامات أمام بعض المصارف، وأيضا يعني هناك شكاوي من قبل المدنيين لعملية الاستبدال وبطء عملية الاستبدال، وأيضا المطالبة بتسريع عملية الاستبدال، وأيضا وجود كميات كبيرة من العملة بالنقد الجديد أو العملة الجديدة وخاصة الفئات الصغيرة من هذه العملة، وهذا ما كنا قد استطلعناه خلال الأيام القليلة الماضية بعد استبدال العملة. وأيضا كان هناك شكاوي من بعض المحال التجارية وأيضا بعض أصحاب يعني سيارات النقل الذين كانوا يشتكون من عدم وجود العملات بالنقد أو عملات الصغيرة من الفئة الصغيرة متداولة بين الناس. أما في الأسواق أصبحت الأوراق النقدية القديمة خارج التداول، لم يعد التجار أيضا يقبلون بالتعامل بها بعد فقدان صفتها القانونية، لكن التحدي الأبرز اليوم لا يتعلق أيضا بس فقط في العملة القديمة وإنما بالعملة الجديدة نفسها وتحديدا نقص الفئات القديمة أو النقدية الصغيرة. هذا النقص تسبب بصعوبات يومية لدى التجار وسائقي وسائل النقل في إعادة الباقي، ما دفع بعضهم إلى يعني تقريب الأسعار أو تعويض فرق المبالغ بسلع بسيطة وتحمل جزء من الفارق. أيضا كان هناك تحذير من بعض الاقتصاديين أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى ما يعرف بالتضخم التقريب، أي ارتفاع الكلفة الفعلية للمشتريات اليومية نتيجة غياب الفئات الصغيرة، وهو ما ينعكس بصورة أكبر على أصحاب الدخل المحدود. بالمقابل يواجه مصرف سوريا المركزي أيضا تحديا آخر يتمثل في إدارة آلاف طلبات السحب خلال السنوات المقبلة والتحقق أيضا من الأوراق النقدية ومعالجة الحالات الخاصة وضمان أيضا سهولة وصول المواطنين في مختلف المحافظات إلى هذه الخدمة. لذلك فإن نجاح هذه المرحلة لن يرتبط فقط بسحب العملة القديمة وإنما أيضا بسرعة الإجراءات ووضوحها أيضا للمواطنين.
0: شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى، كنت معنا من دمشق.

0: ليست القصة أن البنوك المركزية اشترت 289 طناً، القصة هي أن من بات يحدد سعر الذهب اليوم هي البنوك المركزية نفسها، وهذا يشرح لماذا يظل الذهب قوياً رغم تراجع الطلب التقليدي. فخلال الربع الثاني من هذا العام قفزت مشتريات البنوك المركزية من الذهب 62%، لتصل كما قلنا إلى 289 طناً، وفي المقابل انخفض الطلب على المجوهرات 17%، أي أن الناس اشترت ذهباً أقل. لكن الطلب العالمي لم ينخفض، لأن من يقود السوق اليوم لم يعد المستهلك بل المؤسسات التي تدير احتياطيات الدولار أو الدول، بل إن 45% من البنوك المركزية تقول إنها تخطط لزيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، وهذا يفسر أيضاً مفارقة لافتة هي أن الذهب تراجع عن مستوياته القياسية هذا العام، لكن البنوك المركزية لم تعتبر ذلك إشارة للخروج من السوق بل فرصة للدخول. والسبب أن البنك المركزي لا يشتري الذهب ليبيعه بعد أشهر، هو يشتريه ليحتفظ به لسنوات كجزء من احتياطيات الدولة إلى جانب العملات والسندات. لذلك عندما تنظر إلى سوق الذهب لا تراقب السعر فقط بل راقب أيضا من يشتري. ينضم إلينا من بيروت الدكتور عاصم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية. أهلا بك معنا دكتور. يعني إذا كانت البنوك المركزية ما زالت تقبل على شراء الذهب بهذه الكميات الكبيرة، هل هذا يعني أن سعر الذهب سيبقى مرتفع؟
1: أولا تحية لك سيدتي الكريمة، والاسم جاسم وليس عاصم. بالطبع يعني حقيقة هو هذا الطلب الكبير للبنوك على الذهب، للبنوك للمصارف المركزية على الذهب، هو أمر يجعل حقيقة يعني الضغط هيكلي، والتحول في الأسعار هو تحول هيكلي. لذلك كما ذكرتي لا يمكن اعتبار حقيقة أن هذه المصارف المركزية تسعى إلى الربح الآن، وبالتالي عند ارتفاع سعر الذهب يتم الخروج منه لتحقيق أرباح. لا، هذا يدخل ضمن استراتيجية طويلة، وخصوصا أن الذهب له يعني ميزات كثيرة على رأسها حقيقة. يعني يمكن القول أنه الشق الأساسي في محاربة التضخم، هذه الأداة الأساسية، وحتى أن هناك بعض المدارس الاقتصادية التي تعتبر حقيقة سعر الذهب هو المقياس الحقيقي للتضخم عبر الوقت. أيضا يعني من ميزات هذا الذهب أيضا أنه يعني سريع السيولة، يعني يمكن تسييله بسهولة كبيرة، وهذا الأمر يعني يساعد المصارف المركزية على الحصول على سيولة عندما تريد بدون أن يكون هناك دين، لأن عمليات المصارف المركزية في الأسواق عادة ما تدخل أدوات دين، وبالتالي ترتب ديون إضافية على المصرف المركزي، أما الذهب فهو لا. أيضا من فوائدها أيضا يمكن تفادي التسليح، دعيني أقول الأدوات المالية، على عكس كل الأدوات الأخرى المالية الأخرى التي هي مشفرة أو بالأحرى مقومة بالعملات مثل الدولار واليورو. حقيقة الذهب يعني لا يمكن فرض عقوبات عليه وعلى حامليه وإلى ما هنالك، لذلك هو أداة تسمى بين هلالين سيادية، وبالتالي ترغب المصارف عادة في ذلك. أيضا يعني هو أداة دعيني أقول تحوط للمصارف المركزية. وفي الختام يعني لا يوجد هناك طرف آخر أو كاونتر بارتي ريسك حتى يتم الخوف من أن لا يكون هناك ملاءة لهذا الطرف الآخر. لذلك أنا أعتقد أن الارتفاع الأسعار سيكون ارتفاع هيكلي، وهذا كما ذكرتي أعتقد أن المصارف المركزية هي من سيحدد في المستقبل السعر حقيقة.
0: دكتور جاسم، كل ذلك مفهوم، ولكن ارتفاع إقبال أو نسبة شراء الذهب 62% بفترة قصيرة، هل يخفي يعني أي دلالات؟
1: حقيقة لا أعتقد يعني أن هناك دلالات، هناك تفسير بسيط، تفسير منطقي بسيط. نحن نعلم أنه في الفصل الأول من هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير، يعني وصلت إلى مستويات تاريخية، وصلنا إلى مستويات 5600، يعني هذا الأمر للأونصة الواحدة، وهذا الأمر يعني مرتفع كبير جدا. هذا بالطبع فرملة عمليات الشراء، ولكن لم تقف كليا عمليات الشراء. اليوم مع انخفاض الأسعار وعودتها إلى مستويات 4000، ترى العديد من الجهات حقيقة هناك، دعني أقول، فرصة للعودة وللاستحواذ على الذهب. ولكن أنا لا أعتقد يعني أن هناك قطبة مخفية، دعني أقول، كحركات على السوق. نحن نعلم أنه إذا أردنا معرفة العمليات أو ماذا يحصل في السوق، عادة ما يتجه المحللون إلى ما يعرف بالسي اف تي سي، وهي يعني عمليات الفيوتشرز أو العمليات الآجلة على بعض الأدوات لمعرفة نوع المستثمرين. وبالتالي نرى أن المصارف المركزية هي المستثمر الأساسي، لذلك لا خوف من هذا الأمر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور جاسم عجاقة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة اللبنانية من بيروت. شكرا.

سبايدر مان يوم جديد يعود بإيرادات ضخمة، فقد جنى الفيلم عوائد قياسية بلغت 927 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، مسجلاً ثاني أعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ السينما. هذا الفيلم الذي يمثل الظهور الرابع للممثل توم هولاند في دور البطل الخارق سبايدر مان، جنى في شباك التذاكر الأمريكي وحده في إجازة نهاية الأسبوع فقط قرابة 355 مليون دولار، فيما حلت العوائد في الصين ثانياً بقيمة 121 مليون. استديوهات مارفل تفاخرت بالإنجاز قائلة إنها تمتلك الآن 4 من أكبر الافتتاحات في تاريخ شباك التذاكر العالمي، والتي تصدرها فيلم أفنجرز نهاية اللعبة الذي جنى عام 2019 أكثر من 1.2 مليار دولار، وبذلك يتقدم على سبايدر مان يوم جديد الذي حل ثانياً. ويعد سبايدر مان أحد أشهر شخصيات مارفل في عالم القصص المصورة، ويتمتع بجاذبية سينمائية لا تزال قائمة حتى مع ظهور بوادر ملل لدى الجمهور من أفلام الأبطال الخارقين، إذ لاقى أحدث أفلامه استحساناً كبيراً حيث حصل على تقييم 90% من النقاد و 98% من رواد السينما على موقع روتن توميتوز. لكن مع هذا الزخم الذي تجلبه دور السينما، فلا تزال إيرادات شباك التذاكر الأمريكية لهذا العام أقل بواقع 16% مقارنة بالعام الذي سبق تفشي جائحة كورونا والتي تسببت في إبطاء عوائد هذه الصناعة. مع هذا الخبر نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصاد.com. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تؤكد أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة. روبيو يتحدث عن تقدم في الملف، والدوحة تحث على إعادة المضيق إلى وضعه قبل الحرب. اختتام اليوم الأول من مفاوضات روما. أمريكا تؤكد التزامها بدعم إسرائيل ولبنان لضمان التقدم في المفاوضات، والأمين العام لحزب الله يدعو إلى وقف التنازلات، وسلام يتعهد بالعمل على إزالة الاحتلال. نتنياهو يؤكد أن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في غزة حتى نزع سلاح حماس، ووسائل أعلام إسرائيلية تقول أن رئيس الأركان أصدر تعليماته بتقييد الهجمات على القطاع. مقتل شخص واشتعال نيراني في مواقع عدة بكييف عقب قصف روسي واسع بصواريخ باليستية استهدف المدينة.

0: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر التطورات الإقليمية، خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتقريب وجهات النظر بينهما بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. من جانب آخر، أعلنت إيران أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة، وفي الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي عن تقدم في الملف، توقع وزير الخزانة قرب التوصل إلى اتفاق.
1: أزمة مضيق هرمز التي توشك أن تخنق الاقتصاد العالمي تتسارع خطى الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحلها. يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستعادة حرية الملاحة عبر المضيق.
2: رأينا أن الرئيس ترامب هدد الأسبوع الماضي بما كان سيصبح أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين، وبسبب ذلك نجري محادثات معهم، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا في المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع.
1: لم يفصح الوزير عما إذا كان الاتفاق المتوقع ثمرة لمفاوضات أمريكية إيرانية تنفيها طهران، فالمباحثات الجارية بشأن ذلك تجريها الأخيرة مع عمان حصرا. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات مع التركيز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين على حد قوله. بالمقابل ينصب تركيز الولايات المتحدة حاليا على التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المضيق.
3: الاتفاق المباشر فيتعلق بمضيق هرمز، هناك سفن تعبر المضيق حاليا، ومع ذلك أعتقد أن هناك محادثات ومفاوضات نشارك فيها مع عمان وإيران، ويكفيني أن أقول إن هذه المحادثات أحرزت تقدما لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
1: لا تترك واشنطن لتحقيق ذلك بابا إلا وتطرقه. يجري الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشيد خلاله ترامب بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية. من جانبه أكد أمير دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فقطر تؤكد دوما على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الطرفين.
4: ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات، حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: حراك دبلوماسي محط أنظار المنطقة والعالم على أمل أن يسفر عن نتائج تحد من التصعيد وتفك الخناق المفروض على الاقتصاد العالمي.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. وفي بيان مقتضب قالت القيادة الوسطى إن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية ساعدت أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح رغم ما سمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. إلى مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. وأبدأ معك عبد الرحمن، اتصال هاتفي بين ترامب وأمير دولة قطر، تأكيد قطر على ضرورة العودة إلى المفاوضات، ووزير الخزانة سكوت بيسنت يتحدث عن اتفاق وشيك أو قريب.
5: نعم صحيح، وحتى ماركو روبيو وزير الخارجية في صباح اليوم في وزارة الخارجية كان أيضا له تصريح طابع تفاؤلي يتحدث فيه عن أن الأمور تسير بشكل جيد، وإن كان اعترف بأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، لكن أيضا نبرة التفاؤل ونبرة الشعور بأن شيئا ما ينجز كانت حاضرة، ولم نسمع طوال اليوم أي نوع من أنواع التصريحات ذات الطابع التهديدي أو ذات طابع انتقامي أو ما إلى ذلك. فقط دونالد ترامب اعتبر أن إغلاق البورصة اليوم بارتفاعات قياسية وانخفاض أسعار النفط على مستويين في بعد تصريحات وزير الخزانة انخفضت بحسب بلومبرج انخفضت بنسبة 3.7 ووصلت إلى $80.66، ثم انخفض ونحن نتحدث بطبيعة الحال عن خام برنت المعيار العالمي انخفض إلى $79.05، وبالتالي يعتبر دونالد ترامب أن هذا تأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تفوز. هو طبعا يقول هذا لأن الإشكالية والتحدي الرئيسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة مضيق هرمز حتى بأكثر من مسألة الصواريخ الباليستية ومسألة حقوق الإنسان ومسألة البرنامج النووي نفسه، الذي يؤكد فقط المسؤولين بعبارة معروفة ومحددة أنه لن تمتلك إيران سلاحا نوويا. بطبيعة الحال الجهود الخاصة بالوسطاء تلعب دورا هاما. نحن نعرف أن بحسب دونالد ترامب فإن وحتى الصحافة الأمريكية فإن جهود دول مثل قطر والسعودية والإمارات ودول أخرى كما قال هي التي أوقفت ما كان يعتبره أقوى هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، وسواء كان هذا الأمر فقط أم أن مسألة أيضا النقص في الصواريخ الاعتراضية التي سلطت CNN عليها الضوء مرة أخرى وقالت أن في بعض أنواع المنظومات الخاصة بالصواريخ الاعتراضية وصل النقص إلى 80%، أي استهلك منها 80% من المخزونات التي كانت موجودة قبل الحرب. لكن مسألة الوسطاء يبدو أنها تلعب دورا فاعلا حتى الآن، ولذلك رأينا مسار عمان تم استئنافه. نحن نتذكر أنه بعد الليلة 13 من الضربات توقفت الضربات، وقال دونالد ترامب أنه يعطي فرصة للمفاوضات لكن صبره لن يكون طويلا، ثم بعد ذلك أعلن فشل المفاوضات أو المسار التفاوضي ما بين عمان وإيران، ثم عاد المسار التفاوضي مرة أخرى، وبالتالي هذه العودة لن تأتي جزافا وإنما جاءت ربما بهذا الضغط من الوسطاء. لذلك بادر دونالد ترامب وشكر دولة قطر على هذه المبادرة أو على هذه الجهود فيما يتعلق بالوساطة، لا سيما أننا نعرف أن مسألة إدارة المضيق يعني ليس فقط عمان المنخرطة فيها، لكن هناك دول أخرى متأثرة بها، دول خليجية، وبالتالي فكرة إحياء التفاوض ما بين إيران وعمان مرة أخرى مع هذه النبرة التفاؤلية تعطي دونالد ترامب أملا في أن تنخفض الأسعار مرة أخرى وتنخفض أسعار المحروقات وأسعار البنزين، بما يعطيه نوع من أنواع الأمل هو والحزب الجمهوري الذي يخشى فيه الكثيرون بأكثر من دونالد ترامب، لأنه في نهاية الأمر هذه مقاعدهم بشكل مباشر. نعم ستكون خسارة غير مباشرة لدونالد ترامب وسيخسر الأغلبية التي تمكنه من توقيع هذا العدد غير المسبوق تاريخيا من القرارات التنفيذية، لكنها من الأوامر التنفيذية، لكن أيضا في نفس الوقت الجمهوريون يرحبون بهذا الأمر من ناحية فتح مضيق هرمز أو خفض الأسعار. طبعا بعد إذا استمرت الأحوال على هذا الحال حتى بعد انتخابات التجديد النصفي ربما يكون لدونالد ترامب رأي آخر، لأنه الآن يسعى بحسب العقود التي وقعت مع شركات الدفاع مع شركات إنتاج السلاح بين وزارة الحرب وبعض شركات السلاح كلوكهيد مارتن حول إنتاج صواريخ دفاعية أخرى في فترة وجيزة في صفقة تبلغ قيمتها بحسب رويتها $3 مليارات، فإنه ربما يكون هناك أمر آخر، لكن حتى الآن لا يبدو أن دونالد ترامب مستعدا على المستوى اللوجستي من أن يقود هذه المعركة التي كان يكون ما بين قوسين أنها ستكون أكبر من الحرب العالمية الثانية، أو أن يتحدث عن ضربات مميتة كما كان يقول. وبالتالي هو في حاجة كبيرة جدا إلى الوسطاء وفي حاجة كبيرة جدا إلى إحياء المسار التفاوضي، وربما نصحه الوسطاء بهذه المسألة المتعلقة بخفض التصريحات ذات الطبيعة الانتقامية أو التهديدية. ولذلك حتى الآن المناخ تفاؤلي، لكن سنرى ما إذا كان كما قال سكوت بيسنت هل سيكون هناك اتفاق شامل وفتح للمضيق بشكل كامل خلال 24 إلى 48 ساعة أم أن هذا المسار سيتعثر مرة أخرى. علينا أن ننتظر.
0: شكرا لك صحفي التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن. حسام، تفاؤل أمريكي ماذا يقابله من الجانب الإيراني وميدانيا أيضا؟ تأكيد أمريكي على أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا وحرا كما يقول البيان الأمريكي.
6: التجاهل على المستوى الرسمي وتحذير ربما على مستوى ساسة الصف الثاني ومنهم من خرج من المشهد السياسي أيضا خلال الفترة الماضية أو حتى على مستوى أعضاء في البرلمان كحسن قشقاوي منذ عدة أيام عندما حذر وقال بأن لدينا 100 يوم أو أقل من ذلك إلى موعد الانتخابات الأمريكية النصفية علينا أن نتوقع فيها كل شيء ويجب الحذر كثيرا في هذه الفترة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لأن ما قد يطرح على المستوى الرسمي أمريكيا قد يقابله تحركات معاكسة على في الميدان وليس لإيران أو تجارب إيران في هذا في هذه النقطة بالتحديد كثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية مذكرا بما تسميه إيران حتى الآن بخيانة الولايات المتحدة الأمريكية لطاولات التفاوض وليس مجرد طاولة واحدة خلال العام الماضي وأيضا كان قد انطلق من فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث من ناحية عن أن لديها مشكلات أو مشاكل في مخزونات الصواريخ الاستراتيجية الاعتراضية ومن ناحية أخرى تقول بأنها كانت تتحضر لضربة ربما تكون هي الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية فأي الروايتين العسكريتين مصدق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لكن من ناحية أخرى إيران تتحدث عن جهوزية عسكرية كاملة للدخول في حرب طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية فتيل هذه الحرب أو اشتعال هذه الحرب سيقود إلى حرب عالمية ثالثة بحسب محسن رضائي مستشار المرشد للشؤون العسكرية يوم أمس في حديث مطول مع التلفزيون الإيراني حيث قال بأن مؤشرات هذه الحرب موجودة وبقوة في المنطقة بدءا من إيران وصولا إلى فلسطين وإسرائيل لكن على مستوى الرواية الأمريكية التي تتحدث عن وجود حرية في حركة الملاحة على المسار الجنوبي الفكرة هي أن إيران تحاول الوصول إلى حل مشترك مع الجانب العماني يجنب السفن المرور من هذا الممر الجنوبي الذي تقول إيران بأن الهدف منه كان مشبوه وليس فقط لخلق حالة من حرية الملاحة لأن المسار الإيراني الذي أعلن كان المرور من خلاله منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما كان المرور من خلاله سلس بحسب رواية الحرس الثوري الإيراني كل ما كان يتطلب من السفن والناقلات النفطية هو الحصول على إذن وتوضيح بعض المعلومات للجانب الإيراني تنطلق إيران من فكرة مفادها أن الجانب القانوني على المستوى الدولي يتيح للدول المتشاطئة إيران وسلطنة عمان القيام بمثل هذه الإجراءات وجزء من هذه الإجراءات كان معمول به خلال العقود الماضية والعالم اعتاد على السلوك الإيراني فيما يتعلق بمساءلة بعض السفن وتفتيشها في بعض الأحيان المسار الجنوبي استخدم جزء منه على ما يبدو أو في مراحل معينة للقيام بمهام عسكرية تمهيدا ربما لإعادة ترتيب أوراق الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة محتملة ضد الجانب الإيراني عسكريا نتحدث هنا عن الرواية الإيرانية التي أشارت جمال خلال الفترة الماضية إلى أنه تم رصد تحركات لفرقاطات عسكرية وأيضا سفن حربية أمريكية خلال الفترة ما بين 6 يونيو الماضي إلى الفترة ذاتها من الشهر الذي تلاه هذا ما يقلق الجانب الإيراني ويتم العمل حاليا مع الجانب العماني على التوصل إلى الصيغة النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز وهي إنشاء ممر واحد في المنتصف يشرف عليه الطرفان بعيدا عن الممر الإيراني الرسمي
0: وموقع أكسيوس الآن حسام
6: العماني المعمول به حاليا
0: فيما وردنا الآن موقع أكسيوس يقول تقترب الولايات المتحدة وإيران وعمان من وصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز وتطمح الولايات المتحدة تطمح إلى الإعلان عنه يوم الأربعاء إذن الآن موقع أكسيوس يتحدث عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وعمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت يتحدث عن اتفاق مؤقت وليس دائم لإعادة فتح مضيق هرمز وتطمح الولايات المتحدة إلى الإعلان عنه يوم الأربعاء شكرا لك حسام ربما نعود مجددا إلى عبد الرحمن ونتابع معك عبد الرحمن هذا الخبر الذي أورده موقع أكسيوس ربما يؤكد ما ذهب إليه وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإعلان عن الاتفاق سيكون وشيكا ولكن الحديث هنا عن اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز وعن اتفاق ثلاثي بين إيران وعمان والولايات المتحدة
5: نعم جمال، ونحن نتحدث على الهواء. صدر هذا التقرير من مراسل أكسيوس القريب من البيت الأبيض والقريب من الإسرائيليين أيضا باراك رافيد، والتقرير مليء بالتفاصيل في حقيقة الأمر. اطلعت عليه سريعا، يتحدث عن اتفاق لمدة 60 يوما، لكن أيضا هناك مدة 30 يوما. مدة الاتفاق 60 يوما على أن يكون هناك ممرا شماليا من للدخول عبر إيران، وممرا جنوبيا نحو بحر العرب للخروج من الناحية العمانية، وسيكون هناك 30 يوما مدة لإزالة الألغام من الممر الأوسط، وكأنه سيخلق كوريدور أو سيخلق ممران آمنان شمالا وجنوبا، على أن تكون نصف هذه المدة من أجل تطهير الألغام. وذكر أن الأطراف، لم يتم تحديد الأطراف هل سيشارك الأوروبيين أم لا، هذا غير مذكور في التقرير، لكن يبدو أن هناك اتفاق على إزالة الألغام من المنطقة الوسطى أو الممر الأوسط. الأمر الآخر أنه هذا الاتفاق شارك فيه قطريون وباكستانيون وسعوديون أيضا، يعني شاركوا في الصياغة أو طرح الأفكار حوله، وأن كان هناك مباحثات أو اتصالات ما بين عباس عرجي وستيف ويتكوف، وربما هذا الذي دفع دونالد ترامب للإصرار سابقا على أن الأمريكيين يتفاوضون مع الإيرانيين، باعتبار أن هذه الاتصالات للتنسيق خلال الاتصالات مع الوسطاء تعد بالنسبة لدونالد ترامب تعريفا لهذه التفاوض. الأمر الآخر هو أن بحسب مسؤولين إقليميين، هذا التقرير استند إلى مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي، الشهادة بريس نقلت أو أشارت على أفكار مثل هذه ظهر اليوم بتوقيت واشنطن قبل نحو ما يقرب من 6 ساعات، نقلا عن مسؤولين إقليميين أيضا. الأمر الآخر في هذا الاتفاق أنه لن يكون هناك رسوم أو لن يكون هناك ضرائب أو أيا كانت التسمية، لن يكون هناك أموال ستحصلها إيران من هذا. هذا بطبيعة الحال يحتاج إلى رد من الإيرانيين، لأننا نعرف أنه كان هناك إصرارا إيرانيا على أن يكون هناك أموالا تدفع تحت بند رسوم بيئية ورسوم تأمين وما إلى ذلك من أجل المرور. فهل بالفعل هذا التقرير نقلا عن المسؤولين الإقليميين ومسؤول أمريكي صادق في هذه النقطة، أم أن الإيرانيين لديهم تعقيب على هذا؟ هذا يجب أن نعرفه من إيران، لأن هذه نقطة ملفتة. أيضا قيل في التقرير أن إيران وافقت الثلاثاء، أي اليوم بتوقيت واشنطن أو يعني بتوقيت الشرق الأوسط، قالت أنها، التقرير قال أن إيران وافقت أو اكتملت موافقتها على هذا، وسيكون هناك إعلان يوم الأربعاء، بمعنى أنه من المتوقع بحسب هذا المسؤول الأمريكي أن يكون هناك إعلان يوم الأربعاء عن هذا الاتفاق. طبعا جمال أنت تعرف أنه هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم إنجاز بمعنى أدق تنتهي في 17 أغسطس. نعم تعثرت، ودونالد ترامب قال عنها أنها لم تعد موجودة، والأمريكان قال لم تعد صالحة وكل هذه الأمور، لكنها رسميا تنتهي 17 أغسطس. فهل هذه المدة 60 يوما من يوم الأربعاء القابلة للتمديد بطبيعة الحال كما ذكر التقرير، هل هذه المدة 60 يوما ستدخل في مذكرة التفاهم، أم أن هذه مذكرة تفاهم جديدة، بمعنى أن هل هذا الاتفاق سينشئ وضع جديد أم سيعدل وضعا حاليا؟ لأنه مذكرة التفاهم أيضا بها بند أنها قابلة للتمديد. الهدف الثاني من هذه 60 يوما أن يتم استئناف المباحثات النووية. هل سيتم استئناف المباحثات النووية على هامش 60 يوما التي ستبدأ الأربعاء إن كان هذا التقرير دقيق 100%، أم أن الإيرانيين سيرفضون وسيقولون أن نرحل المسألة النووية أو مسألة المناقشات النووية بعد انتهاء مدة 60 يوما التي سيتخللها 30 يوما لتنقية الألغام؟ وبالتالي هناك ألغام في هذه المذكرة إذا أراد أحد الأطراف التلاعب بها بالرجوع إلى مسألة المناقشة البرنامج النووي. وبطبيعة الحال هذا كله سيحتاج إلى رد إيراني، لأن هذا التقرير كما قلت صدر ونحن نتحدث عن على الهواء، ودونالد ترامب لديه كلمة مجدولة غدا في لاس فيغاس ربما أيضا يعلق على هذا التقرير. سنعرف، لكن بحسب التقرير من المفترض أن يكون يوم الأربعاء هناك إعلان بهذه المعلومات التي ذكرها التقرير.
0: وأسئلة كثيرة تحيط أيضا بكل هذا كما ذكرتها عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك صحفي التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف من واشنطن، ونذكر بما أورده موقع أكسيوس منذ قليل يقول الولايات المتحدة وإيران وعمان يقتربون من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز في تقرير كتبه الصحفي باراك رافيد المقرب كما أشار عبد الرحمن من إسرائيل ومن دوائر القرار أيضا في الولايات المتحدة يتحدث عن اتفاق وشيك وتأمل الولايات المتحدة أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق المؤقت يوم الأربعاء. اختتم اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية أمريكية، ويرجح حتى الآن أن تتواصل المباحثات لثلاثة أيام وتتناول تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في يونيو الماضي.
3: اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي. من المقرر أن تستمر المباحثات ثلاثة أيام، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاجتماعات تجمع الفرق الفنية اللبنانية والإسرائيلية بهدف تنفيذ الاتفاق الثلاثي، مجددة التزام واشنطن بدعم المفاوضات

0: الحدود، وقدم الوفد اللبناني تصوره على أن تستكمل المناقشات يوم الأربعاء. أما في الجانب العسكري فتركز البحث على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وملف سلاح حزب الله ودور الجهات الثالثة المكلفة بمتابعة التنفيذ. لكن وفق المصادر اللبنانية لم تتلقى بيروت حتى الآن أي التزام إسرائيلي واضح بتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يظل أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. ميدانيا لم تتوقف العمليات العسكرية، إذ سجلت السلطات اللبنانية 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم الأول من المحادثات، شملت غارات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتحركات لآليات عسكرية في جنوب لبنان، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق عدة بينها بيروت والبقاع والجنوب.
1: وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، في إشارة إلى حزب الله. وأكد سلام أن الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أراضيها وإعادة كل الأسرى، واعتبر أن الحوار والوحدة يحتاجان إلى شجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة، وفق بيانه. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم دعا السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي وفتح حوار مع المقاومة، مؤكدا أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب إلا التنازلات المتتالية كما قال.
2: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدون أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضاف بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية. هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على قطاع غزة، في الأثناء حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار الاحتلال في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع المحاصر.
3: في سبيل الله نمضي. أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من سكان قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يليها قرار بتقليص مستوى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال. وفق زعم مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، فقد قرر رئيس أركان جيش الاحتلال تقييد الهجمات تجاوبا مع بيان مجلس السلام الذي دعا إلى وقف الاغتيالات في غزة. ورغم أن صياغة البيان قدمت الخطوة في سياق تجاوب مفترض مع مطالب مجلس السلام للتغطية على انتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن البيان حمل تهديدا مباشرا بتوسيع العدوان على غزة في حال ما استجد ما وصف بالتهديد الفوري، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع الميدانية التزام حركة حماس بكل بنود وقف إطلاق النار. ولم يبدر أي تجاوب من حكومة نتنياهو حيال الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على قرابة 2 مليون إنسان في غزة، رغم النداءات الدولية برفعه والتحذيرات الأممية الأخيرة من وفيات جماعية وشيكة

0: لأكثر من 70,000 طفل يتهددهم انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. مركز غزة لحقوق الإنسان أصدر بياناً حذر فيه من أزمة صحية متعددة الأوجه، وبالخصوص مرضى القلب والأسنان الذين باتت معاناتهم تتفاقم يومياً. وأكد المركز الحقوقي أن جيش الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة الاستخدام المزدوج، في إشارة إلى مزاعم الاستخدام الحربي لأدوية الأسنان. وتبرز مؤخراً لدى الطواقم الطبية مخاوف من تأثيرات جانبية بدأت تظهر لدى سكان القطاع ممن نجوا من مذابح العدوان، وتطالب بيانات لفرق طبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضم خبراء في الطب الشرعي والسموم والأسلحة والقانون الدولي لفحص بقايا الذخائر وتحليل مكوناتها ودراسة تأثيرها على المصابين، والتحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد تؤدي إلى مضاعفات استثنائية أو تعيق عملية التعافي.
1: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية مجد الأنصاري إن الوسطاء مستمرون في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل ما ينص عليه الاتفاق.
2: هناك التزامات واضحة على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق في مراحل مختلفة من عملية التفاوض منذ عام 2023 وحتى اليوم. رأينا طبعا دائما أن كان هناك مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية، الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الأرض. الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة دعمه لهذه الخطوة من خلال المنشور الذي نشره خلال الأيام الماضية يجعل المسؤولية كاملة الآن على الطرف الإسرائيلي.
1: شيع فلسطينيون جثامين ورفات 112 شهيدا استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر 2023، وتمكن الدفاع المدني من انتشال الرفات من تحت أنقاض منازل عشيرة أبو شريعة والحسينة بمدينة غزة، بينما تظل رفات 196 شهيدا آخرين تحت هذه الأنقاض.
3: أكبر جنازة في فلسطين تنطلق الآن من حي الصبرة ل112 شهيدا تم انتشالهم من تحت أنقاض عائلة الحسينة وأبو شريعة، لكن لا يزال تحت الأنقاض نحو 800,500 شهيد. معنا الدكتور تيسير الحسينة أحد وجهاء العائلة ليحدثنا عن كيف تم انتشالهم والتعرف على هوياتهم. تفضل دكتور.
4: رحمة الله على الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين شيعهم اليوم بلغ عددهم 112 شهيدا من أصل أكثر من 300 شهيد، تموا تحت الأنقاض لأكثر من 3 أعوام. بجهود الدفاع المدني وأبناء العشيرة وأبناء العائلة تم انتشال ما يقرب من 112 شهيدا، سنكرمهم اليوم إلى مثواهم الأخير. لم نتعرف عليهم بشكل نهائي، إنما اختلطت دماؤهم وعظامهم ولحومهم وجماجمهم بعضها بعض. نحتسبهم عند الله شهداء، سنقوم بدفنهم في مكان واحد حتى يتسنى لنا التراحم عليهم بإذن الله جميعا.
3: شكرا دكتور. لم تنتهي المعاناة الآن، لأن هؤلاء الشهداء يتوجهون إلى مقبرة المعمداني ليتم دفنهم في قبور جماعية، لأن المقابر في قطاع غزة امتلأت ولا يوجد متسع للمزيد من الشهداء. معاناة مستمرة مع إصرار الاحتلال الإسرائيلي على زيادة عداد الشهداء اليومي وزيادة معاناة هؤلاء العائلات الذين يبحثون عن بارقة أمل لانتشال أطفالهم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي من حي الصبرة وسط مدينة غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة أفادت مصادر محلية باقتحام قوة الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوة الاحتلال شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفي بلدة برقين غرب جنين وثق ناشطون لحظة اعتقال قوات الاحتلال شابا آخر عقب مداهمة منزله. وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وثق ناشطون لحظة اعتقال قوة الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحام المخيم. قالت القائمة بأعمال مدير مكتب أعلام الأونروا في الضفة الغربية عبير إسماعيل أن هناك خطرا محدقا بمعهد التدريب في قلنديا، وهو المعقل الوحيد والأخير للأونروا الذي يعمل في القدس بعد إغلاق مقر الشيخ جراح وعدة مدارس شرقية القدس.
5: هناك خطر محدق، نعم هناك خطر محدق تماما كما حصل في مقرنا الرئيسي في الشيخ جراح، وهو تطبيق للقانون الإسرائيلي الأول بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، وهناك أيضا قانون آخر بتضييق عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وألحق فيما بعد القانون الأول بقانون آخر بقطع المياه والكهرباء عن منشآتنا في القدس الشرقية. هذا يعتبر دعنا نقول المعقل الأخير لدينا في القدس الشرقية، ما زال يعمل مدارسنا الستنا في شعفاط تم إغلاقها بالقوة، مقرنا أيضا بالشيخ جراح لا يوجد هناك تصريح لدخول القدس، الموظفين الإدارة العليا من الأجانب أيضا ممنوعون من الحصول على تأشيرات دخول.
1: كشف مصدر سياسي عراقي لتلفزيون العربي بأن الرئاسات الأربع وقيادات ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعا مساء الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والمالية والأمنية. وقال المصدر أن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية وسبل الإسراع باستكمال صرف رواتب الموظفين. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى السعودية، فضلا عن بحث تطورات الملف الأمني والعمل على احتواء التصعيد وتجنب أي توترات إقليمية جديدة. وكشفت مصادر أمنية عراقية رفيعة عن تنفيذ إجراءات مشددة في عدة مدن عراقية، وخاصة في المناطق والمساحات المتاخمة للحدود مع دول الجوار، للتعامل مع أي نشاط مشبوه يهدد أمن البلاد والمنطقة. وقالت تلك المصادر في حديث للتلفزيون العربي إن القطاعات العسكرية تنفذ حاليا إجراءات ميدانية لتمشيط وتأمين المناطق الحدودية مع دول الجوار في محافظات البصرة وصحراء النجف والمثنى والأنبار لرصد أي تحركات والتعامل مع أي نشاط مشبوه. وأضافت أنه على الرغم من عدم ثبوت انطلاق هجمات أو اعتداءات من داخل الأراضي العراقية نحو دول الجوار في الآونة الأخيرة، إلا أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة بالتمركز الميداني في قواطع المسؤولية، وستفرض عقوبات مشددة على أي مسؤول أمني يثبت انطلاق صواريخ أو مسيرات من نطاق مسؤوليته. في الولايات المتحدة أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وبدأت عملية فرز الأصوات، وتتجه الأنظار نحو سباق عضوية مجلس الشيوخ، حيث يتنافس الدكتور عبد الله سيد الذي يحظى بدعم اليساريين في الحزب الديمقراطي ضد عضو مجلس النواب هيلي ستيفنز التي تحظى بدعم القيادة التقليدية للحزب. من ميشيغان انتظم إلينا مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية. إغلاق صناديق الاقتراع إذن ريما في هذا التصويت، وكيف تبدو حظوظ الدكتور عبد الله السيد في هذا السباق؟
6: بالفعل لم أسمع الجزء الأخير من السؤال، ولكن بالفعل أغلقت صناديق الاقتراع قبل نحو ساعتين من الآن، بدأت عمليات فرز الأصوات. هناك الكثير من السباقات في هذه الانتخابات التمهيدية التي يعتبر كثيرون أنها ستكون مهمة في تحديد مصير الحزب الديمقراطي، ليس فقط على مستوى هذه الولاية ولاية ميشيغان، ولكن أيضا على المستوى الوطني. نحن الآن في داخل المقر الحملة الانتخابية أو المكان الذي ستعلن فيه نتائج الحملة الانتخابية لعبد الله علوية أو عباس علوية الذي يدخل هذه الانتخابات مترشحا لمنصب عضو مجلس شيوخ هذه الولاية؟ يمكن أن نتذكر أن عباس علوية هو الذي قاد حملة غير ملتزمين إبان بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكان هناك محاولات من غير الملتزمين لتغيير مسار الانتخابات. بكل الأحوال هذه واحدة فقط من العديد من الأماكن التي تقام فيها مثل هذه الفعاليات الآن بانتظار صدور النتائج. السباق الأهم ربما في هذا السباق هو السباق الذي أنفق عليه عشرات الملايين من الدولارات. إيباك وحدها اللوبي المؤيد لإسرائيل أنفق 30 مليون دولار في حملته ومساعيه لمساعدة هيلي ستيفنز للفوز في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى 30 مليون دولار أخرى من جماعات ثانية، أي ما يقارب من 6 أو أكثر من 60 مليون دولار ذهبت لهيلي ستيفنز وحملتها الانتخابية لمساعدتها في هذه الانتخابات ضد عبدول السيد وهو المناصر للقضية الفلسطينية المعروف بانتقاده لإسرائيل والذي يحظى بدعم القسم اليساري أو المعسكر اليساري داخل الحزب الديمقراطي. سيناتور بيرني ساندرز على سبيل المثال، عضو الكونغرس أوكازيا كورتيز، كل هؤلاء قاموا بدعم عبدول السيد ضد القيادات التقليدية للحزب الديمقراطي التي قامت بدعم هيلي ستيفنز في هذه الانتخابات التمهيدية. الأنظار كلها تنصب على هذا السباق، ولكن أيضا السباقات الأخرى. هذه الانتخابات التمهيدية يمكن أن تشكل معركة حاسمة لهذه الولاية، وأيضا لمعرفة ما إذا كان إيباك والجماعات المؤيدة لإسرائيل لديها القدرة الكبيرة على تحديد مستقبل الانتخابات في هذه الولاية. في ولايات أخرى رأينا كيف أن داعمين لي أو أن مرشحين مدعومين من قبل إيباك فازوا في هذه الانتخابات، ولكن أيضا رأينا مرشحين مدعومين من إيباك خسروا الانتخابات كما حدث في نيويورك. وبالتالي الأنظار الآن تنصب على هذه الولاية لمعرفة ما يمكن أن يخرج من نتائج يمكن أن تحدد مصير الحزب الديمقراطي. لا يأتي ذلك من دون انقسام واضح داخل الحزب الديمقراطي بين معسكر يساري يؤيده الكثير من الشباب ومعسكر تقليدي يؤيده الكثير من كبار السن في الحزب الديمقراطي. هذه الولاية فقط أيضا أشير إلى أن هناك أكثر من 8 ملايين ناخب مسجل في هذه الانتخابات، أكثر من 53% منهم مسجلين مع الحزب الديمقراطي، 30% مسجلين مع الحزب الجمهوري، الباقي إما غير مسجل لأي حزب أو مسجل مع الحزب أو مسجل مستقل. وبالتالي الحزب الديمقراطي هنا بالرغم من أنه لديه الأغلبية من الناخبين المسجلين، مع ذلك هذه ولاية متأرجحة وما زال كل الاحتمالات مفتوحة، إما أن يفوز مرشح يساري أو يفوز مرشح يمكن أن يقال عنه أنه تقليدي من الحزب الديمقراطي.
1: ريما أبو حمدية من ميشيغان، شكرا جزيلا لك ريما. إلى أوكرانيا، حيث أعلن الدفاع المدني في كييف مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية للهجوم الروسي الواسع بصواريخ باليستية استهدف العاصمة بعد منتصف هذه الليلة. وأفادت السلطات المحلية باشتعال النيران في عدة مواقع بالمدينة، حيث تم تسجيل أثار الهجوم في أكثر من 7 مواقع في كييف، فيما لا يزال البحث عن عالقين تحت الأنقاض. في المقابل، شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف مدينة أليكسين بمقاطعة تولا الروسية، حيث تظهر مقاطع مصورة تصاعد سحب الدخان من المدينة عقب الهجوم. كشف وزير الداخلية الإسبانية أن عدد من اقتحموا جيب سبتة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب بلغ 72,000، وأكد الوزير الإسباني أن 70,000 منهم أعيدوا من حيث أتوا.
7: الغالبية العظمى من الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في 30 يوليو تمت إعادتهم، قدرنا عدد الأشخاص الذين دخلوا بحوالي 72 ألف شخص، وأن 70 ألفا منهم قد غادروا البلاد.
1: ندد وزير الداخلية الفرنسي لورون نوناز بما وصفها محاولة أحداث شرخ في الاتحاد الأوروبي عبر سوء استغلال صور أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة. وأضاف نوناز عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن جميع وزراء الاتحاد متفقون على أن منطقة شنغن لحرية التنقل ليست المشكلة بل هي جزء من الحل.
8: لقد اتفقنا جميعا على أن مسألة منطقة شنغن لم تكن هي المشكلة في حد ذاتها، بل كانت تمثل الحل بشكل عام. وقد أشير في هذا السياق إلى أن جيب سبتة يخضع لقواعد خاصة داخل فضاء شنغن نظرا لوجود إجراءات رقابة صارمة للغاية عند الدخول، كما أقر جميع الدول وفي مقدمتها إسبانيا بوضوح بأنه لم تكن هناك أي عمليات عبور للبحر الأبيض المتوسط، ولم يحدث أي توغل داخل القارة عقب هذه الأزمة والتدفق الهائل للمهاجرين نحو جيب سبتة.
1: ما تزال آلاف الأسر المغربية تتوافد على النقطة الحدودية بمدينة فنيدق انتظارا لوصول ذويهم ممن انقطعت سبل التواصل بهم عقب محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وحذرت السلطات المحلية في مدينة سبتة من اكتظاظ مراكز الإيواء بنحو 5000 مهاجر، منهم أكثر من 800 قاصر.
9: عبور يستغرق ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة، مفقودون ومتطوعون وأطفال متعبون بين رحلتي الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هرباً من شظف العيش واتباعاً لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح عشرات آلاف المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم طواعية، إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنيدق المغربية أملاً في معرفة أخبار أحبابهم.
10: 5 أيام وأنا نقلب على ولدي سميتو رايان، النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانة طلع معاهم، ما لقيت عليه تخبر. النهار الأولاني قال لي ماما أنا وصلت لسبتة من تماما ولا تواصل معايا.
9: آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور.
11: جيت هنايا في باب سبتة كنشوف ولدي من نهار الجمعة وانا كنتسناه ونسمع الخبر ديال راح حلو في سبتة وشبار وزاد، وانا دابا كنتسناه في باب سبتة وباقي كنتسناه ما عنده لا اخبار لا والو في هاد الساعة.
9: أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصاً خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضاً أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين.
12: ما عندناش لغطة لا فريش، الماكلة كيجيبوا لنا الماكلة مرة واحدة في النار، ما البارح جابوا لنا الماكلة، الماء ما جابوش لنا من والبارح ما جابوش لنا الماء.
9: لكن رغم المعاناة يعرف هؤلاء لماذا غامروا ولماذا يتمنون اللا عودة.
13: أنا اتجهت لهذه البلاصة يعني هذه السبتة على أساس نغير مستقبل ديالي ونغير حياة ديالي، حيث كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهرية ديالي ما كتقدنيش.
9: في وسط زحام الأرقام تبرز محنة الأطفال غير المصحوبين كمأساة من مآسي الهجرة غير النظامية. تضم مراكز الإيواء بالمدينة في تلك اللحظات نحو 850 قاصراً، تقول السلطات إنها لا تستطيع أن توفر لهم الخدمات الأساسية. وفيما تعلن أوروبا الرسمية أن اجتماعها هدف لاستخلاص دروس مبكرة من الأزمة، تؤكد أصوات حقوقية أن محاولات العبور غير الآمن ستبقى دوماً تبحث عن أبواب للمرور، في ظل قناعة من أن هذه المغامرة قد تكون أقل وطئا.
1: عززت القوات الأمنية إجراءاتها في نادي ترامب الوطني للغولف بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الأمريكية اعتقال رجل مسلح الأحد الماضي يشتبه في أنه كان يراقب التدابير الأمنية في الموقع. وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إن الرجل كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو وكان يحمل في جيبه مخزن ذخيرة. كما عثرت الشرطة على مسدس محشو بالذخيرة داخل سيارته. وأعلنت إدارة الشرطة عن اعتقاله بينما كان الرئيس ترامب يستعد للوصول إلى ناديه للغولف لحضور حفل عشاء لجمع التبرعات. أعلنت الشرطة البرازيلية تنفيذ عملية استهدفت أشخاصا يشتبه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة برازيليا خلال انتخابات أكتوبر التي يسعى فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الفوز بولاية جديدة. وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيق يشمل 8 أشخاص يقيمون في 5 ولايات وإن اتصالاتهم التي جرى اعتراضها تضمنت إشارات متكررة إلى برازيليا باعتبارها وجهة لتحرك مقرر خلال الفترة الانتخابية للعام الحالي. وأضافت أن المشتبه بهم تبادلوا أدلة لتصنيع عبوات ناسفة وناقشوا اقتحام مبان واختيار أهداف والتدريب التكتيكي والتجديد أو التجنيد في مناطق مختلفة. ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات الاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة. بالإضافة إلى مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس ترامب لمنصب السفير في برازيليا كما تقول واشنطن. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل. قالت الحكومة اليابانية في وثيقة رسمية إن الصين تمثل أكبر تحد استراتيجي لها في ظل تزايد وجود السفن الحربية الصينية وتكرار تحركاتها في المحيط الهادئ مؤكدة ضرورة تحديث ترسانتها العسكرية.
14: الصين أكبر تحد استراتيجي لطوكيو. كتبت العبارة بشكل واضح في وثيقة رسمية حددت معالم استراتيجية عسكرية جديدة. 600 صفحة من أهداف وخطط ستشكل العقيدة العسكرية اليابانية الجديدة وسط عالم ينحو باتجاه سباق تسلح متنام. الاستفادة من الحروب القائمة حالياً بغية تطوير قدرات دفاعية للبلاد، هكذا تفكر اليابان وهذا ما شرعت فيه. حروب العصر الحالي لا سيما في روسيا وأوكرانيا والشرق الأوسط أبرزت دور التكنولوجيا في الصناعات العسكرية، ومنها تستلهم اليابان نماذج جديدة للتكيف مع أساليب الحرب الحديثة. حروب تقوم بشكل أساسي على الطائرات المسيرة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعارك. ضمن رؤية اليابان الجديدة، تطوير المسيرات القتالية يسير جنباً إلى جنب مع الصواريخ بعيدة المدى ليشكل عنصراً أساسياً في معادلة الردع. ولهذا الغرض بدأت الحكومة باستدراج عروض من شركات خاصة لتطوير نموذج خاص للطائرات المسيرة. 4 من أصل 48 شركة حظيت بهذه الفرصة بعد إجراء مناقصة تضمنت اختبارات ومشاريع تجريبية. ولتعويض النقص في أعداد القوات المسلحة نتيجة تراجع عدد السكان، تعتبر اليابان الأسلحة غير المأهولة وسيلة فعالة لسد هذه الفجوة. الأسلحة غير المأهولة هي أنظمة قتالية وعسكرية تعمل من دون وجود طاقم بشري بداخلها، تدار إما عن بعد بواسطة مشغل بشري أو بشكل ذاتي كامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. لا يمكن فصل هذه التغييرات عن سياق تحشيدات عسكرية تراها طوكيو موجهة إليها، لسيما في ظل جزر متنازع عليها بين البلدين. في الآونة الأخيرة لوحظت تحركات لسفن حربية صينية في المحيط الهادئ، توترات تضاف إلى علاقة هي أصلاً ملتبسة بين طوكيو وبكين على خلفية قضية تايوان والتي تعتبرها الصين قضية استراتيجية لأمنها القومي. العام الماضي لوحت رئيسة الوزراء اليابانية برد عسكري من بلادها بحال حصول غزو صيني لتايوان، ما أثار حينها عاصفة من الردود الإعلامية والسياسية. وفي السنوات الأخيرة اتجهت اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية، الأمر الذي يعد تحولاً كبيراً عن نهجها المتبع منذ الحرب العالمية الثانية، وهو القائم على الدفاع عن النفس فقط. ضمن هذا السياق، خصصت الحكومة اليابانية ميزانية دفاع قياسية لهذا العام بلغت نحو 58 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق.
1: يواصل رجال الإطفاء في الولايات المتحدة جهودهم لاحتواء الحرائق التي تجتاح شمال غرب البلاد، وأتت الحرائق والنيران على أحياء كاملة في مدينة سبوكان وأجبرت أكثر من 65 ألف شخص على الإخلاء، فيما أفاد قائد شرطة مقاطعة سبوكان بتوقيف رجل ووضعه رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه في حريق هو الأضخم بين ثلاثة حرائق لا تزال مشتعلة. بين أعلان دونالد ترامب استئناف المحادثات ونفي طهران، رأت صحف أجنبية أن الطرفين ما زالا متباعدين، والرئيس الأمريكي يرفض الاقتناع بأن الضغوط الاقتصادية والعسكرية لم تسفر إلا عن تشديد موقف إيران. نتابع تقرير الصحافة على رأس الساعة، يلقاكم الزميل أحمد خير الدين في أمان الله.
15: في صحيفة نيويورك تايمز رأت إريكا سولومون أن تراجع ترامب مجدداً عن التصعيد العسكري ضد طهران يعزز قناعة المسؤولين الإيرانيين بأنه هو من يخشى الحرب وليست إيران، ونقلت عن محللين أنه طوال هذه الفترة كانت الاستراتيجية الإيرانية تهدف إلى جعل الولايات المتحدة تفهم أنه إذا حدثت جولة أخرى من التصعيد فإن نطاق وحجم الرد الإيراني سيكون أكثر تدميراً للمنطقة والاقتصاد العالمي. وأضاف أن ترامب يرفض الاقتناع بأن الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران لم تسفر إلا عن تشديد موقفها ولم تنجح في تحقيق أهداف الولايات المتحدة، كما رأى خبراء إقليميون أن واشنطن وطهران بدلاً من أن تكونا أقرب إلى إجراء محادثات لا تزالان متباعدتين. نبقى في صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين أن دولة قطر تتولى الوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، وأضافوا أن الوسطاء القطريين ينسقون المحادثات مع كل من السعودية والإمارات، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن المحللين يبدون شكوكا في إمكانية قبول طهران برفع يدها بالكامل عن مضيق هرمز الذي باتت تعتبره ورقة ضغط مهمة. صحيفة واشنطن بوست توقفت عند نفي إيران ما ذكره ترامب عن استئناف المحادثات، مشيرة إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي صرحوا خلال الأسابيع الأخيرة بأنهم كانوا يتواصلون مع طهران سرا حتى حين كانت الهجمات مستمرة وهي مزاعم نفتها إيران مرارا. وأضافت بينما تواصل طهران إصرارها على فرض سيطرتها على المضيق، يرى محللون أن جزءا من المعضلة التي تواجهها واشنطن هو أن الخيارات العسكرية لن تسهم كثيرا في إعادة فتح مضيق هرمز، فمن وجهة نظر الإيرانيين الثمن الذي سيدفعونه في حال عودة الحرب سيكون كبيرا، إلا أن الثمن الذي سيفرضونه لا يقل عنه، لذا فالخيار العسكري لن يجدي نفعا. صحيفة لوموند الفرنسية تطرقت في افتتاحيتها إلى محاولات كسر الجمود بعد إعلان ترامب عن موافقة حماس على تسليم سلاحها، واعتبرت أنه يمثل فرصة مهمة للخروج من المأزق في غزة، لأنه قد يفتح الباب أمام انسحاب الجيش الإسرائيلي وبدء إعادة إعمار القطاع بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب. لكن بحسب الصحيفة فإن نجاح أي اتفاق يبقى مرهونا بموافقة الحكومة الإسرائيلية التي لم تبد حتى الآن استعدادا لقبوله، خصوصا في ظل حملة الانتخابات البرلمانية التي يطغى عليها التشدد السياسي. ورأت أن الاتفاق الذي أعلنه دونالد ترامب عدا عن أنه يفتقر إلى تفاصيل لا سيما فيما يتعلق بآليات جمع الأسلحة، فهو أيضا يفتقر إلى جدول زمني ولا يوضح بالتفصيل كيفية تنفيذ هدفيه الرئيسيين نزع السلاح وانسحاب الجيش الإسرائيلي. وخلصت إلى أن نجاح المبادرة يتطلب انخراطا قويا من ترامب، وإلا فإنها ستتحول إلى فرصة ضائعة أخرى، ما سيضعف مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أكثر فأكثر. في صحيفة ذا جارديان البريطانية تناول سايمون تيسدال تكرار واشنطن أخطاء أفغانستان في إيران، معتبرا أن النمط الكارثي للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق يتكرر الآن بعد قرار ترامب المتهور بمهاجمة إيران، فالحرب التي وصفها بأنها رحلة قصيرة تدخل شهرها السادس وتبدو وكأنها حرب أبدية. وأضاف أن السعي الخفي وراء أجندات سياسية وعسكرية وتجارية والتلاعب بالمعلومات الاستخباراتية والرأي العام يصعب تبريره عند الحديث عن أسباب الحرب الإيرانية. وتابع أن ترامب وبنيامين نتنياهو بالغا عن قصد في تصوير التهديد الإيراني على أنه تهديد وجودي وعاجل، رغم أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية ولا يوجد أي دليل على أنها حاولت الحصول عليها. وختم الكاتب بأن ترامب يفضل قتل آلاف المدنيين والمخاطرة بارتكاب جرائم حرب وإشعال نار الفتنة في الشرق الأوسط وتدمير فرص الجمهوريين الانتخابية على الاعتراف بخطئه بشأن إيران.
16: أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز عناوينها. تقارير أمريكية تتحدث عن قرب واشنطن وطهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، والدوحة تحث على إعادة المضيق إلى وضعه قبل الحرب. جولة مفاوضات مستمرة في روما، الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم إسرائيل ولبنان لضمان التقدم، والأمين العام لحزب الله يدعو إلى وقف التنازلات، السلام يتعهد بالعمل على إزالة الاحتلال. نتنياهو يؤكد أن الاحتلال لن ينسحب من مواقعه الحالية في غزة حتى نزع سلاح حماس، ووسائل أعلام إسرائيلية تقول إن رئيس الأركان أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على القطاع. قصف روسي على كييف بصواريخ باليستية يخلف قتلى ويتسبب في اشتعال النيران في مناطق عدة.

0: أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض أحدث التطورات الإقليمية خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. فيما أعلنت طهران أن محادثاتها مع مسقط بشأن مضيق هرمز لا تزال متواصلة في الوقت الذي تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي عن تقدم في الملف. توقع وزير الخزانة قرب التوصل إلى اتفاق.
1: أزمة مضيق هرمز التي توشك أن تخنق الاقتصاد العالمي تتسارع خطى الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحلها. يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستعادة حرية الملاحة عبر المضيق.
2: رأينا أن الرئيس ترامب هدد الأسبوع الماضي بما كان سيصبح أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين، وبسبب ذلك نجري محادثات معهم، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا في المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع.
1: لم يفصح الوزير عما إذا كان الاتفاق المتوقع ثمرة لمفاوضات أمريكية إيرانية تنفيها طهران، فالمباحثات الجارية بشأن ذلك تجريها الأخيرة مع عمان حصرا. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات مع التركيز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين على حد قوله. بالمقابل ينصب تركيز الولايات المتحدة حالياً على التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المضيق.
3: الاتفاق المباشر فيتعلق بمضيق هرمز، هناك سفن تعبر المضيق حالياً، ومع ذلك أعتقد أن هناك محادثات ومفاوضات نشارك فيها مع عمان وإيران، ويكفيني أن أقول إن هذه المحادثات أحرزت تقدماً لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
1: لا تترك واشنطن لتحقيق ذلك بابا إلا وتطرقه. يجري الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشيد خلاله ترامب بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية. من جانبه أكد أمير دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، فقطر تؤكد دوماً على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الطرفين.
4: ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات، حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعاً هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: حراك دبلوماسي محط أنظار المنطقة والعالم على أمل أن يسفر عن نتائج تحد من التصعيد وتفك الخناق المفروض على الاقتصاد العالمي.
0: قال مصدران إقليميان ومسؤول أمريكي لأكسيوس أن طهران وواشنطن ومسقط تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عن ذلك اليوم الأربعاء. وفقا لمصدرين إقليميين ينص الاتفاق قيد المناقشة على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في المضيق ويقبل التمديد. ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، وستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أضافت المصادر الإقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بشكل فعال في المفاوضات. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. وفي بيان مقتضب قالت القيادة أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في العبور بنجاح رغم ما سمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر في الوقت الحالي. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عبد الرحمن، ما ملامح هذا الاتفاق بحسب ما ينقل موقع أكسس؟
5: نعم أحمد، ملامح هذا الاتفاق تدور حول نقطة مركزية، اتفاق مرحلي يهدف إلى اتفاق الوصول إلى اتفاق دائم يكون من خلاله المسار هو الممر الأوسط الذي أعطيت مدة 30 يوما لإزالة الألغام منه، لكن ما ورد في التقرير هو أن الأطراف ستعمل على إزالة الألغام. لم يتم تحديد أسماء هذه الأطراف وما إذا كان سيتم استدعاء الإمكانات الأوروبية التي تم الإشارة إليها في مواقف سابقة بأنها الأفضل أو أن لديها تلك الخبرة الكبيرة، ولا سيما بريطانيا وألمانيا وفرنسا. لكن الاتفاق يبدأ بفكرة مركزية وأنه هناك سيكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وعمان وإيران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يكون فيها مسارين، مسارا شمالي تتحكم فيه إيران ومسارا جنوبي يكون من خلال عمان على أن تخطر إيران به. هذه نقطة تعد ربما تنازلا في الموقف الأمريكي، لكن أيضا ورد أن لن يكون هناك ضرائب أو رسوم على مرور السفن في أي نقطة من المضيق، وهذا ربما يعني تنازلا إيرانيا. ما ورد أيضا في التقرير أن هذا التقرير كان يحتاج إلى موافقة المرشد ومجلس الأمن القومي، وأن هذا أعلم به عباس عرقجي أو أخبر به الوسطاء عباس عرقجي في الإجازة نهاية الأسبوع السابقة، لكن الإجراءات اكتملت في يوم الثلاثاء أي اليوم بتوقيت واشنطن. وتهدف الولايات المتحدة الأمريكية أن يعلن عن هذا الاتفاق يوم الأربعاء. الأمر الآخر هو أن هذه الوساطة انخرط فيها القطريون والباكستانيون والسعوديون. نعم هي كانت اتصالات كما أشار التقرير ما بين البوسعيدي، السيد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، و وستيف ويتكوف وعباس عرقجي، لكن أيضا انخرط فيها القطريون والسعوديون والباكستانيون، وبالتالي هذا يعني أنها كانت أطراف متعددة لهذه الوساطة للوصول إلى هذه النقطة. وبالتالي يمكن القول أننا سندخل في شيء مشابه لمذكرة التفاهم لكن حول بند واحد هو مضيق هرمز. نحن نعرف أن مذكرة التفاهم تنتهي مدتها أو صلاحيتها في 17 أغسطس أي الاثنين القادم، وهي قابلة للتمديد بطبيعة الحال، لكن هذه المذكرة أو هذا الاتفاق الذي يسعون إلى تحويله إلى اتفاق دائم بحيث يكون الممر الأوسط هو الممر الدائم بعد إزالة الألغام منه تتحدث عن مدة 60 يوما قابلة للتمديد. أيضا قيل في أكسس أن هذا يهدف إلى استئناف المحادثات حول البرنامج النووي، لكن لم يذكر هل هذا سيكون بعد مدة 60 يوما أم بعد مدة 30 يوما ضمن 60 يوما لإزالة الألغام، أم أنه سيحدث بالتوازي. هذا أيضا يحتاج إلى ردا إيرانيا، لأنه سيكون هناك نقطة جدل حول ما إذا كانت المفاوضات النووية منفصلة أم متصلة. هذا بطبيعة الحال يمكن أن نجيب عليه زميلنا حسام، لكن هناك تفاصيل كثيرة غائبة من حيث المواقيت والتداخل مع مذكرة التفاهم، لكن إذا صح وأعلن يوم الأربعاء ربما نسمع هذا من دونالد ترامب، خاصة أن لديه خطاب مجدول حول الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية غدا الأربعاء في لاس فيغاس، وستظهر الكثير من التفاصيل في الموقف الأمريكي خلال هذه المدة.
0: من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه المعلومات. ونذهب إلى مراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب. حسام، إلى أي مدى هناك تعليقات إيرانية بشأن هذه التقارير، وما الذي تعنيه هذه الصيغة الخاصة تحديدا بمسألة الرسوم للجانب الإيراني؟
6: يعني الآن بتوقيت طهران الساعة 7:15 صباحا، وقد يستغرق الأمر بضع ساعات لتبدأ المواقف سواء عبر وسائل الإعلام الرسمية أو المقربة من الحرس الثوري الإيراني للتعليق على ما أتت به أكسيوس الساعة الماضية، أو لخروج تصريحات رسمية تؤكد أو توضح الصورة للمشاهد والمتابع حول مسار هذه المفاوضات الإيرانية العمانية ومستقبل هذه المفاوضات المفاوضات وفق الطرح الذي قدمته أكسيوس الساعة الماضية، وكأن هناك شيء ما يعطي إشارة بأن هناك تمديد لمذكرة التفاهم الحالية التي تنتهي في 17 من الشهر الحالي. هذا التمديد يتضمن عدة تفاصيل وعدة إجراءات، منها ما يتعلق بالمضيق، ومنها أيضا ما يتعلق بالإجراءات أو البنود التي حتى الآن تقول إيران أو تتهم إيران واشنطن بأنه لم يتم العمل عليها بالشكل الكافي، وبعض هذه البنود لم يتم العمل بها أصلا، منها ما يتعلق بأموال إيران المجمدة الذي اقتصر الأمر حتى الآن على إجراء لقاءات مع الوسطاء وإعطاء وعود بأن إيران ستتسلم هذه الأموال على مبدأ أن يكون هناك شراكة اقتصادية ما للاستفادة من هذه الأموال بطريقة ما لشراء سلع غذائية وسلع أولية من الولايات المتحدة الأمريكية وفق آلية معينة تشرف عليها دول الوسطاء. يبقى أيضا هناك نقطة تتعلق بالملف النووي الإيراني الذي ما يزال يحيط به الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام. كيف سيتم، إن صحت رواية أكسيوس، كيف سيتم التعاطي مع هذا الملف، خاصة وأن إيران ترفض البحث في الملف النووي الإيراني طالما لم يتم العمل بالبنود الأولى. نتحدث عن 14 بندا وردت في مذكرة التفاهم التي كما قلنا تنتهي في وسط أو أواسط الشهر الحالي. أيضا هناك ما يتعلق بمضيق هرمز الذي لم تتضح الصورة بعد وفق الرؤية الإيرانية العمانية حتى الآن. كل ما طرحته أكسيوس قد يتم نفيه أو قد يتم تحويره بشكل ما من قبل الجانب الإيراني، وهي عادة إيرانية أمريكية غالبا عند المنعطفات وعند انتظار شيء ما ليخرج للعلن من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي، تبدأ وسائل الإعلام الأكثر قربا من مصادر القرار بطرح روايات تنفيها الأطراف الأخرى عبر وسائل الإعلام وعبر التصريحات الرسمية، ثم يخرج شيء ما مختلف أو بعيد نسبيا عما ينتظره المشاهد أو المتابع للملف الإيراني. وهذا يأتي ضمن إطار إدارة الحرب الإعلامية بشكلها الناعم إن صح التعبير. حتى الآن كل ما يقال دبلوماسيا هنا في إيران عن أن الأجواء سياسيا وفنيا حول مضيق، حول بحث ملف مضيق هرمز مع الجانب العماني هو إيجابية للغاية، لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بهذه المباحثات، لا حديث أصلا على وجود مباحثات ثلاثية أو صيغة ثلاثية الاتفاق كما ذكرته أكسيوس. بالعكس تماما، إسماعيل بقائي كان يتحدث، أو عفوا وكالة فارس المقربة من الحرس الثوري الإيراني ذكرت يوم أمس بأنه لا يوجد أيضا قناة تواصل واضحة فيما يتعلق بمضيق هرمز مع الولايات المتحدة الأمريكية حاليا، ما يعني أن جهود الوسطاء ربما منصبة حاليا على العديد من الملفات الأخرى بدءا من البنود التي لم يتم العمل عليها بمذكرة التفاهم، التجهيز ربما لأرضية جديدة لتمديد مذكرة التفاهم وفق الطرح الذي طرحته أكسيوس خلال الفترة المقبلة، وأيضا تمهيد الطريق ربما للعودة إلى المفاوضات النووية. في نهاية المطاف العمل على فتح مضيق هرمز بسرعة وبشكل يناسب الجميع سواء إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول المنطقة هو في مصلحة الجميع، لأن كل تأخر في إعادة فتح مضيق هرمز يزيد الضغوط سواء على الإدارة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا يضع الجانب الإيراني في موقف حرج أمام دول المنطقة، خاصة وأن فتيل حرب عالمية ثالثة كما ذكر محسن رضائي مستشار المرشد للشؤون العسكرية يوم أمس حاضرة وبقوة. لا تريد لإيران أن يكون هناك ضغوط اقتصادية شديدة أكثر من الحاصلة حاليا بعد إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى وقف صادرات إيران من النفط والبتروكيماويات.
0: شكرك مراسل التلفزيون العربي من طهران حسين دياب على هذه المعلومات، ونشير إلى هذا الخبر العاجل. في خبر عاجل، وخلال لقاء مع شبكة فوكس نيوز، الرئيس الأمريكي يقول إن المضيق سيفتح قريبا أو سيتعرضون لضربة قوية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة لفوكس نيوز إن المضيق سيفتح قريبا أو سيتعرضون لضربة قوية. لنقاش هذه التطورات ينضم إلينا من نيويورك الكاتب الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية محمد السطوحي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد. هذا خبر عاجل لكنه يشبه كثيرا ما كان يقوله الرئيس الأمريكي طوال الأسابيع الماضية، إلى أين وصل المشهد في هذه اللحظة؟
7: هو طبعا كما نتابع الولايات المتحدة متوقفة عن فكرة استئناف الحرب، لأن الرئيس الأمريكي ببساطة لا يريد العودة إلى الحرب، لكن في نفس الوقت هو لا يستطيع الوصول إلى اتفاق يرضي غروره، يرضي شروطه، يرضي رغبته في أن يعود إلى الأمريكيين ويقول حققت نصرا كبيرا. ومن هنا تجد المراوحة في كلام الرئيس الأمريكي منذ في الويك أند أو في عطلة نهاية الأسبوع، قال إنه الاتفاق يوم الأحد، ثم عاد وقال في يوم الاثنين ثم الثلاثاء، والآن وزير المالية يقول الأربعاء. هل هذا سيحدث أم لا؟ ربما، لكن نحن تعودنا على أنه التصريحات من المسؤولين الأمريكيين تكون أكثر انضباطا من تصريحات الرئيس الأمريكي شخصيا، وبالتالي هناك ربما اهتمام ومصداقية أكبر لكلام وزير المالية عندما قال أنه التوقيع سيكون يوم الأربعاء. الفكرة ستكون كيف ستوافق واشنطن على الشروط المرتبطة بهذا الاتفاق، لأنه سيكون اتفاقا عمانيا إيرانيا، لكن واشنطن منخرطة فيه جدا، أيضا الدول الوسيطة مثل باكستان وقطر منخرطة فيه جدا، فهو ليس اتفاقا فقط قاصرا على عمان وإيران، ولكن سيكون مرتبطا بموافقة إقليمية ودولية وخصوصا من الولايات المتحدة. لكن هذا يعطي إدارة ترامب المخرج الذي تريده، لأنه من الممكن جدا اعتبار أنه هذا اتفاق عماني إيراني، وبالتالي أي تنازلات قدمت لإيران تعطيها بعض السيطرة على مضيق هرمز. يمكن القول أنه أمريكا لم توقع على هذا الكلام، لكن هو اتفاق عماني إيراني، فبالتالي يرفع الحرج عن الرئيس الأمريكي أو يحفظ ماء الوجه إذا صح هذا التعبير. هل هذا سيتم أم لا؟ هذا ما سنراه، لكن في كل الأحوال المؤشرات أنه الممر الشمالي سيكون مرتبطا بإيران في المياه الإقليمية الخاصة بها، الممر الجنوبي مرتبط بعمان في المياه الإقليمية الخاصة بها، الجزء في الوسط، الممر في الوسط سوف يكون مرتبطا بالمفاوضات، ولكن سيكون السؤال هل تفرض إيران رسوما وهل تفرض قيودا على الدخول والخروج؟ هذا هو السؤال.
0: بند واحد لم يكن موجود حتى قبل بداية هذه الحرب، استغرق كل هذه المدة من النقاشات والمفاوضات والتصعيد. ما الذي يقوله ذلك عما تبقى من بنود يقول رئيس الأمريكي أنه مصر عليها؟
7: هي في النهاية لابد من تأجيلها، لأنه لا يوجد إلحاح عاجل بالوصول إلى اتفاق نووي الآن. لا يوجد ما يشير إلى أنه إيران استأنفت النشاط النووي، وبالتالي لابد من الوصول إلى اتفاق يمنعها قبل أن يفوت الأوان. إنما مضيق هرمز هو الذي يمثل قلقا كبيرا عالميا وليس فقط أمريكيا، هو قلق يمثل الاقتصاد العالمي، وبالتالي لابد من التعجيل بالوصول إلى اتفاق بشأنه. البنود الأخرى أنا اعتقادي أنه سوف الأمر يستغرق فيها وقتا أطول، لأنه فكرة الستين يوما التي كانت في مذكرة التفاهم والتي يتم الحديث عنها الآن هذا كلام غير واقعي. إيران وواشنطن استغرقوا عاما ونصف للوصول إلى اتفاق نووي، رغم أنه كانت تم التوصل إلى تفاهمات مبدئية، لكن في النهاية التفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بالبرنامج النووي، التخصيب، فكرة التخصيب ذاتها، نسبة التخصيب، الرقابة الدولية، عمليات التفتيش، المواقع التي سيتم الوصول إليها أو منع المفتشين من الوصول إليها، هذه كلها أمور تحتاج إلى وقت طويل، والإيرانيون معروفون بقدرتهم التفاوضية على التفصيلات، فبالتالي فكرة السقف الزمني المرتبط بها أنا أعتقد أنها فكرة غير واقعية، لكنها في كل الأحوال مؤجلة إلى حين، إلى أن يتم حل المشكلة الأكثر إلحاحا وهي فتح مضيق هرمز، التي تمثل بالنسبة لترامب الآن أكون أو لا أكون، لأنه هو لا يستطيع أن يترك المضيق مغلقا. أسعار البنزين بدأت ترتفع في الولايات المتحدة، هم مقبلون على انتخابات نصفية في نوفمبر، وبالتالي هناك الكثير من القلق أن يؤثر ذلك على حظوظ الجمهوريين في الفوز في هذه الانتخابات.
0: سيد محمد، تشير إلى مسألة قدرة الإيرانيين على التفاوض، الرئيس الأمريكي اعترف بأنهم يراوغون في تصريحاتهم وما يقولونه علنا يختلف عما يوصلونه إلى الإدارة الأمريكية، وهو نفسه كان يصف قدرته على إبرام الصفقات. كيف يؤثر هذا الشكل من التصريحات إلى جانب تكرار التهديدات والتراجع عنها على تعامل الداخل الأمريكي مع هذه الحرب كما كنت تشير إلى قرب الانتخابات؟
7: الرئيس الأمريكي أحد المشاكل المرتبطة بعملية التفاوض أنه يغرد تقريبا ما يقرب من 30 تغريدة يوميا. لا يمكن أنه في مفاوضات تتم بهذا الشكل، بينما يكون هناك ربما اقتراب أحيانا من بعض الحلول، يأتي الرئيس الأمريكي ويخرج بكلمات فيها الكثير من الاستفزاز، فيها الكثير من الإهانة، أنه الإيرانيون يستجدون يطلبون، فيبدأ الإيرانيون في التراجع حتى لا يكون ذلك تصديقا لما يقول الرئيس الأمريكي عنهم. هذه مشكلة مرتبطة بأسلوب وشخصية الرئيس الأمريكي التي اعتاد عليها العالم على مدى سنوات طويلة ما يقرب من عقد من الزمان الآن وهو في العملية السياسية. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي مضطر للوصول إلى اتفاق. أنا اعتقادي أنه لا يوجد أمامه بديل، هو لا يستطيع أن يحقق نصرا كاملا يستطيع به فتح مضيق هرمز، الوصول إلى اليورانيوم المخصب، وربما إسقاط النظام فقط بالقوة العسكرية. هو لا يمكنه ذلك، وربما هناك تسليم بهذا الأمر، وفي نفس الوقت هو لا يستطيع فقط أن ينسحب ويترك المنطقة ويذهب. عليه أن يصل إلى اتفاق فيه تفاهمات، خصوصا أنه دول المنطقة رغم أنه بينها وبين إيران مشاكل كبيرة، لكنها هي التي تلح الآن على ضرورة تفادي التصعيد العسكري. ربما الضغط للتصعيد يأتي من دولة واحدة فقط هي إسرائيل، لأن لها مصالح خاصة بها في إسقاط النظام وتفكيك الدولة الإيرانية، ولكن بالنسبة لدول المنطقة تعلم أن الثمن فادح وأنه من الممكن أن يؤثر على قدرتها الاقتصادية لسنوات طويلة قادمة. ومن هنا أنا اعتقادي أنه الكفة تميل الآن لصالح الضغط في اتجاه وقف إطلاق النار وفي اتجاه الوصول إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي لا أعتقد أنه أمامه

0: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمنعقدة في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، ويرجح حتى الآن أن تتواصل 3 أيام وتتناول تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في يونيو الماضي.
1: اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة 7 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في يونيو الماضي. من المقرر أن تستمر المباحثات 3 أيام، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاجتماعات تجمع الفرق الفنية اللبنانية والإسرائيلية بهدف تنفيذ الاتفاق الثلاثي، مجددة التزام واشنطن بدعم المفاوضات حتى إحراز تقدم في الملفات المطروحة. مصادر لبنانية كشفت للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني طالب في اجتماعات روما بتحديد مناطق نموذجية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام، إلى جانب تجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي تراجع عن موقفه السابق بشأن ترسيم الحدود البرية. المباحثات انقسمت إلى مسارين، سياسي وعسكري. ففي الجانب السياسي ناقش الطرفان ملف الحدود، وقدم الوفد اللبناني تصوره على أن تستكمل المناقشات يوم الأربعاء. أما في الجانب العسكري فتركز البحث على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وملف سلاح حزب الله ودور الجهات الثالثة المكلفة بمتابعة التنفيذ. لكن وفق المصادر اللبنانية لم تتلقى بيروت حتى الآن أي التزام إسرائيلي واضح بتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يظل أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. ميدانيا لم تتوقف العمليات العسكرية، إذ سجلت السلطات اللبنانية 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم الأول من المحادثات، شملت غارات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتحركات لآليات عسكرية في جنوب لبنان، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق عدة بينها بيروت والبقاع والجنوب.
0: قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، في إشارة إلى حزب الله، وأكد أن الدولة ملتزمة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من كل شبر من أراضيها وإعادة كل الأسرى، واعتبر أن الحوار والوحدة يحتاجان إلى شجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة، وفق بيانه. قبلها دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وضمان الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي وفتح حوار مع المقاومة، مؤكدا أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لم تجلب إلا التنازلات المتتالية على حد قوله.
2: أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل لها بشكل ميداني حتى نحقق انسحاب إسرائيل وعودة الأرض إلى الوطن بكل ما تعني هذه المسألة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوته لن تنسحب من مواقعها الحالية في غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدان أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضاف بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على غزة، في الأثناء حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار

0: الاحتلال في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع المحاصر.
1: أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من سكان قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يليها قرار بتقليص مستوى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال. وفق زعم مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، فقد قرر رئيس أركان جيش الاحتلال تقييد الهجمات تجاوبا مع بيان مجلس السلام الذي دعا إلى وقف الاغتيالات في غزة. ورغم أن صياغة البيان قدمت الخطوة في سياق تجاوب مفترض مع مطالب مجلس السلام للتغطية على انتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن البيان حمل تهديدا مباشرا بتوسيع العدوان على غزة في حال ما استجد ما وصف بالتهديد الفوري، في الوقت الذي تثبت فيه الوقائع الميدانية التزام حركة حماس بكل بنود وقف إطلاق النار. ولم يبدر أي تجاوب من حكومة نتنياهو حيال الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على قرابة 2 مليون إنسان في غزة، رغم النداءات الدولية برفعه والتحذيرات الأممية الأخيرة من وفيات جماعية وشيكة لأكثر من 70,000 طفل يتهددهم انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. مركز غزة لحقوق الإنسان أصدر بياناً حذر فيه من أزمة صحية متعددة الأوجه، وبالخصوص مرضى القلب والأسنان الذين باتت معاناتهم تتفاقم يومياً. وأكد المركز الحقوقي أن جيش الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة الاستخدام المزدوج، في إشارة إلى مزاعم الاستخدام الحربي لأدوية الأسنان. وتبرز مؤخرا لدى الطواقم الطبية مخاوف من تأثيرات جانبية بدأت تظهر لدى سكان القطاع ممن نجوا من مذابح العدوان، وتطالب بيانات لفرق طبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضم خبراء في الطب الشرعي والسموم والأسلحة والقانون الدولي لفحص بقايا الذخائر وتحليل مكوناتها ودراسة تأثيرها على المصابين والتحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد تؤدي إلى مضاعفات استثنائية أو تعيق عملية التعافي.
0: قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء مستمرون في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي هو من يتحمل أمام المجتمع الدولي مسؤولية تعطيل ما ينص عليه الاتفاق.
2: هناك التزامات واضحة على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق في مراحل مختلفة من عملية التفاوض منذ عام 2023 وحتى اليوم. رأينا طبعا دائما أن كان هناك مماطلة إسرائيلية لتنفيذ بنود الاتفاق. اليوم نحن نقف أمام مرحلة تاريخية، الالتزامات التي كان يطلب أن تنفذ من الطرف الإسرائيلي هي موجودة اليوم بشكل يعني أساسي على الطاولة، ومن الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق على الأرض. الاتفاق المتعلق بخطة الرئيس ترامب والوصول للمرحلة الثانية وإعلان الرئيس ترامب حقيقة دعمه لهذه الخطوة من خلال المنشور الذي نشره خلال الأيام الماضية يجعل المسؤولية كاملة الآن على الطرف الإسرائيلي.
0: شيع فلسطينيون جثامين ورفات 112 شهيدا استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر من 2023، وتمكن الدفاع المدني من انتشال الرفاة من تحت أنقاض منازل عشيرة أبو شريعة والحسينة بمدينة غزة، بينما تظل رفات 196 شهيدا آخرين تحت الأنقاض.
3: أكبر جنازة في فلسطين تنطلق الآن من حي الصبرة ل112 شهيدا تم انتشالهم من تحت أنقاض عائلة الحسينة وأبو شريعة، لكن لا يزال تحت الأنقاض نحو 800,500 شهيد. معنا الدكتور تيسير الحسينة أحد وجهاء العائلة ليحدثنا عن كيف تم انتشالهم والتعرف على هوياتهم. تفضل دكتور.
4: رحمة الله على الشهداء. هؤلاء الشهداء الذين شيعهم اليوم بلغ عددهم 112 شهيدا من أصل أكثر من 300 شهيد، تموا تحت الأنقاض لأكثر من 3 أعوام بجهود الدفاع المدني وأبناء العشيرة وأبناء العائلة تم انتشال ما يقرب من 112 شهيدا، سنكرمهم هم اليوم إلى مثواهم الأخير. لم نتعرف عليهم بشكل نهائي، إنما اختلطت دمائهم وعظامهم ولحومهم وجماجمهم بعضها ببعض. نحتسبهم عند الله جزاء، سنقوم بدفنهم.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. شعلي.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: جاء ذلك بعد أن اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في المدينة غرب العاصمة الليبية طرابلس، وأظهرت مشاهد مصورة إطلاق نار وسط تصاعد الدخان من مواقع داخل المدينة، فيما أعلن جمعية الهلال الأحمر الليبي رفع درجة الاستعداد إلى القصوى لفرق الطوارئ التابعة لها. ونشد الهلال الأحمر كافة الأطراف المتنازعة لفتح ممرات إنسانية آمنة. ووثقت مقاطع مصورة هروب عدد من السجناء من سجن في المدينة عقب فتح أبوابه بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا إنها تتابع بقلق التطورات، مشيرة إلى أن الهروب الجماعي للسجناء يضاعف حجم المخاطر الأمنية. إلى أوكرانيا، حيث أعلن الدفاع المدني في كييف مقتل شخص وإصابة آخرين في حصيلة أولية للهجوم الروسي الواسع بصواريخ باليستية استهدفت العاصمة بعد منتصف الليل. وأفادت السلطات المحلية باشتعال النيران في مواقع عدة بالمدينة، ورصدت آثار الهجوم في أكثر من 7 مواقع في كييف، فيما لا يزال البحث عن عالقين تحت الأنقاض. في المقابل، شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف مدينة ألكسان بمقاطعة طول الروسية، حيث تظهر مقاطع مصورة تصاعد سحب الدخان من المدينة عقب الهجوم. أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان الأمريكية، وبدأت عملية فرز الأصوات. تتجه الأنظار نحو سباق عضوية مجلس الشيوخ، حيث يتنافس الدكتور عبد الرحمن السيد الذي يحظى بدعم من يساريين في الحزب الديمقراطي ضد عضوة مجلس النواب هيل ستيفنز التي تحظى بدعم القيادة التقليدية للحزب واللوبي المؤيد لإسرائيل. ومن ميشيغان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية. أهلا ومرحبا بك ريما، كيف سير فرز الأصوات حتى الآن؟
7: على مستوى السباق الانتخابي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، السباق متقارب ومتقارب بشكل كبير. تم فرز ما يقارب من 50% من الأصوات حتى هذه اللحظة، وحتى مع تقدم الدكتور عبدول السيد في هذا السباق الانتخابي لبعض الوقت، ولكن السباق أصبح متقارب بشكل أكبر. حملة أو المعلومات من حملة هيلي ستيفنز المرشحة الديمقراطية لنفس المنصب، كان بعض هناك من يقول بأن الحملة كانت صامتة لبعض الوقت قبل أن تتقارب هذه النتائج أكثر وأكثر لترفع اللافتات من جديد. هذا يعني أن السباق ما زال متقارب بشكل كبير، وأن النتائج يمكن أن تتغير في كل لحظة كانت استطلاعات الرأي تعطي الأفضلية لعبدول السيد خلال الأيام الأخيرة في هذه الانتخابات التمهيدية، ولكن بالنظر إلى كمية الإعلام الكبيرة وكمية الإنفاق الهائل لإيباك، جماعة الضغط المقربة من إسرائيل والمؤيدة لإسرائيل وجماعات قريبة لها، الإنفاق الكبير على الانتخابات في محاولة لإزاحة وتقويض حملة عبدول السيد، فالكثير من المقاطعات كما يرى مراقبون الآن لربما كان تصويت أولئك الذين يؤيدون هيلي ستيفنز أكبر من أولئك الذين خرجوا للتصويت لعبدول السيد. بكل الأحوال ما زال هناك ما يقارب من 50% من الأصوات التي لم يتم فرزها حتى هذه اللحظة، وبالتالي ما زالت كل الأنظار تتوجه إلى هذا السباق، وما إذا كانت هذه النتيجة ستحافظ على تقدم عبدول السيد أم أنها ستتحول. هذه النتيجة لا تعني فقط أن مرشح ضد آخر، ولكن تعني معسكر اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي أو المعسكر الذي تؤيده القيادة التقليدية للحزب الديمقراطي، لذلك هناك اهتمام كبير.
2: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح مرة أخرى برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية، وإياكم ببرنامج على البدر عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا في الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى السابعة برعاية شركة القصرة والتجارية الصناعية بهذا الصباح. صباح النشاط، حرفيا صباح النشاط، هذا يطلع 10 طوابق قصدر هذا الصباح، 11 طابق هيك على الدرج، فهذا هو صباح النشاط فعليا. طيب، اليوم الأربعاء هو الخامس من الشهر الثامن، شهر آب أغسطس من سنة 2026، 22 من الشهر الثاني، شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حياكم الله دائما وأبدا، ونرحب دائما بكل من انضم لمتابعتنا بهذا الصباح. جولة الأخبار كنا قد تابعنا فيها من خلال الشراكة مع التلفزيون العربي ما تعلق بالأخبار الدولية والعالمية إلى الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة سريعا هذا الصباح، حيث تحت وقع القصف تنقلت عائلتا أبو شريعة والحسينة بين البيوت بحثا عن مكان أكثر أمنا حتى لاجأ المئات إلى منزل الوزير السابق مفيد الحسينة ظنا منهم أن المنزل قد يكون أكثر حصنا لكنه كان المقبرة. هكذا يتحدث سكان قطاع غزة بعد أن انتشلوا 112 من الشهداء وكان وداعهم يوم أمس، حيث شاهد نعش ربما هنا موكب جنائزي مهيب بتقدمه نعش مختار العائلة، كان شاهدا على سلسلة يعني أو سلالة أبيدت يعني منها ما يقرب من 308 أرواح، منهم ضحايا مجزرة ارتكبها الاحتلال في الشهر الثاني من حرب الإبادة والتي بدأت في أكتوبر تشرين أول بحق عائلتين أبو شريعة والحسينة، انتشلت جثامين 112 منهم وكان يوم أمس يوم وداعهم. بالأمس تم الحديث عن يعني أكبر جنازة يعيشها سكان قطاع غزة في أو ربما الفلسطينيون أو حتى ربما العالم أجمع. 100 شهيد تم توديعهم يوم أمس بعد أن انتشل الفلسطينيون بعد 3 أعوام تقريبا أو 2.5 من الحرب، انتشلوا جثامين أقاربهم التي كانت تحت ركام المنازل في القطاع. الضفة الغربية تشهد تصاعدا كبيرا في ملف المستوطنين واعتداءاتهم التي لم يعد لها وقت يعني محدد لتصل في يوليو تموز الماضي إلى 2226 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون معا، لكن هذه الاعتداءات بات يترجمها المستوطنون إلى ما هو أبعد من ذلك، ولم تعد الانتهاكات رغم فداحتها تقتصر على الشجر والبشر والحجر، بل استباحت الأرض فأغرقتها بالبؤر الاستيطانية حتى سجل منذ مطلع العام الجاري 2026 وبحسب تقارير خاصة بهيئة الجدار أو مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إنشاء 56 بؤرة استيطانية، 6 منها في مناطق تصنف بأنها خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو. تنتشر هذه البؤر من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها الذي شهد تصاعدا أكبر في عنف المستوطنين، وفيما تم توزيع أغلبها على أراضي البلدات الفلسطينية. طبعا في جنوبي الضفة الغربية محافظة الخليل يتصمع الظهرية حلحول بني نعيم دورة بيت أمر صريف وسعير في بيت لحم بيت سحور تقوع وبريتها مراحم علا وبيت فجار. في وسط الضفة الغربية نابلس عصيرة الشمالية، نتحدث هنا عن قبلان اللبن بورين شمال جالود منطقة بات تعتبر تل أولادة وعيبال في جنين فقوعة وعرابة كفر راعي الفندق قومية، وفي طوباس خربة مكحول سلفية قراوة بني حسان ديرستيا يسوف دير بلوط منطقة بي وقلقيلية في قرية حجة. أما في منطقة شرقي الضفة أريحة والأغوار مقام النبي موسى وشرق المقام منطقة العوجة. نقل تقرير الهيئة لهيئة طبعا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نقل تقرير حول انتهاكات الاحتلال خلال يوليو تموز عن رئيسها مؤيد شعبان قوله إن الانتشار الواسع لظاهرة البوار الاستيطانية لا يستهدف موقعا بعينه، بل تسعى إلى إعادة توزيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وملء الفراغات بين المستعمرات وتقطيع التواصل بين المجتمعات الفلسطينية. طبعا عناوين أخبارية سريعة جدا هذا الصباح، هجوم روسي بالصواريخ البالستية على كييف، وإدارة ترامب تصعد ضد البرازيل وتلغي تأشيرة سفرياتها بواشنطن. لا سلم ولا حرب، كيف يقرأ الإيرانيون إدارة بلادهم للأزمة؟ سجن مفتوح وطريق مغلق، ماذا يجري في صرمان والزاوية غرب ليبيا؟ وفي إيران ترقب للنتائج الخاصة بالمفاوضات بشأن هرمز، وروبيو يؤكد انخراط واشنطن. فصائل كبرى ترفض تسليم السلاح، ما الخيارات الحكومية في العراق؟ وغرق سفينة هندية قبالة سواحل الحديدة، والحكومة اليمنية تتهم الحوثيين. الخطر الصيني يحرك نزعة اليابان العسكرية في كتابها الأبيض. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة. ديمقراطيو ميشيغان يختارون بين عبدول المصري وستيفنز المؤيد لإسرائيل. رويترز أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة في حربها مع إيران. نهر الدانوب يدق أجراس الخوف في 10 دول أوروبية. ومدمرة أمريكية تظهر وسط صحراء في الصين. هذه أبرز الأخبار والعناوين التي تابعناها معكم على الهواء مباشرة، سواء من خلال التغطية المستمرة مع التلفزيون العربي أو من خلال قراءتنا ومتابعتنا لآخر التطورات الميدانية الإخبارية المحلية الفلسطينية. سنعود لمتابعة ما تبقى من أخبار وعناوين وجولة إخبارية ستكون حاضرة جديدة إن شاء الله على الهواء مباشرة بعد قليل، بعد فاصل قصير من الإعلانات التجارية، فابقوا وإيانا. برنامج على البدر انتهى هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة حتى 8 إن شاء الله. شكرا للجميع والتقي بكم بعد الفاصل، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
7: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة. أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: أصواتهم. منبر الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. أهلا ومرحبا بكم سادة الكرام في كل مكان، بنحييكم أجمل تحية وبرحب فيكم أجمل ترحيب على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة عبر أثير إذاعة منبر الحرية الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة مع نهار يوم جديد، نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. حياكم الله دائما وأبدا في الجولة الإخبارية الثانية عبر أثير إذاعة منبر الحرية ببرنامج مساحة حرة حتى 8 هذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، وإياكم بهذا الصباح الذي نسأل الله أن يكون صباح خير علينا وعليكم جميعا. دائما وأبدا بتمنى لكم التوفيق في أيامكم وأعمالكم وأوقاتكم وحياتكم العامة والخاصة وإطلالة صباح جديدة. هذا اليوم هي الأربعاء، لليوم الأربعاء الموافق الخامس من الشهر الثامن شهر آب أغسطس من سنة 2026، اليوم 22 من الشهر الثاني شهر صفر من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار جديد، بتمنى لكم إن شاء الله فيه الخير المحبة الأمل السعادة لكل متابعين الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة وإياكم بهذا البرنامج. وتحية خاصة لشركة الجنيدي لمحبيها، للعاملين فيها، لصانعي هذه المنتجات الوطنية الفلسطينية المميزة. ونحن وإياكم نبدأ بإذن الله تعالى بحالة الطرق والأحوال الخاصة بالبوابات والمداخل الخاصة بالتعاون مع مجموعة نحن يطوى إذاعة منبر الحرية.
1: الجنيدي؟ مش ممكن أستغنى عن سلطاته الطيبة،
2: وأنا ما بقبل أشرب إلا حليب الجنيدي.
3: منتجات الجنيدي، صحة في بيتي. الجنيدي، ثقة العائلة الفلسطينية بالمنتج الفلسطيني من الأجداد وحتى الأحفاد. الجنيدي، جودة وطعم تثقون بهما.
4: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق بهذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من مداخل منطقة يطا وأيضا الشرق، زيف، لبويب، خلة المي، العمور، البادية، كرمة، بني نعيم، إشارات كريات أربع، جميع سلكات. إلى منطقة الخليل الوسط تحديدا، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلق، بيت عنون مغلق، إشارات 35 سالك، البلوطة سالك، الفحص سالك، وادي السمن هذا الصباح مغلق بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، السموع السيمي، البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، السموع المرملي سالك مع ضرورة توخي الحذر، الظاهرية أبو العزجة مغلق بالسواتر الترابية، الظاهرية أبو العرجان سالك، شويكة الترابية سالك بهذا الصباح. إلى تقرير الخليل، منطقة الشمال، جسر حلحول، حسكة الزعتري، جسر بيت كاحل، إشارات النبي يونس، جميعهم سلكات، النبي يونس مغلق، سعير وادي الشرق مغلق، سعير العديس سالك، بيت أمر الكلية تحت الجسر مغلق، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمع مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. إلى منطقة بيت لحم والشمال، مراح رباح سالك، المنشية مغلق، دوار تقوع سالك، مسلمونة، جورت الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار فرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي او، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، الكونتينر العزرية مع الأدوميم أيضا هذا الصباح سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
4: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: إلى حالة الطقس مباشرة هذا الصباح لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة بإذن الله تعالى لليوم إحنا اليوم الأربعاء صح الأربعاء اليوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة قليلا لتعود إلى معدلاتها السنوية العامة. راح يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء والليل، تظهر سحب منخفضة وتنشطر على فترات. غدا الخميس تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة بقليل، نتحدث هنا عن طقس صيفي بشكل عام عادي حار خلال ساعات النهار لطيف خلال ساعات المساء وكذلك الليل، تظهر كميات متفرقة من السحب وتنشطر على فترات. يوم الجمعة تستمر حالة عدم أو هنا الحالة على الجو على حاله، إذ يسود طقس صيفي عادي خلال ساعات يعني النهار، خلال ساعات الليل تصبح الأجواء لطيفة، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة. يوم السبت القادم بحول الله تعالى لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تستمر حول معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس بشكل عام صيفي عادي حار خلال ساعات النهار لطيفا أثناء ساعات المساء وكذلك الليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 31 درجة مئوية تنخفض ل 22، بكرة 29-19، يوم الجمعة 27-18، ويوم السبت 28-18. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية،
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: طيب أهلا ومرحبا بكم من جديد في أخبارنا هذا الصباح. 112 شهيدا تم تشييع جثامينهم يوم أمس في قطاع غزة، صار على استشهادهم أكثر من عامين. تم انتشار جثامينهم يوم أمس أو أول أمس وخلال الأسبوع الماضي لتجتمع أكبر مسيرة تشييع جثامين في العالم. 112 شهيدا تم تشييعهم يوم أمس. في الضفة الغربية، قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت شابا فلسطينيا خلال اقتحام مخيم قلانديا بشمال القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى عشرات الشبان الذين تم اعتقالهم الليلة الماضية ضمن الحملة الإسرائيلية التي ما تزال مستمرة في الضفة الغربية. ننوه لأن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعلن سابقا عن زيادة عملياته وتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية، ما انعكس على الأرض بحملة اعتقالات نفذت يوم أمس في مدينة الخليل، وكانت هناك تحقيقات ميدانية لعدد من الأسرى المحررين الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا طبعا الأمر من شأنه طبعا أن يكون قد سبب للكثير من المواطنين الفلسطينيين حالة من الإرباك والخوف في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعملياته في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. كنا قد تابعنا الليلة الماضية كيف كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت بشن حملة دهم في عدة مناطق وتستمر حتى هذه اللحظة. عشرات المدن والقرى تم اقتحامها الليلة الماضية، مئات من الفلسطينيين تعرضوا لعمليات اعتقال وأيضا تحقيق ميداني، ومن ثم تم الإفراج عنهم، ناهيك عن عمليات ترويع الأطفال وتخويفهم وعملية التدمير التي تلحق بالقرى والمدن التي يتم اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس في إذنا غرب الخليل أعلن الاحتلال عن نشاط تخريبي في المنطقة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت بالفعل عملياتها في منطقة إذنا. جيش الاحتلال الإسرائيلي كما شاهدنا وكما تبعنا أطلق يوم أمس عشرات القنابل الصوتية تجاه المواطنين من ساكني قرية أو بلدة إذنا غرب الخليل. اعتقل عدد من الفلسطينيين هناك، قام بعمليات تفتيش قنابل الغاز التي أطلقها، أدى إلى احتراق يعني مجمع أو مكب للنفايات البلاستيكية في منطقة إذنا، ما أثر على حياة المواطنين بعد انطلاق يعني دخان أسود في المكان. وما تزال طبعا حتى هذه اللحظة عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. بالأمس كان في إعلان من بلدية الخليل لعدة ساعات عن إغلاق مجموعة من الطرق. طبعا بنحيي دائما أكيد إخواننا في بلدية الخليل على مبادراتهم المميزة وكذلك أعمالهم المختلفة في المحافظة. وصلتنا دعوة تحت رعاية بلدية دورة ووزارة الثقافة الفلسطينية، كان في عنا دعوة من جمعية ملتقى الفن التشكيلي حنين ومركز شهداء دورة الثقافي وأيقونة القدس للفن التشكيلي والمجلس الشبابي لمدينة دورة، ائتلاف الأدبي أو الائتلاف الأدبي الشبابي الثقافي والفنون بيت لحم. كانت وصلتنا دعوة لحضور افتتاح المعرض الفني نبض الريشة والذي سيكون هذا اليوم طبعا 5/8/2026 يوم الأربعاء هذا اليوم في تمام الساعة 1 ظهرا في مركز شهداء دورة الثقافي. يستمر المعرض لغاية يوم الجمعة الموافق 7/8/2026، يفتح يومية من 10 صباحا إلى 10 مساء. حضوركم دعم للفن التشكيلي في فلسطين. هذه دعوة وصلتنا من مجموعة من المؤسسات لحضور معرض نبض ريشة في دورة الذي سيتم افتتاحه هذا اليوم.

في مأساة عالمية جديدة، لقي 17 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولاتهم الوصول إلى جزر البليار الأسبانية في المتوسط بعد رحلة بحرية استمرت 15 يوما وفق ما أفادت به السلطات الإسبانية أمس الثلاثاء، استنادا إلى شهادة ناجين اثنين جرى إنقاذهما قبالة سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية. أفاد مكتب الحكومة الإسباني في المنطقة بأن الناجين أو الناجين الاثنين وهما من دولتين في شمال إفريقيا عثر عليهما في حالة صحية متدهورة بسبب الجفاف وسوء التغذية ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال إن القارب كان يقل في الأصل 19 شخصا، فيما لم تتمكن السلطات من التحقق بشكل مستقل من وفاة بقية الركاب. وفي السياق ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي أن فرق الإنقاذ عثرت على الناجين بعد أن ظل القارب تائها بسبب التيارات البحرية لمدة 15 يوما، موضحة أنه كان على بعد نحو 13 ميلا بحريا

0: إيرانيين بيقولوا ما عندناش مفاوضات، ترامب بيقول بدنا نفتح المضيق، ترامب بيقول لا بدناش نفتح المضيق. فنحن نعيش يعني للأسف الشديد في ظل حرب إعلامية حكومية ما بين إيران وكذلك أمريكا. بالأمس الأمين العام لحزب الله قال أدعو السلطة السياسية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي اللبناني. طيب مباشرة إلى نصيحة هذا اليوم فيش فاصل. طيب بعد الفاصل بنرجع لكم إن شاء الله لنتابع وإياكم الجزء الأخير من جولة الأخبار الصباحية المستمرة حتى الثامنة ببرنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة من بار الحرية، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء.

الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. طيب من جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام، مرة أخرى لنتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير لكل من انضم لمتابعتنا، ونحن أنتم بهذا الصباح برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير للجميع بلا استثناء. خلينا نروح مباشرة الآن لقراءة أبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الأخبار العبرية. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية، الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: تحياتي صباح الخير، أهلين أخي رضي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. تحياتي
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. عن أبرز وأهم ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح في الشأن الإسرائيلي.
1: نعم صديقي، يعني امبارح تحدثنا كان عن الهجرة يعني الذي تؤثر على الأمن والاقتصاد، اليوم راح نتحدث برضه في الأخير عن الهجرة الديموغرافية في إسرائيل. وهي معطيات في غاية الأهمية، لكن دعنا نبدأ بداية فيما يتعلق بالمفاجأة الصادمة لنتنياهو بالأمس ولأعضاء كنيسة كثر في حزب الليكود، أنه يعني من خلال قرار محكمة الليكود سيكون هناك 22 عضو كنيسة لن يستطيعوا أن يترشحوا للحزب مرة أخرى، وكأن هناك غسيل يعني غسل أفكار وغسل أعضاء كنيسة اللي يذهبوا من هذا العضو من هذا الحزب ويأتوا ناس جدد. هذا يعني بأنه عمليا هناك انقلاب كبير في داخل حزب الليكود، مما سيؤثر على وضعه في الانتخابات القادمة.
0: نعم.
1: يعني صراحة كانت مبارح مفاجأة كبيرة للكثير من الذين يعني كيف يعني كان في مخطط من قبل نتنياهو وانقلب السحر على الساحر، وبالتالي هناك خروج أعضاء وازنين في المجتمع الإسرائيلي صراحة.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: ولذلك نتنياهو لديه خطة استراتيجية أخرى بأن يشغل جميع أركان اليمين الإسرائيلي بالتقارب ما بين بن غفير وسموتريتش لكي يتصالحا مع حزب الليكود أكثر فأكثر، وبالتالي يحاول أن يحافظ على اليمينية المتطرفة في الانتخابات القادمة، ولأنه لديه أمل أن يفوز في الانتخابات مرة أخرى وأن يكون اليمين الإسرائيلي هو الحزب السائد أو الحزب الحاكم في الانتخابات القادمة. لكن الاستطلاعات ما زالت لا تسعف حتى اللحظة، والذي يحدث بأنه هناك محاولة شيطنة الأحزاب الأخرى، كأن مثلا يتم اتهام حزب يائير جولان الديمقراطيين بأن هناك فساد، بأنه آيزنكوت غير سياسي وغير محنك، وبأنه بنت تحالف مع لبيد. يعني صراحة أصبحت الدعاية الانتخابية عندهم فيها يسودها يعني الدعاية الرخيصة في عملية الانتخابات، وهذا طبعا جديد، وهذا ما يفضي إلى صراحة ما يعزز فكرة بأنه هناك لغة الحوار الداخلي في إسرائيل ارتفعت نبرتها نوعا ما باتجاه العدائية أكثر فأكثر. فعمليا أصبحت تشاهد عندما يكون هناك مثلا بانل إخباري أو تحليل إخباري ويستضيف أشخاص من وجهات نظر مختلفة ومتضادة، ارتفعت نسبة يعني النسبة العدائية الاتهامية التخوينية والعدمية.
0: نعم.
1: وهذا ما يرافق أيضا صياح، يعني في صياح في رفع الصوت، ومعروف بأنه في إسرائيل هناك الكثير من المشاكل تكون بالكلمات وبالأصوات ومن ثم تنفض الجسد، لكن أصبحت ترى بأن هناك يعني تعارك بالأيدي، وهذا ربما يحدث في حالة أن يخسر اليمين الإسرائيلي المتطرف الانتخابات القادمة، ربما يكون هناك مواجهات أكثر فأكثر داخل المجتمع الإسرائيلي.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: نتحدث كمان عن أنه كان هناك في اعتقالات إدارية ضد اليهود المتطرفين، وبهذه بتوصيات من كوادر في جهاز الشباك الإسرائيلي بأنه يجب اعتقال هؤلاء الناس لأنه الموضوع زاد عن حده. هيك بالضبط الخبر في الإعلام العبري، لكن من اعترض؟ رئيس هذه الشبكة اعترض وأبطل هذه التوصيات ولم يتم الاعتقال.
0: نعم.
1: هذا يعني بأن الأمور هي عبارة عن سياسة ممنهجة في عملية البطش بالفلسطينيين من قبل زي ما بسموهم فتيان الجبال اللي هم
0: نعم.
1: المستوطنين
0: نعم.
1: اللي بنشوفهم. فيما يتعلق بال يعني بقول لك تحت عنوان العبر ترجمته يعني رب ضارة نافعة سموه كدور هفوخ، انه يعني عندك له انه هذا اللي هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللي كان موضوع الخطابات بالأمس والإعلام العبري بشكل عام عندما كان هناك إطاعة به من قبل وزير الحرب الإسرائيلي، تبين بأنه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قال بأنه هذا الضابط أو هذا الجنرال هو من أكثر البارزين أو المرشحين البارزين ليشغل أصعب أو يعني أو خلينا نقول أعلى منصب في الجيش الإسرائيلي
0: نعم.
1: ما بعد رئيس هيئة الأركان، وهو رئيس هيئة الاستخبارات بسموه روش أمان، رئيس الاستخبارات العسكرية. يعني هذا يعني هذا لما بيوصل لواحد خلاص بيكون ضمن انه يكون وزير حرب قادم او انه يكون رئيس هيئة اركان قادم.
0: نعم.
1: وهذا يعني بانه لمع يعني كان هناك تلميع اكثر فاكثر لهذا الضابط من خلال هذا الحدث، وهذا طبعا ما لا يعجب كاتس لانه هو مش كثير اصحاب زي ما بيقولوا في الاعلام العبري. الجريمة وصلت الى حد مش طبيعي في المجتمع الاسرائيلي. خلي المحامين يديروا بالهم.
0: نعم.
1: محامي إسرائيلي كان يتوكل عن قضية معينة مع واحد معين في مدينة جون لتسيون بتوكل له في قضية، ولكن هذا المحامي أخذ أموال كثيرة من هذا يعني الشخص
0: الذي
1: أخذ منه
0: وكله.
1: أموال
0: نعم.
1: كثيرة ولم يأتي له بما يريد في القضايا.
0: نعم.
1: عارف شو عمل فيه؟ طخه، قتله باب
0: جاهز.
1: المحكمة أبدا، يعني أعطاه وريح وقال له هيا دول تفضل. وهذا طبعا هو بعدين هرب لكن عاود سلم نفسه للشرطة.
0: نعم.
1: هذا بيعكس كم إنه الجريمة سهلة داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني هذا جاء على المحكمة مع مسدس، طبعا ممنوع يكون في المحاكم مسدسات وكذا، لكن كيف دخل هذا ما حدا بيعرف وهو معه مسدس. طبعا احنا بنحكي عن واحد يهودي.
0: نعم نعم نعم.
1: فيما يتعلق بتعاطم حركة حماس، تريد إسرائيل أن تبطل هذه الاتفاقيات بشكل كبير بدها شيء يعني. وبقول لك احنا ما نسيناش 7 أكتوبر، والإحصائية بتقول امبارح انه 20,000 مقاتل حاليا موجودين في حماس حسب أقوال الإعلام العبري.
0: نعم.
1: وبأنه استغلت حماس حسب الإعلام العبري الحرب على إيران والفراغ الأمني نوعا ما في والانشغال العالمي في ذلك الوقت بأن قامت بتهريب أسلحة من سيناء باتجاه غزة، وبأنها ما زالت تتطور وتسيطر على الوضع هناك داخل غزة، وبالتالي إسرائيل تحاول أن يعني تتحدث بمعطيات تضخيمية نوعا ما حسب ما يمكن أن تستنتجه، و يعني تريد أن تنتهي حركة حماس تماما من الأسلحة والعمل على الهجرة الطوعية. وامبارح نتنياهو طلع بناشد العالم أنه يعني افتحوا الحدود لأنه حتى الناس بدها تطلع من غزة.
0: نعم نعم.
1: وبالمناسبة في كانت مقابلة بين نشطاء يساريين مع واحد اسمه موشي فيجلين، وهو هذا موشي فيجلين يعني هذا من الأكثر الليكوديين تطرفا على الإطلاق، وهو طبعا أعتقد هو بعيش في مستوطنة أفراد أعتقد. هذا يعني هذا اللي كان فيه لقاء، فبقول له أنه هذا اليساري الشاب اليساري بقول له أنت دائما بسمعك بتحكي عن الهجرة الطوعية لأهل غزة، وفي هجرة طوعية ناس بتقول بدها تطلع، لكن هل إذا الشخص بدوش يطلع بيجي الجيش وبيمسكه وبيحطه في تريلا أو في سيارة وبيطلع برا غزة، وين بدكم تروحوا فيهم وشو بدكم تعملوا معهم ولا مين بدكم تودوهم مثلا؟ فشو بقول له أنا بقول لك هذا فيكلين بقول له إنه غالبية الأهل غزة بدهم يطلعوا.
0: نعم.
1: وأنا بقول لك اللي بدوش يطلع راح يقتلك، وأنت ما تنساش إنه في كان 7 أكتوبر.
0: نعم نعم.
1: قال له
0: نعم.
1: طب يعني ما يعني يعني مش معقول، طب اللي بدوش يطلع إيش بتعمل فيه؟ قال له بسيطة، بنكرهه في حياته وبنقطع المية وبنقطع الكهرباء وكذا، وهو في التالي بيزعل وبيطلع. قال له طب لو ما طلعش؟ قال له بنقتله. يعني شوف كانت المقابلة واضحة وموثقة ومعروفة هذه الاتفاقية، كيف كشف عن النوايا بشكل واضح وقال له إذا ما بدوش يطلع خلاص ما ضلش إلا إحنا نقتله،
0: يا
1: ما
0: إما
1: فيش
0: أنه
1: مجال يعني.
0: يخرج أو يقتل بالنهاية بأي
1: بالضبط
0: طريقة.
1: هيك،
0: نعم
1: هذا
0: نعم
1: هذه تصريحات موشي فيجلين. وطبعا المواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة والمعارضة اشتعلت بعد هذه المقابلة.
0: نعم نروح لدقات الساعة وبعدها نرجع لك إن شاء الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
3: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: طيب نحييكم مرة ثانية ورجعنا لك أبو أحمد لمتابعة ما تبقى من أخبار وعناوين في الصحافة الإسرائيلية.
1: كم معنا وقت أخ راضي؟
0: معنا كمان 5-6 دقائق يعني.
1: ممتاز، يعني الأخبار مهمة جدا.
0: نعم.
1: شوف، إسرائيل تجد نفسها في عنق زجاجي. وصراحة في اجتماع في لوكسمبورغ للاتحاد الأوروبي وبمبادرة من إسبانيا، لاحظ من إسبانيا. وهذا الاجتماع يقلق إسرائيل بشكل كبير، وتحاول إسرائيل إفشاله أو تحاول أن تفشل قراراته. هذا الاجتماع بأنه سيدرس الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في ظل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية وفي لبنان وفي هذه الأماكن، لأنه يعني العزلة واضحة. الآن تريد إسبانيا أن تفرض قرار فك الشراكة مع إسرائيل، وهذا ما سيشعل الوضع الاقتصادي سوءا سواء داخل المجتمع الأوروبي أو داخل إسرائيل، ولكن سيؤثر على إسرائيل أكثر. لأنه في كتير من البضائع بتنشرها من المستوطنات ومن السوق الإسرائيلي، وتصدير هائل، وتصدير ورود وفواكه وتكنولوجيا ومش عارف إيش وكذا، وهذا طبعا ما سيربك الاقتصاد الإسرائيلي. هذا اجتماع في لوكسمبورغ متوقع. الخبر الثاني اللي راح نحكي عنه كمان بعد الفاصل هو بأنه في شيء اسمه دفاشا كيسم، اللي هو العسل السحري، هذا اللي موجود في السوق الإسرائيلي من أجل تخفيف الوزن. تبين بالأمس بأنه هذا المادة أو هذا المنتج، بعرفش إذا وصل للسوق الفلسطيني، انه يوجد فيه ماده مسرطنه خطيره جدا. تؤثر على يعني ممكن تؤثر على القلب او الذبحه القلبيه او حتى كمان السكر الدماغي او حتى سرطان. موجود هذا اسمه دفاشا كيسم، اللي هو العسل السحري او العسل الخاص هيك بنباع بباكيتات صغيره، وجابوا صورته امبارح. هذا كمان حكوا عنه امبارح في وزاره الصحه في اسرائيل. إسرائيل طبعا على موعد أن حسب سلطة النقد أن تحول أن تستقبل 4.5 مليار شيكل من الأموال الفلسطينية من أجل تخفيف الأزمة في موجود مجال الإيداعات النقدية. هذا يعني صراحة موجود في الإعلام الفلسطيني، بس أنا ما شفته في الإعلام العبري. عرفت يعني، هذا امبارح حكي عنه رئيس سلطة النقد أو محافظ سلطة النقد الفلسطينية بأنه سيتم تحويل الأموال إلى البنك الإسرائيلي من أجل تخفيف العبء على البنوك الفلسطينية، وبالتالي انخفاض حدة مشكلة الإيداع النقدي. هذا أنا ما شفته في الإعلام العبري، للتنويه يعني، ما بعرف إذا خبر صح أو مش صح، لكن ما شفتوش في الإعلام العبري، مش لكم واضحين. آخر خبر نحكي سيد راضي فيما يتعلق بالهجرة. امبارح كنا حكينا على موضوع الهجرة، اليوم موضوع الهجرة الديموغرافية، انه حوالي 290 ألف خرجوا من 260 ألف خرجوا من إسرائيل خلال 3 سنوات، وآخرها طبعا سنة 2025 خرجوا من إسرائيل كهجرة تامة يعني بدون رجوع، خرجوا 90 ألف في 2025 ومجموعهم في 3 سنوات 260 ألف. لماذا؟ أولا بدهم حياة هادئة أكثر، غلاء المعيشة، صدمة 7 أكتوبر والتوتر داخل والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، ولذلك الوكالة اليهودية تطالبهم بالاعتذار بأنه لازم يعتذروا عن خروجهم من إسرائيل، ولكن طبعا ما اعتذروا وما بدهمش يعتذروا. وكمان شوي رح أنشر على الصفحة عندكم اللي هو الرسمي البياني كيف قديش الأعداد. طبعا مكتوب أنه عدد الإسرائيليين الذين خرجوا من إسرائيل لثلاث أشهر يعني متتالية أو متسلسلة في كل سنة. ليش ثلاث يعني الرقم مثلا 60 ألف مثلا، هذا في 3 أشهر. ليش في 3 أشهر؟ لأنه الواحد بيقررش في يوم وليلة أنه هاجر وضل طالع، لا بده يصفي أمواله، بده يبيع بيته، بده يبيع العفش ومش عارف إيش، بعدين يطلع. وبالتالي المعطيات مهمة كمان شوي بتكون على صفحة الواتساب
0: إن شاء الله
1: الخاصة براديو الحرية
0: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. بهيك بنكون وصلنا متابعينا الكرام لختام حلقة هذا اليوم من برنامج مساحة حرة، والذي قدم لكم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. بحضور رموز يعطيك العافية في هندسة الصوت، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج رضي كرامي، وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: دقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
2: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
3: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا وإلا سيوجه ضربة قوية لإيران. وتقارير أمريكية تتحدث عن قرب واشنطن وطهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. نتنياهو يؤكد أن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حماس. جولة مفاوضات مستمرة في روما. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بدعم إسرائيل ولبنان لضمان التقدم في المفاوضات. 15 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف روسي بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، أو أن إيران ستتعرض لضربة قاسية جدا ثم تعيد فتح المضيق وفق تعبيره. وأضاف ترامب في حديث مع فوكس نيوز الأمريكية أن واشنطن كانت بصدد شن هجوم وصفه بالهائل والأكبر منذ الحرب العالمية الثانية ضد إيران، لكن طهران تواصلت مع أمريكا وطلبت الحديث، وهو ما دفعه لتأجيل الضربة وفق حديثه. وتابع ترامب أن إيران لن يكون لديها أبدا أي سلاح نووي. قال موقع إكسوس إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الإعلان عنه اليوم. وينص الاتفاق على ترتيب مؤقت 60 يوما بين عمان وإيران في مضيق هرمز قابل لتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران. وستعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. وأضافت المصادر الإقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي ومصدر إقليمي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة أمس.
1: أزمة مضيق هرمز التي توشك أن تخنق الاقتصاد العالمي تتسارع خطى الجهود الدبلوماسية الإقليمية لحلها. يتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لاستعادة حرية الملاحة عبر المضيق.
2: رأينا أن الرئيس ترامب هدد الأسبوع الماضي بما كان سيصبح أكبر حملة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ضد الإيرانيين، وبسبب ذلك نجري محادثات معهم. وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا في المضيق والتحرك نحو وضع أكثر استقرارا في هذا الصراع.
1: لم يفصح الوزير عما إذا كان الاتفاق المتوقع ثمرة لمفاوضات أمريكية إيرانية تنفيها طهران، فالمباحثات الجارية بشأن ذلك تجريها الأخيرة مع عمان حصراً. يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار المحادثات مع التركيز على تحديد مسارات عودة آمنة للسفن بما يضمن الحقوق السيادية ويراعي اعتبارات الأمن القومي للبلدين على حد قوله. بالمقابل ينصب تركيز الولايات المتحدة حالياً على التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن المضيق.
3: الاتفاق المباشر فيتعلق بمضيق هرمز، هناك سفن تعبر المضيق حالياً، ومع ذلك أعتقد أن هناك محادثات ومفاوضات نشارك فيها مع عمان وإيران، ويكفيني أن أقول إن هذه المحادثات أحرزت تقدماً لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا جدا.
1: لا تترك واشنطن لتحقيق ذلك بابا إلا وتطرقه. يجري الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يشيد خلاله ترامب بالدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدبلوماسية. من جانبه أكد أمير دولة قطر على ضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. فقطر تؤكد دوماً على ضرورة العودة إلى المفاوضات بين الطرفين.
4: ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعاً هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: حراك دبلوماسي محط أنظار المنطقة والعالم على أمل أن يسفر عن نتائج تحد من التصعيد وتفك الخناق المفروض على الاقتصاد العالمي.
0: قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحاً وحراً لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. وفي بيان قالت القيادة الوسطى إن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1,000 سفينة في عبور المضيق بنجاح رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. وينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ما هي ملامح الاتفاق المؤقت بشأن فتح مضيق هرمز وفق المصادر الإيرانية؟
5: ريما، الرواية الرسمية التي سمعناها من الخارجية الإيرانية ليلة أمس وتحديدا من قبل إسماعيل بقائي المتحدث باسمها يقول بأن الصيغة النهائية سيتم الإعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من لمساتها الأخيرة، وبالتالي كما يبدو لا تزال هناك بعض النقاط العالقة. في ذات الوقت أيضا طهران ترى بأن هناك دور لواشنطن يؤثر سلبا على المسار التفاوضي، وحتى أن بعض المصادر التي تناقلتها وكالات الأنباء الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مصادرها بأن هناك دور يمارس أمريكيا يبدو للضغط إن كان على الجانب العماني، وهذا يؤثر سلبا على سرعة التوصل إلى هذه الصيغة النهائية، وربما قد يؤدي هذا إلى تأخر الإعلان عن هذه النتائج كما ذكرت وكالة أنباء فارس بشكل خاص. أيضا ما يجري التأكيد عليه بأن المسار لا يزال يجري على الصعيد التفاوضي، وأن هذه النقطة الأساسية التي تنظر لها طهران ريما هي تلك المتعلقة بأن هذه الصيغة وفقا للخارجية الإيرانية بأنها إذا ما تم الانتهاء منها فهي ستراعي بالدرجة الأولى الأمن القومي لكلا الجانبين الإيراني والعماني، وهذه هي النقطة الجدلية التي أرادت طهران أن تصل إليها. فيما يتعلق بما سمعناه سابقا وهو يأتي في ذات السياق أيضا يضاف إلى أن دخول هذه السفن عبر مسار جديد وليس المسار الشمالي ولا هو المسار الجنوبي، هو مسار جديد يتم الاتفاق عليه مع الجانب العماني، وكما يبدو يأتي هذا بسيطرة إيرانية وبرقابة ورصد إيراني لدخولها، وأيضا فيما يتعلق بالخروج في حال كانت هناك ضرورة لأن يكون هناك أيضا رقابة إيرانية على صعيد خروج هذه السفن أيضا. ولكن كما يبدو ريما دخول هذه السفن إلى مضيق هرمز هو ما يزيد من قلق إيران، وتعد النقطة الأساسية والمهمة لطهران في أن يكون لديها سيطرة كاملة على دخول هذه السفن، وبالتالي تعتبر هي من النقاط المهمة والأساسية. أيضا ما يجري التأكيد عليه وهذا ملفت ربما يختلف عما سمعناه عن مصادر وحتى ما أشارت له بعض الوكالات الإيرانية، أيضا جرى التأكيد على أن في الوقت الراهن لا يوجد هناك أي قناة تواصل فعالة في المرحلة الحالية ما بين طهران وواشنطن، بالرغم من الاتصالات التي كانت قد أعلنت عنها بالطبع الخارجية الإيرانية ومن بينها الجانب الباكستاني والقطري والاتصالات الهاتفية التي جرت خلال اليومين الماضيين، ولكن هذا التأكيد أيضا نقلا عن مصادر بأن المرحلة الحالية يبدو واضح بأن طهران بالرغم من قرب توصلها وإعلانها عن هذه الاتفاقية مع الجانب العماني لا تريد أن تضع للولايات المتحدة الأمريكية لمسات في صيغتها النهائية، وهي تريد التأكيد بأن ما سيتم التوصل إليه مع الجانب العماني هو من أجل رسم خارطة لإدارة وترتيبات خروج ومرور السفن من مضيق هرمز ودخولها بالطبع عبر هذا المضيق، ولكن لا يعني أن يكون هناك قرار إيراني بإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا يأتي ردا ربما على التصريحات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي التي تؤكد بأن المضيق سيعود خلال ساعات ربما أو خلال يوم غد، وكل هذه التصريحات هي محاولة للضغط على الجانب الإيراني وفقا لما تجري هنا التقديرات وما يجري الحديث عنه في الداخل الإيراني.
0: شكرا ياسر مسعود من طهران. أظهرت بيانات لتتبع السفن أن حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب لم تشهد تغيرا يذكر مقارنة باليوم السابق. ووفقا للبيانات الصادرة عن شركة كابلر، عبرت 8 سفن مضيق هرمز بما في ذلك 5 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع، وهو العدد نفسه الذي سجل اليوم السابق، من ضمنها 6 سفن دخلت المضيق. وأفادت بيانات كابلر بأن 20 سفينة عبرت مضيق باب المندب، حيث دخلت 10 سفن وخرجت 20، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق أيضا. وأظهرت البيانات أن 6 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع وناقلة غاز دخلت باب المندب، بينما خرجت منه 7 ناقلات نفط و3 سفن لنقل البضائع. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدون أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضاف بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد الهجمات على قطاع غزة. في الأثناء حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار الاحتلال في تقييد إدخال المستلزمات والمعدات الطبية إلى القطاع المحاصر.
6: أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد وإصابة المئات من سكان قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، يليها قرار بتقليص مستوى الهجمات التي ينفذها جيش الاحتلال. وفق زعم مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية، فقد قرر رئيس أركان جيش الاحتلال تقييد الهجمات تجاوبا مع بيان مجلس السلام الذي دعا إلى وقف الاغتيالات في غزة. ورغم أن صياغة البيان قدمت الخطوة في
7: راديو الحرية
8: 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: نتنياهو حيال الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على قرابة 2 مليون إنسان في غزة، رغم النداءات الدولية برفعه والتحذيرات الأممية الأخيرة من وفيات جماعية وشيكة لأكثر من 70,000 طفل يتهددهم انعدام الأمن الغذائي بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات. مركز غزة لحقوق الإنسان أصدر بيانا حذر فيه من أزمة صحية متعددة الأوجه، وبالخصوص مرضى القلب والأسنان الذين باتت معاناتهم تتفاقم يوميا. وأكد المركز الحقوقي أن جيش الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات علاج الأسنان بذريعة الاستخدام المزدوج، في إشارة إلى مزاعم الاستخدام الحربي لأدوية الأسنان. وتبرز مؤخرا لدى الطواقم الطبية مخاوف من تأثيرات جانبية بدأت تظهر لدى سكان القطاع ممن نجوا من مذابح العدوان، وتطالب بيانات لفرق طبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضم خبراء في الطب الشرعي والسموم والأسلحة والقانون الدولي لفحص بقايا الذخائر وتحليل مكوناتها ودراسة تأثيرها على المصابين والتحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد تؤدي إلى مضاعفات استثنائية أو تعيق عملية التعافي.
3: وفي الضفة الغربية أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتقال قوات الاحتلال شابا فلسطينيا خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس وفي بلدة برقين غرب جنين. وثق ناشطون لحظة اعتقال قوات الاحتلال شابا آخر عقب مداهمة منزله. وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وثق ناشطون لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحام المخيم. ومن شرق القدس معنا عبر الهاتف مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، نتابع معك التطورات في قلنديا، ويبدو أن الاقتحام من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرا.
4: ريما، صحيح، منذ ساعات منتصف الليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بآليات عسكرية في مناطق مختلفة، وكذلك أيضا جنود راجلين. نتحدث عن احتلال منازل، أسطح بنايات عالية، نشر قناصة، وكذلك عمليات مداهمة لا تتوقف. مع ساعات الصباح الباكر ومع بزوغ الشمس أقدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الاستعداد لاقتحام المخيم. يقوم جيش الاحتلال في هذه الأثناء بتفكيك أجزاء من الجدار في المنطقة القريبة من مطار قلنديا. جغرافيا المنطقة قلنديا تقع شمال مدينة القدس المحتلة، في الجهة الغربية منها هناك مطار قلنديا. عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي طوال سنوات الاحتلال المنطقة، منطقة المطار والمدرج، عن المخيم، وقامت بوضع جدار امتد على طول هذه المنطقة، إضافة أيضا إلى المنطقة الشرقية المعروفة بمنطقة الكسارات. كذلك أيضا يأتي وراءها استيطان يمنع المواطنين من التمدد في هذا الموقع. جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجهة الغربية تحديدا أقدم على تفكيك أجزاء من الجدار، يبدو لإدخال جرافات، ويقوم في هذه الأثناء بالاستعداد لاقتحام واسع لهذه المنطقة. أيضا تم تسجيل اعتداء على مواطنين فلسطينيين بأعداد كثيرة. نتحدث كذلك عن احتجازات، عن عمليات تنكيل، عن عمليات ضرب لصحفيين قبل قليل حدثت عند مدخل المخيم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يقوم بنشر وينشر، يمكن أن نقول أنها طبعا وثائق تهدد المواطنين الفلسطينيين بمزيد من العقوبات كما أسمتها، في إطار عملية الاقتحام المتواصلة لهذا المخيم. قد تمتد الأمور إلى منطقة كفر عقب المجاور. أيضا نشرح جغرافيا، منطقة كفر عقب هذه البلدة تجمع السكان الكبير الذي يتوجه إليه المقدسيون خارج الجدار، بمعنى أنه أقرب إلى منطقة مخيم قلنديا. هناك بعض المحلات التي أخطرتها سلطة الاحتلال بعملية هدم، قد تتجه الأمور نحو عمليات هدم بهذه المحال التجارية، خاصة مع انتشار جيش الاحتلال على طول هذه المنطقة. نتحدث عن عشرات الاخطارات سلمت لمحال تجارية وبنايات سكنية في منطقة كفر عقب، وكذلك أيضا هناك بعض المواطنين الفلسطينيين يضطرون لعمليات إزالة بعض حاجياتهم من داخل هذه المحال خشية من تمدد الأمر، تمدد عمليات الاقتحام وتمدد عملية الهدم التي يمكن أن تكون متوقعة في هذا الشأن، خاصة أن هناك مواطنين فلسطينيين يقومون بتصوير العديد من الجرافات التي تستعد لاقتحام المخيم، سواء من الجهة المطار كما ذكرنا المدرج من الجهة الغربية، أو حتى من الجهة الشرقية ما تعرف بجهة الكسارات أو حي الكسارات، جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتواجد هناك، سواء جرافات عسكرية أو جرافات يمكن أن نقول أنها تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الهدم بوجه عام. ريما، الصورة طبعا غير واضحة عن الساعات الممتدة لهذه العملية، عملية الاقتحام التي ما زالت متواصلة تقريبا، يعني نتحدث عن أكثر من 6 ساعات وقد تمتد وتتوسع. كانت المنطقة تعرضت في سابق الأيام إلى عمليات مماثلة، نتحدث أيضا عن عمليات هدم ليافطات، عمليات هدم لمقدمات ومداخل محال تجارية في المكان، وأيضا امتد الحال كما ذكرنا ما بين مخيم قلنديا المدخل في محيط الحاجز، وكذلك أيضا حتى منطقة كفر عقب، المنطقة التي طبعا لا يوجد إحصائيات رسمية عن العدد السكان فيها سواء في داخل المخيم أو حتى في منطقة قلنديا، كون الفلسطينيين يتجنبون أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في مثل هذا المكان خشية من الملاحقة لأنهم من المقدسيين، لذلك يجب أن يبقوا داخل مدينة القدس، تكاليف البناء والسكن داخل القدس باهظة، يتجه الناس إلى منطقة كفر عقب المكتظة بالسكان والعمارات السكنية، لذلك لا يوجد تسجيل رسمي لأنهم يسكنون فيها، هناك يمكن أن نقول عشرات الآلاف، التقديرات تتحدث عن أكثر من 100,000 مواطن فلسطيني يسكنون في بقعة جغرافية جدا ضيقة، هذا الأمر يعني أن عملية الاقتحام الواسعة لمثل هذه المنطقة الضيقة بالعمارات السكنية المرتفعة وانتشار قناصة وآليات عسكرية وجرافات قد تؤدي إلى إصابات كما يتحدث ويحذر من ذلك الجهات الطبية المنتشرة في هذا المكان. ننتظر كيف ستحمله الساعات القليلة المقبلة من عملية هدم محتملة أو عملية تجريف أو ما الذي سيقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي مع تهديدات أمنية إسرائيلية باقتحام لأحد المخيمات في الضفة الغربية، هل بالفعل سيقوم الجيش بمحاولات البقاء في مخيم قلنديا أم أن الأمر لا يتعلق إلا بعمليات هدم وتجريف ومن ثم انسحاب كما حدث في مرات
3: انتقال. نعم فادي، إذن سنواكب معك تطورات في الضفة الغربية خاصة ما يجري في مخيم قلنديا، شكرا جزيلا لك. قالت القائمة بأعمال مدير مكتب إعلام الأونروا في الضفة الغربية عبير إسماعيل إن هناك خطرا محدقا بمعهد التدريب في قلنديا، وهو المعقل الوحيد والأخير للأونروا الذي يعمل في القدس بعد إغلاق مقر الشيخ جراح وعدة مدارس شرقية القدس.
1: هناك خطر محدق، نعم هناك خطر محدق تماما كما حصل في مقرنا الرئيسي في الشيخ جراح، وهو تطبيق للقانون الإسرائيلي الأول بحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية، وهناك أيضا قانون آخر بتضييق عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وألحق فيما بعد القانون الأول بقانون آخر بقطع المياه والكهرباء عن منشآتنا في القدس الشرقية. هذا يعتبر دعنا نقول المعقل الأخير لدينا في القدس الشرقية، ما زال يعمل مدارسنا الستنا في شعفاط تم إغلاقها بالقوة، مخرنا أيضا بالشيخ جراح لا يوجد هناك تصريح لدخول القدس، الموظفين الإدارة العليا من الأجانب أيضا ممنوعون من الحصول على تأشيرات دخول.

0: تتواصل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، ويرجح أن تستمر المباحثات 3 أيام وتتناول تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الموقع في يونيو الماضي.
1: اختتم في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة 7 للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مساع أمريكية لدفع تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين

0: طالب في اجتماعات روما بتحديد مناطق نموذجية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام، إلى جانب تجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما أشارت المصادر إلى أن الوفد الإسرائيلي تراجع عن موقفه السابق بشأن ترسيم الحدود البرية. المباحثات انقسمت إلى مسارين، سياسي وعسكري. ففي الجانب السياسي ناقش الطرفان ملف الحدود، وقدم الوفد اللبناني تصوره على أن تستكمل المناقشات يوم الأربعاء. أما في الجانب العسكري فتركز البحث على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وملف سلاح حزب الله ودور الجهات الثالثة المكلفة بمتابعة التنفيذ. لكن وفق المصادر اللبنانية لم تتلقى بيروت حتى الآن أي التزام إسرائيلي واضح بتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما يظل أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات. ميدانيا لم تتوقف العمليات العسكرية، إذ سجلت السلطات اللبنانية 11 خرقا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال اليوم الأول من المحادثات، شملت غارات بطائرات مسيرة وقصفا مدفعيا وعمليات توغل وتحركات لآليات عسكرية في جنوب لبنان، إلى جانب تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي فوق مناطق عدة بينها بيروت والبقاع والجنوب.
1: ومعنا من بيروت السيد توفيق شومان الباحث السياسي. أهلا بك سيد توفيق. انتهى اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ننتظر ما الذي سيحدث اليوم، ولكن هل هناك مؤشرات على تقدم ملموس خاصة فيما يتعلق بالمناطق التجريبية الجديدة ومسألة ترسيم الحدود البرية، وهو وفق ما تقول مصادر أن إسرائيل تراجعت عن هذا المعطى بعد أن كانت قد وعدت بأنها ستقدم تنازلات ربما أو اتفاقيات بشأن عملية ترسيم الحدود البرية مع لبنان؟
2: صباح الخير أولا سيدتي لك ولكل المشاهدين. يعني اسمحي لي أستعير كلمتين من سؤالك حول التقدم الملموس. لا تقدم ولا ملموس. هناك مجموعة من العناوين طرحها الاحتلال الإسرائيلي مجددا لإعاقة ما يسمى المفاوضات. يعني على سبيل المثال تم طرح ما يسميه الاحتلال أيضا أملاك اليهود في لبنان، وهذه خارج أي نطاق تفاوضي، وهذا شيء مضحك للأسف. يعني المسألة الثانية أيضا تم طرح، وإن تراجع الاحتلال بعد ذلك ولكنه طرح على طاولة المفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. طبعا الحدود اللبنانية معترف بها منذ العام 1949، وأكثر من ذلك بأن الترسيم أيضا ناجز منذ العام 1923. فإذا نحن أمام ما يعني يطرح الاحتلال الإسرائيلي عقبات من أجل التسويف ومن أجل المماطلة، وبالتالي من أجل دفع السلطات اللبنانية إلى مزيد من التنازل بعدما ارتكبت الخطوة الخطيئة بذهابها إلى المفاوضات المباشرة. لم تطرح المناطق التجريبية، يعني لغاية الآن يتم البحث عما يسمى آلية التحقق. يعني من هو الطرف الذي يمكن أن يحقق بإعادة الانتشار الإسرائيلي، علما بأنه لم ينفذ لغاية اللحظة التي نتكلم بها، وتصوري لن ينفذ بالمستقبل أي خطوة بهذا الاتجاه. الذي حدث بأن البلدات الثلاث التي قيل بأنها مناطق نموذجية أو تجريبية بالأصل لم تكن محتلة، وبالتالي انتشر الجيش اللبناني. هم الآن يعملون على التوافق على آلية التحقق. من هي الجهة؟ الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، مطروح إيطاليا. ربما نعم. مطروح أيضا دول أخرى، ربما أكثر من نعم. ربما
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة، نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تنظيف.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 607.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
6: قرار الاتهامي المنتظر، الاختبار الأول لجدية الوصول إلى العدالة المرجوة. من بيروت، رامز القاضي، التلفزيون العربي.
7: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن الرئاسات الأربع وقيادات ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات السياسية والمالية والأمنية. وقال المصدر إن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية وسبل الإسراع باستكمال صرف رواتب الموظفين. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى السعودية، فضلا عن بحث تطورات الملف الأمني والعمل على احتواء التصعيد وتجنب أي توترات إقليمية جديدة. أكد قائد قوات الحدود في العراق محمد السعيدي بأن الوضع طبيعي على الحدود، وأن التحركات في الجانب السوري لضبط الحدود تجري بالتنسيق بين البلدين. وقال السعيدي أنه لا توجد أي تهديدات حدودية، وأن هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية. وأضاف أن القطاعات العراقية تمسك الحدود بقوة، وأن الجانب السوري لم يشغل المخافر على الحدود حتى الآن. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق. يأتي هذا اللقاء بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني في دمشق أمس. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا عن مصادر، فإن الزيارة أتت استكمالا لخطوات الدمج بين الحكومة السورية وقصد والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية. إلى أوكرانيا، حيث أفادت خدمة الطوارئ بمقتل 14 شخصاً وإصابة 27 في هجمات روسية على العاصمة كييف بعد منتصف هذه الليلة. وأفادت السلطات المحلية باشتعال النيران في مواقع عدة بالمدينة، حيث رصدت آثار الهجوم في أكثر من 7 مواقع في كييف، بينما لا يزال البحث جارياً عن عالقين تحت الأنقاض. في المقابل شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف مدينة أليكسين بمقاطعة تولا الروسية، حيث تظهر مقاطع مصورة تصاعد سحب الدخان من المدينة عقب الهجوم. من كيف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، أطلعنا على آخر التطورات المتعلقة بالهجمات الروسية على العاصمة كيف، كذلك الهجوم الأوكراني على مقاطعة تولا الروسية.
4: نعم ريما، صباح الخير. طبعا نبدأ من آخر التحديثات الصادرة عن السلطات المحلية، وهو تأكيد لارتفاع حصيلة القتلى في ضواحي العاصمة كييف إلى 15 قتيلا والعشرات من الجرحى، بالإضافة إلى قتيل هنا في مدينة كييف وعدد من الإصابات أيضا في هذا الهجوم المركب الذي كان باستخدام أزيد من 143 وسيلة هجوم جوي وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. الهجوم تقريبا بدأ بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كاملة. سمعنا خلال الليل دوي الانفجارات متعددة في المدينة وكذلك في ضواحيها، مع اشتعال الحرائق في عدد من المخازن والمستودعات والسيارات في 4 أحياء على الأقل هنا في كييف، بالإضافة إلى مدن بروفاري، بوتشا وكذلك فاستيف في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. الهجوم كان مركبا وكان صعبا على الدفاعات الجوية الأوكرانية. إذا قرأنا البيان الصادر عن سلاح الجو في الجيش الأوكراني نرى بأن جميع الصواريخ الروسية، 24 صاروخ باليستي وأربعة صواريخ مضادة للسفن من طراز تسيركون، أصابت إصابات مباشرة. لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية باعتراف الجيش الأوكراني من إسقاط أي من هذه الصواريخ في هذا الهجوم الذي كان تحديدا موجها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى استخدام 115 مسيرة أغلبها كانت من طراز شاهد نفاثة، بالإضافة إلى مسيرات أخرى من طراز جربيرا وإيطلماس. هناك أيضا عدد من المسيرات أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع. يبدو أننا أمام حرب اللوجستيات إذا أخذنا ربما بالاعتبار الأماكن المستهدفة في هذا الهجوم. هناك عدد من شركات النقل
8: راديو الحرية
5: 97.10 FM FM FM.
9: الساعة الآن 9:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
8: راديو الحرية
5: 97.10 FM FM FM.
4: مناطق أيضا في دنيبروبتروفسك، في زابوريجيا وفي منطقة دونيتسك كانت أيضا محور الاستهداف الروسي خلال الساعات القليلة الماضية، مع طبعا تصعيد كبير جدا في الوقت الذي تعمل فيه خدمة الطوارئ. وفق ما أكدت لنا المتحدثة باسم هيئة الطوارئ الأوكرانية بأن العديد من رجال الإنقاذ لحد الساعة يتواجدون في مختلف المواقع من بينها هنا في كييف وكذلك في محيط كييف وفي مناطق أخرى من أوكرانيا.
7: شكرا محمد زاوي من كييف. كشف وزير الداخلية الإسباني أن عدد من اقتحموا جيب سبتة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب بلغ 72,000، وأكد الوزير الإسباني أن 70,000 منهم أعيدوا من حيث أتوا.
14: الغالبية العظمى من الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في 30 يوليو تمت إعادتهم. قدرنا عدد الأشخاص الذين دخلوا بحوالي 72,000 شخص، وأن 70,000 منهم قد غادروا البلاد.
7: هذا وندد وزير الداخلية الفرنسي لوران نينز بما وصفها محاولة إحداث شرخ في الاتحاد الأوروبي عبر سوء استغلال صور أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة. وأضاف نينز عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن جميع وزراء الاتحاد متفقون على أن منطقة شنغن لحرية التنقل ليست المشكلة بل هي جزء من الحل.
15: لقد اتفقنا جميعا على أن مسألة منطقة شنغن لم تكن هي المشكلة في حد ذاتها بل كانت تمثل الحل بشكل عام. وقد أشير في هذا السياق إلى أن جيب سبتة يخضع لقواعد خاصة داخل فضاء شنغن نظرا لوجود إجراءات رقابة صارمة للغاية عند الدخول، كما أقر جميع الدول وفي مقدمتها إسبانيا بوضوح بأنه لم تكن هناك أي عمليات عبور للبحر الأبيض المتوسط ولم يحدث أي توغل داخل القارة عقب هذه الأزمة والتدفق الهائل للمهاجرين نحو جيب سبتة.
7: ما تزال آلاف الأسر المغربية تتوافد على النقطة الحدودية بمدينة فنادق انتظارا لوصول ذويهم ممن انقطعت سبل التواصل بهم عقب محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وحذرت السلطات المحلية في مدينة سبتة من اكتظاظ مراكز الإيواء بنحو 5000 مهاجر منهم أكثر من 800 قاصر.
16: عبور يستغرق ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة، مفقودون ومتطوعون وأطفال متعبون بين رحلتي الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هربا من شظف العيش واتباعا لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح عشرات آلاف المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم طواعية. إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنادق المغربية أملاً في معرفة أخبار أحبابهم.
17: 5 أيام ونقلب على ولدي سميتو رايان، النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانة طلع معاهم ما لقيت عليه تخبر. النهار الأولاني قال لي ماما أنا وصلت لسبتة من تماما ولا تواصل معايا.
16: آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور.
18: جيت هنا في باب سبتة كنشوف ولدي من نهار الجمعة وانا كنتسناه ونسمع الخبر ديال راح حلو في سبتة وشبار وزاد وانا دابا كنتسناه في باب سبتة وباقي كنتسناه ما عنده لا اخبار لا والو في هذه الساعة.
16: أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصا خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضا أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين.
19: ما عدناش لقطة الفريش الماكلة.
8: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
1: عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت
2: وسط البلد.
3: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ويا صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا بكل الحب والخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وسط البلد.

0: صباح الخير لكل حدا موجود معنا بيسمعنا من خلال تردد الإذاعة 92.7. صباح الخير لكل حدا موجود معنا وبيتابعنا من خلال تلفزيون الحرية التفاعلي وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبث المباشر الآن على الفيسبوك. صباح الخير لكل حدا بيتابع برنامج وسط البلد وبالنيابة عن الزميل محمود كنيبي معكم حمدان العملي وأكيد في المتابعة دائما وأبدا دائما وأبدا يا ربحي ربحي أبو رموز. صباح الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: كن صاحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

يعني مع بداية هذا اليوم ربحي صراحة درجات الحرارة شكلها عاملة أجواء اليوم. مش عارف يا إما أنا اللي حالي حميان. صباح الخير. اليوم مع طقس الوطن خلينا هيك نشوف درجات الحرارة كيف راح تكون خلال هذا اليوم. اليوم الأربعاء تنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها السنوية، المفروض هذا تنخفض خلال اليوم. يكون الطقس صيفيا عاديا حارا خلال ساعات النهار ولطيفا أثناء ساعات المساء، وتظهر سحب منخفضة وتنشط الرياح على فترات. هذا يعني ما تتوقعه يعني طقس الوطن في هذا اليوم الأربعاء. طبعا أكيد دائما وأبدا الله أعلى وأعلم به. خلال هذا اليوم درجات راح تكون متغيرة ولكن تبلغ ذروتها في ساعات الظهيرة لتكون بشكل ممكن شوي قوي. مع ذلك بنقول الأيام هاي راح تكون أخف من خلال الأيام السابقة بدرجات الحرارة.

طيب صباح الخير للي موجودين معنا على البث المباشر على الفيسبوك. متابعي برنامج وسط البلد دائما لهم نكهة خاصة. صباح الخير لأبو مؤمن المحتسب وأيضا أم يزن أبو عيشة، فؤاد أبو غليون، وأمجد أبو الأمير، ورشدي فريحة. صباح الخير لإلك، وبيحكي صباح الخير للوالد والوالد أهالي حلحول. تامر مرسي الشيخ درة بيحكي صباح الخير أخي أبو رامي، طبعا أبو رامي اليوم مش موجود معنا. طريق الجوز أو يبدو أنها وادي الجوز، أزمة كبيرة في طريق فرعية من منطقة ظهر البصة بتنزلك على وادي الجوز باب المدرسة باب مدرسة جبرين زلوم واصلة لرمزون. الأزمة يعني هي ساعات الصباح بتكون ساعات خروج المواطنين لوظائفهم، فبتكون درجة يعني أغلب الطرق في مدينة الخليل بأزمات أغلب الوقت، وبالتحديد في فترة الصباحية وبفترة الظهيرة أيضا بعد انتهاء الدوام الرسمي بتكون أزمات. أنا دائما بلاحظ بأنه يعني إحنا كسكان المحافظة بنعرف بعض الطرق أنه ممكن نهرب منها، بنكتشف أنه إحنا نسين أنه كل المحافظة بتعرف زينا.

يعني على فكرة موضوع تمر هندي هسه شغال شغله، يعطيهم العافية اللي دائما بتشوفهم في الشوارع، على الأقل بيحاول قدر المستطاع إنه يعني يأخذ قوت يومه من تعبه ومن جهده اللي بيكون في خلال ساعات النهار. فصباح الخير لهم، ما ننساهم، هذول بيردوا عليك في خلال الطريق.

0: طبعا ما ننسى أخبار البلد وأهل البلد دائما من خلال شبكة الحرية الإعلامية، بإمكانكم متابعتها عبر موقع الحرية hr.bs، شبكة الحرية الإعلامية في مواقعها المختلفة. وما تنسوا كمان قنوات الحرية أو إذاعة منبر الحرية عبر الواتساب أو التليجرام. صباح الخير.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

طيب يعني خلينا نقول انه في خبر حاليا على مفروض موجود على شبكة الحرية الإعلامية، مطلوب التبرع بالدم للمريض فرحات رشدي شويكي بفئة أو سالب وبي سالب في مستشفى الأهلي. يعني دايما عنده القدرة في التبرع بالدم خلال هذا اليوم للمريض فرحات رشدي شويكي بفئة أو سالب وبي سالب آسف أو سالب وبي موجب في مستشفى الأهلي. يعني كمان بنقول كمان بدنا نقول ربحي في صباح خير، صباح الخير، ما أنا مخربت من الصبح. صباح الخير لصديق أمير الجعبري من حمدان وربحي. يا أمير صباح الخير.

أمير وأخو أحمد عاملين مفاجأة للخليل في خلال الأيام القادمة، راح تبهر الجميع كلهم صراحة. طيب مرة ثانية كمان مطلوب تبرع للدم للمريض فرحات رشدي الشويكي أو سالب أو بي موجب في مستشفى الأهلي، اللي بيحاول دائما اللي بيقدر يتبرع، فهذا يعني بيكون مساعد بشكل كثير كبير للعائلة.

طيب يعني من المواضيع اللي شاغل البال في خلال هاي الأيام وصراحة إحنا شاغلين بالنا فيها كثير وحكينا عنها سابقا كثير, موضوع محطات المحروقات وهذا الجانب. اليوم تقريبا بدأت أزمة المحروقات في الضفة تتجه إلى انفراج تدريجي مع بداية الشهر الجاري, ومع تراجع ملحوظ في الطوابير أمام عدد من محطات الوقود وتحسن وصول البنزين والسولار, بالتزامن أيضا مع بدء الشحن مبكر لنحو 4.5 مليار شيكل من فائض النقد المتراكم لدى المصارف الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي. وشهدت أيضا محطات في محافظات عدة خلال اليومين الأخيرين انخفاضا في الازدحام مقارنة بالأيام الأخيرة في الشهر الماضي, وأيضا التزود بالمحروقات أصبح أكثر انتظاما ومع بقاء ضغط متفاوت في بعض المناطق والمحطات. وفي يعني إحدى المحطات يقول صاحبها: الكميات التي تصلنا تحسنت لكنها ما تزال تنفذ بسرعة. صحيح أن الأزمة أمام المحطة أصبحت أخاف, ولكننا بحاجة إلى كمية أكبر حتى تعود الأمور إلى طبيعتها. وأيضا قال الذي كان ينتظر دوره للتعبئة عن استيائه من استمرار الازدحام في بعض المحطات. يعني يقول هناك نقص واضح والمسؤولية تقع على أصحاب المحطات وهيئة البترول, وأضاف أن المحروقات سلعة ندفع ثمنها ومن حق المواطن الحصول عليها دون الانتظار لساعات طويلة. يعني هذا جزء من موضوع فكرة المحطات والأزمة اللي بنمر فيها من فترة منيحة, عملها بتيجي زي موجات فترة وبتعدي وبترجع مرة ثانية, ولكن الأزمة تبقى أزمة. اليوم الأزمة امتدت لباقي المحافظات. في الماضي أو في الأشهر الماضية كانت تصل يعني الخليل ونابلس تقريبا, فاليوم لا, جميع المحافظات تقريبا صارت تدخل في هاي الأزمة, وبسبب نقص الكميات القريبة أو اللي بتدخل علينا للضفة الغربية. في أحد المواطنين شارك رأيه خلال ساعات الأمس عبر الفيسبوك, بيحكي أنه أنا لما دخلت الكازية هذا اليوم طلبت من الشاب أنه يعبي لي بمية شيكل, فبيحكي لي ولو هي لك ساعة على 100, قال له أنا محتاج 100. يعني حتى اللي بيشتغل في المحطة متفاجئ بأنه جاي عب 100, بيحكي له أنا يعني بكفيني 100 كم يوم, أنا ليش أخذ غير, يعني في بكرة جاي وبعده جاي, فأنا ليش نسوي أزمة من ولا أزمة. فهي الفكرة أنه إحنا لو كل واحد بيأخذ الاحتياج الخاص فيه ما راح تسبب أزمة. هذا يعني جزء من المساعدة, جزء من حل الأزمة اللي إحنا ممكن نحلها بيدينا, وما بنعمل ضجة على الشوارع وعلى المحطات وفي جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع. إن شاء الله يتعدي, إن شاء الله مرة ثانية تعدي, لأنه شكلها مش راح تعدي.

وضع كزية السلام أو أي كزية موجودة بالخليل. يعني أحد التعليقات بحكي: يسعد صباحكم، بدي أسأل كزية السلام فاتحة ولا مغلقة؟ والله يعني هذا الموضوع مش بين إيدينا يعني. بس أنا بدي أحكي لكم إنه بشكل مستمر، بشكل طبيعي، إنه كل يوم بتدخل محروقات لإلنا كل يوم، ولكن تتفاوت من محطة إلى أخرى حسب الدور. هذا يعني صراحة من أحد الأصدقاء اللي بيشتغلوا بهذا المجال يعني خبرنا عن هاي النقطة، واللي دائما مفروض إحنا نكون عارفينها. يعني كل محطة في لها دور، في محطات بيجوا وقتهم متأخر، يعني ممكن للظهر يجي وقتها لتستلم المحروقات الخاصة فيها. بس كل يوم إحنا يعني الخليل وجميع المحافظات تستقبل المحروقات بشكل طبيعي يوميا من الأحد حتى الخميس. يعني هي يوم الجمعة والسبت اللي بيكون فيه ضجة، يعني يوم الخميس إذا صار في أزمة. قبل فترة هي بلشت الأزمة من يوم إعلان النتائج، النتائج كانت الجمعة، الخميس هبت الناس على المحطات، الجمعة ما في دخول المحطات أصلا للمحروقات، فكان في عنا نقص من يوم الخميس لأنه في هلع كبير كان على المحطات. يوم الجمعة كانت مسكرة، يوم السبت مسكرة، يوم الأحد صباحا الفترة الصباحية الأولى كانت برضو مسكرة، فكانت الناس تحس أنه احنا دخلنا في أزمة. هي صحيح يمكن الكمية قليلة، ولكن ما بتوصل فينا أنه احنا نعيش ثلاث أيام ممكن في نقص من المحروقات. فهي جزء من الأزمة، إنه إحنا هلعنا مرة واحدة على المحطات وعبينا عبينا السيارات بالكمية الكبيرة، وما بهمنا قديش ارتفع. يعني مش مهم الارتفاع عن إحنا صار 10 شيكل على اللتر ولا 11 ولا 12 ولا 20 كمان، ما راح تفرق معنا، المهم نعبي فل ونروح. هاي صراحة نقطة سيئة جدا فينا كلنا. يعني زي ما حكيت قبل شوي، وعلى حسب يعني رأي بعض الناس، انه كفايتك، خذ كفايتك وفقط. ليش نعمل يعني احنا نساعد حالنا بموضوع حل الأزمة؟ ماشي الكمية قليلة، طب الكمية القليلة هي ما بتساعدنا تكفينا لمدة يومين؟ يعني انا اروح اعبي ب 100 شيكل مش راح تكفيني يومين، بعيدا عن طبعا العمومي وموضوع السيارات العمومية بشكل عام والباصات، هذا جانب آخر، هذا يعني لازم يكون فيه له يعني تعبئة يومية. على كل إن يعني هذا من باب النقاش، من باب الحديث. صباح الخير لكل حدا بينضم لنا في هاي اللحظات. خلينا نطلع لفاصل قصير من الإعلانات، وبعد الفاصل بنواصل، خليكم معنا.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.

0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
2: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
2: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول، بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

تعمل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مرة ثانية صباح الخير لكل حدا موجود معنا وبينضم لنا من خلال تردد الإذاعة ومن خلال البث المباشر. صباح الخير للي موجودين وبيشاركونا كمان آراهم. لثائر أبو خضرة، أم منجد وأم همام وأم طارق البشيتي وتامر مرسي، مرة ثانية مراسل الأزمات في الشوارع يبدو. بيحكي طريق رمزون الحاوز أزمة كبيرة في طريق فرعية من منطقة ظهر البصة على وادي الجوز. جميل، يعني منيح في المتابعة. حسن النتشة، يسعد صباحكم، بدي أسأل هذا كنا قررنا تعليقه قبل شوي. ثائر أبو خضرة، شو بالنسبة للتعليم المفتوح؟ هذا بده نقاش طويل وحاد مع وزارة التربية للحديث عن تفاصيله. تغريد صغير، صباح الخير أبو وحيد النتش، كمان صباح الخير، تحياتنا من البلدة القديمة. يعني لكل السكان وأصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة، يا صباح الخير لهم.

0: من المواضيع كمان اللي شاغل البال لبعض الناس في مدينة الخليل، اللي يعني الموضوع بيخص الحديث عنه لشاب يعني بناشده من أجله صراحة لينقذوا حياته. يعني المناشدة كالتالي موجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لاحظت انه في بعض الاشخاص من مدينة الخليل مش عارفين يناموا الليل، يعني من الشباب، يعني لا بيعرفوا هذا الشاب ولا قريبين منه. يعني امبارح كان في نقاش بين مجموعة من الاشخاص، وكان الحديث عن انه هذا الشاب يعني لازم باي حال من الاحوال يكون في يعني حل لانقاذه. موضوع يعني سهل، موضوع علينا في الخليل مفروض سهل، يعني كالخليل، كمحافظة الخليل، بديش أحكي كمدينة الخليل، لا كمحافظة الخليل بضخامتها ودولتها مثل ما بنسميها إحنا في الخليل، لازم يكون في طرف منيح لمساعدة هذا الشاب. طبعا الشاب مالك نضال القواسمي، موجود بالعناية المركزة بمستشفى الأهلي. مالك صار له 23 سنة بيعاني، وهو من مستشفى لمستشفى، وناشد جميع الجهات المعنية والمسؤولة بهالبلد، وبناشد أهل البلد كلهم إنهم يوقفوا معه بموضوع العملية ويقدر يعملها. طبعا مالك محتاج زراعة قلب ورئتين، وهاي العملية متواجدة بأمريكا والإمارات، والعملية بتكلف حوالي 1.5 مليون شيكل. والله 1.5 مليون شيكل أنا بشوفهم ولا إشي بالنسبة للخليل. كل واحد فينا بيقدر يعني يدعم بأي شيء لهذا الموضوع. يمكن موضوع بده إجراءات رسمية من قبل الجهات الرسمية عندنا في الخليل، من محافظ، من أجهزة أمنية، من جميع المؤسسات، ولكن بتوقع مش راح نصل لطريقة مسكرة في حل هاي الإشكالية. طبعا بيحكوا انه مالك صار له 23 سنة بتنقل من هاي المستشفى لهاي المستشفى، المشكلة انه بتصير معه مشاكل ثاني. يعني مثلا اليوم صار معه نزيف بالرئتين، نزيف بالرئتين، وقبل اسبوعين تقريبا وقف قلبه، وهذا كمان شيء سيء جدا. كمان مالك بطل يقدر يمشي 10 خطوات على بعضهم عشان الأكسجين قليل بسبب فشل الرئتين وتضخم القلب، وانتوا عارفين انه هالحكي عن شاب عمره 23 سنة. يعني الله يشفيه وبإذن الله تعالى. انا بعرف في مجموعة من الأشخاص عمالهم ماشيين بهذا الطريق وماشيين بحل هذا الموضوع، يعني لنصل للمبلغ المطلوب ويكون في شفاء لهذا الشاب مالك نضال القواسم. وإن شاء الله إن شاء الله نسمع الأخبار الطيبة قريبا بإذن الله تعالى.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

تبتعد وتروح. عندنا تهنئة طبعا حابين نقرأ عليكم. تتقدم عائلة المحامي حكم مشروف والأهل والأقارب والأصدقاء بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى المحامي حكم مشروف بمناسبة خطوبته. نسأل الله العلي القدير أن يبارك لهما وأن يؤلف بين قلبيهما وأن يرزقهما السعادة والتوفيق وأن يجعل هذه الخطوة بداية حياة مليئة بالمودة والرحمة.

ريتو ألف ألف مبارك أستاذ حكم الشروف بمناسبة الخطوبة هاي، أكيد تهنية من الأهل والأصدقاء والأقارب بمناسبة هاي بهاي المناسبة المباركة. إن شاء الله ربنا يبارك ويتمم الأمور على خير.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طب اسمع عشان نهاركم سعيد. هاي بحكي لك في اضطرابات جوية وأمطار رعدية في 8 دول عربية ليوم الجمعة. صراحة هذا خبر مفاجئ.

طيب يعني في الشأن الدولي الحديث حاليا بيكون على موضوع مضيق هرمز، وفي اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. أبرز بنود هذا الاتفاق نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية وافقت على اتفاق مؤقت بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة سلطنة عمان. وبحسب مصادر، شارك مسؤولون أيضا من قطر وباكستان والسعودية في جهود الوساطة، فيما كان البيت الأبيض منخرطا بشكل مباشر في المفاوضات. وأيضا أشارت إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية أو وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل استكمال الموافقات الداخلية في طهران.

0: ولا كل البلاد شاغلها موضوع هرمز، شو ما يصير غير مش مشكل، المهم هرمز يضل فاتح.
1: نسرح مع حلمنا ونسافر صباح الخير.
0: صباح الخير، هاي تيجي في نهاية الجزء الأول برنامج وسط البلد وبالنيابة عن الزميل محمود التنيبي، معكم حمدان العملي، لنكون معكم في خلال هذا البرنامج وهي الحلقة لقراءة آخر الأخبار الخاصة بالمنطقة، للحديث عن آخر الأمور اللي ممكن نحكي فيها في الخليل وغير الخليل. يعني الجزء الأول انتهى ونطلع معكم لفاصل قصير من الإعلانات، وبعد الفاصل منروح للجزء الثاني من البرنامج، خليكم معنا.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

مرة ثانية صباح الخير، صباح الخير لكل حدا موجود معنا وبيسمعنا وبينضم لنا من خلال تردد الإذاعة 92.7، من خلال البث المباشر على الفيسبوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة الحرية الإعلامية ومن تلفزيون الحرية التفاعلي. صباح الخير للجميع.

طيب يعني في خبر يعني حاليا تم إصداره بشكل فوري. نقابة أصحاب مدارس السياقة تعلن رفع أسعار الدروس والفحوصات العملية.

الخبر بالكامل. أعلنت نقابة أصحاب مدارس السياقة في الخليل عن إقرار تسعيرة جديدة لدروس السياقة العملي والفحوصات العملية لجميع الفئات، وذلك بناء على كتاب رسمي صدر عن الهيئة الإدارية للنقابة بتاريخ 3 أغسطس 2026، عازية القرار إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات. وأكدت النقابة في تعميمها الموجه إلى أصحاب المدارس والمدربين على ضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية الجديدة لدروس تعليم السياقة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي.

الخصوصي صارت الحصة 110 شيكل، أما الشحن 130، الباص والشحن الثقيل والتريلا 180، الدراجة النارية 110، التراكتور 110.

يعني مع ارتفاع الأسعار أو ارتفاع سعر المحروقات، هاي بعض الأمور اللي زادت في أسعارها. يعني مع نهاية الشهر الماضي، في آخر يوم في نهاية الشهر الماضي، عند ارتفاع سعر المحروقات أو إعلان ارتفاع سعر المحروقات للسولار والبنزين، كان في ارتفاع لنقابة النقل العام، موضوع العمومي والتاكسي، في موضوع ارتفاع جزء من التسعيرة الخاصة في داخل محافظة الخليل، إن كان في داخل المدينة أو بالقرى والبلدات المجاورة. يعني الارتفاع يعني بدأ من أيام، إحنا اليوم في 5 شهر لسه، والارتفاعات متتالية تأتي. يعني بنقول ربنا يهد البال، وإن شاء الله في الانفراج اللي عمالها بتحصل في خلال هاي الأيام تكون سبب من أسباب انخفاض سعر المحروقات خلال الأيام القادمة، وهذا بيؤدي إلى انخفاض بعض السلع وبعض الأمور اللي يعني محتاجها بشكل كبير، لأن المواطنين في هذا الوقت يعني قبل الارتفاع عمالة بنواجه كثير صعوبات. في كثير مواطنين بيحتاجوا متطلبات لحياتهم، في موضوع يعني مثلا طلاب الجامعة، صراحة الاحتياجات الخاصة لهم كبيرة من ناحية مصاريف، من ناحية تنقل، فيعني هاي نقطة مهمة الواحد يكون يعني دائما مركز فيها. ومثل ما حكيت إن شاء الله بعد ما يعني موضوع الانفراج عفوا، بعد الانفراج اللي بنسمع عنها حاليا إن شاء الله خلال أيام بتكون وصلت إلى ذروتها، وتكون قد يعني نذهب أو يعني نروح للشهر القادم إلى انخفاض في أسعار المحروقات. إحنا حاليا في موضوع الأسعار المحروقات كل شهر عندنا تسعيرة، إحنا دولار ودينار وشيكل ومحروقات، هيك صار بالنسبة لنا.

بما أننا حكينا عن الدولار والدينار، فالدولار اليوم بالشراء 3.6 والبيع 3.3 3.06 في البيع 3.03 في الدينار الشراء 4.21 وفي البيع 4.30 اليورو بعرفش في حد بركز في اليورو 3.45 وفي البيع 3.49 يعني هذا بالنسبة لموضوع أسعار العملات. اشتروا دولار، لحقوا حالكم في الدولار هاي هالأيام.

في بعض الأشخاص المتابعين للبرنامج، متابعين للحرية بشكل كبير، بيكونوا يعتبروا يعني من الناس يعني مراسلين الحرية في في في جميع المناطق. هم متابعين ولكن مراسلين بالنسبة لنا صراحة. أبو يعقوب الجبالي صباح الخير لك، حاليا بيتابعنا وبيستمع لنا، صباح الخير.

0: حاليا أجواء الترتيبات الخاصة بعودة المدارس يعني بدأت خلال هاي الأيام، عمالة نسمع في موجة كبيرة للمحلات التجارية في موضوع العودة إلى المدارس، تجهيزات كبيرة من قبل محلات تجارية، بس هل في تجهيزات كبيرة من قبل الأهالي؟ صراحة ما بنعرف. احنا بنعرف انه ان شاء الله بتكون سنة جديدة يعني مباركة للجميع، للطلاب جميعهم في جميع الصفوف، وتكون في تسهيلات. احنا هذا اهم نقطة ممكن يعني تنحكى فيها، انه التسهيلات اللي من الشركات واصحاب محلات التجارية اللي بيعرضوا المنتجات. انا حبيت حكيت يعني الكلمة هاي لانه في محلات بدأت في هذا المجال، وهذا صراحة شيء مبشر ان شاء الله. ودائما الخليل غير في هذا المجال، دولة الخليل، فدولة الخليل ان شاء الله تكون سمعت النقطة اللي حكيتها قبل شوي في موضوع المساعدة، وان شاء الله يكون في ضجة كبيرة في الخليل. اما نروح لمعبر الكرامة والجسر يا غالي، انا صراحة لحتى هذا اليوم مش مفكر في السفر، اذا ما نشال الجسر كله بحاله ما بروح اوصل الجسر. يعني اليوم اذا بدك تطلع تسافر بدك تحجز، يعني انا اقرب اتوقع اقرب مكان هسه بدك 20-30 يوم. احنا حجزنا قبل شهر لاحد الاقارب لنا، حجزنا له عشان طبعا اكتشفت انا بالصدفه وقتها ان الحجز للترويحه انا واخرين كثير نعرف انه الحجز للروحه ولا للترويحه، فاكتشفنا انه لا للترويحه فقط، هذا الحكي قبل شهر. فلما حجزنا قبل شهر حجزنا على اساس يروح في اقرب موعد. امتى كان اقرب موعد؟ 23/8، يعني احنا الساعه احنا اليوم 5/8 ولسه هو ما سافر وهذا الحكي قبل شهر. يعني حياكم الله قلت الواحد
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعايه شركه جوال، جوال كل يوم جديد.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

يعني هاي طلب أبو يعقوب هاي الأغنية. يعني والله يا أبو يعقوب يعني عالي المزاج، عالي عالي عالي المزاج. يا صباح الخير لكل أم في هالدنيا.

0: صباح الخير مرة ثانية لكل الأمهات، صباح الخير لكل ست في الدنيا لأنها راح تكون أم لو ما كانت شو. صباح الخير. طيب، في موضوع معبر الكرامة والجسر والحديث عن هذا الموضوع في دوام اليوم. معبر الكرامة راح يعمل من الساعة 8 صباحا، أو بدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وأيضا تنوه هيئة المعابر إلى أن خدمة الـ VIP باتجاه المغادرين تعمل حتى الساعة 1:30 ظهرا فقط. يعني برنامج اليوم راح يكون من الساعة 8 صباحا لحتى الساعة 1:30 ظهرا، والVIP للواحد ونص ظهرا. في يعني VIP واللي حاب يروح يروح. طيب، في متابعة أخذ أخبار صباح هذا اليوم لمخيم قلندي، قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلندي شمالي القدس المحتلة وتنفذ حملة اعتقالات. خلينا على البث مباشر.
1: ذلك وصولا إلى منطقة كفر عقب المجاورة شمال مدينة القدس المحتلة، هناك اخطارات لمحال تجارية، منازل بعمليات هدم، الجرافات التي اقتحمت برفقة الآليات العسكرية والجنود يمكن أن تنفذ عمليات هدم كما حصل في وقت سابق، خاصة أن المنطقتين متلاصقتين ما بين مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين ومنطقة كفر عقب. نتحدث أيضا أن هناك خشية من تنفيذ عمليات هدم، يمكن أن تقول أنها أوسع في هذا السياق، خاصة مع إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي في داخل المخيم مع عمليات الاقتحام التي ما زالت مستمرة بعدد من الآليات العسكرية. ونتحدث أيضا عن نقطة أخرى تشهد تصاعد أحمد، وهي منطقة نحالين، هدم منزلين إضافة إلى هدم منزل في المنيا في منطقة بيت لحم، وعمليات تجريف واقتحام مستمرة منذ الساعة 1 قرابة 9 ساعات متواصلة هنا في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. أحمد،
2: مراسل التلفزيون العربي فادي العصا، شكرا جزيلا لك فادي على المعلومات والصور.
0: الزميل الصحفي فادي العصا من مكان الاقتحام في مخيم قلنديا بالحديث عن اقتحام محلات تجارية وبيوت في مخيم قلنديا. لا يوجد أي تفسير حتى اللحظة، وهذا الاقتحام ليس بالأول. نتمنى السلامة للجميع.

مرة ثانية في أحد التعليقات اللي موجودة معنا من عثمان سلهب بيأكد على الطلب اللي تحدثنا فيه صباح هذا اليوم مع بداية البرنامج. بيحكي يسعد صباحك، مطلوب 10 وحدات دم للمريض فرحات الشويكي لعملية قلب مفتوح في المستشفى الأهلي. مرة ثانية، 10 وحدات دم للمريض فرحات الشويكي لعملية قلب مفتوح في المستشفى الأهلي. كان التنويه في بداية البرنامج عن فئة الأو سالب والبي موجب، فأي شخص بإمكانه يتبرع يتوجه للمستشفى الأهلي. نتمنى السلامة للجميع. عبد النتش بيحكي صباح الخير، رحت أعبي السولر من الكزيح فحكالي بس 50 شيكل إذا بدك أكثر على الفيزا ومعي تاكسي. يعني أنا ليس دفاعا عن أصحاب المحطات، بس والله أنا بعرف أنهم متعاونين جدا في الآونة الأخيرة، وإحنا كنا بنتصادم معهم، كلنا بنشوف يعني تعامل المحطات، ويمكن في ملاحظات على البعض ولكن بشكل كامل فكرة أنه يستقبلوا الكاش هو صار صعب عليهم بسبب تحويل الأموال والمعاملات البنكية اللي بواجهوها مع البنوك. يعني مرة ثانية مش دفاع عنهم، ولكن فكرة الفيزا هي أفضل لإلهم، وأنا بحكيها يعني للجميع أنه إحنا نتوجه لموضوع الفيزا منيح، يعني يكون في توجه لهذا الجانب، مع العلم أنه فيها جزء من يعني ما بعرف ممكن تتسمى مخاطر أو ما شابه ذلك. الفيزا تعرف أنه المعاملات الورقية في موضوع العملات يعني هذا مجال كبير وبده هذا مختص للحديث عنه، بس فكرة انك انت تتعامل بالورقة انت ما بتخسر ولا شيء، بس تتعامل بالمصرف بتخسر بعض الشواكل، بس في الأزمة اللي احنا بنمر فيها اذا كان حدا محتاج وهذا بيقدم مثلا سلعة وبيقدم خدمة لمواطنين وفي عنده يعني معاملات رسمية كبيرة، التوجه للفيزا هو راح يسهل عليه بشكل كثير كبير، مش شوي، بالأزمة اللي احنا بنمر فيها كثير كبير. وبرجع بأكد انه هاي للناس اللي بيقدموا سلع، يعني تجار في عندهم يعني خدمات بيقدموها للجمهور بيحتاجوا لطاقة كبيرة، الفيزا راح تكون دائما لإلهم مساعد بشكل كثير كبير. هذا من باب انه احنا يعني بنمر في أزمة يعني للموظفين والناس. طبعا حاليا الموظفين بيعيشوا في خربطة كونية مش طبيعية بموضوع تطبيق يابوس، بموضوع التعاملات البنكية، البنك يعني يدوب ينزل لهم، يعني الله يعينهم. الموظفين صاروا أسخن من العاطلين على العمل حاليا. أبو وحيد النتشي صباح الخير مرة ثانية، محمد الرواجدي صباح الخير، عدي قنيبي صباح الخير، أمجد الطروي صباح الخير، وليث فروخ، وأيضا فيصل صالحي صباح الخير، يسعد صباح

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه.

0: ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب صباح الخير مرة ثانية، تحياتنا للجميع. يعني والله الواحد دي مع أجواء ربح الصباحية هاي بده عليها كاستين قهوة. وصباح الخير لزحيمان، يا صباح

مرة ثانية أكيد لآخر الأخبار اللي يعني ناقشنا فيها بشكل سريع و يعني خرجت خلال هذا اليوم من نقابة أصحاب مدارس السياقة اللي قرروا في خلال أو يعني خلينا نحكي القرار من يومين وأعلنوا اليوم رفع أسعار الدروس والفحوصات للخصوص 110 والشحن 130 والثقيل والتريلا وأيضا الباص العمومي 180 والدراجة النارية 110. هاي تعديلات على أسعار الحصص الخاصة بدروس السياقة، ولكن يعني ممكن يكون في تغيير في الأيام القادمة. إذا أنا هيك يعني تخيلاتنا، وأكيد هذا الشيء يعني بالمنطق إن يكون إذا صار في تخفيضات. من جانب آخر، من جانب آخر أيضا خلال هذا اليوم وفي صباح هذا اليوم بدنا كمان نهني ونبارك للأستاذ موسى محمد العملي بسبب تعيينه أو بمناسبة تعيينه. شايف؟ الحين مسكت عشان نسمع نفس العيل. يلا، بمناسبة تعيينه مدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، بنبارك له هذا المنصب الجديد، وهو حق لي هذا المكان، ومثل ما بنقولها دائما الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو أهلا لها بإذن الله تعالى، وربنا يعينه على حمل هاي الأمانة. يعني هو احنا بس بدنا نحكي اخبار محروقات واخبار ارتفاع اسعار والكثير، لا يعني شوي الواحد يلطف باخر الاخبار اللي موجوده معنا لصباح هذا اليوم في محافظه الخليل، واللي نتمنى دائما ان تكون هاي المحافظه يعني بكل خير، بكل شيء عم بتقوم فيه تكون بخير باذن الله تعالى، لانه والله القصص اللي بنسمعها والاخبار وهاي الامور كلها يعني متعبة بشكل كثير كبير، على أمل أنه دائما بإذن الله تعالى واللي مع ربنا أكيد يعني ما بيكون إلا بكل خير بإذن الله، أنه تكون الأيام القادمة أيام خير وبركة على الجميع.

في تعليق صراحة ملفت للنظر، فأنت سألتني شو هالضحكة اللي خلتك يعني تضحك هاي الضحكة. واحد معلق على موضوع رفع أسعار دروس السياقة، بيحكي طب ما في أو كل السيارات كهرباء هسا، مش كلهم ماشي، في جزء منهم، فهو يعني كلامه منطقي. للسيارات الكهرباء كم الكهرباء عندكم؟

صباح الخير مسيد. كمان فراش يعني الكل نفسه هيك يعلق على الموضوع ويعطي رأيه بأنه بدناش ارتفاعات زيادة إن شاء الله. إن ما حكينا كل هذا يعتمد على مرات على وقت، والوقت إن شاء الله بيكون لصالحنا في الأيام القادمة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

يعني مرة ثانية أكيد صباح الخير لكل اللي انضموا لأنه وكانوا موجودين معنا من بداية هذا البرنامج, برنامج وسط البلد بالنيابة عن الزميل محمود التنيبي. اليوم كنا معكم بمجموعة من الأخبار الخاصة بالمنطقة للحديث عنها, منطقة طلعت معنا بلاش حدا يفكرنا هسا بنحكي بأحرف خفيفة, لا هي مرات الكلمات بتخلي الواحد يرخي بدنه. ولتأكيد بكرة برنامج وسط البلد ما راح يكون على الهواء بسبب الموج المفتوحة مع ائتلاف أمان المشاركة مع مجموعة من الإذاعات الأخرى في المحافظات الأخرى. هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من هذا البرنامج الجميل, تحياتنا لكل متابعي هذا البرنامج, لكل متابعين إذاعة منبر الحرية, لكل اللي انضموا لنا من بداية هذا البرنامج عبر تردد الإذاعة 92.7, ولكل اللي كانوا موجودين معنا على البث المباشر على الفيسبوك ولجميع مواقع التواصل الاجتماعي, وأيضا من خلال تلفزيون الحرية اللي دائما أنتم موجودين عليه في متابعة أحوال الأزمات في مدينة الخليل. صباح الخير لكم, تحياتنا لكم. كان معكم حمدان العملي في تقديم هذا البرنامج وبالهندسة الإذاعية المايسترو ربحي أبرموس.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدة تطبيقية: الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل.

0: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وبهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد.

0: قد الحديد والصلب نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وزيادة، صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المسجد الحسين واستفيدوا من أفضل اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلاس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
3: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
4: الساعة الآن 11:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة الطابق الرابع 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: له عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت أمريكا تواصل تهديداتها.
8: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات، يقول ترامب الذي حذر طهران.

0: في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
1: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
0: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سينكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
2: ومن طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بك ياسر، ما الذي يؤخر الإعلان عن الاتفاق المؤقت لمدة 60 يوما؟
3: كما يبدو وكما سمعنا عبر مصادر تتحدث وكالات الأنباء شبه الرسمية هي التدخلات الأمريكية، بالإضافة إلى خطاب التهديد والوعيد الذي لا يزال حاضرا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بإبقاء الخيار العسكري في حال لم يتم الإعلان. وكما يجري أيضا الحديث عبر هذه المصادر، كلما بقيت هذه التدخلات بالإضافة إلى التهديد والوعيد الأمريكي كلما تأخر الإعلان عن التوصل إلى النتائج والاتفاق النهائي مع الجانب العماني. ما يجري الحديث عنه هو أن صيغة هذه الاتفاقية يمكن القول بأنها انتهت كما يبدو وكما تشير معظم المصادر هنا في الداخل الإيراني، ولكن أيضا ما نسمعه هو أن طهران ترهن الإعلان عن هذه الاتفاقية بما تسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جانب ريما. الجانب الآخر أيضا الذي يجري التأكيد عليه إيرانيا هو أنها يؤكد أيضا من قبل العسكر وكذلك حتى في ما نسمعه من قبل الخارجية الإيرانية بأن إبقاء المسار بهذه الشاكلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ربما لن يعيد مضيق هرمز، لن يعاد فتحه إيرانيا، وبالتالي ستبقى طهران تضغط على مضيق هرمز وتبقى هذه الورقة، بالرغم من أن الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بأنه يقرأ هنا بإيجابية على صعيدين، صعيد سياسي وكذلك حتى على الصعيد الفني. بالتالي كل الترتيبات أجريت بشأن المسار المؤقت، وهو الذي على أثره سيتم إغلاق المسار الشمالي وكذلك المسار الجنوبي كما أيضا يجري التأكيد من قبل الخارجية الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. قال مركز التجارة الدولية إن اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أدى إلى تراجع صادرات 12 منتجا استراتيجيا أبرزها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 95%، وأسمدة اليوريا بنسبة 83% وفق تحليل استند إلى بيانات التجارة لشهر أبريل 2026. وأضاف المركز أن التداعيات لا تقتصر على تراجع الشحنات، بل تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين وإطالة أوقات التسليم، ما يزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف الإنتاج والأسعار، مؤكدا أن الأزمة كشفت هشاشة اعتماد التجارة العالمية على مضيق هرمز كنقطة عبور رئيسية. ونذهب إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة من جهة حي الكسارات، وعززت قوات الاحتلال وجودها بعدد من الآليات العسكرية والجرافات في المنطقة، كما احتجزت مواطنين هناك. وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال حول منازل في المخيم إلى ثكنات عسكرية. إذن نتابع هذه الصور المباشرة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا. هذا إذن عند مدخل المخيم، عناصر من جيش الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا شمالي القدس يقتحمون المخيم. وكانت هناك طبعا تحركات إسرائيلية على مدى الأيام الماضية تشير إلى أن الاقتحام ما زال مستمرا منذ حينه، عمليات اعتقال أيضا يشنها جيش الاحتلال. ونتابع تفاصيل ما يجري الآن عبر هذه الصورة المباشرة من مدخل مخيم قلنديا. معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. أهلا بك فادي، ضعنا في تفاصيل ما يجري حاليا.
4: نعم ريما، نلاحظ في هذه الصورة الآن في هذه الصورة المباشرة هنا عند مدخل مخيم قلنديا وكذلك أيضا على الشارع الرئيس، يظهر عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاة. هؤلاء الذين طبعا بصحبتهم كلاب بوليسية قاموا بتفتيش عدد كبير من منازل المواطنين الفلسطينيين. الآن نلاحظ أن هؤلاء الجنود الذين كانوا في داخل أزقة المخيم الآن يظهرون على الشارع الرئيس. كما تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا فإن هناك احتلال لمنازل، اعتداء على مواطنين فلسطينيين. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه نقل إصابة لمواطن خمسيني بالضرب نتيجة اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع السلاح. وتلاحظون أنهم يدخلون ويعودون مرة أخرى بعد أن ظهروا في أزقة المخيم أو على الشارع الرئيس، يعودوا إلى داخل أزقة المخيم. هم الآن يتجهون نحو الجهة الغربية تحديدا في منطقة شارع المطار، الجهة التي أقدم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها عمليا على إزالة أجزاء من الجدار، وأدخلوا آليات عسكرية وكذلك جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأيضا جرافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا الموقع. هذه المنطقة التي تذهب مباشرة إلى جهة شارع المطار يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن، ونحن نتحدث كذلك عن مداهمة لمدخل المخيم بعدد من الآليات العسكرية سنتجه إليها ريما. هنا مدخل مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين منذ الساعة تقريبا الواحدة، نحن نتحدث عن قرابة 10 ساعات متواصلة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذون عملية الاقتحام هذه برفقة جرافات. اللجنة الشعبية إن هناك طرقا أغلقت نتيجة قيام جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق هذه الطرق بالسواتر الترابية في هذا المكان. هذه الآليات العسكرية التي تظهر على الجهة المقابلة بعد أن شاهدنا جنود جيش الاحتلال مشاة، نجد هنا أن الآليات العسكرية التي تقف بهذه الطريقة وتكدس مركبات الفلسطينيين جدا هامة هذه المنطقة جغرافيا. نحن نتحدث عن منطقة مخيم قلنديا كفر عقب في الجهة الشمالية من مدينة القدس المحتلة. حركة المركبات تقريبا شبه توقفت لأن المنطقة توصل إلى داخل منطقة مدينة رام الله والبيرة، وبالتالي تفصل المواطنين الفلسطينيين عن منطقة كذلك القدس المحتلة. أيضا الحاجز العسكري، ونلاحظ جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يتوجهون من هذه النقطة سنقوم أيضا بتصوير هذا المكان، هذه الآليات العسكرية التي تظهر هنا، وسنعود أدراجنا إلى اقتحام جنود جيش الاحتلال المشاة. نلاحظ أن هناك تكدس لمركبات المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. مباشرة إذا ما ذهبنا إلى هذا الطريق ريما فإننا نصل إلى مدخل حاجز قلنديا العسكري المؤدي إلى مدينة القدس المحتلة. هذه الطريق هامة جدا، الجنود أوقفوا المركبات في هذا السياق. نحن نحاول أن نقف عند مدخل وبداية هذا الإيقاف، الشارع بعد ذلك هو فارغ، الجنود ينتشرون في داخل أزقة المخيم، وكذلك أيضا حولوا بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية، وقاموا كذلك بالاعتداء بالضرب على المواطنين الفلسطينيين. لا إحصائيات حتى اللحظة، كون الاقتحام مستمر كما لاحظنا، وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصلون عمليات التحقيق الميداني. لا إحصائيات لغاية الآن عن عدد المعتقلين، عن عدد الإصابات. هناك أكثر من 20,000 مواطن فلسطيني طبعا يسكنون في داخل المخيم، وبالتالي نحن نتحدث عن حالات مرضية، خاصة أن صور أيضا وثقت الاعتداء على مواطنين فلسطينيين كبار في السن وعلى منازل. وهنا نقترب أكثر إلى الجنود الذين ينتشرون في هذا المكان. إذا نلاحظ هنا الجيش يقوم بمحاولة منع من التصوير، هنا ينتشرون على المحال التجارية ويغلقون الطريق في هذا الموقع الذي نتواجد فيه. الانتشار الذي طبعا يقوم به جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي واضح أنهم من الراجلين، والجنود المشاة يطلبون من الصحفيين الابتعاد أكثر، كون هذه القوة هي قوة راجلة وهي إحدى أشكال القوة. لاحظنا المركبات العسكرية، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك طبعا ينشرون الجنود بهذه الطريقة. هنا المحلات التجارية تقريبا مغلقة على الشارع الرئيس في هذا المكان، إضافة أيضا إلى أن العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية. ما نشاهده هنا ريما هو يشرح كيف يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية المداهمة في نقاط مختلفة من داخل المخيم. بمعنى منذ الساعة 1 فجرا تقريبا ينتشر الجنود بهذه الطريقة مشاة، يوزعون المنشورات التي تتحدث عن أنهم سيقومون بمتابعة المواطنين الفلسطينيين، يسمونه بالمصطلح مقاومة الإرهاب. هناك بعض اليافطات التي وضعت، وهناك إغلاق طبعا كثير من المنازل. نلاحظ الجنود هنا في أزقة المخيم، وكثير منهن طبعا من المجندات يغلقن الطريق. طبعا العديد من المنازل لا يستطيع الناس الحركة في هذا المكان، حتى الشارع الرئيس الذي نتواجد فيه كذلك أيضا منع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد من الحركة في هذا السياق. ونتحدث عن جنود مدججين في إطار، إذن يسمح الآن الجنود بالحركة. نلاحظ سيظهر أكثر الجنود الآن مع الأوامر العسكرية. إذن هنا نلاحظ أن هؤلاء الجنود الذين ينتشرون في هذا المكان في داخل أزقة المخيم بهذه الطريقة، هؤلاء يعملون طبعا وعمليات المداهمة منذ تقريبا الساعة 1، تقريبا 10 ساعات متواصلة بهذه الطريقة. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا احتجزوا عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين إن هناك أعداد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية، أعداد أخرى أيضا من المصابين، كذلك أيضا إصابات طبعا سجلت نتيجة الاعتداء بالضرب وعمليات التنكيل، تحقيق ميداني مع المواطنين الفلسطينيين، ونشر لجنود الاحتلال قناصة. هؤلاء الجنود الذين يظهرون هنا، هناك أيضا جنود آخرون يقومون بحمايتهم في مناطق أخرى في البنايات المرتفعة، ينتشرون عدا عن الآليات العسكرية. لاحظنا في الطرف الآخر كيف أن الجنود ينتشرون بآليات عسكرية، وهناك جرافات دخلت واقتحمت من منطقة شارع المطار. هذا الحراك لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد تحريض يمكن أن نقول إنه كبير على المخيمات الفلسطينية في الفترة الأخيرة، بالرغم من أن وزير الأمن كاتس تحدث بأنه سيتم احتلال مخيم آخر في منطقة الضفة الغربية أسوة بالمخيمات الثلاث، كما حصل في مخيم جنين ومخيم نور شمس، وكذلك أيضا في مخيم طول كرم في شمال الضفة الغربية، وتهجير نحو 40,000 مواطن فلسطيني. إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حذر من أنه سيقوم أو كاتس وزير الأمن قال أنه سيقوم باحتلال مخيم آخر، لكن الجيش تحدث بأنه لا داعي من هذا الاحتلال. هل سيقوم الجيش عمليا فقط بعمليات المداهمة والتفتيش وعمليات التنكيل كما حدث في كثير من الأحيان؟
2: يعني أشرت إلى إدخال معدات وجرافات.
0: راديو الحرية
5: 92.7
6: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: مخيم بفعل الجدران، الجنود أدخلوا الجرافات العسكرية. أولا أغلق الطرقات بسواتر ترابية في داخل المخيم، وأيضا جرافات أخرى. طبعا تم انتزاع بعض المقاطع من الجدار في هذا المكان في جهة المطار لإدخال جرافات أخرى ستنفذ عملية تجريف كما حصل في مغسلة، وعملية هدم في منطقة شارع المطار في الجهة الغربية من هذا المخيم. المنطقة بسبب التوسع العمراني وبسبب إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتبطت بمنطقتين، منطقة مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين ومنطقة كفر عقب. منطقة كفر عقب ريما يمكن أن نتحدث أنها ما يقارب من أكثر من 100,000 فلسطيني يسكنون، لا إحصائيات رسمية. لماذا؟ يخشى الناس من تسجيل أنفسهم أنهم يسكنون خارج الجدار، وبالتالي هم ينتقلون إلى هذه المنطقة لأن الجيش أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي طبعا تبلغهم يعني تكاليف كثيرة حتى يسكنوا في داخل مدينة القدس المحتلة، يقومون بالسكن في خارج منطقة الجدار في منطقة كفر عقب ومناطق محيطة بمدينة القدس المحتلة، لا يحصون أنفسهم أنهم يسكنون فيها. وبالتالي نحن نتحدث عن عمارات سكنية كبيرة، اكتظاظ سكاني كبير. أن ينتشر جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة المكتظة بعشرات آلاف من المواطنين الفلسطينيين، يضاف إلى هذه الجغرافيا التي نشرح عنها بأنها مدخل هام ورئيس لمنطقة رام الله والبيرة، قلب المحافظات الفلسطينية في وسط الضفة الغربية المحتلة، وطريق رئيس طبعا يؤدي إلى هذه المحافظة خاصة للقادمين من شرق مدينة القدس المحتلة وكذلك من جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى هذا المكان. هذا جعل من الحالة توتر شديد من قبل المواطنين الفلسطينيين مع انتشار الآليات العسكرية، الجنود الراجلين، وكذلك أيضا الخشية من المواطنين الفلسطينيين من التحرك. الذي يحدث والصورة التي ننقلها هنا من الشارع الرئيس في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين تعطي كيف يعيش الناس في هذا الموقع. الجنود طبعا يقومون بإيقاف أنفسهم أو يتوقفون ويحتلون مداخل المحال التجارية منذ ساعات الصباح الباكر، لا محال تجارية مفتوحة هنا، وحركة للمواطنين الفلسطينيين خشية من الاعتداء. هناك اعتداءات كثيرة سجلت في هذا السياق لدى الجهات الطبية الرسمية الفلسطينية، لكن لا يوجد نقل لكل الإصابات كون المنطقة طبعا تتعرض لعملية اقتحام وإغلاق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء كما ذكرنا بجنود الاحتلال الراجلين أو حتى بالآليات العسكرية. نذكر هنا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتل المخيمات الثلاث في شمال الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، أخرج الفلسطينيين منها، لكن ما يحدث هنا أنه عمليا يأخذ هؤلاء الفلسطينيين أكثر من 20,000 إلى 30,000 تقريبا. الإحصائية وفق اللجنة الشعبية تتحدث أن هؤلاء أصبحوا الآن رهائن لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. نلاحظ كيف ينتشرون في هذا المكان، والأمر ينسحب على داخل الزقة المخيم. تقطيع الأوصال، حركة المركبات صعبة داخل المخيم كون جيش الاحتلال أدخل الجرافات ووضع سواتر ترابية في هذا السياق. لذلك نحن نتحدث عن حالة احتلال مع وجود المواطنين الفلسطينيين، أطفال ونساء، وتم إخراج العديد منهم، تم توثيق عبر الهواتف كيف تم الاعتداء عليهم. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه تعامل مع إصابة رجل في الخمسينيات من عمره بالضرب، استطاع أن يدخل إلى أطراف المخيم، لكن يمنع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد من الدخول في هذا السياق. ونحن نتحدث عن جنود كما نلاحظهم على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي مدججين بالسلاح في مقابل مواطنين فلسطينيين عزل، نساء، أطفال وكبار في السن في هذا السياق. المنطقة تعرضت لعمليات اقتحام كثيرة قبل ذلك، وأيضا الجيش ينشر ما يسميه بمقاومة الإرهاب. لاحظنا بعض اليافطات وضعت عند مدخل المخيم، وينشر طبعا ويهدد المواطنين الفلسطينيين أنه سيستمر لساعات وأيام طويلة في هذا المكان. لكن بالعادة لا ندري إذا كان سيستمر الاقتحام عمليا لهذا المخيم أم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتجه نحو عملية الهدم كما حصل في وقت سابق من عمليات تجريف وهدم لمنشآت أخطرها بالهدم كما حصل في منطقة يافطات على الشارع الرئيس، وكذلك أيضا مداخل المحال التجارية، وأيضا هناك منازل ومحال تجارية خاصة في منطقة شارع المطار الذي هو بهذا الاتجاه. طبعا نحن نتحدث عن بضعة عشرات الأمتار فقط، لأن المنطقة مكتظة، تظهر أنها مكتظة لكنها هي صغيرة الحجم أو المساحة كما تحدثنا، أقل من 330 دنما في هذا العدد الكبير لعشرات آلاف من المواطنين الفلسطينيين في استمرار عملية الاقتحام هنا في مخيم قلنديا منذ الساعة الواحدة فجرا. نتحدث عن تقريبا أكثر من 10 ساعات متواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
4: نعم سيدي، طبعا سنكون معك في
1: متابعة لهذه التطورات في مخيم قلنديا. هذه إذن الصورة من مدخل مخيم قلنديا، حيث رصد زميل فادي تواجد الجيش الإسرائيلي في هذه النقطة، عمليات اعتقال واسعة، تحقيقات ميدانية وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية. وننتظر ما الجديد خلال الساعات المقبلة، هل سيكون هناك عمليات تجريف، هدم منازل، وما إذا كان الجيش الإسرائيلي سينسحب من المخيم. شكرا لفادي العصا من مدخل مخيم قلنديا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المنيا وأغلقت المنطقة بالكامل وأجبرت صاحب المنزل على إخلائه، ثم شرعت في هدمه، كما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين آخرين في بلدة نحلين غربية المدينة. إلى الشأن اللبناني، حيث انطلقت اجتماعات اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. وكان اليوم الأول قد اختتم على وقع خلافات وعدم حسم في ملفات عدة، كتوسيع المناطق التجريبية وترسيم الحدود البحرية والحسم في آلية التحقق من الانسحاب. من زوطر الغربية جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن روما مراسلة التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بكما عبد الله. سأبدأ معك مع طبعا توافد الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر السفارة الأمريكية في روما، كيف تبدو الأجواء في ظل ما حكي عن خلافات بين الوفدين على المستويين العسكري والسياسي في بعض الملفات، وأبرزها الانتقال بالطبع إلى المرحلة التجريبية الثانية؟
3: بالفعل رغم ذلك لا زال هناك قناعة من داخل محيط هذه المفاوضات بأن اليوم الأول من هذه المحادثات المباشرة والمغلقة بين الإسرائيليين ولبنان برعاية أمريكية هي أجواء إيجابية، وبالتالي استمر هذا اليوم بناء على هذه الروح البناءة. اليوم الثاني من هذه المحادثات، وهي الثانية التي تحتضنها العاصمة الإيطالية روما. بطبيعة الحال ملفات عالقة كانت يوم أمس، وبالتالي النقاش اليوم سيدور حول كيفية الحسم في مجموعة من القضايا الشائكة، مسألة ترسيم الحدود البرية، وكذلك المسألة الثانية الحرجة جدا تتعلق بالانتقال مثل ما قلت ريما إلى المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه أواخر يونيو الماضي، ويتعلق بتوسيع نطاق المناطق النموذجية أو المناطق التجارية.

0: إعادة التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي لا تخدم السير الحسن لهذه المفاوضات، وقف التجريف، وقف أعمال التفجير، وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد السيادة اللبنانية. بطبيعة الحال كذلك ريما، هذه المرة الوفد اللبناني جاء مصحوبا بوفد عسكري مثل المرات السابقة، ولكن الجديد في هذه المرة هو أن الوفد العسكري وكذلك الخبراء المدنيين جاءوا مصحوبين بخرائط من أجل دعم موقفهم في هذه المحادثات التي يفترض أن تستمر إلى يوم الخميس، يعني يوم غد. حتى هذه اللحظة لا تسريبات بخصوص ما إذا كانت ستتوج أو ستنتهي هذه المحادثات ببيان أو تصريحات. كما قلت خلفي مباشرة تجري هذه المحادثات في أجواء يسودها الكتمان وهي مغلقة، ولمسنا أو لمحنا قبل ساعة من الآن توافد الوفد اللبناني إلى داخل السفارة الأمريكية هنا في روما.
1: نعم عبد الله، طبعا سنواكب معك هذه الجولة السابعة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في روما. ننتقل إلى جويس. جويس، كيف تبدو الأوضاع الميدانية في الجنوب مع انطلاق الجلسة الثانية من الجولة السابعة في روما، وما الذي قاله وزير الدفاع اللبناني للتلفزيون العربي خلال وجوده في منطقة قعقعية الجسر برفقة وزير الأشغال؟
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: في المقابل شن الجيش الأوكراني هجوماً استهدف مدينة إريكسين بمقاطعة تولا الروسية، حيث تظهر مقاطع مصورة تصاعد سحب الدخان من المدينة عقب الهجوم. وينضم إلينا من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، ما الذي أسفرت عنه الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف؟
1: نعم ريما، لحد الساعة الحصيلة الأولية عند 17 قتيلا وأزيد من 40 جريحا وفق آخر التحديثات الصادرة عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، طبعا مع تسجيل أضرار واسعة في منشآت حيوية وفي منشآت.
0: طيب، فقدنا التواصل إذن مع زميل محمد زاوي مجددا معنا، فقدنا الاتصال معه. إذن كان هناك هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وأضرار مادية كبيرة في أحياء العاصمة الأوكرانية. مجددا معنا محمد.
1: أرتينا.
0: نسمعك محمد.
1: نعم ريما. نعم، مثل ما ذكرت طبعا الهجوم الروسي خلف أضرار واسعة في منشآت حيوية للبنية التحتية، من بين هذا الموقع خلفي تابع لشركة نوفا بوتشتا للخدمات البريدية.
0: طيب، يبدو أننا نواجه مشكلة تقنية مع الزميل محمد زاوي، ولكن ننوه بهذا العاجل ربطا بتطورات في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل شحنات عسكرية أوكرانية. إذن مزيد من الاستهدافات الروسية للسفن التي تحمل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. إذن استهدفنا 3 سفن في البحر الأسود كانت تحمل شحنات عسكرية أوكرانية وفق وزارة الدفاع الروسية. كشف وزير الداخلية الإسباني أن عدد من اقتحموا جيب سبتة من المهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب بلغ 72,000، وأكد الوزير الإسباني أن 70,000 منهم أعيدوا من حيث أتوا.
2: الغالبية العظمى من الأشخاص الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي في 30 يوليو تمت إعادتهم. قدرنا عدد الأشخاص الذين دخلوا بحوالي 72,000 شخص، وأن 70,000 منهم قد غادروا البلاد.
0: هذا وندد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونينز بما وصفها محاولة إحداث شرخ في الاتحاد الأوروبي عبر سوء استغلال صور أزمة المهاجرين غير النظاميين في سبتة. وأضاف عقب مؤتمر عبر الفيديو مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أن جميع وزراء الاتحاد متفقون على أن منطقة شنغن لحرية التنقل ليست المشكلة بل هي جزء من الحل.
3: لقد اتفقنا جميعا على أن مسألة منطقة شنغن لم تكن هي المشكلة في حد ذاتها، بل كانت تمثل الحل بشكل عام. وقد أشير في هذا السياق إلى أن جيب سبتة يخضع لقواعد خاصة داخل فضاء شنغن نظرا لوجود إجراءات رقابة صارمة للغاية عند الدخول، كما أقر جميع الدول وفي مقدمتها إسبانيا بوضوح بأنه لم تكن هناك أي عمليات عبور للبحر الأبيض المتوسط، ولم يحدث أي توغل داخل القارة عقب بهذه الأزمة والتدفق الهائل للمهاجرين نحو جيب سبتة.
0: ما تزال آلاف الأسر المغربية تتوافد على النقطة الحدودية بمدينة الفنادق انتظارا لوصول ذويهم ممن انقطعت سبل التواصل بهم عقب محاولتهم الوصول إلى إسبانيا. وحذرت السلطات المحلية في مدينة سبتة من اكتظاظ مراكز الإيواء بنحو 5,000 مهاجر بينهم قصر.
4: عبور يستغرق ساعات ويخلق أوجاعا ممتدة، مفقودون ومتطوعون وأطفال متعبون بين رحلتي الذهاب والعودة، وآخرون يحاولون إعادة الكرة. قصص إنسانية تشكلت على حدود باب سبتة، هذا الممر البري والبحري الذي تطالب المغرب إسبانيا بالتراجع عن احتلاله، ومنه تتكرر موجات العبور هرباً من شظف العيش واتباعاً لأحلام عريضة عن حياة أخرى. فبعد أيام معدودة من نجاح عشرات آلاف المغاربة في العبور وما تضمنه المشهد من استنفار إسباني وإفادات عن عنف وانتهاكات، قالت سلطة البلدين إن أكثر من 90% من المارين قد عادوا أدراجهم طواعية، إلا أن مئات الأسر لا تزال تلامس السلك الشائك من ناحية مدينة فنيدق المغربية أملاً في معرفة أخبار أحبابهم.
5: 5 أيام وأنا نقلب على ولدي سميتو رايان، النهار اللي خرجوا الدراري هنا قالوا فتحوا الديوانة طلع معاهم ما لقيت عليه تخبر. نهار الأولاني قال لي ماما أنا وصلت لسبتة من تماما ولا تواصل معايا.
4: آلاف القصص التي ترسم كل منها حدود حياة لم تعد كما كانت قبل هذا العبور.
6: جيت هنايا في باب سبتة كنشوف ولدي من نهار الجمعة وأنا كنتسناه ونسمع الخبر ديال راح حلو في سبتة وشبار وزاد وأنا دابا كنتسناه في باب سبتة وباقي كنتسناه ما عنده لا أخبار لا والو في الساعة.
4: أفادت السلطات الإسبانية بوفاة أكثر من 80 شخصا خلال هذا التدافع، كما أكدت أيضا أن الوضع لم يعد إلى طبيعته إثر استمرار الضغط على مرافق الاستقبال التي تضم أعدادا كبيرة من المهاجرين.
7: ما عندناش لغطة لا فريش، الماكلة كيجيبوا لنا الماكلة مرة واحدة في النهار، ما البارح جابوا لنا الماكلة، الماء ما جابوش لنا من والبارح ما جابوش لنا الماء.
4: لكن رغم المعاناة يعرف هؤلاء لماذا غامروا ولماذا يتمنون اللاعودة.
8: أنا اتجهت لهذه البلاصة يعني هذه السبتة على أساس نغير مستقبل ديالي ونغير حياة ديالي، حيث كنت في المغرب كنت كنخدم ما الشهرية ديالي ما كتقدنيش.
4: في وسط زحام الأرقام تبرز محنة الأطفال غير المصحوبين كمأساة من مآسي الهجرة غير النظامية، إذ تضم مراكز الإيواء بالمدينة في تلك اللحظات نحو 850 قاصراً تقول السلطات إنها لا تستطيع أن توفر لهم الخدمات الأساسية. وفيما تعلن أوروبا الرسمية أن اجتماعها هدف لاستخلاص دروس مبكرة من الأزمة، تؤكد أصوات حقوقية أن محاولة العبور غير الآمن ستبقى دوماً تبحث عن أبواب للمرور، في ظل قناعة من أن هذه المغامرة قد تكون أقل وطأة.
0: كشف مصدر سياسي عراقي للتلفزيون العربي بأن الرئاسات الأربع وقيادات ائتلاف إدارة الدولة ستعقد اجتماعاً مساء اليوم لمناقشة عدد من الملفات السياسية والمالية والأمنية. وقال المصدر إن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية وسبل الإسراع باستكمال صرف رواتب الموظفين. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش زيارة رئيس الوزراء المرتقبة إلى السعودية، فضلا عن بحث تطورات الملف الأمني والعمل على احتواء التصعيد وتجنب أي توترات إقليمية جديدة. هذا وكشفت مصادر أمنية عراقية عن تنفيذ إجراءات مشددة في عدد من المدن العراقية، خاصة في المناطق والمساحات المتاخمة للحدود مع دول الجوار، للتعامل مع أي نشاط مشبوه يهدد أمن البلاد والمنطقة. وقالت المصادر في حديث للتلفزيون العربي إن القطاعات العسكرية تنفذ حاليا إجراءات ميدانية لتمشيط وتأمين المناطق الحدودية مع دول الجوار في محافظات البصرة وصحراء النجف والمثنى والأنبار لرصد أي تحركات والتعامل مع أي نشاط مشبوه. وأضافت أنه وعلى الرغم من عدم ثبوت انطلاق هجمات أو اعتداءات من داخل الأراضي العراقية نحو دول الجوار في الآونة الأخيرة، إلا أن الحكومة أصدرت تعليمات صارمة بالتمركز الميداني في قواطع المسؤولية، وستفرض عقوبات مشددة على أي مسؤول أمني يثبت انطلاق صواريخ أو مسيرات من نطاق مسؤوليته. أكد قائد قوات الحدود في العراق محمد السعيدي بأن الوضع طبيعي على الحدود وأن التحركات في الجانب السوري لضبط الحدود تجري بالتنسيق بين البلدين. وقال إنه لا توجد أي تهديدات حدودية وأن هناك تبادلاً وتنسيقاً للمعلومات مع قوات الحدود السورية، وأضاف أن القطاعات العراقية تمسك الحدود بقوة وأن الجانب السوري لم يشغل المخافر على الحدود حتى الآن. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في قصر الشعب بدمشق، ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء الشرع ورئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني في دمشق أمس. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانة عن مصادر، فإن الزيارة أتت لاستكمال خطوات الدمج بين الحكومة السورية وقصد والإدارة الذاتية التي شهدت تعقيدات خلال الأشهر الماضية.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
11: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
9: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
0: أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن البرازيل طلبت منها سحب سفيرها، وتضمن الطلب تخفيض التمثيل الدبلوماسي لبونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال في البرازيل. يأتي ذلك على خلفية تصريحات متكررة هاجمة فيها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث وصفتها برازيليا بالإهانات واستدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور الأسبوع الماضي. أعلنت الشرطة البرازيلية تنفيذ عملية استهدفت أشخاصاً يشتبه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة برازيليا خلال انتخابات أكتوبر التي يسعى فيها الرئيس لويس إناسيو لولا دا سيلفا إلى الفوز بولاية جديدة. وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيق يشمل 8 أشخاص يقيمون في 5 ولايات، وأن اتصالاتهم التي جرى اعتراضها تضمنت إشارات متكررة إلى برازيليا باعتبارها وجهة لتحرك مقرر خلال الفترة الانتخابية للعام الحالي. وأضافت أن المشتبه بهم تبادلوا أدلة لتصنيع بوات ناسفة، وناقشوا اقتحام مبان واختيار أهداف والتدريب التكتيكي والتجنيد في مناطق مختلفة. لوحت كوريا الشمالية باتخاذ خيارات عسكرية إضافية رداً على ما وصفته بتسارع إعادة تسلح اليابان، واتهمت الولايات المتحدة بدعم تعزيز القدرات العسكرية لطوكيو ودفعها نحو توسيع دورها العسكري في المنطقة. جاء ذلك في بيان صادر عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، اعتبرت فيه أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة ومنها اختبار إطلاق صواريخ توماهوك بعيدة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متزايدا نحو التوسع العسكري. وقالت كيم إن اليابان تسرع من تحولها إلى دولة حربية مستغلة التوترات الجيوسياسية الراهنة، معتبرة أن جهود طوكيو لتطوير قدرات تنفيذ هجمات استباقية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي. بدأ تايوان أكبر مناوراتها العسكرية لهذا العام في إطار جهودها لتعزيز جاهزية قواتها المسلحة ورفع مستوى استعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني للجزيرة الديمقراطية. وشهدت التدريبات انتشار عشرات من جنود الاحتياط على طول شاطئ يطل على مضيق تايوان، حيث نفذوا تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام بنادق هجومية محلية الصنع، مستهدفين مواقع تحاكي نقاط إنزال محتملة قد تستخدمها القوات الصينية في حال تنفيذ عملية غزو برمائي. تأتي هذه المناورات في ظل استمرار التوترات عبر مضيق تايوان وتصاعد المخاوف من احتمال لجوء بكين إلى الخيار العسكري ضد الجزيرة. ولوحت كوريا الشمالية باتخاذ خيارات عسكرية إضافية رداً لما وصفته بتسارع إعادة تسلح اليابان، متهمة الولايات المتحدة بدعم تعزيز القدرات العسكرية لطوكيو ودفعها نحو توسيع دورها العسكري في المنطقة. جاء ذلك في بيان صادر عن كيم يونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كما أسلفنا في خبر سابق.

0: تحتدم المنافسة في مضمار الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، بعيد تقديم بكين نماذج تضاهي أو تتفوق على النسخ الأمريكية. يأتي ذلك في حين انتقلت المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم من مضمار تجارة السلع والخدمات إلى ميدان الذكاء الاصطناعي الذي يشهد تهديداً صينياً للريادة الأمريكية.
1: حرب اقتصادية متعددة الأبعاد يخوضها أكبر قطبين في العالم، تارة في ميدان العملات وثانية في مجال التجارة، وليس أخيراً مضمار الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة بفضل وادي السيليكون تمسك بقصب السبق في هذه الصناعة المتقدمة، لكن الأمر لا يصل إلى درجة الإطمئنان، فالصين ليست خارج حلبة السباق، لا بل إنها شارفت على معادلة مكانة بلاد العم سام في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشهادة الغربيين أنفسهم. فمن بين هؤلاء من يرى أن بكين تتقدم بخطى ثابتة في سباق الذكاء الاصطناعي بفضل نماذجها مفتوحة المصدر، لا بل إنها قد تلحق بركب واشنطن في هذا المجال بحلول نهاية هذا العام. حكومة بلاد السور العظيم لا تفشي جميع أسرارها، لكن قطاعها الخاص يفعل ذلك ليميط عملاق التكنولوجيا علي بابا الليثام عن أحدث نماذجه من الذكاء الاصطناعي إكوين 3.8 ماكس، الذي قال إنه أكثر تقدما من نموذج فيبل 5 من أنثروبيك الأمريكية، نظرا إلى قدرته على البرمجة بشكل مستقل للغاية لأسابيع مع تدخل بشري محدود. التكلفة المنخفضة للنماذج الصينية أثارت حفيظة عمالقة وادي السيليكون بقيادة أوبن إي آي وإنفيديا ومايكروسوفت لتوقع رسالة مشتركة موجهة إلى صانع القرار الأمريكي وفحواها. واشنطن لديها استراتيجية تركز على الرقاقات الإلكترونية في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما تحتاج الآن إلى أخرى تعتمد على النماذج المفتوحة. لكن الهواجس الأمريكية تكمن في القطاعات العسكرية أكثر من المدنية، لا سيما بعد تقرير نشرته رويترز وأثار مخاوف واشنطن، ومفاده أن الصين استخدمت مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية. هذا الواقع دفع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للتلويح بفرض عقوبات على الصين، متهما إياها بسارقة نماذج
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة، نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن، زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: لأن الخبرة تبنى بالممارسة. في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعل

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. بيت لحم بالضفة الغربية. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا وإلا سيوجه ضربة قوية لإيران. وتقارير أمريكية تتحدث عن قرب واشنطن وطهران ومسقط من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. يوم ثان من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، ووزير الدفاع اللبناني يقول للتلفزيون العربي إن الجيش ملتزم ببص شرعيته على كامل أراضي البلاد. أكثر من 15 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف روسي بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: ونبدأ من التطورات في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة من جهة حي الكسارات، وعززت قوات الاحتلال وجودها بعدد من الآليات العسكرية والجرافات في المنطقة، كما احتجزت مواطنين هناك. وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا للتلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول منازل في المخيم إلى سكنات عسكرية. إذن كنا نتابع قبل قليل تواجد جيش الاحتلال عند مدخل مخيم قلنديا، حيث رصد مراسلنا عمليات اعتقال واسعة وتحقيقات ميدانية وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية بيتزامن مع دخول جرافات وآليات، حيث ننتظر ونترقب الساعات المقبلة ما إذا كان سيقوم جيش الاحتلال بعمليات تجريف لمساحات من أراضي مخيم قلنديا أو حتى هدم منازل داخل المخيم. إذن عملية الاقتحام متواصلة منذ أكثر من 10 ساعات لمخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأيضا معنا من مدخل المخيم مخيم قلنديا مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. نتابع معك فادي إذن التطورات، وكنا قد رصدنا تواجد جيش الاحتلال عند مدخل المخيم وأيضا الآليات العسكرية والجرافات التي كانت تتوجه إلى الداخل داخل المخيم. ما الذي يجري الآن؟
1: ريما، سأبدأ بالإصابات التي سجلتها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، وقالت إنها تعاملت مع إصابتين بالضرب في داخل المخيم، وأيضا تم توثيق العديد من المقاطع المصورة عبر هواتف المواطنين الفلسطينيين باعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الراجلين على المواطنين الفلسطينيين، على شبان كبار في السن، أطفال وأيضا نساء، بعد إخراجهم عنوة من داخل منازلهم. هنا عند مدخل المخيم نلاحظ أن هاتين الآليتين العسكريتين طبعا منعنا من الدخول إلى المنطقة المقابلة لمدخل المخيم مباشرة، وهناك عدة آليات عسكرية، وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن في هذه الآليات ينتقلون، يخرجون ويجلسون فيها، يشهرون سلاحهم على المواطنين الفلسطينيين المارين من هذا الطريق من أمام مدخل المخيم. هذه القوة هي واحدة من آليات عسكرية عديدة تقتحم مخيم قلنديا، والتي بدأت عند الساعة 1 PM هذا اليوم من منطقة الكسرات على يمين الشاشة، تقريبا 10 أمتار فقط دخلت واقتحمت هذه المنطقة بعدد من الجرافات والآليات العسكرية وجنود جيش الاحتلال الراجلين في هذا المكان، إضافة أيضا إلى إغلاق طرق بالسواتر الترابية في داخل أزقة هذا المخيم. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا ريما، فإن هناك معظم أحياء المخيم محتلة بشكل كامل. جنود جيش الاحتلال كما لاحظنا في المداخلة الماضية ظهروا عند الشارع الرئيس، هم الآن يدخلون ويتجولون من منزل إلى آخر في داخل أزقة المخيم. أيضا تطور الحال ليس فقط في جهة الكسرات الجهة الشرقية من المخيم، وإنما أيضا من الجهة المقابلة جهة شارع المطار. نحن نتحدث أيضا عن 10 أمتار فقط من الأمتار من الموقع الشارع الرئيسي الذي نحن فيه الآن عند مدخل هذا المخيم. أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إزالة أجزاء من الجدار، أدخلت الجرافات العسكرية وشرعت بعملية تجريف لمغسلة في الموقع. هذه هي العمليات، عمليات التجريف سبقها عمليات إخطارات للمواطنين الفلسطينيين بهدم محال تجارية وكذلك أيضا منشآت تجارية يمكن أن نقول في مناطق مختلفة. المنطقة ممتدة ما بين مخيم قلنديا وكذلك أيضا منطقة كفر عقب، لذلك جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتشرون في هاتين المنطقتين. تقول اللجنة الشعبية أنه تم احتلال مقرها الرئيس في داخل المخيم. جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قاموا بوضع اليافطات التي تحذر المواطنين الفلسطينيين من أي أعمال مقاومة وتصفها بالإرهاب في هذا السياق، وتقوم تحت هذه الحجة بعمليات تنكيل بالفلسطينيين. منذ ساعات الصباح الباكر أقدم جيش الاحتلال على إطلاق قنابل صوتية وغازية في داخل أزقة المخيم. المصادر الطبية تتحدث بأن هناك طبعا إصابات ولم يتم إسعافها في داخل المخيم، إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق لا يقوم بالسماح للطواقم الطبية حتى بالوصول إلى الحالات المرضية المزمنة. نحن نتحدث عن نحو من 20 إلى 30 ألف تقريبا عدد السكان، سكان مخيم قلنديا، هم الآن محاصرون في داخل هذا المخيم بفعل إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد هناك حالات مرضية كبيرة ومزمنة لا تستطيع الطواقم الطبية الوصول إليها لتلقي العلاج في هذا السياق، ونحن نتحدث عن نحو 11 ساعة متواصلة. مع الساعة الواحدة من فجر هذا اليوم اقتحمت الآليات العسكرية، ومن ثم الجرافات كما ذكرنا من جهة الكسرات وجهة شارع المطار، وأيضا تقوم قوات الاحتلال الراجلة بعمليات المداهمة من منزل إلى آخر في هذا المخيم. هنا الشارع الرئيسي الذي يظهر في هذه النقطة وهو مدخل رئيس لمنطقة كفر عقب ومنطقة قلنديا، يأتي من حاجز قلنديا العسكري الذي يؤدي إلى داخل مدينة القدس المحتلة. ومن

0: خلفنا بضعة كيلومترات فقط نصل إلى قلب مدينة رام الله، وبالتالي هو مدخل رئيسي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين في هذا المكان. في الشارع الرئيسي تقوم قوات الاحتلال مرة بفتح الشارع، لذلك نرى الحركة طبيعية، ومرة تقوم بإغلاقه وتكدس مئات المركبات خاصة أن المنطقة رئيسية وهناك خشية من إطلاق رصاص، خاصة أن الجنود مسلحين وفي حالة استنفار كبيرة، جلبوا كلاب بوليسية معهم، حملوا صناديق، حملوا خرائط كما يقول المواطنون الفلسطينيون في داخل المخيم. وما زلنا نلاحظ بأن الآليات العسكرية تتحرك بين فينة وأخرى، هذه آلية جاءت من منطقة حاجز قلنديا وصولا إلى مدخل المخيم الآن، ونلاحظ أيضا كيف على ظهرها جاهزة لإطلاق القنابل الغازية، وهناك من هذه الآليات العسكرية على ظهرها أيضا بنادق أوتوماتيكية تتحرك بشكل تلقائي، طبعا تراقب وتطلق كما تسميها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق. هناك تهديدات للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك أيضا عمليات تنكيل، عمليات طرد تعرض لها الناس في داخل أزقة هذا المخيم. لا يوجد مبرر كما يقول الأهالي وتقول اللجنة الشعبية من الاقتحام سوى عمليات التنكيل. نرى هنا الجندي ينزل ويشهر سلاحه، طبعا منع الصحفيين والطواقم من التحرك في هذا المكان وأطلق قنابل صوتية وغازية تجاههم، ونلاحظ هؤلاء الجنود الذين يتحركون طبعا على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون العربي هنا من مدخل هذا المخيم. طبعا تتحرك آليات عسكرية كثيرة نرصدها بين فينة وأخرى ليست ثابتة، من ضمنها أيضا جرافات، وهناك إدارة مدنية، مركبات يمكن أن تكون أنها أشبه بمركبات مدنية، لكن مركبات الإدارة المدنية مع وجود خرائط قد ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات تجريف. لغاية اللحظة صورة الاقتحام هي بعمليات التنكيل، عمليات الاعتداء على الفلسطينيين، أيضا احتلال منازل، وكذلك أيضا القيام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج مواطنين عدد كبير منهم من منازلهم عنوة واحتلالها، وكذلك أيضا مكوث هؤلاء الجنود. نلاحظ أنهم ينزلون المياه وكذلك أيضا حاجياتهم. بالتأكيد هناك بعض المركبات العسكرية التي تقدم الدعم اللوجستي لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم. في المقابلة وفي المداخلة الماضية لاحظنا كيف كنا قريبين منهم راجلين وكانوا يحملون العتاد العسكري والعتاد من أنواع مختلفة، والآن يقفون على هذا الشارع إذا كانوا سيغلقوا الطريق أم أنه سيبقون الطريق مفتوحة. وهذا الاستنفار العسكري طبعا في مواجهة فلسطينيين عزل ريما في هذا السياق. نحن نتحدث عن استهداف كان على الأقل في الإعلام والتصريحات الإسرائيلية للمخيمات الفلسطينية، وجدنا بأن وزير الأمن إسرائيل كاتس قد تحدث سابقا أنه يسعى لاحتلال مخيم آخر بعد طرد ثلاثة مخيمات من سكانها وإخلائها بقوة السلاح منذ أكثر من عام ونصف، خاصة في منطقة جنين وطول كرم وكذلك أيضا نور شمس. هذه المخيمات الثلاث نحو 40,000 مواطن فلسطيني مهجرين منها. جيش الاحتلال الإسرائيلي رد على كاتس وقال إنه لا داعي عمليا لاحتلال مخيم لأنه لا يوجد أي ضرر عسكري إذا صح التعبير ولا تواجد عسكري داخل هذه المخيمات أسوة بما كان حصل في شمال الضفة الغربية المحتلة. لكن نجد أنه بعد التصريحات الإسرائيلية في نهاية المطاف يتم اقتحام هذا المخيم في هذا السياق، مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة. بالتأكيد هي ليست المرة الأولى التي يتم فيها عملية المداهمة لهذا المخيم، ونلاحظ هنا أنهم يحملون الطعام، إذن يبدو لا ندري إذا كانوا سيستمرون أكثر. الآن هذه المركبة تبين أنها يبدو دعم لوجستي تجلب الطعام لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين هنا عند مدخل هذا المخيم. وهذا الاقتحام ليس الأول كما ذكرنا ريما، وإنما هناك اقتحامات كثيرة تعرض هذا الشارع لهدم لأجزاء من اليافطات وكذلك مداخل المحلات التجارية، وهنا حركة تجارية شبه واقفة بسبب هذه الإجراءات.
1: شكرا جزيلا لك حتى اللحظة فادي العصا من مدخل مخيم قلنديا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المنيا وأغلقت المنطقة بالكامل وأجبرت صاحب المنزل على إخلائه ثم شرعت في هدمه، كما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختراق. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين آخرين في بلدة نحلين غربي المدينة. شيع فلسطينيون في مدينة اللد داخل الخط الأخضر الليلة الماضية جثمان الشاب سامي جعصوص الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية الشهر الماضي، واحتجزت السلطات جثمانه ل 35 يوما.

عقب إعدامه بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن. وقتلت الشرطة الإسرائيلية منذ بداية هذا العام 7 شبان من العرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل الخط الأخضر. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته لن تنسحب من مواقعها الحالية في قطاع غزة حتى نزع سلاح حركة حماس. وأفاد نتنياهو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعتقدون أنه من الممكن نزع سلاح حماس وأن إسرائيل تفحص ذلك. وأضافت بأنه تم إرسال الملاحظات على المسودة التي أرسلتها واشنطن ولم توافق عليها تل أبيب، مشددا على اعتزام إسرائيل تحقيق مصالحها الأمنية.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت إجراء محادثات، لكنه حذر في تصريحات لشبكة فوكس نيوز من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت أمريكا تواصل تهديداتها.
1: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: لحل حالة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سنتكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شريين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
4: وكان مراسل التلفزيون العربي في طهران أفاد في مداخلة سابقة أن مصادر سياسية إيرانية أشارت إلى أن الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز بات جاهزا، لكنها تشدد على أنها ستؤخر إعلان الاتفاق ما دامت التهديدات الأمريكية مستمرة.
5: كما يبدو وكما سمعنا عبر مصادر تتحدث وكالات الأنباء شبه الرسمية، هي التدخلات الأمريكية، بالإضافة إلى خطاب التهديد والوعيد الذي لا يزال حاضرا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بإبقاء الخيار العسكري في حال لم يتم الإعلان. وكما يجري أيضا الحديث عبر هذه المصادر، كلما بقيت هذه التدخلات بالإضافة إلى التهديد والوعيد الأمريكي، كلما تأخر الإعلان عن التوصل إلى النتائج والاتفاق النهائي مع الجانب العماني. ما يجري الحديث عنه هو أن صيغة هذه الاتفاقية يمكن القول بأنها انتهت كما يبدو وكما تشير معظم المصادر هنا في الداخل الإيراني، ولكن أيضا ما نسمعه هو أن طهران ترهن الإعلان عن هذه الاتفاقية بما تسمعه من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا الذي يجري التأكيد عليه إيرانيا هو أنها يؤكد أيضا من قبل العسكر، وكذلك حتى في ما نسمعه من قبل الخارجية الإيرانية، بأن الإبقاء المسار بهذه الشاكلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ربما لن يعيد مضيق هرمز، لن يعاد فتحه إيرانيا، وبالتالي ستبقى طهران تضغط على مضيق هرمز وتبقى هذه الورقة، بالرغم من أن الاتفاق الذي يجري الحديث عنه بأنه يقرأ هنا بإيجابية على صعيدين، صعيد سياسي وكذلك حتى على الصعيد الفني. بالتالي كل الترتيبات أجريت بشأن المسار المؤقت، وهو الذي على أثره سيتم إغلاق المسار الشمالي وكذلك المسار الجنوبي، كما أيضا يجري التأكيد من قبل الخارجية الإيرانية.
4: بدأ في العاصمة الأردنية عمان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس بمشاركة وزراء من دول عربية وإسلامية، ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية لا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إذن صور مباشرة الآن لبدء الاجتماع، اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وهذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي، نستمع إليها.
6: تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقويض هدوية المدينة وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وتؤكد المملكة أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن جميع الإجراءات الأحادية بما في ذلك استيطان ومصادرة الأراضي والاقتحامات ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة باطلة ملاغية، ولا يمكن أن تنشئ أي حق أو واقع قانوني. وترفض المملكة أي محاولات لتوظيف خطاب حرية العبادة لتبرير إجراءات تهدف إلى تكريس واقع سياسي واحتلالي جديد في القدس، أو إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة. إن حماية القدس ليست قضية دينية أو إنسانية فحسب، بل هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتؤكد المملكة أن تبرير العنف والتحريض عليه استناداً إلى ادعاءات دينية أو عقائدية يمثل انحرافاً خطيراً عن القيم المشتركة للأديان السماوية، ويتعارض مع مبادئ المساواة في الكرامة الإنسانية وقدسية الحياة البشرية. وفي الوقت الذي رحبت فيه المملكة العربية السعودية بإعلان فخامة الرئيس دونالد جي ترامب للمضي نحو تنفيذ المرحلة الثانية من خطاب السلام الشامل ومن خطة السلام الشاملة، فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تعتبر تحدياً مباشراً للاتفاق، وتقوض الزخم الذي أوجده، وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام. وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية المقدسات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض خطاب الكراهية والتفوق الديني والعنصري، ومحاسبة جميع أشكال التحريض التي تؤدي إلى تأجيج العنف وإرهاب المستوطنين، وجميع الممارسات التي تؤدي إلى تقويض فرص التعايش والسلام. وتؤكد المملكة استمرارها في العمل بالشراكة مع الأشقاء والشركاء الدوليين بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والبناء على الزخم الذي شهده الاجتماع الأخير في روما، والذي أطلق مسار الحوار بين الأديان في إطار تنفيذ خطة السلام الشاملة، انطلاقاً من الإيمان بأن تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل والتعايش بين أتباع الديانات السماوية الثلاث يشكل ركيزة أساسية لدعم الجهود السياسية وتحقيق السلام. فالقدس التي تهوى إليها قلوب الملايين من المسلمين والمسيحيين واليهود يجب أن تكون مدينة للسلام والتعايش، ورمزاً لما يمكن أن يجمع الإنسانية، لا ساحة للصراع ولفرض الأمر الواقع، وأن حمايتها وصون مكانتها التاريخية والقانونية هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم وإنهاء الصراع وبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة. والشكر.
1: شكراً.
4: نكتفي بهذا الجزء من اجتماع الوزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمان، وكنا قد استمعنا إلى كلمة وزير الخارجية السعودي. وننتقل إلى عمان مع مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. أنا بك هديل، من هم المشاركون في الاجتماع وما المأمول منه؟
2: أهلا ريما، المشاركون في الاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة العربية المكلفة للقدس، هذه اللجنة التي كانت قد تأسست عام 2021 بعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق سكان حي الشيخ جراح، وهذه اللجنة انعقدت اليوم في عمان إلى جانب انضمام لدول إسلامية، وهذا ربما ما يميز اجتماع اليوم، انضمام أربع دول إسلامية ذات ثقل سياسي واستراتيجي وإقليمي. نتحدث عن باكستان، تركيا، وماليزيا وإندونيسيا. هذه الدول ليست ضمن اللجنة الوزارية المعنية بشأن القدس، لكنها انضمت لهذا الاجتماع.
4: سأعود إليك لكن نسمع الآن إلى
2: زخماً أكبر. نعم.
4: إلى كلمة مداخلة لوزير خارجية جزائري
7: يستهدف تقويض وضعها القانوني وطمس طابعها الديني المتميز وتغيير تركيبتها السكانية عبر فرض وقائع جديدة على الأرض في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وانطلاقاً من ذلك، ترى الجزائر أن حماية القدس الشريف تستوجب تركيز جهدنا الجماعي حول ثلاث أولويات مرتبطة مترابطة ومتكاملة. أولاً، تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي للتصدي لجميع الإجراءات الوحدية الرامية إلى تغيير طابعها التاريخي ومركزها القانوني وتركيبتها الديمغرافية، مع مواصلة العمل للحيلولة دون نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة، والتأكيد على أن المدينة هي عاصمة دولة فلسطين. ثانياً، صون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما من خلال دعم الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات باعتبارها عنصراً أساسياً في حمايتها والحفاظ على هويتها وضمان حرية العبادة فيها. ثالثاً، تعزيز صمود المقدسيين من خلال دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الوطنية المقدسة، بما يسهم في الحفاظ على الوجود الفلسطيني في المدينة وصون هويته الثقافية والدينية. إن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية عموماً والقدس الشريف خصوصاً مرحلة دقيقة ومفصلية، وهي قبل كل شيء اختبار حقيقي لقدرتنا على الارتقاء بالعمل العربي والإسلامي المشترك إلى مستوى جسامة التحديات وعظم الاعتداءات التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف ومن ورائها المشروع الوطني الفلسطيني. فعلينا أن نكون في مستوى متطلبات هذه اللحظة المفصلية ومستوى تطلعات الشعب الفلسطيني.

0: غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في القدس، كما دعا إلى دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس. بعودة إلى هديل، تحدثت هديل عن أهمية هذا الاجتماع وأنه يتميز بمشاركة عدد من الدول الإسلامية فيه.
1: نعم، انضمام 4 دول إسلامية ليست من ضمن الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المعنية بشأن التحرك من أجل القدس، باكستان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا، هو الجديد في هذا الاجتماع. وزراء الخارجية يلقون كلماتهم تباعا، والمشترك في هذه الكلمات حتى اللحظة هو التنديد والرفض بالممارسات الإسرائيلية في المقدسات بمدينة القدس. يأتي هذا اجتماع مع تصاعد الانتهاكات آخرها
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أحد أبشع فصول التاريخ، وإذ أسفرت جهود الوسطاء عن تقدم ملموس بدعم كامل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية لتحقيق بناء توافق فلسطيني على حصر السلاح ارتباطا بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأتي الرد الإسرائيلي ممعنا في سفك دماء المدنيين والأطفال في قطاع غزة، وتشدد مصر على ضرورة وفاء إسرائيل بكافة التزاماتها وفقا لاتفاق إطلاق وقف النار. السيدات والسادة، لقد أصبح الضم الصامت والتوسع الاستيطاني الخطير الذي يلتهم بوتيرة غير مسبوقة ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية، وبما يعمد إلى تقطيع أوصالها وفرض حصار جغرافي وبشري وعسكري على الفلسطينيين، فضلا عن عنف المستوطنين وإرهابهم وانتهاكاتهم المتكررة واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين الفلسطينيين، بات سياسة حكومية إسرائيلية أحادية.

0: واضحة المعالم، ويهدد ذلك بدون شك بدفع المنطقة بأسرها إلى هاوية صحيقة والقضاء على ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، بما يستدعي تدخلاً عاجلاً لوقف هذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، وفي مقدمتها المخطط الاستيطاني في إيوان، والذي يهدف إلى فرض واقع متأزم يقسم الضفة الغربية إلى شطرين شمالي وجنوبي، إلى جانب التوسع في مصادرة الأراضي في المنطقتين باء وجيم، والتوسع في ضم أراض في المنطقة ألف في سابقة لم تحدث منذ اتفاق أوسلو. ختاماً، الحضور الكريم، تؤكد وتجدد مصر رفضها القاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى، والرفض الكامل لأي مخططات للضم، سواء الضم الفعلي أو القانوني أو أي أشكال للضم بما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني الغير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وتهديداً جدياً لأي فرص لتحقيق السلام العادل. وتدعو مصر إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف مسار التدهور الراهن والتراجع عن الإجراءات التي تستهدف إجهاض ما تبقى من آمال لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ونثمن في هذا الإطار الخطوات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن برنامجها الإصلاحي، ونؤكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، كما نشدد أيضاً على محورية دور السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في قيادة الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعاته المشروعة، وفي أي مسار سياسي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة، بما في ذلك الاطلاع بمسؤولياتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار وحدة النظام السياسي الفلسطيني ووحدة الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. شكرا معالي الأخ. الحديث الآن لمعالي وزير خارجية تونس، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكراً معالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، على دعوتنا لهذا الاجتماع.
3: ونعود مجدداً إلى الزميلة هديل نماس في عمان. هديل، لو تجملي لنا أبرز ما جاء في كلمات وزراء الخارجية السعودي والمصري والجزائري.
4: ريما، أجمع الوزراء على رفض الانتهاكات في القدس، وأيضا ربط هذه الانتهاكات بما يجري في أنحاء الضفة الغربية، وأيضا انتهاك وقف إطلاق النار في غزة. هذا ما تحدث عنه الوزراء في تأكيد على رفض المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس، وأيضا الانتهاكات المتكررة لهذه المدينة ومحاولات التقسيم المكاني والزماني لهذه المدينة، والتأكيد على الوصاية الهاشمية. وأيضا كان هناك حديث عن ضرورة أن يكون هناك موقف دولي سياسي، وهذا هو المأمول من الاجتماع، أن هذا التحرك الدبلوماسي بهدف الوصول إلى موقف دبلوماسي للضغط على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس تحديدا، ودعم صمود المقدسيين في هذه المدينة. وزيرة الخارجية الفلسطينية كانت قد تحدثت عن نقل السفارات من المناطق أو من تل أبيب إلى القدس بدافع تهويد المدينة، وفرض أن هذه المدينة هي العاصمة للدولة الإسرائيلية، التأكيد على أن القدس هي عاصمة فلسطين كما تحدث وزير الخارجية السعودي. هذه المواقف المجتمعة التي تأتي اليوم في الاجتماع الذي يعقد خلفي الآن هنا في عمان، تحدثنا عن انضمام دول إسلامية من أجل الحشد، أكبر موقف إسلامي عربي دولي في هذا لرفض السياسات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة. الاجتماع معني في القدس، لكن كلمات الوزراء تطرقت إلى الأوضاع في الضفة الغربية، عن مشاريع الاستيطان التي تهدف إلى تفكيك القدس عن واقعها الجغرافي وربطها بالضفة الغربية.
3: شكرا جزيلا لك هديل نماس، مراسلة التلفزيون العربي من عمان. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف سفينة نفطية سعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية، وأضاف أنهم استهدفوا 8 سفن نفطية سعودية منذ 22 من يوليو الماضي. دان المدير العام لميناء المخا اليمني عبد الملك شعربي الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية هندية ونسبه إلى جماعة الحوثي باستخدام زورق محمل بالمتفجرات، ما أدى إلى غرق السفينة. وقال خلال زيارته أفراد طاقم السفينة الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المخا إن استهداف السفن التجارية يمثل استهدافا لكل مواطن يمني ومساسا بمكانة الشعب اليمني، مؤكدا إدانته للهجوم وتداعياته على حركة الملاحة والأمن البحري.
5: نحن في مؤسسة موانع البحر الأحمر ندين ونستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة، يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين، كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية.
3: انطلقت اجتماعات اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والمنعقدة في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، وكان اليوم الأول قد اختتم على وقع خلافات وعدم حسم في ملفات عدة كتوسيع المناطق التجريبية وترسيم الحدود البحرية والحسم في آلية التحقق من الانسحاب. قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسا إننا ننتظر نتائج جولة المفاوضات في روما، والدولة ملتزمة ببص شرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف في تصريح للتلفزيون العربي أن الجيش يقوم بمهمته كما ينبغي.
6: احنا كنا موجودين هناك ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم إنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
3: من زوطر الغربية في جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحشخوري، ومن روما مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. أهلا بكما جويس، كيف يتابع لبنان الرسمي انطلاق هذه الجلسة الثانية من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وما المأمول منها خاصة فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة وترسيم الحدود؟
7: في ظل المواقف التي يطلقها الجانب الإسرائيلي ريما، يعول لبنان على دور الولايات المتحدة في تحقيق مطالبه أو بالضغط باتجاه تحقيق مطالبه. تثبيت وقف إطلاق النار كان قد طرح كذلك الأمر في الجولة السادسة من المفاوضات، وهي نقطة أساسية، ولكن الجديد فيها اليوم أن لبنان طلب من الجانب الإسرائيلي أن يحمل هذا المطلب إلى المستوى السياسي، بمعنى أن لبنان يريد موقفا واضحا بتجديد وقف إطلاق النار وبالالتزام به، ليس فقط أن يصار إلى الإعلان عن وقف إطلاق النار وإنما عن الالتزام به على أرض الواقع في ظل الخروقات المتواصلة لوقف إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية. اللافت كان أنه خلال تواجد وزيري الدفاع والأشغال في جنوب لبنان على مقربة من زوطر الشرقية، كانت القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفجير في زوطر الشرقية، وبالتالي القوات الإسرائيلية تواصل بالتوازي مع المفاوضات عملها الميداني واعتداءاتها على قرى وبلدات جنوب لبنان، وهذا ما بات يرفضه الجانب اللبناني بشكل واضح وصريح، تحديدا فيما يتعلق بعمليات التفجير والنسف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات الواقعة داخل الخط الأصفر. من هنا كان هذا المطلب اللبناني والتشديد على نقل هذا المطلب إلى المستوى السياسي، خصوصا وأنه بحسب المعلومات فإن الجانب الإسرائيلي في كل مرة يطرح فيها لبنان مطالبه يقول بأنه يحتاج للعودة إلى المرجعيات الخاصة به ولا يعطي أي التزامات واضحة في المفاوضات إلا عندما يتدخل الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل، وهذا مجددا ما يعول عليه لبنان اليوم، إن كان لناحية تثبيت وقف إطلاق النار أو لناحية الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية. يعتبر لبنان أنه أنجز بنجاح عملية الانتشار في زوطر الغربية، وبالتالي هو يريد الانتقال سريعا إلى منطقة جديدة. هذا ما كان قد أعلن عنه أو أشار إليه أيضا رئيس الجمهورية خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشديد على الإسراع في وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. هناك عملية تفجير في هذه الأثناء على أطراف زوطر الشرقية ريما، يمكن رصدها بعدسة الزميل شربل، وهذا كله يجري كما ذكرنا على وقع استمرار المفاوضات. وصعدت إسرائيل منذ انطلاق هذه المفاوضات بجولتها السابعة من عمليات التفجير، إن كان في زوطر الشرقية، في القنطرة، قصف مدفعي على علي الطاهر، تفجيرات عنيفة يوم أمس في مجد الزون ومشاع المنصوري، وبالتالي هذه العمليات تقلق الجانب اللبناني ويريدها أن تتوقف لكي تستمر كذلك الأمر أو يستمر المسار السياسي والدبلوماسي، خصوصا في ظل الانتقادات التي يتعرض لها
8: لبنان. راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 1:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
14: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
15: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين،
2: الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات، كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات، سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري، بوتشا، وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف، في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين، احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.pu.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق، تطورات الأحداث الجارية في عدة اتجاهات، من بين ذلك ما يجري في الضفة الغربية، تحديدا منطقة شمال القدس ما بين القدس ورام الله، مخيم قلنديا الذي يشهد حملة اعتقالات ومداهمات، إخلاء منازل وإغلاقات في المنطقة. هذا يضاف إلى عمليات هدم نفذت في أكثر من منطقة. إجمالا توقف يعني ملحوظ للغارات الجوية في قطاع غزة، لكن يستمر إطلاق النار قرب ما يعرف بالخط الأصفر، هذا في قطاع غزة.

0: أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير. نلتقي وإياكم ضمن رعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. طبعا بداية فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية التي يتابعها الجميع، هنالك ترقب لنتائج المفاوضات. ترامب توقع فتح المضيق إما اليوم وإما يوم غد الخميس. إجمالا يعني كانت العديد من المعلومات التي نشرت في هذا السياق، جاء بأن وسائل إعلام تحدثت حول التقديرات لما يجري من تطورات في المفاوضات. هذه التطورات جاء من ضمنها وفق التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع، قال بأن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. قال المصدر الإيراني بأن المفاوضات حول المضيق هي مفاوضات إيرانية عمانية بحتة لا علاقة لواشنطن بها، وجاء بأنه لن يفتح مضيق هرمز حتى مع وجود اتفاق مع سلطنة عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية وفتح المضيق بتغيير واشنطن لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها. هذا جزء من التطورات الجارية، لكن في ذات الوقت جهود التفاوض مستمرة لازالت قائمة، هذا بشأن الترتيبات الخاصة بالمضيق، مع تعويل أمريكي على إعلان اختراق في المحادثات مع إيران اليوم في مقابل إصرار طهران على أن المباحثات مع مسقط تجري حصرا، ونفت إيران وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. على الجانب الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي بأن المضيق قد يفتح اليوم أو غدا الخميس، بعد أن طرح في وقت سابق بأنه يمكن أن يفتح قريبا. أكد بأن إدارته تجري محادثات جيدة للغاية، تأمل ألا توجه ضربة قوية لإيران. قال ترامب أيضا في مقابلة كانت مع قناة فوكس الإخبارية خلال زيارة كانت إلى ولاية كاليفورنيا، نجري مناقشات جيدة جدا. أكد بأن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في مقابلة أيضا بأن بلاده تتفاوض مع إيران، وقد تتوصل اليوم إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز، رابطا ذلك باستقرار أسعار الطاقة والانتقال إلى وضع أكثر طبيعية في الأزمة. كان السؤال حول ما إذا كانت إيران ستتقاضى رسوما في إطار الاتفاق، لم يقدم جوابا حاسما، قال بأنه يتوقع حرية المرور. طبعا من النقاط التي كانت عالقة هي أن إيران تريد فرض رسوم على كل سفينة تمر من المضيق، وهنالك كانت اعتراضات على هذا القرار. لكن ما الذي سيجري اليوم؟ وهل ستمر السفن من بوابة إيران بعد دفع الرسوم، أم أن التحرك في المضيق سيكون متاحا بحرية ودون مقابل؟

0: نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في المنطقة، لكن بعد الانتقال إلى دقات الواحدة والربع.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
3: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات. كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على إسرائيل وقف عمليات الاغتيال. أضاف المصدر العسكري بأن الجيش الإسرائيلي أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة من المستوى السياسي. في ذات السياق كشفت مصادر أمنية إسرائيلية بأن الجيش فرض قيودا مشددة على تنفيذ عمليات الاغتيال والاستهداف داخل القطاع في خطوة من شأنها تقليص عدد الغارات مقارنة بالأشهر الماضية، وسط تطورات سياسية وميدانية مرتبطة بخارطة الطريق المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي نقل عن مصادر أمنية قولها بأن قيادة المنطقة الجنوبية شددت قواعد إطلاق النار في القطاع، بحيث باتت أي عملية اغتيال تتطلب موافقة مباشرة وحصرية من رئيس الأركان بعدما كانت تنفذ حتى مطلع الأسبوع الماضي بموافقة قادة المناطق أو الفرق العسكرية. حسب المصادر فإن القرار يعكس تحولا ملحوظا في السياسة العملياتية للجيش الإسرائيلي داخل القطاع عبر فرض قيود إضافية على تنفيذ الضربات الجوية مقارنة بالفترة السابقة، ما يرجح تراجع وتيرة الهجمات خلال المرحلة القادمة. تشير المعطيات الميدانية إلى انخفاض ملموس في النشاط العسكري. مصادر قالت بأن الجيش لم ينفذ سوى غارة واحدة خلال الساعات لربما 48 الماضية بعد أيام من التصعيد أو أكثر من ذلك، لكن حتى موعد البدء بهذه القيود كان هنالك تصعيد في وتيرة الغارات الإسرائيلية، وبالتالي الجميع ينتظر الآن الفترة القادمة كيف ستسير فيها الأمور. كان هنالك إعلان قطري، هذه المرة قال الإعلان القطري بأن حماس التزمت ببنود الاتفاق وأن الفترة القادمة يجب أن تشهد تطورا جديدا.

كانت قطر قالت بأن حماس التزمت باتفاق غزة والمجتمع الدولي الآن مطالب بالضغط على إسرائيل. دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق. أكدت بأن حماس التزمت بجميع البنود المطلوبة منها ضمن خريطة الطريق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بمؤتمر صحفي بأن حماس التزمت بما كان متوقعا منها تنفيذه وفق الخريطة. شدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي. وعلى الرغم إجمالا من سريان اتفاق وقف اطلاق النار بعشرة تشرين أول أكتوبر 2025، إسرائيل واصلت الخروقات عبر شن غارات وعمليات قصف يومية. هذه الفترة أسفرت عن استشهاد 1252 فلسطيني وإصابة ل4120 آخرين وفق التقديرات، فمعظمهم كان من الأطفال والنساء.

هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية وفق يعني التقارير التي وردت من قطاع غزة. لم تسجل إجمالا غارات جوية خلال 24 ساعة الماضية، هذا بعد إعلان إسرائيل خفض التصعيد وتقييد عمليات الاغتيال التي أصبحت الآن كما ذكرنا يجب أن يصادق عليها رئيس الأركان الإسرائيلي شخصيا. لكن كان إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال صوب المناطق القريبة من الخط الأصفر، تحديدا حسب المعلومات شرق حي التفاح شرق مدينة غزة. سكان القطاع الآن ينتظرون ما قد يحدث خلال الساعات أو لربما الأيام القادمة وفق التفاهمات التي جرت في مصر.

0: هذا إجمالا جزء من التطورات الجارية في المنطقة من قطاع غزة. كانت هنالك العديد من التقارير التي خرجت، من بين ذلك كان تقرير لافت وهو يتعلق بخدمات الكهرباء والإنترنت في قطاع غزة، والذي دفع تدهورها إلى ظهور مبادرات جديدة حاولت توفير بيئة بديلة للعاملين عن بعد وأيضا للطلاب. من بينها كان مشروع مثلا اللي هو مساحة عمل بمخيم انصيرات اللي أصبح يوفر خدمات الكهرباء والإنترنت ومساحة مخصصة لإنجاز الأعمال وكذلك الدراسة رغم محدوديته. هذا المشروع يعني الذي يعتبر كبصيص أمل يستقبل عشرات الشباب والشابات يوميا، من بينهم كانوا عاملين عن بعد طلبة جامعات أصحاب مهن رقمية في ظل صعوبة تشغيل الأجهزة والاتصال بالشبكة نتيجة تضرر البنية التحتية ونقص أيضا لمصادر الطاقة. والآن سكان القطاع ينتظرون انفراجة جديدة تتعلق بحياتهم اليومية خلال الأيام القادمة. سنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.
3: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: من 40 مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. ننتقل قليلا لمتابعة بعض التفاصيل الاقتصادية أو المالية. كان في تقرير، هذا التقرير قال بأنه 10,000 منشأة متوسطة وصغيرة حصلت على تسهيلات مصرفية بقيمة 1.2 مليار دولار.

الجميع تابع خبر خرج خلال الأيام الأخيرة، بتعلق هذا الخبر بمبلغ من العملة الإسرائيلية الشيكل المتكدس في البنوك الفلسطينية. إعلان محافظ سلطة النقد يحيى شنار أعاد طبعا هذا بشأن موافقة الجانب الإسرائيلي على تبكير تحويل 4.5 مليار شيكل من فائض الشيكل المتراكم عند المصارف، أعاد تسليط الضوء مجددا على أزمة تكدس الشيكل باعتبارها واحدة من أبرز التحديات اللي بتواجه الجهاز المصرفي والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. هذا القرار جاء عقب تدخلات سياسية، اتصالات مكثفة بمنح البنوك متنفس مؤقت من خلال تعزيز السيولة وتغذية الحسابات لدى البنوك الإسرائيلية، بما يساعدها على الاستمرار في تقديم الخدمات في ظل ظروف مالية معقدة. لكن هاي الخطوة رغم أهميتها لكنها لا تعالج جذور الأزمة. أزمة تكدس الشيكل تتمثل الأزمة في تراكم كميات كبيرة من العملة الإسرائيلية الشيكل داخل البنوك الفلسطينية دون القدرة على تحويلها إلى إسرائيل أو استبدالها بعملات أجنبية. هذا ما أدى إلى اختلال في إدارة السيولة. بحسب المعطيات اللي عرضها خلال جلسة حوارية بمعهد ماس قبل عدة أيام، إجمالي المعاملات السنوية المنفذة عبر العلاقات المصرفية المراسلة الشيكات والتحويلات هو 51 مليار شيكل لتمويل التدفقات التجارية الأساسية، في حين يقدر فائض الشيكل المتراكم بحوالي 18 مليار اللي حولوه 4.5. هذا ما يشكل عبء مباشر على القطاع المصرفي. كيف بلشت الأزمة؟ الأزمة بترتبط بطبيعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل. الاقتصاد الفلسطيني بيعتمد بشكل كبير على الشيكل كعملة رئيسية للتداول، كما أنه العجز التجاري المستمر واعتماد السوق الفلسطينية على الاستيراد، هذا اللي أدى إلى تدفق الشيكل إلى الداخل بكميات تفوق ما يخرج منه. بالمقابل إسرائيل تفرض قيود على استلام فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية سواء من حيث الكميات أو التوقيت، ما أدى إلى تراكم داخل الجهاز المصرفي. تنعكس أزمة تكدس الشيكل على القطاع المصرفي والاقتصاد من خلال الضغط على مستويات السيولة لدى البنوك رغم توفر النقد، إلى جانب صعوبات في توفير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، وهو ما حد من النشاط الاقتصادي في ظل الظروف المالية الحالية. إجمالاً تحويل جزء من فائض الشيكل يمثل حل مؤقت يخفف الضغط لكنه لا ينهي الأزمة. تبقى المشكلة قائمة طالما استمرت القيود على حركة الأموال واستمر الاعتماد على الشيكل كعملة أساسية في السوق. يرتبط جوهر المشكلة بحسب الخبير الاقتصادي في الاحتلال، حيث أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول الملف من مسألة فنية إلى أداة سياسية تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني والسلطة الفلسطينية. أضاف بأنه صندوق النقد الدولي كان قد تدخل في عام 2018 عندما أشار إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني والحاجة إلى رفع سقف تحويل الشيكل من 12 مليار إلى 18 مليار، متسائلا كيف هو الحال اليوم في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة النشاط الاقتصادي. دعا إلى تدخل دولي كوسيط للضغط على إسرائيل من أجل رفع سقف استقبال الشيكل، مطالبا الدول المانحة بترجمة مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني إلى إجراءات عملية تعزز صمود الفلسطينيين من خلال الضغط على إسرائيل لاستلام عملتها. أكد على أهمية تعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني، اعتبر أنه أكثر أمان من التعامل النقدي خاصة في ظل إجراءات الاحتلال التي قد تؤدي إلى مصادرة الأموال.

هذا إجمالا جزء من التطورات الاقتصادية والمالية حتى اللحظة، لا تطورات إضافية في هذا السياق باستثناء يعني الإعلان اللي خرج خلال الساعات الماضية عن تحويل جزء من الأموال المكدسة.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

طبعاً كما أثرنا في بداية البرنامج حول ما يجري في منطقة مخيم قلنديا شمال القدس، عاد منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة وقال بدأنا عملية واسعة النطاق في مخيم قلنديا شمال القدس. هذا ما أعلنه منسق الحكومة الإسرائيلية بطبيعة الحال حتى اللحظة. يعني الأحداث هناك متواصلة، عملية عسكرية في قلنديا إجمالا وكفر عقب، تخلل ذلك اعتقالات وإخلاء لمنازل. كان هنالك مداهمة لعشرات المنازل في حي المطار وحي الكسارات.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

نواصل هذا المشوار في الدقائق الأخيرة المتبقية، نتابع حالة الطقس التي تشهد خلال الفترة الحالية إجمالا، ارتفاعات في درجات الحرارة، لكن بكل الأحوال يعني ما رح تستمر الارتفاعات لفترة طويلة، هو من 3 أيام وهنالك انخفاض يسجل بشكل يومي متتالي على درجات الحرارة. بمعنى حاليا الحرارة بالخليل هي 31 درجة مئوية، وصلت ل 34 و35، بكرة حتكون 29 انخفاض بمقدار درجتين، ويوم الجمعة هتنخفض ل 28 درجة مئوية. بالنسبة لغزة 32 اليوم، رح توصل الجمعة ل 30 درجة مئوية، لكن بكل الأحوال يعني هنالك استراحة قصيرة، يعني ممكن تنخفض صحيح اليوم، بكرة بعده، ويوم السبت الأحد وفق التقديرات متوقع أن تعود الحرارة للارتفاع مجدداً.

أما فيما يتعلق بحالة الطرق فيعني حركة بداية سلسة في شوارع المدينة. سبحان الله، حتى أزمة المحروقات يا ربحي اللي كانت موجودة بقوة بالفترة الماضية تقريبا يمكن القول بأنها انتهت، انتهت مع ارتفاع الأسعار باختصار. فرش الهواء سالك في كلا الاتجاهين. المحطات للي بيدور هي أصلا فيها محروقات، يمكن شوي البنزين اللي مش متوفر، سولار موجود في كل المحطات وبتقدر تعبي من أي محطة بدون حتى أزمات سير. وقت البرنامج هذا اليوم انتهى، المشوار سيتجدد معكم لاحقا في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، وبرعاية تستمر من سرايا هوم للسيراميك.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

لك وبتستاهل 3 أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر. لمشتركي الفاتورة الجدد، اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ترجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
0: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي ونواكب فيها تطورات الأحداث مع شبكة مراسلين. أبدأ معكم بأبرز العناوين. وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن قتلى وجرحى من الجيش جراء انفجار جنوبي لبنان، والاحتلال يخسف مناطق بقضاء سوريا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ عمليات واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس وتهدم منازل في بيت لحم بالضفة الغربية. ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا وإلا سيوجه ضربة قوية لإيران. وتقارير أمريكية تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق. أكثر من 15 قتيلا وعشرات الجرحى في قصف روسي بالصواريخ البالستية على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أرحب بداية بشبكة مراسلي التلفزيون العربي من القدس أحمد جرادات، من جنوبي لبنان جويس الحاج خوري، من روما عبد الله إيماسي، من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي، من قلنديا شمالي القدس فادي العصا، من عمان هديل نماس. تحياتي لكم فردا فردا، ونبدأ بالملف اللبناني، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود جراء انفجار في جنوب لبنان. هذا وأظهرت مشاهد مصورة مروحيات تنقل جنودا إسرائيليين من لبنان إلى مستشفى رمباب في حيفا. وأفادت مراسلة التلفزيون العربي أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشعل منصوري في قضاء السور جنوبي لبنان. تضاف هذه الغارة في سلسلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع جولة مفاوضات روما. وأنوه لهذه العواجل، ننقلها عن مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي. المصادر تقول بأن مفاوضات روما شهدت 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية وعسكرية وحدودية. إذن المصادر الرسمية اللبنانية للتلفزيون العربي تقول بأن مفاوضات روما شهدت 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة، سياسية وعسكرية وحدودية. أيضا المصادر تتحدث عن المباحثات بأنها شملت بحث الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق. وأيضا تتحدث هذه المصادر للتلفزيون العربي بأن الوفد اللبناني عرض وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. إذن سريعا مشاهدينا، أعيد ما نقلته مصادر رسمية للتلفزيون العربي حول المفاوضات في روما. تقول بأن مباحثات روما شملت بحث الطرف الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق، وأيضا بأن جرت اجتماعات متوازية عسكرية وسياسية وحدودية، وأن الوفد اللبناني عرض وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وأخيرا هذه المصادر تقول بأن أجواء ثاني يوم من اجتماعات روما أفضل من أمس. طبعا أذكر بأن أمس لم يرشح أي شيء عن الاجتماع الأول في جولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. سأذهب إلى مراسلينا من القدس، من جنوب لبنان ومن روما، وسأبدأ من القدس معك أحمد جرادات. إذن قتلى وجرحى وانفجار في جنوب لبنان.
1: منصات إسرائيلية تتحدث عن انفجار عبوة ناسفة. حتى اللحظة لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان بشأن ما جرى تحديدا في الجنوب اللبناني، ولكن وفقا للمعلومات الأولية التي ترد عبر منصات إسرائيلية يشيرون إلى انفجار عبوة ناسفة على ما يبدو أنها كانت مزروعة سابقا في أحد المنازل الواقعة في الجنوب اللبناني، الحديث عن منطقة مجدل زون وفقا لهذه المنصات. وأيضا تم مشاهدة طائرة مروحية عسكرية تصل إلى مستشفى رمبم في حيفا لنقل الإصابات، وهناك حديث أولي عن قتلى. ولكن كما قلت، الجيش الإسرائيلي لم يعلن رسميا عن هذه الحادثة، وأيضا الإعلام الإسرائيلي الرسمي لم يتعامل مع هذه الحادثة في ظل عدم وجود بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي، واكتفت المنصات الإسرائيلية غير الرسمية بالحديث عن هذه الحادثة بانفجار عبوة ناسفة ووقوع إصابات وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
0: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد جرادات. ونتابع الآن من زوتر الغربية في جنوب لبنان مع مراسل التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. نتابع معك الأخبار الميدانية بطبيعة الحال، ولكن أيضا نركز على ما نقلته المصادر الرسمية للتلفزيون العربي حول ما طرح في اليوم الثاني أو في سياق مفاوضات روما.
2: ديما، حتى هذه اللحظة لم يحصل لبنان بحسب المصادر الرسمية على أي جواب سلبا أم إيجابا فيما يتعلق باعتماد بلدتي أو مدينتي بنت جبيل أو الخيام كمناطق تجريبية جديدة. بجميع الأحوال حتى هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي لا يريد المضي قدما بمناطق تجريبية جديدة، يقول أنه ربما يجري توسيع المنطقة التي تم اعتمادها كمنطقة أولى، أي بمعنى أنه سيطبق أو قد يطبق ما تم الاتفاق عليه كمنطقة أولى. كان يفترض أن ينسحب من زوتر الغربية وزوتر الشرقية، يبدو أن أقصى ما يمكن أن يقدمه الجانب الإسرائيلي اليوم هو انسحاب من زوتر الشرقية، ولكن حتى هذه النقطة ليست واضحة حتى هذه اللحظة. كذلك الأمر لبنان لا يزال ينتظر جوابا واضحا وإعلانا واضحا من المستوى السياسي فيما يتعلق بتجديد وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. يريد لبنان إعلانا واضحا وصريحا والتزاما ليس فقط من خلال المواقف وإنما أيضا من خلال الميدان، خصوصا وأننا إذا ما نظرنا إلى الميدان فهذا الميدان يعتبر مشتعل بالمقارنة مع الأيام والأسابيع الماضية، عمليات تفجير، عمليات استهداف، تجريف، إضرام الحرائق في المناطق الحرجية، وكذلك الأمر غارة إسرائيلية نفذتها مقاتلات حربية إسرائيلية اليوم في عند أطراف مشاع المنصوري مجد الزون. وبالتالي يريد لبنان الانتهاء من الخروقات الإسرائيلية لأنه يعتبر ومعه الجيش اللبناني بأن هذه الخروقات تعيق عمل الجيش على الأرض إن كان في المناطق التي يتم الانسحاب منها أو المناطق الأخرى التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. هذه واحدة من النقاط التي تم البحث فيها والتي يجري أو ينتظر لبنان أجوبة عليها. فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود كذلك الأمر، كان لبنان استعرض خرائط ووثائق واضحة وكان هناك إشادة من قبل الجانب الأمريكي بالعرض الذي قدمه الجانب اللبناني في هذا الإطار، ولكن نحن في بداية مسار طويل فيما يتعلق بترسيم الحدود إذا ما قررنا ذلك بموضوع ترسيم الحدود البرية. ولكن ترسيم الحدود يريده لبنان اليوم لأنه يريد أن تكون مناطق نقاط الانسحاب الإسرائيلي إلى خلف هذه الحدود التي يتم اعتمادها. كذلك الأمر فيما يتعلق بنقطة تعتبر أساسية وترتبط بشكل مباشر بموضوع المناطق التجريبية وهي الجهة التي ستقوم بالتحقق وآلية التحقق. في حال توصلت اللجان العسكرية اليوم أو غدا إلى اتفاق على هذه الآلية فإن هذا قد يكون مدخلا لمناطق تجريبية جديدة والاتفاق على مناطق تجريبية جديدة. ولكن بجميع الأحوال لبنان أو هناك استبعاد للجانب الأمريكي في هذه مهمة، ولكن تقول المعلومات بأن هناك دول عدة منها أوروبية عرضت أن تكون هي من يقوم بتطبيق هذه الآلية وضمن هذه اللجنة التي ستعمل على الأرض. باختصار كما ذكرتي ديما، اليوم الأجواء تبدو أفضل من يوم أمس، ولكن لا يمكن الحسم بإمكانية الخروج بأي مكاسب من الجانب اللبناني حتى هذه اللحظة، لأن الجانب الإسرائيلي لا يعطي أي أجوبة على كل ما يتم طرحه من قبل الجانب اللبناني. ولكن هذا ليس بجديد، في كل الجلسات التي جرت في الجولات الماضية تحدثت مصادر دبلوماسية للتلفزيون العربي في وقت سابق بأن الجانب الإسرائيلي في كل مرة يطرح لبنان مطالبه يقول بأنه يحتاج للعودة إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار ولإعطاء الأجوبة. وبالتالي يوم ربما يوم غد تكون هناك أجوبة أكثر وضوحا، ولكن عمليا سيستكمل اليوم الثاني أيضا بعد الظهر بجولة جديدة من المحادثات.
0: شكرا جزيلا لك من زوتر الغربية في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، وإلى روما الآن مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. معك عبد الله، نقاطع ما نقلته المصادر الرسمية اللبنانية للتلفزيون العربي في لبنان مع ما تلحظه وتعرفه من أجواء اليوم الثاني للمفاوضات في روما.
3: أجواء اليوم الثاني ديما لا تختلف عن أجواء اليوم الأول التي كان قد هيمن عليها الكتمان اللهم بعد التسريبات، والتي تحدثت عن كان هناك خلافات ومنعت الوصول إلى أو حدوث اختراقات، وهناك أمل اليوم بأن تكون يعني على عكس اليوم الماضي أن يحدث اختراق، خاصة وفق ما أصر لنا مصدر من داخل هذه المفاوضات بأن هناك ضغوط أمريكية من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين المتفاوضين. بطبيعة الحال هذه الضغوط الأمريكية لم تصل إلى التهديد، بل مجرد الإعلان عن تفهم لكل طرف ولكل مطلب يطلبه أحد الأطراف. مثلا الطرف اللبناني طالب بضرورة وقف إسرائيل لهجماته ولعمليات التفجير والنسف التي يواصلها في محاولة منه لإخفاء معالم الحدود، ما سيعطي لهذه المفاوضات يعني يضعها أمام عراقيل لوجستية أكبر، وبالتالي الأمريكيون يعني أعلنوا عن تفهمهم للطلب اللبناني، وقالوا إنهم يتفهمون ذلك ويريدون منع أي من هذه المشاكل والتحديات من أجل السير قدما في تنفيذ الاتفاق الإطار الذي وقع عليه يوم أواخر يونيو الماضي. على مستوى ما أصرت به المصادر للتلفزيون العربي بخصوص أن صيغة اجتماع اليوم أو محادثات اليوم اتخذت صيغة اجتماعات ثلاثية ناقشت الجوانب السياسية، وهي الجوانب المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وناقشت أيضا المسائل الحدودية ما يتعلق بالحدود البرية، والنقاش طال ما يتعلق بالمستوى الممتد من اتفاق الهدنة إلى الخط الأزرق، وثالث الملفات والشائكة هو ملف العسكري، وفيه شطرين، شطر متعلق بتوسيع نطاق المناطق التجريبية والنموذجية، نعم، على اعتبار أن منطقة
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
4: وسنبقى في إطار مخيم قلنديا، ومن مدخله ينضم إلينا أو يبقى معنا بالأحرى مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. فادي، الساعات الطويلة التي مرت على المخيم بكل ما رصدته لنا وتابعناها، الآن كيف هو الوضع؟
3: ديما نقترب من 12 ساعة تقريبا الآن من عملية الاقتحام. هناك يمكن أن نقول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز المواطنين الفلسطينيين في داخل هذا المخيم. المخيم الذي تبلغ مساحته ما بين 330 دنما تقريبا، وهي مساحة جغرافية صغيرة على عدد سكان يزيد عن 20,000، قد يكون العدد أكبر من ذلك بسبب أن التوسع الجغرافي والبنائي لهذا المخيم وصل إلى بلدة كفر عقب وأصبحت منطقة متلاصقة جغرافيا. كل هؤلاء الناس وهذا الآلاف من الفلسطينيين الآن رهينة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل هذا المخيم. هذه الآليات العسكرية التي تقف عند مدخله هي واحدة من تجمعات عسكرية في داخل المخيم. بدأ الاقتحام عند تقريبا الساعة 1 فجرا بالتوقيت المحلي، نتحدث عن أكثر من 12 ساعة من هذا الاقتحام. ومن ثم أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي من منطقة الكسرات التي تظهر في أو لا تظهر هنا، يمكن أن نقول إنها يمين الشاشة على بعد عشرات الأمتار، هذه المنطقة أدخل منها جرافات، قامت الجرافات بوضع سواتر ترابية كما قالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا في هذا السياق. ومباشرة دخل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات، قاموا باحتلال منازل واعتداء على مواطنين فلسطينيين. وثق الفلسطينيون طبعا، لأن هناك الصحفيون وكذلك الجهات الطبية لا تستطيع الدخول والعمل في داخل المخيم سوى ما يتسرب من ما يصوره الفلسطينيون عبر هواتفهم النقالة. هناك فيديوهات تظهر أن الجيش أقدم على الاعتداء على عدد من الشبان، عمليات تنكيل سواء في منطقة المخيم أو منطقة كفر عقب المجاورة، إضافة أيضا إلى أن الهلال الأحمر استطاع أن ينقل بعض الإصابات عند أطراف المخيم. لاحظنا أن بعض المركبات الإسعاف استطاعت أن تدخل هنا بالتنسيق يبدو مع الصليب الأحمر الدولي ومع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب وتأخذ هذه الإصابات، سجلت إصابتين على الأقل وهناك إصابات أخرى. نتحدث أيضا عن حالة صحية سيئة، هناك العديد من الأمراض المزمنة. الاقتحام طويل نسبيا مدته، وبالتالي يمنع على السيارات وعلى الطواقم الطبية أن تصل لعديد الحالات المرضية في داخل المخيم لتقديم العلاج لها. نتحدث أيضا عن احتلال منازل تحويلها إلى ثكنات عسكرية، وكذلك أيضا الجيش الذين ظهروا كما قالت اللجنة الشعبية، حمل صناديق وخرائط، وكذلك أيضا امتد الاقتحام منطقة شارع المطار. وهنا نلاحظ تعزيزات عسكرية أخرى تصل، هذا الشارع الرئيس الذي نشاهده في هذا المكان بالآليات العسكرية التي طبعا هي مسلحة وجاهزة لعملية إطلاق النار على ظهر هذه المركبات العسكرية كما يظهر معنا هنا. ونسمع من بعيد صافرات إنذار، يمكن أن نقول أنها من المركبات، لا ندري إذا كانت هي من مركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يقتحم كما نلاحظ في مناطق مختلفة، أو أنها من سيارات الإسعاف التي تكدست بسبب أن هذا الموقع جغرافيا هو شارع رئيس، وبالتالي حركة المواطنين الداخلين أصلا إلى منطقة رام الله والبيرة في وسط الضفة الغربية يمر من هذا الشارع تجاه حاجز قلندي العسكري، وكذلك أيضا المتجهين إلى داخل مدينة القدس المحتلة يستخدمون هذا الشارع. حركة مركبات يمكن أن نقول أنها تتوقف تارة وتتحرك تارة بسبب تواجد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. الاقتحام ما زال مستمرا، حالة إنسانية صعبة يعيشها آلاف الفلسطينيين هنا، مع الإعلان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيستمر بالاقتحام، لكن في كثير من هذه الإعلانات يكون الاقتحام لساعات محدودة، وواضح جدا بأن الجيش الذي يعود ويقتحم مرة تلو أخرى هذه المناطق لا شيء جديد يمكن أن يقوم به إلا عمليات المداهمة، التنكيل والاعتقال، وهي مرات ومرات تتكرر ديما في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وهنا مخيم قلنديا واحدة منها، هذا المخيم الفلسطيني شمال مدينة القدس المحتلة.
4: شكرا جزيلا لك من مدخل مخيم قلنديا مراسل تلفزيون العربي فادي العصا. بدأ في العاصمة الأردنية عمان اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بلجنة مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس. بدأ الاجتماع بمشاركة وزراء من دول عربية وإسلامية، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة، وأن إسرائيل تنفذ إجراءاتها اللاشرعية في القدس لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين.
1: تستهدف السياسات الإسرائيلية الاستفزازية المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، باعتداءات ممنهجة غير مسبوقة تزداد كما ونوعا، وغطرسة رعناء تحاول تقويض هويته الإسلامية وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك الذي هو بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وتنفذ الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها اللاشرعية في القدس ومقدساتها في إطار سياسة عامة لتكريس الاحتلال في الضفة الغربية وقتل حل الدولتين الذي لا بديل عنه سبيلا لتحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعيق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في القطاع.
4: ومن عمان تنضم إلي هديل نماس مراسلة التلفزيون العربي. تحياتي هديل، دعينا في أبرز مخرجات هذا الاجتماع والمتوقع منه.
2: ديما، قبل قليل انتهى اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك دوليا من أجل القدس. ما ميز هذا الاجتماع اليوم انتقاله من الحراك العربي إلى الحراك الإسلامي بانضمام 4 دول إسلامية ذات ثقل جغرافي وسياسي في المنطقة، وهي تركيا وباكستان وماليزيا وإندونيسيا إلى الاجتماع. وزراء الخارجية الذين اجتمعوا اليوم أكدوا وأجمعوا في كلماتهم على رفض المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وأيضا رفض تقييد الحرية الدينية في الوصول سواء للمسجد الأقصى للمسلمين أو لكنيسة القيامة للمسيحيين، والتأكيد على أنه لا سيادة لمحتل على أرض محتلة، أي لا سيادة لإسرائيل على القدس، والتأكيد أيضا على الوصاية الهاشمية على الأراضي أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن المسجد الأقصى بكامل مساحته 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين. يأتي الاجتماع بعد ارتفاع الانتهاكات وممارسة طقوس دينية يهودية في المسجد الأقصى، آخرها الانتهاك أو الاقتحام الذي كان بسيادة أو بغطاء للحكومة الإسرائيلية بقيادة بن كفير. هذا الاجتماع اليوم سيليه بعد قليل مؤتمرا صحفيا يشارك فيه عدد من وزراء الدول التي شاركت اليوم. الأردن استضاف الاجتماع وأكد على ضرورة الانتقال من حراك سياسي دبلوماسي إلى حراك دولي من أجل حماية الوضع القائم في القدس. وأيضا الوزراء في كلماتهم حذروا من خطورة السياسات الاستيطانية التي تقوم على فصل القدس عن محيطها في الضفة الغربية، والتي من شأنها تقييد أو منع إقامة أي دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. ومن المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية أيضا تحدثوا عن خطورة خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الاجتماع الذي عقد اليوم يأتي أيضا بعد اجتماع كان قد عقده وعدة اجتماعات ثنائية عقدها وزير الخارجية مع الوزراء، وزير خارجية العراق والسعودية ومصر وتركيا، وكلها من أجل حشد موقف دولي موحد يرفض الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة عموما.
4: شكرا على هذه التفاصيل من عمان هدي النماس مراسلة التلفزيون العربي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت إجراء محادثات، لكنه حذر في تصريحات لشبكة فوكس نيوز من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات، في حين نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت الولايات المتحدة تواصل تهديداتها.
5: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات. يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
6: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
5: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30

0: في عبور المضيق بنجاح رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
1: وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من طهران ياسر مسعود، من واشنطن عبد الرحمن البرديسي تحياتي لكم. ما أبدأ معك ياسر لنعرف إن كان هناك أي
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: حلمك كبير؟ جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأداب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: وأيضا الوسطاء يعملون حتى يكون هناك نتيجة ترضي جميع الأطراف، ومن خلالها ربما يبنى على مسودة التفاهم مرة أخرى، خاصة أن الوضع اختلف تماما في هذه المرة. ولو حصل بالفعل كما ذكر ترامب يوم أمس بأنه سيضرب إيران ضربة قوية إن لم يتم الاتفاق، هذه الضربة لن تكون قوية بالمعنى المعروف بتصعيد مختلف، بل ستكون مثل التصعيد الذي حدث في الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، حتى يكون بعد ذلك أيضا وفاق، لأنه عسكريا لن يتم فتح المضيق إلا عن طريق التواجد البري للقوات الأمريكية، والرئيس الأمريكي يعي ذلك جيدا. ولذلك من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أن الهام الآن هو التوصل لفتح مضيق هرمز بأي ثمن، ومن ثم نتحدث على الأمور العالقة والمشاكل مع الإيرانيين الأخرى التي تؤرق إسرائيل وتؤرق اللوبي الصهيوني هنا في الإدارة الأمريكية الذي يدعم إسرائيل.
4: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف سفينة نفطية سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية. أضاف سريع أنهم استهدفوا 8 سفن نفطية سعودية منذ 22 من يوليو الماضي. وأدان المدير العام لميناء المخا اليمني عبد الملك الشرعبي الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية هندية باستخدام زورق محمل بالمتفجرات ما أدى إلى غرق السفينة. قال الشرعبي خلال زيارته أفراد طاقم السفينة الذين يتلقون العلاج في إحدى مستشفيات المخا أن استهداف السفن التجارية يمثل استهدافا لكل مواطن يمني ومساسا بمكانة الشعب اليمني، مؤكدا إدانته للهجوم وتداعياته على حركة الملاحة والأمن البحري، ونسب الهجوم إلى جماعة الحوثي.
5: نحن في مؤسسة موانع البحر الأحمر ندين ونستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة، يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين، كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية.
4: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها، وفق تصريح للرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. وتركز الهجوم الروسي على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في أوكرانيا بالعاصمة كييف.
6: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري، بوتشا، وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
4: في المقابل شن الجيش الأوكراني هجوما استهدف مدينة أليكسين بمقاطعة تولا الروسية، حيث تظهر مقاطع مصورة سحب الدخان من المدينة عقب الهجوم. وينضم إلي مراسلة تلفزيون العربي من كييف محمد زاوي، ومن موسكو سعد خلف، تحياتي لكما. أبدأ من كييف. محمد، تزداد الوطأة على العاصمة كييف بالضربات الروسية، دعنا في التفاصيل.
6: معركة لوجستيات حقيقية على ما يبدو ديما في هذا الهجوم الواسع الذي بدأ الليلة الماضية وتواصل صباح اليوم. يبدو أن مركز الاستهداف الرئيسي هي المؤسسات وشركات اللوجستية، ليس في كييف فقط ولكن في مقاطعتها، وتواصل خلال ساعات هذا اليوم في المقاطعات الأوكرانية الأخرى. نتحدث عن سومي، عن أوديسا في الجنوب، وكذلك دنيبروبيتروفسك في الشرق. العديد من البيانات التي صدرت عن شركات أوكرانية تؤكد إصابة منشآتها في هذه الهجمات. هناك عدد من القتلى. طبعا إذا تحدثنا عن كييف وضواحيها، كان هناك استهداف واضح لعدد من المنشآت للبنية التحتية اللوجستية لشركة نوفا بوشتا، واحدة من أكبر الشركات اللوجستية والبريدية هنا في أوكرانيا. أيضا هناك عديد من المخازن والمستودعات تعرضت للهجوم وللدمار أيضا، سواء في كييف وكذلك في مقاطعاتها، مع تسجيل طبعا سقوط قتلى. نحن نتحدث الآن عن 17 قتيلا فقط في كييف وضواحيها، بينما العدد ربما أكثر من 20 قتيلا في عموم أوكرانيا. طبعا هذا العدد مرجح للارتفاع خلال الساعات المقبلة مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض، وكذلك عمل الهيئات المختصة في مختلف المقاطعات الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفي تعليقه على هذا الهجوم اتهم الروس باستهداف العمدي للمنشآت المدنية، وقال بأن هذه المنشآت لا علاقة لها بالنشاط العسكري. كما ذكر أيضا كان فيه أمر لافت في هذا الهجوم، هو الهجوم الثالث خلال 10 أيام فقط، بعد 4 أيام من آخر هجوم تعرضت له كييف بشكل عنيف وكبير جدا باستخدام عدد قياسي من المسيرات والصواريخ. اللافت أيضا هو ما يثبته هذا الهجوم من معاناة الدفاعات الجوية الأوكرانية مع الصواريخ الباليستية الروسية والصواريخ الفرط صوتية. فبيان سلاح الجو في الجيش الأوكراني، يؤكد عدم إسقاط أوكرانيا لأي من هذه الصواريخ التي أصابت إصابات مباشرة المواقع التي ضربتها، بالإضافة إلى المسيرات التي أيضا أصابت إصابات مباشرة عدد من المواقع. نحن نتحدث عن نحو 20 مسيرة ضربت كييف وكذلك مقاطعاتها وأصابت إصابات مباشرة. حالة من التصعيد خاصة وسط معاناة أوكرانيا، التي قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن إمدادات الصواريخ المضادة للباليستيات بشكل رئيسي تراجعت خلال العام الحالي 2026 بثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي 2025، وقال بأنه رغم أنه لدى بلاده على ما يبدو معلومات بأن المخازن الأوروبية لديها ما يكفي لدعم أوكرانيا بأنظمة خاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية التي كما نعرف هي نقطة الضعف الرئيسية بالنسبة للجانب الأوكراني في مواجهة الهجمات الروسية. اليوم كان فيه اجتماع طارئ للقيادة العسكرية الأوكرانية برئاسة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شارك فيه العديد من أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية. الجيش الأوكراني كان الحديث بالأساس عن ما يحدث على جبهات القتال وكذلك عن التحضير لفصل الشتاء. يبدو أنه أوكرانيا تتجهز فعليا لهذه المعركة، معركة الشتاء المقبلة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: جزيلا على كل هذه التفاصيل من كييف مراسل تلفزيون العربي محمد زاوي. وإلى موسكو الآن معك سعد، نعرف أين ركز الأوكرانيون في هجماتهم على روسيا، وأيضا ماذا تقول روسيا؟
12: قلنا كثيرا وعدنا وزدنا ولم يصغي إلينا أحد ولم يستمع إلينا أحد، فليصغوا إلينا الآن وليستمعوا إلينا الآن. هذه العبارة قالها فلاديمير بوتين ديما في عام 2018 في خطابه الشهير أمام الجمعية الفيدرالية هنا في موسكو، عندما أعلن، وهي التي تجمع البرلمان الروسي بغرفتي العليا والدنيا، ويعلن خلال هذه الكلمة عن منظومة الأسلحة الروسية الجديدة التي كانت تشمل صواريخ تسيركون وكنجال وكاليبر وغيرها من المنظومات التي كان بوتين حريصا على أن يعلن عنها كرد روسي على سباق التسلح الذي تحاول الولايات المتحدة جره إليه، وهو يفهم جيدا أن قدرات روسيا لا يمكنها أن تجاري الولايات المتحدة. بهذه العبارة ختمت وزارة الدفاع الروسية اليوم بيانها الرسمي تعليقا على ضرباتها الكبيرة على كييف ومختلف المناطق الأوكرانية باستخدام صواريخ ألكسندر إم أو إسكندر إم الباليستية وكذلك صواريخ تسيركون الفرط صوتية. علقت وزارة الدفاع مقتبسة هذه الجملة لتقول أن الصواريخ الروسية لا يمكن اعتراضها، وأنها حاولت أن ترسل الرسائل لأوكرانيا وللغرب أن يصغوا إليها لكن لم يصغي إليها أحد، فليصغوا الآن بأنهم لن يستطيعوا صد الصواريخ الروسية. يبدو هذا بالطبع تصعيدا روسيا جديدا في إطار التصعيد الحاد الحالي الذي يبعد كل الأطراف عن أي مفاوضات محتملة أو ممكنة خلال هذه الفترة نظرا لما يجري وما يحدث. وعطفا على هذا البيان أشير إلى اجتماع مهم للغاية عقد منذ أقل من ساعتين، أو أعلنت عنه الجهات الروسية وتحديدا الكرملين، وهو اجتماع لبوتين مع القادة العسكريين الميدانيين الفعليين وبحضور وزير الدفاع، يقوم خلاله بتغييرات عسكرية مهمة وجذرية في قادة القوات المقاتلة داخل أوكرانيا، مجموعة الشرق، مجموعة الوسط، ويعين قائدا لسلاح المسيرات الروسي الجديد. كل هذه التغيرات توحي بأن الجانب الروسي يعتزم انتهاج استراتيجية عسكرية جديدة تماما. لا نعرف هل سبب تغيير القادة العسكريون هو فشلهم في المعارك أم أن سببه سبب آخر، لكن التطورات العسكرية الداخلية هنا واستهداف قائد القوات الجوية، وهو الذي لم يعلن رسميا أو لم يؤكد رسميا حتى الآن من جانب موسكو، يبدو أحد الأسباب الرئيسية لاجتماع بوتين بالقادة العسكريين. والأخطر من ذلك أيضا استهداف رئيس شركة أورال درون زافود، وهي الشركة المصنعة لأحد أهم الدرونات الروسية في مدينة يكاترينبورغ الليلة الماضية، ولم يعلن عن هذا الموضوع لكن كشف عنه أيضا منذ أقل من ساعة، ويسبب هذا الأمر خطرا أو غضبا شديدا نظرا للاختراق الأمني الكبير الذي تشهده ليس فقط العاصمة موسكو بمحاولة اغتيال قائد القوات الجوية، بل وكذلك يكاترينبورغ بمحاولة اغتيال قائد أهم مصنع لصناعة الدرونات داخل روسيا. كل هذه تطورات أيضا في هذا السياق.
4: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من موسكو، مراسل تلفزيون العربي سعد خلف. تهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
2: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلاً عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثاً لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا، بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين، القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
4: يواصل رجال الأطفاء في الولايات المتحدة جهودهم لاحتواء الحرائق التي تجتاح شمال غرب البلاد، وأتت النيران على أحياء كاملة في مدينة سبوكن وأجبرت أكثر من 65 ألف شخص على الإجلاء، فيما أفاد قائد شرطة مقاطعة سبوكن بتوقيف رجل ووضعه رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في تسببه بحريق هو الأضخم بين 3 حرائق لا تزال مشتعلة.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. شعل

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
7: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
8: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد: عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.

0: عكس الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: منكم
1: إذاعة منبر الحرية
0: وانتشار تنوع موضوعية صوت المصداقية منبر الحرية
1: 92.7 FM.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: عبر إذاعة الحرية 92.7. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة. البرنامج الأسبوعي اللي بيتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. صوت ورسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. في برنامجنا لليوم رح نكون مع جمعية بهمتكم للشباب، وتحديدا اليوم الحلقة مختلفة شوي. رح نهني جمعية بهمتكم بافتتاح مقر مكتب جمعية بهمتكم الجديد. في القسم الأول رح نكون مع رئيس جمعية بهمتكم للشباب الأستاذ محمد أبو خليل، وبالقسم الثاني رح نكون مع الدكتور ليث النيس، وهو شاب من الشباب اللي استفادوا من جمعية بهمتكم، ورح يحكي لنا عن أثر جمعية بهمتكم معه كشاب ذوي إعاقة. متابعة طيبة بتمناها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، سواء ببيوتكم، بسياراتكم، حتى ب محلات عملكم. مع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز وإيهاب النتشة مساء الفل، ومع شركة القصراوي التجارية راعي حلقتنا لليوم وكل يوم، وأنا في الإعداد والتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

ملاك أبو رعية يسعد هالمساء. مساء الفل. يعني إن شاء الله كلكم بتضحكوا مثل الضحكة اللي ضحكناها. يعني برضو إحنا دائما منحب نبلش برنامجنا بضحكة لحتى اللي بيسمعونا هيك ما يملوا منا، ولا شو رأيك؟ طيب قبل ما نروح لفقرات برنامجنا، في شغلة حلوة شفتها قبل أكم من يوم، أو مش شفتها لأنه يعني لمستها قبل أكم من يوم. كثير بنحكي عن السيارات الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني لليوم ما وصلنا بصراحة أنه السيارات تكون موائمة، لكن في بعض التكاسي بلشوا يشتغلوا على موائمتها. بعرف أنه هاي التكاسي بتشتغل طلبات، بس في شوفير سائق عموم التقينا فيه وهي سيارته بصراحة موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. بس الحلو بالموضوع انه هذا الشوفير مش حدا بيستغل الأشخاص ذوي الإعاقة، هو بياخد أسعار مثله مثل الشوفيرية، حتى أحيانا أقل شوي. ف يعني أي حدا للأشخاص ذوي الإعاقة حابب يعني يتواصل مع هذا الشوفير وبده سيارة موائمة، تحديداً بحكي للي بيستخدموا كراسي متحركة، بيقدر يتواصل معي. أنا بعطي رقم الشوفير. خلينا نوجه تحية لعبد مرار سائق عمومي، هو من سائق العموم اللي عن جد بيشتغلوا بدمير.

0: بما انه احنا اليوم رح نحتفل مع بهمتكم بمكتبهم الجديد، حبينا نسأل مجموعة من الشباب اللي كانوا موجودين عن اثر بهمتكم على الشباب، فشوفوا او اسمعوا الشباب شو حكوا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: مرحبا، افتتاح المكتب الجديد لجمعيتي بهمتكم هو مش مجرد انتقال لمكان جديد، بل هو بداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء وبناء شراكات فاعلة. فشكرا لكل الداعمين والعاملين والمتطوعين، والله يبارك هاي الخطوة ويجعل المكان منارة للعطاء ويوفق الجمعية لتحقيق رسالتها وأهدافها النبيلة.
3: يسعد مساك إسراء. بخصوص جمعية مهمتكم، الرسائل اللي بدها تنحكى بكرة هسا مش عارف بالضبط، بس جمعية مهمتكم هي جمعية مثل ما بيحكوها بيتنا الثاني، الجمعية اللي احنا الشباب بنشوف فيها مثلا لما نكون بحاجة حتى تفريغ نفسي بنتوجه إلنا. جمعية بنستمد طاقتنا منها، بنفرغ طاقتنا وجهودنا كلها داخل هاي الجمعية، لأنه إحنا بنؤمن هاي الجمعية، بنؤمن إنه هاي الجمعية بتكون هي الحاضن الأساسي إلنا كشباب، وكشباب داعمين لذوي الإعاقة وشباب من ذوي الإعاقة كمان. فإدارة هاي الجمعية صادقة جدا مع الشباب ذوي الإعاقة خصوصا ومع الشباب بشكل عام. إحنا كثير كثير بالنسبة إلنا هاي الجمعية هي المساحة الآمنة، هي المكان اللي إحنا بنشوف حالنا فيه.
4: جمعية بهمتكم إحنا بنشعر إنها بيتنا الثاني، لأنه إحنا لما نكون مع بعض بنحس حالنا إخوة وخوات. وكمان في إشي كتير حلو صار موجود في جمعية بهمتكم، اللي هو إنه في عنا أصدقاء من غير ذوي الإعاقة ومتطوعين من غير ذوي الإعاقة. وإحنا كأعضاء هيئة عامة دائما لما نكون مع بعض بنحس إنه في مساحة آمنة، ومنعبر عن كل إشي بنحس فيه، ودائما عندها تدريبات ومشاريع مميزة.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في برنامج الحاسة السادسة مع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي. دائما الناس بتضل تقولي أنت عندك تحيز لجمعية مهمتكم للشباب. هو القصة مش قصة تحيز, بس الفكرة أنه عندي انتماء لإلهم لأنه هم عن جد بيشتغلوا بطريقة مختلفة وبتركوا أثر كتير حلو في الميدان وأثر كتير حلو للشباب, فبحب أكون معهم بافتتاح المكتب الجديد لإلهم. وللأسف زعلانة أني ما كنتش موجودة في رام الله يوم الافتتاح, لكن بحب أكون معهم أنا وكل طاقم برنامج الحساسات لحتى نبارك لهم ونهنيهم بهذا النجاح الكبير, استقلاليتهم في أنه يكون لهم مكان كشباب فلسطيني وكشباب ذوي إعاقة. هذا من أكبر إنجازات بهمتكم. خلينا نرحب بالأستاذ محمد أبو خليل رئيس جمعية بهمتكم للشباب. مساء الخير.
3: يا مساء الورد, مساء الخير إسراء, مساء الخير إليك لكل السادة المستمعين, مساء الخير لربحي المميز. والله برنامج بدون ربحي على الفاضي
2: بزبطش.
3: لا بزبطش, لا
2: يعني تحت قبل البرنامج كنا نحكي بالموضوع انه ربح احنا بالبرنامج هذا ما بنقدر نطلع, اذا ربحي بروح.
3: والله صحيح صحيح. انا اول شيء سعد مساكي, شكرا كثير على الاستضافة, شكرا على الانتماء الحقيقي لجمعية بهمتكم, شكرا على كلماتك دائما المؤثرة والجميلة بحق المؤسسة, وأنت حاضرة معنا قلبا وروحا.
2: الله يسعدك يعني. الله يسعدك.
3: لا تقلقي في هذا الموضوع.
2: الله يسعدك. يعني إحنا كنت حابة أكون, لكن إحنا برضو كطاقم وكفريق عمل ربحي وأنا وإيهاب وملاك والكل بنحب نكون معك دائما ومعكم دائما, بس اليوم حبينا نكون معكم على الهواء مباشرة ونبارك لكم بهذا النجاح العظيم. كيف كان شعورك لما وصلتوا لهذا النجاح ولما صرتوا هيك مستقلين بمكتب لحالكم؟
3: يعني أول شيء إسراء, يعني بتعرفي جمعية بهمتكم هي كجمعية شبابية وتعتبر المؤسسة الأولى والوحيدة في فلسطين اللي تعنى بفئة الشباب من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص, وبنفس الوقت هي بتشتغل مع الشباب الفلسطيني بشكل عام. والحقيقة إنه الأثر اللي حققته بهمتكم على مدار السنين الماضية كان أثر إلى حد ما نقدر نحكي أثر كبير بحجم قدراتها وطاقم العمل الموجود فيها وبحجم الإمكانيات اللي كانت متاحة. لأنه يمكن بنحكي إسراء على مدار السنوات الماضية بنحكي عن إمكانيات إلى حد ما بسيطة مقارنة بالمؤسسات الأخرى وقد تكون ضعيفة حتى, إلا أنه من خلالها استطعنا أنه نحقق نتائج, ونتائج كتير مهمة وأثر كتير عالي إلى حد ما. هذا الإشي اللي ميز عملنا ويمكن حبوا الناس بهمتكم وطريقتها في الأداء وفكرتها, وحبوا الناس المؤسسة وانتمائهم كان جدا عالي للمؤسسة نتيجة هذا الحجم من العمل اللي برغم كل هاي الإمكانيات الضعيفة إلا أنه كان عمل إلى حد ما كان له نتيجة. كمان الناس دائما بيبحثوا عن الإشي الجديد, يعني بيحبوا يشوفوا أشياء جديدة, بيحبوا يشوفوا طريقة نهج جديد. يمكن النهج اللي اتبعته بهمتكم شوي كان نهج مختلف, نهج أقرب للجمهور أقرب للناس, أنه كلياتنا سواسية بما معنى كلياتنا في نفس المكان, كلياتنا نتعامل بنفس الدرجة, يعني بعيدا عن البيروقراطية المتبعة في كتير من المؤسسات واللي تعودنا عليها في القطاع العام. بالعودة لسؤالك, والسؤال هو جدا مهم وكتير الناس والله بيسألوني, يعني أنا بصراحة أول شيء شعوري كان لا يوصف في هذا اليوم, إنه نوصل بعد حوالي 7 سنوات إنه نحقق هذا الحلم, لأنه مقر لصالح جمعية بهمتكم كان بالنسبة إلنا حلم. ودائما الإنسان لما بيحلم بحط توقعات, إما بيزبط إما ما بيزبط, قديش حجم إمكانياتنا كل هاي التفاصيل, إنه نوصل لهذا الموصول ونحقق حلمنا بإنه يكون لنا مساحتنا الآمنة الخاصة فينا كشباب فلسطيني بشكل عام وكشباب من ذوي الإعاقة بشكل خاص, وكنا مقرنا المستقل اللي من خلاله قادرين ننفذ كل أنشطتنا, كل برامجنا, برامجنا وتدريباتنا وكل الأشياء اللي بنقدر نقوم فيها بكل أريحية وضمن استقلالية كاملة. هذا اللي بصراحة شعور اللي حقيقة لا يوصف. وبالمناسبة أنا بستغل هذا المنبر بأني أهدي هذا النجاح حقيقة لكل الشباب الفلسطيني من ذوي الإعاقة، لكل الشباب الفلسطيني بشكل عام. نجاح جمعية مهمتكم هي بشبابها وبانتمائهم إلها وبدفاعهم المستميت عنها وعن بقائها وعن حملهم لكثير من الأشياء اللي كانت مصالح المؤسسة من أنشطة من مبادرات من كل هاي التفاصيل. يمكن ميز عمل بهمتكم إنه هي كانت متميزة بالطاقم المتطوع على مدار هاي
2: صحيح.
3: داخل المؤسسة، وهذا بصراحة اللي كان شيء مميز. فأنا أهدي هذا النجاح وأهدي أيضا إليك على دعمك المتواصل.
2: يسعدك. إحنا كمان أشوف أن نهديك إليك كمان لأنه أنت من المؤسسين اللي عندهم انتماء ومتمسكين بهاي الجمعية، متمسكين بحق الشباب الفلسطيني وحق الشباب ذوي الإعاقة. جد أنا لما مرة حكيت إنه أنت بتستحق لأنه جد أنت بتستحق، وكل الشباب الموجودين معك يعني يعطيكم ألف عافية لأنه أنتوا بذلتوا جهد كبير ومستمرين، وإن شاء الله كمان الأثر بصير أكبر وأكبر وأكبر مع الوقت. محمد، خليني هون أستغل الفرصة وأسألك، لوين رايحين في الأيام الجاية مع الشباب الفلسطيني ومع الشباب ذوي الإعاقة؟
3: يعني احنا يمكن إسراء بدأنا في موضوع مؤسستنا من ككينونتها من الداخل من العام الماضي. واحنا يمكن ما ميزنا في بهمتكم انه ماشيين وفق هاي الخطة الاستراتيجية اللي بنسير عليها حاليا. اللي هي الخطة الاستراتيجية 2025-2027 اللي بتهدف لمؤسسة المؤسسة، مقرها المستقل، استقلاليتها الكاملة، بنيتها وهيكليتها الإدارية. اليوم عم نبني طاقم تنفيذي كامل، عم نحاول نأسس المؤسسة في منظومة عملها من الداخل بشكل أكبر. بدأنا في العام الماضي ومكملين في باستمرارية حتى هاي اللحظة. بالإضافة إلى ذلك أنه سلسلة من الأنشطة والمشاريع اللي عم تنفذ في هاي اللحظات في جمعية بهمتكم سواء برام الله أو بغير رام الله في مناطق كثيرة، فسلسلة من الأنشطة والبرامج عم تنفذ حاليا. وإحنا بالفترة القادمة دائما في عنا أشياء جديدة، في عنا إشي جديد. فإن شاء الله بالفترة القادمة رح نوسع أنشطتنا، رح نوسع مشاريعنا، تدخلاتنا، برامجنا، بحيث أنه تشمل كافة المحافظات. وزائد كمان أنه دائما نحكي أنه ترقبونا بكل شيء جديد، يعني اعتادوا علينا الناس يمكن إسراء أنه دائما بنطلع بأشياء جديدة. فأكيد إحنا مكملين بأشياء رح تكون نوعية، وبندعو الناس دائما أنهم يتابعونا عبر مواقعنا عبر صفحات مواقع التواصل.
2: والحلو بالموضوع محمد انه انتم ما بتبلشوا تعلنوا عن اشي قبل ما تتأكدوا من تنفيذه، وهذا اللي لفت انتباهي، وعشان هيك دائما بنكون بمفاجآت مع بهمتكم.
3: يعني صراحة أنا أعتقد انه العمل اللي ما فيه مفاجآت واللي ما فيه نوع من الإبداع والتميز فهو بصفي عمل تقليدي. والناس بشكل عام إسراء يعني ملت العمل التقليدي، ملت تكرار الأشياء سواء من تدريبات أو مواضيع أو كل ما هنالك. الناس دائما بتدور على الأشياء الجديدة، بتدور على الأشياء الإبداعية. يمكن ما ميزنا انه احنا اكثر انفتاحا مع المؤسسات اللي ما بتشتغل في قطاع الإعاقة، أكثر انفتاحا وإبداعا في التعاطي بقضية الإعاقة، نتعاطف فيها بطريقة مختلفة، أكثر يعني إقبالا للجمهور. نبتكر أنشطة، أنشطة ومبادرات ذات طابع إبداعي إلى حد ما تكون جديدة ونوعية. فهذا اللي ميز عمل بهمتكم على مدار هاي السنين، واللي إن شاء الله راح يكون موجود وراح تشوفوه أكيد بشكل أعمق هاي المرة وبشكل أكبر.
2: راح توصلوا الجنوب بحكم إنه بهمتكم لكل الشباب الفلسطيني.
3: أنا حبيت إنه أحكي بهذا الكلام في نهاية البرنامج، ودائما يعني تتشارك معي بالأفكار. أنا بوعد كل شبابنا الفلسطيني بشكل عام، وبتصلنا رسائل كتير من حبايبنا وأهلنا في الجنوب سواء في الخليل أو بيت لحم. بصلنا كتير رسائل إنه بدنا أنشطة كتيرة بالخليل بيت لحم، بدنا مشاريع تنفذ لصالح منطقة الجنوب. أنا بوعدكم ومن عبر هذا المنبر إنه راح تلاقونا أكتر المرة الجاي بالخليل وبيت لحم، وراح يكون في عنا أنشطة كتير مميزة، وندعوكم دائما انكم تتابعونا وتكونوا معنا. فهذا وعد انا يعني اوعده على الراديو انه رح يكون في اشياء مميزة رح تكون تحديدا بالخليج،
2: واحنا معك قلبا وقالبا حتى طاقم الحرية من الحرية لأنا إسراء لكل اهل الخليل وبيت لحم، احنا اكيد معك قلبا وقالبا. قبل ما اودعك محمد، وين مقركم الجديد؟
3: احنا مقرنا اليوم بنحكي لكل الناس انه دائما بامكانكم تزورونا في مقر جمعية بهمتكم الموجود في عمارة النبوت في البيرة البلوع، عمارة النبوت الطابق الرابع مقابل مجمع المحاكم. بالعادة مجمع المحاكم معروف وسهل الوصول.
2: صحيح.
3: فالوصول للمؤسسة هو كتير سهل، وبندعو كل الناس انهم يجوا عنا يشاركونا يكونوا معنا دائما. بيتنا مفتوح لكل شاب من الشباب الفلسطيني بشكل عام، او حتى تحديدا فئات الشباب من ذوي الاعاقه، ومنفتحين كمان على كل الفئات المجتمعيه. هكذا كانت بهمتكم وهكذا ستبقى وستكون.
2: بتعرف انه هاي المقابله اثرت فيه كثير يمكن شكرا دائما بنكون مهنيين، بس اليوم انا فرحانه وفخوره فيك وفخوره في كل الشباب
3: الموجودين. احنا فخورين فيك وفي هذا البرنامج، وانا بدي اشكر كل طاقم منبر الحريه على هذا الدعم المتواصل لإسراء وعلى هذا البرنامج المميز اللي حقق اثر في كل مناطق الوطن في الضفه الغربيه وقطاع غزه. هذا البرنامج يعتبر البرنامج الاول والاشهر في برامج اللي تعنى بقضايا الإعاقة، فشكرا لراديو الحرية بطاقمها، شكرا لكل القائمين عليها على هذا الشيء المميز حقيقة.
2: ربحي بقول لك مليون وردة لإلك، وإن شاء الله إحنا عن قريب
3: لك يا ربحي.
2: رح نيجي نزورك ونبارك لكم المكتب الجديد اللي هو.
3: ترقبوا مني زيارة قريبة
2: ضروري
3: معك إن شاء الله على الهواء.
2: ضروري ضروري، في مواضيع كتير بدنا نحكي فيها على الهواء مباشرة محمد.
3: أكيد أكيد.
2: مبارك، كل التوفيق لكم، وأنا دائما معكم في أي شيء أنتم بتعملوه، دائما معكم لحتى نغطي كل شيء بتعملوه على الهواء مباشرة. مبارك مبارك مبارك بحجم قلبك الكبير إلك ولكل الشباب الفلسطيني اللي معك كمان.
3: شكرا كتير إسراء، الله يبارك فيك. شكرا إليك، شكرا لطاقم الحرية، ويمكن بدي أخص الأستاذ الكبير أيمن قواسم أبو جهاد. شكرا كتير، شكرا على هذا الدعم المتواصل حقيقة للشباب من ذوي الإعاقة، يعطيكم ألف عافية. شكرا كتير.
2: يسعد قلبك محمد أبو خليل، الشاب الطموح صاحب الإرادة والعزيمة اللي عن جد كان له دور كبير في أنه وصلوا لاستقلالية جمعية بهمتكم. بعد الفاصل مستمرين برضو بتهنئة جمعية بهمتكم للشباب الفلسطيني مع الدكتور ليث النيس.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن بدء استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة الثانوية العامة في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة والإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات. كما تستقبل الجامعة طلبات الالتحاق ببرنامج التجسير في تخصصي التمريض والقبالة. للتسجيل يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير، مصطحبين الأوراق الثبوتية المطلوبة. جامعة نابلس، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك. لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد، مساء الفل من جديد كمان ومساء الياسمين من جديد لكل مستمعي إذاعة الحرية 92.7 في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي. عن جد الاستقلالية حلوة، عن جد ما عمريش زرتها والله أمانة الله. الاستقلالية حلوة، فجد يعني شباب جمعية بهمتكم تعبوا كتير لوصلوا لهون، يعني أنا فخورة فيهم، ويمكن لأني أنا معهم من لما بلشوا وأنا بطلع معهم في مقابلات، وبكل مرة وبكل نشاط عن جد بيثبتولي إنه هم حابين مش بس يغيروا، يطوروا ويتركوا أثر. في فرق بين اني انا اترك اثر في الميدان وبين اني اترك اثر بين اني اترك اثر في الميدان وبين اني اترك اثر مع يعني مع تطور وتغيير وتحسين. فما بالكم شباب بعمر الوردة، عن جد عن جد الشباب يا جماعة بيقدروا يغيروا في هالبلد والله. طيب لحتى نشوف أثر جمعية بهمتكم على الشباب الفلسطيني، حاب يكون معنا دكتور ليث النيس، وطبعا ليث من الشباب برضو اللي أنا فخورة فيهم كتير. برضو ليث كنا معه من لما تخرج من الجامعة وكمل ماجستير، وكنا معه كشاعر وكنا معه كدكتور، واليوم إحنا مع ليث كدكتور لحتى يحكينا عن أثر جمعية بهمتكم عليه كشاب وعلى الشباب الفلسطيني بشكل عام، وقديش مهم عن جد فكرة انه يكون في مؤسسة او جمعية شبابية بتهتم بالشباب وبتمكن الشباب بطريقة ايجابية في الميدان. نرحب مباشرة بالدكتور ليث النيس. مساء الخير.
1: مساء الخير اسراء، يعطيك العافية.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟
1: اهلا فيك واهلا بالسادة المستمعين جميعا.
0: يعني انا معك من اول مسيرة حياتك، من وانت باول متذكر انت ذكرتني في على الهوى مرة، قلت لي إسراء أنا متذكرك، أنا كنت بأول وانت بعاشر، اليوم أنا معك إسراء وانت دكتور. فعن جد يا الله برنامج الحاسة السادسة جمعني بناس عن جد تركوا أثر كبير فيي كإسراء، وانت من هدول الناس، الله يحميك يا رب.
1: شكرا شكرا إسراء، الله يسعدك، فافتخر كيت من الكلام.
0: الله يسعدك، أمورك تمام؟
1: الحمد لله، والله الحمد لله
0: الحمد لله،
1: نحاول نكون زيدين قدر المستطاع
0: يعني. الحمد لله. يعني ليث النيس ما شاء الله شاب عنده إرادة وتحدي وإصرار، والتقينا أنا وياك في بهمتكم في أحد في في في إحدى التدريبات، متذكر؟
1: أكيد طبعا.
0: احكي لنا كيف دخلت بهمتكم وليش بهمتكم كمان.
1: والله شوفي صراحة الحديث عن جمعية بهمتكم لازم يأخذنا للحديث عن كثير أشياء تتعلق بالشباب، قضايا الشباب نعم. عموما، وقضايا ذوي الإعاقة كمان بشكل خاص. ولكن الفكرة الأساسية إنه هاي الجمعية ما يعني بيقتصر دورها على تعزيز العلاقات التفاعلية والتشاركية في مجتمع ذوي الإعاقة فقط، لا، هي بتسعى إلى أنه تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة لحتى يصيروا ويكونوا قادرين للتفاعل والتشارك في أنشطة مجتمعية مختلفة غير مقتصرة فقط على أوساط ذوي الإعاقة أو نعم. على مجتمع ذوي الإعاقة، لأنه إحنا صراحة عنا في نوع من التقوقع بتحسي لذوي الإعاقة، بيحبوا يفضلوا ظلهم محصورين في دوائرهم الخاصة، في علاقاتهم المغلقة، في مجتمعاتهم الضيقة. بهمتكم كسرت هذه الحواجز من خلال عقد العديد من المبادرات واللقاءات مع جهات ومؤسسات مختلفة من قطاعات متنوعة من سياقات متفاوتة، الشيء اللي أوجد هذا النوع من التواصل ما بين ذوي الإعاقة وغيرهم لحتى يصير في هذا التآلف الاجتماعي اللي احنا بنحتاج له بشكل حقيقي جدا في حياتنا. الانضمام لا بهمتكم بالنسبة لشخصي كان من خلال التواصل مع بعض الأصدقاء اللي هم يعني بيشتغلوا في الجمعية في مجلس الإدارة، وتمت دعوتي لحضور بعض اللقاءات أو النشاطات اللي تجريها الجمعية من خلال هاي الأنشطة تم التواصل أو توثيق العلاقة للوصول إلى المستوى اللي وصلت له الجمعية اليوم.
0: نعم، يعني بتشوف إنه مهم فكرة انضمام الشباب للمؤسسات أو خلينا نحكي لجمعية مثل جمعية بهمتكم، قديش هو مهم؟ وهل فعلا الانضمام للجمعيات ممكن يساعد الشباب انهم ينخرطوا بالمجتمع، انهم يحصلوا على فرص اكبر مثلا؟
1: اكيد اكيد بحاجة، لانه احنا صراحة مجتمعنا يعني ربما يكون بامس الحاجة لدور الشباب، لهمتهم، لتفاعلهم، لطاقتهم، لحيويتهم، لاستغلال قدراتهم الحيوية والأنشطة. نعم. للأسف غير مستغلة بصورة واضحة جدا في مجتمعنا. فإحنا بنحاجة لتسخير هاي القدرات واستغلالها وتوجيهها في اتجاهات ممكن تعود بالنفع على الفرد وعلى المجتمع في حد في نفس الوقت يعني.
0: نعم، يعني أنت بتنصح الشباب الفلسطيني ينضموا للجمعيات، الجمعيات اللي بيلاقوا حالهم فيها مثل بهمتكم مثلا؟
1: أكيد.
0: صحيح. ايش اكتر اشي هيك اثر فيك من بهمتكم وبرامج بهمتكم وانشطة بهمتكم؟
1: والله يعني شوفي، الجمعية دائما تحاول ان توقع شراكات مع مؤسسات ومبادرات مختلفة في قطاعات متنوعة من اجل يعني ان نكون جزء من ضمن هذا المجتمع.
0: نعم.
1: يعني تجارب كثير خضناها في الجمعيه، مثل تجارب تتعلق بالامن الرقمي، تتعرض بالمكافحه الفساد، بالمساءله الاجتماعيه، بكثير مجالات ممكن تكون تفتح لنا افاق جديده، تخلق لنا فرص جديده، تعرفنا على ناس جداد.
0: نعم.
1: وجدنا في مجتمعات احنا ربما ما كنا على صله وثيقه فيها خلال مراحل سابقه. فدائما هذا التجديد في العلاقات والتجديد في التواصل بحاجة إلى الشباب، لحتى ما تظل خياراتهم محصورة في أطر ضيقة، لحتى تتوسع الرؤية عندهم، تتوسع آفاقهم في البحث، في التواصل، في التعامل، في تجديد طاقتهم وفي تجديد شغفهم ودوافعهم في الحياة يعني، لحتى ما يكونوا مجرد آلات تعمل.
0: نعم. نعم.
1: يعني برمجية معينة. لا، بحاجة أن يخرجوا عن النص شوي، ينوعوا خياراتهم.
0: صحيح. طيب أنا بتعرف لفت انتباهي شغلة كتير حلوة، إنه إشراك الشباب بالخطة الاستراتيجية للجمعية، وقديش أنا دائما بقول إنه صوت الشباب لازم يكون موجود، ولازم كمان الشباب يكونوا صانعي قرار، ولازم يكونوا أكيد. مخططين. فأنت كنت من الشباب اللي كان لهم دور بوضع خطة الخطة الاستراتيجية للجمعية، صحيح؟
1: صحيح أكيد. هي دائما جمعية لهمتكم يعني رفعت هذا الشعار من الأول.
0: نعم.
1: هي جمعية شبابية، شبابية بأتم معنى الكلمة، شبابية لأنه يعني تؤمن بوجود الشباب وبدورهم الفاعل وبمساهمتهم وإنتاجيتهم وقدرتهم على تغيير الواقع وصنع القرار والرقي بالواقع العام للمجتمع من جانب، والواقع المؤسسي للجمعية. لذلك احنا في منذ أن اجتمعنا من أجل وضع بنود أو المنهجية العامة في الخطة الاستراتيجية للجمعية، كنا نبحث عن مؤسسة الجمعية بصورة أكثر واقعية وأكثر علمية وأكثر منهجية.
0: نعم.
1: اليوم قدرت الجمعية تتمأسس على هيكل متين، وقدرت تخلق لنفسها يعني هذا الوجود، افتتحوا زي ما تعرفي مقر مؤخرا.
0: نعم. بس
1: الطاقم التنفيذ الجديد، فهي كلها يعني تفضي إلى هاي النقطة اللي حضرتك تفضلت فيها.
0: أوكي، خليني أقاطعك وراح نكمل بسياق الحديث بس بعد دقات الساعة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي. الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: رجعنا لكم بالقسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة مع الدكتور ليث النيس، وهو من الشباب اللي بيشاركوا كتير مع جمعية بهمتكم للشباب الفلسطيني. كنا نحكي عن كيف ليث شارك بوضع الخطة الاستراتيجية لجمعية بهمتكم للشباب، وعن جد أنا هذا لفت انتباهي كتير مش شوي، وأنا يعني بأكد على أنه عن جد صوت الشباب مهم ورأيهم مهم وبيساعد على التطوير والتغيير والتحسين كمان. ليث مساء الخير من جديد.
1: مساء الأنوار.
0: فالله يسعدك. فإحنا بنحكي عن الخطة الاستراتيجية وكيف أنت شاركت، كيف كان شعورك وأنت عن جد عم بتحس أنه رأيك عم ياخدوا فيه المؤسسة؟
1: والله هاي من أهم النقاط ومن أهم الأشياء اللي ممكن تنحكى في هذا الموضوع، لأنه إحنا بالعادة يعني للأسف في ثقافة من التهميش لدور الشباب شائعة أو عامة في المجتمع. هاي الفكرة من الجميل أن تتغير، من الجميل أن يعني يصير في نوع من كسر لبعض المسلمات الثقافية والاجتماعية الموجودة في العقلية السائدة في مجتمعنا. فهاي من أهم الأشياء اللي حاولت بهمتكم أنه تعتمد على الشباب. دائما كانت شعارها الأول منكم وإليكم، من الشباب وإليهم، لأن الشباب هم عماد هذه القضية وقوام هاي الجمعية. لذلك كان يعني الاعتماد بشكل كلي على آراء الشباب، على رؤيتهم، على نظرتهم اللي بتكون لابد مختلفة عن المستقبل وعن الحاضر، من أجل خلق فرص جديدة وآفاق جديدة للعمل ضمن هذا المشروع.
0: صحيح، يعني كل التوفيق لإلهم وكل التوفيق لإلك ليث. يعني وإن شاء الله هيك بنشوف بهمتكم محققة كل شيء بتتمناه. بس دائما بقول الانتماء الانتماء الحقيقي للمؤسسة، ويعني بصراحة وجود الشباب مع شباب بهمتكم وانتمائهم لإلها ودعم أنشطتها وبرامجها بيساعد المؤسسة إنها تحقق كل النجاحات اللي هي تتمناها. ولما نحكي نجاحات، بنحكي نجاحات الشباب الفلسطيني ككل، مش نجاح المؤسسة، لأنه النجاح هو نجاحنا إحنا كشباب فلسطيني وكشباب ذوي إعاقة. شكرا لإلك ليث. أقل من الدقيقة، شكراً. شو بتحب تحكي لنا بنص الدقيقة؟
1: والله شكرا لك إسراء على هاي القضية المهمة جدا. شكرا للإذاعة. دائما يعني هي الفكرة الأخيرة اللي ممكن نخلص إلها، إنه الشباب هم الأساس والمحور الأول في المجتمع، ولا سيما بقضايا المتعلقة بذوي الإعاقة. صح. اللي كانوا دائما محور أساسي وركيزة رئيسي في العمل المجتمعي اللي بيسعى دائما لكسر النمطية الموجودة. فإن الله يكون المستقبل أفضل، يكون الحاضر كمان أجمل
0: يا رب. شكرا لك دكتور ليث النيس. يسعدك. أهلا وسهلا، نورتنا. شكرا لك وشكرا على الكلام الحلو وعلى الأثر اللي تركته بهمتكم في ليث النيس. لهون بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم. ربحي أبو رموز يعطيك ألف عافية. إيهاب النتش، طيب حاضر. أستاذ أستاذ أستاذ ربحي أبو رموز الأستاذ، تمام. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. صاحب اللمسات السحرية كمان ربحي أبو رموز. إيهاب النتش يعطيك ألف عافية. شركة القصرة والتجارية، شكرا شكرا شكرا شكرا عن جد. وإسراء أبو داود، شكرا، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: ضعف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية، تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
8: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.
9: شعر

0: أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوبي لبنان، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود جراء انفجار في الجنوب، فيما أظهرت مشاهد مصورة مروحيات تنقل جنودا إسرائيليين من لبنان إلى مستشفى رامبام في حيفا. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل المنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان. ووثقت مشاهد قصفا إسرائيليا استهدف مرتفعات علي الطاهر، بينما أشعلت قوات الاحتلال النيران عند الأطراف الغربية لبلدة حولة، كما أضرمت النيران في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة في استمرار للاعتداءات على المناطق الجنوبية. ونبقى مع مراسلي تلفزيون العربي من القدس أحمد دراوشة ومن بلدة العباسية جنوبي لبنان جويس الحاج خوري، تحياتي لكم. دعيني أبدأ معك جويس بإنذارات الإخلاء، أين تستهدف وأيضا كل ما يتعلق بهذا الأمر؟
1: ديما، أوامر الإخلاء هذه تأتي بعد هذا الحادث الذي أصاب جنودا إسرائيليين في منطقة مشاعل المنصوري. هي امتداد لبلدة المنصوري، ولكن منطقة مشاعل المنصوري هي منطقة محتلة من قبل القوات الإسرائيلية داخل الخط الأصفر، فيما البلدة بعينها غير محتلة. ولكن تأتي أوامر الإخلاء لهذه البلدة، فهذا يعني عمليا أن الرد سيأتي على المنصوري وليس على المرتفعات والمنطقة الواقعة تحت الاحتلال، علما أنه بعد الحادث بوقت قصير قامت مقاتلة حربية إسرائيلية بشن غارة على مشاعل المنصوري. اللافت أنه منذ مطلع حزيران يونيو الماضي لم يصدر الجيش الإسرائيلي أي أوامر إخلاء لسكان وقرى بلدات جنوب لبنان أو البقاع الغربي كما كان يحصل قبل ذلك. واللافت أكثر هو أن تأتي أوامر الإخلاء هذه فيما يسعى لبنان ويطالب المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل رسمي وواضح أن يعلن تجديد وقف إطلاق النار، وبالتالي يأتي الرد ميدانيا بالعودة إلى السيناريو الذي كان قائما قبل وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي من خلال إصدار أوامر الإخلاء هذه. بلدة المنصوري كما ذكرت هي بلدة مقسومة إلى جزئين، جزء بات محتل من قبل القوات الإسرائيلية والجزء الآخر غير محتل. السكان يتوافدون بشكل يومي إلى هذه البلدة، لا يبيتون فيها لسببين رئيسيين: الأول أمني يتعلق باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدة وعلى سكان البلدة من خلال إطلاق قنابل صوتية باتجاه المزارعين وباتجاه السكان، والثاني يتعلق بحجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على هذه البلدة. البلدة بشكل كبير مدمرة، ما يقارب 60% من المباني السكانية من الوحدات السكانية مدمرة بحسب رئيس بلدية المنصوري، وبالتالي هؤلاء يتفقدون منازلهم صباحا ويغادرون البلدة عصرا. ولكن في مثل هذا الوقت غالبا تكون ساحة البلدة تعج بالمواطنين الذين يلتقون فيها على الرغم من كل ما أصابها من دمار.
0: إذن شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري من بلدة العباسية جنوبي لبنان. وأنتقل إلى القدس معك أحمد دراوشة لنطلع على ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي.
2: أبدأ بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ بشن ما سماها غارات دقيقة جنوبية لبنان، ردا على حد تعبيره الانتهاك الصارخ الذي ارتكبه حزب الله في وقت سابق اليوم. إذن جيش الاحتلال يقول إنه بدأ شن غارات يصفها بالدقيقة في الجنوب اللبناني بعد إصدار أوامر إخلاء في منطقة المنصوري أو لكامل بلدة المنصوري. أما ما يتحدث عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتهاك صارخ فمن غير الواضح ما هو على الصورة الرسمية، لأنه لم يصدر أي بيان يتعلق بتطورات أو أحداث وقعت في الجنوب اللبناني. منصات إسرائيلية تتحدى الرقابة العسكرية وتكشف أن مجموعة من الجنود الإسرائيليين أصيبوا وقتل عدد منهم جراء صعودهم أو انفجار قنبلة أو لغم بهم داخل مبنى في الجنوب اللبناني. لا يمكن الجزم 100% بأن هذه التفاصيل نهائية، لكن بحسب المنصات الإسرائيلية فإن الحديث عن قنبلة موجودة داخل مبنى منذ فترة طويلة، وليس قنبلة وضعت حديثا أو طائرة مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه تجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. بمعنى حزب الله على الأقل بحسب الرواية السائدة في إسرائيل وبسبب عدم صدور أي بيان من حزب الله لم ينفذ أي عملية خلال الساعات الماضية، إنما هناك لغم انفجر الآن في الجنوب ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين. بمعنى أن ما تسميه إسرائيل انتهاكا صارخا لحزب الله للاتفاق هو ليس انتهاكا، هو قنبلة كانت موجودة ووضعت خلال الحرب وانفجرت من غير الواضح سبب الانفجار خلال الساعات القليلة الماضية، أشبه بأن ينفجر لغم من مخلفات حرب العام 73 وأن تتهم إسرائيل سوريا الآن أو مصر بأنهما يخترقان اتفاق وقف إطلاق النار.
0: وهذا ما حصل مع الجيش اللبناني وأصيب عدد من عناصره عندما انفجرت إحدى مخلفات جيش الاحتلال في إحدى المناطق اللبنانية. ابقى معي أحمد وأعود إليك مرة جديدة جويس لنتابع كما لفت بأنه ما يحصل بالتوازي مع ثاني أيام المفاوضات في روما. فعلى الصعيد السياسي أيضا ما المحيط بهذا التطور؟
1: ديما، كما هو معلوم هناك انقسام سياسي داخلي في لبنان حول موضوع المفاوضات المباشرة. هناك انتقادات من حزب الله وموقف واضح من حزب الله، أولا برفضه لهذه المفاوضات، وثانيا لرفضه التنازلات التي يقدمها الجانب اللبناني على حد تعبير الأمين العام لحزب الله. وبالتالي أوامر الإخلاء هذه تأتي لتعزز هذا الموقف لدى حزب الله، بأن هذه المفاوضات بدلا من أن تثبت وقف إطلاق النار هي تعيدنا إلى ما قبل وقف إطلاق النار، إلى أوامر إخلاء وغارات بالطيران الحرب الإسرائيلي. كانت في الأيام والأشهر والأسابيع الماضية كان طيران الحرب الإسرائيلي منكفئ عن أجواء لبنان. في الأسبوع الحالي في عدة مرات كانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية، تقوم بغارات وهمية، واليوم شنت غارة حربية على مشاع المنصور. وبالتالي هذا السيناريو هو مشابه إلى حد كبير لما كان يحصل خلال العدوان، وإن ليس بكثافة ما كان يحصل آنذاك، ولكن ربما يكون مدخلا لمزيد من التصعيد الإسرائيلي. هناك شروط ميدانية إسرائيلية كثيرة، منها نزع سلاح حزب الله، منها السيطرة على مرتفعات ومنشأة علي الطاهر، منها كذلك الأمر تفجيرات لأنفاق كان آخرها في وادي حسن الواقع بين مجد الزون وبين المنصوري. وبالتالي قد تتذرع إسرائيل، وهذا ما يخشاه لبنان كان في السابق، وربما هذا ما دفع السلطات اللبنانية إلى المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار، هو أن تتخذ إسرائيل أي حادث أمني قد يحصل كذريعة لمزيد من التصعيد ولعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار. اليوم هناك ترقب، أصلاً لم تكن هناك النسب عالية من التفاؤل بما يمكن أن تنتج عنه جولة المفاوضات السابعة بأيامها الثلاثة. صحيح أن مصادر رسمية لبنانية تحدثت عن تقدم على مستوى الإيجابية أو التفاؤل أكثر مما كانت عليه يوم أمس هذه الجولات التي انعقدت قبل ظهر اليوم واستؤنفت بعد الظهر، ولكن حتى هذه اللحظة إسرائيل ترفض إعطاء جواب على أي من المطالب اللبنانية، إن كان فيما يتعلق بالمناطق التجريبية أو بتثبيت وقف إطلاق النار أو كذلك الأمر بآلية مراقبة التطبيق. وبالتالي إسرائيل لا تريد إعطاء أي ورقة للبنان أو حق هو أصلا للبنان تتم مطالبة به على طاولة المفاوضات، ولكن ربما يكون الخرق الوحيد الذي حصل اليوم هو ترحيب الجانب الأمريكي بالاستعراض أو الشرح الذي أعطاه الجانب اللبناني فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية وبالحدود البرية. يقول الجانب الأمريكي بحسب المصادر الرسمية اللبنانية بأن ما عرضه لبنان كان ذات يعني موضع اهتمام ومتابعة وتقدير من قبل الجانب الأمريكي. التعويل اللبناني الوحيد هو على ممارسة الضغوط الأمريكية على إسرائيل، ولكن حتى هذه اللحظة من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة فعلا تريد التوصل إلى إعطاء شيء للبنان من نتيجة لهذه المفاوضات، أم تبقى الأمور في إطار الضبابية كما أشار إليها السفير الأمريكي في لبنان عندما قال إن الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت ولا يجب التسرع حفاظا على أمن المواطنين أو تحت ذريعة الحفاظ على أمن المواطنين. قد تطيل الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل أي خطوات عملية على أرض الواقع في المدى المنظور.
0: نعم، جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان وأحمد دراوشة مراسل التلفزيون العربي في القدس ستبقيان معنا لنتابع تطورات الموضوع. وينضم إلي الآن من بيروت الباحث السياسي خلدون الشريف. تحياتي لك أستاذ خلدون. إذن يعني بعد أكثر من شهر ونصف يعود الاحتلال الإسرائيلي ليصدر إنذارات إخلاء ويقوم بالغارات أيضا، فما تعليقك على عودة إنذارات الإخلاء؟
3: أولا نتفق أن الإسرائيلي لا يألو جهدا من العمل على تفجير البيوت وتجريف القرى والمزارع وقتل الناس حيثما يستطيع إلى ذلك سبيلا. الذي حصل اليوم أنه تعرض إما لكمين وإما لتفجير قديم وإما لتفجير جديد لا أحد يعلم، وبالتالي جاء بهذا الأمر وكأنه مستجد في الوقت الذي 60% من قرية منصور مدمر، الآن يبقى 40% هي مرشحة للدمار الآن على يد الإسرائيلي. الإسرائيلي بحسب ما قالته الصحافة الإسرائيلية دمر أكثر من 79% من 18 قرية موجودة في جنوب الليطاني. بالتالي هذا العمل هو مستمر، هو ممنهج، هو منهجي، يقوم بنفس العدوان في غزة. بالأمس شهدت غزة أكبر جنازة بتاريخها.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: لذلك التفاوض مختل لمصلحة الإسرائيلي. وجاء بالأمس السفير الأمريكي في بيروت يؤكد أن التقدم إلى مرحلة جديدة من المباحثات حول الانسحاب ليست ناضجة بعد، ما يعني أن لا زال للإسرائيلي قدرة وإمكانية على الاستمرار في عدوانه على الأراضي اللبنانية حتى لو لم تنفجر. ماذا تغير بين انفجار العبوة الناسفة والأيام العادية؟ في الأيام العادية كان الإسرائيلي يجرف ويفجر، الآن يريد أن يقول أنه صعب السلم درجة واحدة ليضرب بالطائرات قرية تم من أو شك الإسرائيلي أن عملية ما قد جرت في خراجها لاستهداف جنودي.
4: طب حتى اللحظة على ذكر هذه النقطة أستاذ خلدون، أن ما جرى غالبا هو انفجار لغم أو قنبلة داخل قنبلة قديمة داخل مبنى، لم تكن عملية، لم تكن هجوم، على الأقل لم يعلن عنها، ولا توجد مؤشرات على أن حزب الله قام بهذا الهجوم. وكما نتابع العاجل على شاشتنا أنه شن جيش الاحتلال هجمات ردا على ما يسميه خرق حزب الله. أيضا هذه السردية التي يستخدمها جيش الاحتلال تبريرا لربما ضربة غير مباشرة لمفاوضات روما، كيف يمكن التعامل معها؟
3: الحقيقة هو لا يحتاج تبرير، يبرر أمام من ولمن، ومن يحاسب الإسرائيلي على كل ما يقوم به؟ ولا أحد في العالم كله. وبالتالي هو لا يحتاج إلى تبريرات لشن هجوم أو لإطلاق طيرانه أو مسيراته أو ما يشاء. لذلك أنا لا أعتقد أن هو التبرير هذا الذي أعلنه الإسرائيلي الآن هو تبرير داخل إسرائيل، حيث ما قتل عدد من جنوده وجرع عدد من جنوده، يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي أنه ينتقل لهؤلاء، ولكنه عمليا هو يتابع عملياته والقتل والاغتيال والتدمير والتجريف دون أن يحتاج لتبرير أي شيء لأي كان. يعني متى وقف أحد ليقول للإسرائيلي ماذا فعلت في القرية تلك أو في المجمع ذات أو في غزة أو في التل أو في أي مكان؟
4: طيب.
3: ولا في الضفة ولا في أي
4: طيب
3: مكان.
4: طيب أستاذ خلدون، يعني لن يجادل أحد إن قلنا بأن الولايات المتحدة ليست حيادية تجاه إسرائيل، غالبا ودائما تقف بصفها، ولكن بخصوص المفاوضات الجارية هي تتم برعاية أمريكية يدفع ترامب تجاه هذه المفاوضات. فهناك على ما يبدو تعويل رسمي لبناني على الضغط الأمريكي على الاحتلال الإسرائيلي ليتوقف، هل هو تعويل بمكانه؟
3: ليس هناك خيارات أخرى، وأنا لا أريد أن لا أدافع ولا أهاجم خيار الدولة اللبنانية، ولكن أنا قد أختلف مع الدولة اللبنانية في الأسلوب ولكن ليس في المضمون. لم يكن أمام لبنان إلا أن يذهب إلى المفاوضات، ولم يكن أمام لبنان إلا أن يقدم أوراق اعتماده للولايات المتحدة الأمريكية لأنها تملك النفوذ ولا أحد يجادلها، وهي تملك اليد العليا على إسرائيل إذا ما شاءت استخدامها. والمشكلة ليست في أن لبنان ذهب إلى التفاوض، المشكلة أن لبنان يجب أن يذهب إلى التفاوض وهو يدرك أن الإسرائيلي سيستمر في الاعتداءات. مجرد توسيع الوفود ومجرد الشعور أن هناك نقاشا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في سلوك الإسرائيلي، أنا برأيي هو وهم، خاصة وأن إسرائيل مقبل على انتخابات نيابية للكنيست في أكتوبر. نتنياهو يريد أن يعود إلى السلطة كيفما كان، ومهما كلف الأمر من أرواح وأبرياء وقتلى ودمار وما شاء. لذلك يجب أن نكون مقتنعين أن الإسرائيلي لن يقدم إلى لبنان أي شيء، لأن الأمريكي لن يضغط عليه في فترة ما قبل انتخابات. وأن تذكر أن نتنياهو استقبل من الباب الخلفي في البيت الأبيض، ليس لأن الرئيس ترامب لا يريد استقباله من الباب الأمامي، ولكنه يريد أن يوحي أنه ليس طرفا، أن أمريكا ليس طرفا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. لذلك الوقت الآن ليس لصالح التفاوض مع إسرائيل، والإسرائيلي
4: فقط التوقيت أم أن الأسلوب أيضا؟ ذكرت حضرتك بأنك في المضمون ترى وجهة نظر الحكومة وتختلف معها في الأسلوب، دعني أخذها للحدث الذي نتابعه حاليا اليوم مع هذه الإنذارات، مع هذا القصف في حين المفاوضات جارية في روما. برأيك كيف أو ماذا لدى الحكومة اللبنانية من مساحة لتتصرف؟
3: تستطيع الحكومة اللبنانية أن تقول نحن نعلق المفاوضات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ولكني أشك كثيرا أن تفعل ذلك لأسباب ذاتية وموضوعية ليس المجال واسعا لشرحها. الحكومة اللبنانية وضعت عمليا، أو الرئاسة أو الحكومة أو المفاوض اللبناني وضع عمليا كل بيضه في سلة واحدة هي سلة الأمريكي. وإذا كان هذا مفهوما كان علينا أن نعزز موقع لبنان وموقف لبنان وحضور لبنان عبر أصدقائه ورفاقه ومن وقف معه من دول الغرب والشرق من أجل تعزيز الوضع التفاوضي لمواكبة تلك المفاوضات حتى تأتي أصوات تؤكد أن لبنان يقدم ما يستطيع تقديمه هو الإسرائيلي، لا يكافئ لبنان إلا بالقتل والاغتيال والحرق والاحتلال. هناك أساليب، أنا لا أعترض على التفاوض، أعترض على الأسلوب في التفاوض ليس على المبدأ وليس حتى على التفاوض المباشر، لكني أعترض على كيفية تشكيل هذا التفاوض وكيفية التعامل مع الإسرائيلي الذي يجلس على الطرف الآخر وهو يتأبط شرا بلبنان وبكل هذه المنطقة أصلا.
4: طيب وماذا عن الداخل أستاذ خلدون؟ البارحة يعني تحدث نعيم قاسم وطالب بعدم التفاوض المجاني، وأيضا طالب الحكومة بفتح الحوار مع المقاومة، أيضا تحدث نواف إسلام ويعني تقريبا حمل حزب الله مسؤولية كل ما جرى والأثمان التي يدفعها لبنان، مطالبا أن يقوم المسؤول عن هذا الثمن بالاعتراف بمسؤوليته داخليا. هل هذه النقطة النهائية التي وصلت إليها الأمور
3: داخليا كما تحدثت السيدة مراسلتكم في لبنان السيدة جويس عن انقسام اللبنانيين؟ واضح منذ البداية، منذ قرر لبنان الذهاب إلى التفاوض قبل 7 جولات كان هذا الانقسام اللبناني هو نفسه، لم يتقدم ولم يتأخر. ولكن من الواضح أن هناك قرارا لبنانيا مدعوما إقليميا بعدم جواز الدخول في صراعات أكبر أو في اعتراضات أوسع أو في التسبب باهتزازات في السلم الأهلي اللبناني. المعركة الآن هي معركة بين الإسرائيلي وبين كل من يريد أن يقاوم هذا الإسرائيلي في كل مكان في العالم العربي والإسلامي. وأما الداخل اللبناني فالانقسام انقسام سياسي إلى هذه اللحظة، وأتمنى أن يبقى في إطاره السياسي، لأن أي انقسام يتحول إلى نزاعات أو صدامات أهلية في لبنان سينعكس سلبا على الداخل اللبناني وينعكس إيجابا على نتنياهو وعلى فريقه وعلى إسرائيل. من هنا الوضع حساس جدا في لبنان، من الصعب أن ترفع مستوى التوتر الداخلي لأنه يخدم إسرائيل ولا يخدم لبنان. الكل سجل مواقفه والكل يكرر مواقفه وباتت المواقف واضحة ولا أحد يتزحزح قيد أنملة، والمفاوضات مكملة والاعتراض مكمل وحديث نعيم قاسم يتكرر كل وقت. والجديد الآن أن رئيس الحكومة شخصيا رد عليه، وهذه مسألة تعود إليه.
4: من بيروت الباحث السياسي خلدون الشريف، شكرا جزيلا لك، ونتابع مراسلين العاجل نقلا عن جويس الحاجخوري مراسلة التلفزيون العربي. غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان، نتابع هذه الصور التي وردت قبل قليل ترصد آثار هذه الغارة على تبنين في جنوب لبنان، غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان. يأتي هذا بعد إصدار إخلاءات إنذار وضرب مناطق في مشعل منصوري، والآن غارة بمسيرة إسرائيلية على بلدة تبنين جنوبي لبنان. إذن نذهب الآن إلى روما مع مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، نتابع تصعيدا ميدانيا من قبل الاحتلال الإسرائيلي بغارات وإنذارات إخلاء ومسيرات تقصف أيضا، ما الذي يجري في روما في المفاوضات؟
1: صباح صمت القبور إن صحت العبارة ديما هو ما يجري هنا في مقر السفارة الأمريكية، حيث يجتمع اللبنانيون والإسرائيليون برعاية أمريكية في اليوم الثاني من هذه المحادثات، وهي السابعة من نوعها والثانية التي تحتضنها العاصمة الإيطالية روما. في مداخلة سابقة كنت قد تحدثت عن أن منسوب التفاؤل بشأن مخرجات هذه الجولة من المحادثات بدأ يتضاءل، وهذا الأمر لا يزال ساريا حتى هذه اللحظة في ظل التصعيد الميداني من الجانب الإسرائيلي، خاصة بعد أوامر الإخلاء وأيضا بعد الانتهاكات التي تقوم بها حاليا القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذا يتعارض تماما، هذا التصعيد ديما، مع المطلب اللبناني الذي ظل الوفد اللبناني متمسكا به حتى يعني الفترة الصباحية من اليوم الثاني من هذه المحادثات، عندما أصر وألح على ضرورة
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معباة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: خسارة في، يعني زيادة في احتمالات خسارة التحالف الحكومي في الانتخابات القادمة. لذلك الرد الفور والمباشر الإسرائيلي كان كعادتها اللجوء إلى العمليات العسكرية، وسنرى يعني مدى هذا الرد، هل سيتطور، سيتوسع، أم سيكون فقط في المنطقة التي طلبت إسرائيل إخلائها، وكيف سيكون رد حزب الله. فإذا بدأ عمليا رد ورد فعل على الرد، يمكن أن تكون كرة تلج متدحرجة كما أرادت إسرائيل في السابق أن تكون هناك حجج لاستئناف الحرب على جنوب لبنان.
4: نعم.
3: ولكن طبعا لا يمكن الفصل أيضا الرسائل إلى إيران، يعني ليس فقط إلى روما للولايات المتحدة والحكومة اللبنانية، إنما إسرائيل أيضا تريد أن تعطل على توصل أو احتمال التوصل إلى تفاهمات بين إيران.

0: والولايات المتحدة.
1: طيب يعني الأولوية تراها بأنها رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، ولكن كما تفضلت الآن دكتور مطانوس هي ممكن أن تكون رسالة إلى إيران، ولكن أيضا هي ذات صلة بترامب وقرارات ترامب واحتفاءاته بقرار الإطار التاريخي والاتفاق التاريخي في غزة، الانتقال إلى المرحلة الثانية، وفي كل هذه التفاصيل إسرائيل تفرغها من مضمونها، حتى أن يعني تريد روما بلا أي اختراق وتسعى لذلك، أليس ألا ترى هذا أيضا واردا؟
0: لا طبعا هذا صحيح ودقيق. يعني إسرائيل تريد استسلام الحكومة اللبنانية، تريد تحويل الجيش اللبناني إلى حرس حدود يعمل لصالح إسرائيل وينفذ سياسات إسرائيل في الجنوب اللبناني، وأن يبقى هناك احتلال إسرائيلي في جنوب لبنان. لكن أنا أعتقد أنه يعني حتى لو كانت هاي الجولة قصيرة أو الضربات التي تنفذها الآن إسرائيل، هذا لن يؤثر على الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي يقول دائما، أو هناك على ما يبدو تفهم من الرئيس الأمريكي لردود فعل إسرائيلية موضوعية. يعني إذا كانت الضربة محدودة وموضوعية لا تتطور لا تتوسع ولا يعني ما ذات أمد طويل تطول إلى عدة أيام، سيستوعب الرئيس الأمريكي هذه الضربة، يعني لن يتحرك لإيقاف إسرائيل. أما إذا تطورت يمكن أن نرى تحرك من نوع مختلف، ولكن بالحدود الحالية الآن هذه الحدود مقبولة على الرئيس الأمريكي، وقالها في السابق أنه لإسرائيل الحق، طبعا بالمفاهيم الإسرائيلية والأمريكية، أنه الحق لإسرائيل بالرد أو بالدفاع عن النفس والقيام بعمليات موضوعية. لذلك لا أعتقد أنها ستؤثر على الموقف الرئيس الأمريكي ولا حتى على المفاوضات في الجارية الآن في روما، إلا إذا تطورت الأمور إلى أوسع من هذا الحد.
1: إذا نعود إلى الداخل دكتور مطانوس، يعني كيف ستصرف الحسبة داخليا خاصة مع الأجواء الانتخابية في إسرائيل؟
0: طبعا ستزداد الانتقادات للحكومة الإسرائيلية والهجوم على الحكومة الإسرائيلية، حتى لو كان حادث عرضي لم يكن يعني مقصود أو هجوم من قبل حزب الله، لأنه العديد من المحللين والقيادات العسكرية السابقة حذرت الحكومة الإسرائيلية من العودة وعمليا أن في الدخول في المستنقع اللبناني ومستنقع جنوب لبنان تحديدا من جديد. التوقعات كانت أنه على المدى البعيد بقاء الجيش الإسرائيلي جيش محتل في جنوب لبنان سيؤدي إلى خسائر بشرية، خسائر في الجنود، وستكون هناك هجمات من قبل حزب الله عاجلا أم آجلا. بهذا المعنى أن البقاء بوضع ثابت دون التحرك ودون أي حلول عسكرية دبلوماسية وسياسية دون إنجازات استراتيجية حقيقية. صحيح إسرائيل احتلت جنوب لبنان، قسم كبير من جنوب لبنان، هجرت وهدمت عشرات القرى ومئات المنازل في جنوب لبنان، ولكن دون أن يكون هناك حسم واضح. العديد حذر من هذا الحالة، والآن يعني تترجم على الأرض الواقع. لذلك ستزداد الانتقادات الإسرائيلية بأنها لا تحسم في الجبهات المختلفة، لا تترجم وفقا للذهنية الإسرائيلية، لا تترجم الإنجازات ما تقول إسرائيل أو تعتبره إنجازات عسكرية باتفاقيات دبلوماسية، ولا تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في الجبهات. هذا هو الانتقاد الأساسي من قبل المعارضة للحكومة الإسرائيلية، لأن المعارضة لا تعارض الحروب ولا يعني لا تعرض أي بديل عن الأدوات الأمنية والعسكرية، بل تقول إنها ستنفذ ذلك بشكل أفضل من حكومة نتنياهو. لذلك ستستعمل هذه الحادثة لفي محاولة عمليا للهجوم على نتنياهو، وربما يعني إضافة خسارة إلى نتائج أو توقعات نتائج الانتخابات البرلمانية القادمة.
1: طيب نعود إلى استشراف الاحتمالات. كما ذكرت قد تكون هذه العملية محدودة تبدأ وتنتهي، أو قد تصبح ككرة ثلج خاصة إذا رد حزب الله. الأقمار الصناعية تظهر أن جيش الاحتلال يعزز تواجده في الجنوب اللبناني، بالتالي ما السيناريوهات التي سيسعى إليها برأيك؟
0: لن يعزز تواجده ويقيم معسكرات ويعني نقاط ثابتة ويدمر البلدات في جنوب لبنان. إسرائيل لغاية الآن لا تعرض أي بديل سوى الحلول العسكرية، لا يوجد لديها استراتيجية سوى المزيد من استعمال الأدوات الأمنية، المزيد من العنف والقتل والاحتلال، ونقل أو بناء ما تسميه إسرائيل يعني مناطق دفاعية داخل أراضي الدول العربية المجاورة، أي احتلال أراضي من دول عربية مثل سوريا ولبنان، وإعادة احتلال قطاع غزة والضفة الغربية أيضا في هذا يعني الفضاء أيضا. فلذلك لا يعني لا تعرض إسرائيل أي بديل آخر، وهذا مقبول على المجتمع الإسرائيلي الذي يدعم استئناف الحرب على لبنان. يعني استطلاعات الرأي، كافة استطلاعات الرأي تقول أن المجتمع الإسرائيلي يؤيد استئناف الحرب على حزب الله، يريد حسم في الحرب على حزب الله، يعني يؤيد الأدوات العسكرية ولكنه غير راضي لغاية الآن عن النتائج. كان يتوقع أن تكون النتائج أفضل، لذلك يرى أنه لا خيار أو لا حلول أمام إسرائيل سوى استئناف الحرب واستعمال الأدوات العسكرية. بالمناسبة يعني في جبهة لبنان وكذلك أمام إيران، المجتمع الإسرائيلي يؤيد العودة إلى الحرب. لذلك إسرائيل ستستمر في هذه السياسة لتتضح الصورة إلى ما ستؤول إليه الاتفاق بشكل نهائي ربما بين إيران والولايات المتحدة، ولكن على ما يبدو أيضا في هذا الجانب صعب جدا التكهن كيف ستتطور الأمور، هل هي نحو اتفاق أو ربما استمرار التوترات دون العودة إلى حرب واسعة.
1: طيب سيكون منطقيا إذا استنتاج دكتور مطانس بأن إسرائيل غير معنية بكل ما يطرح في روما حاليا، لأنه حديث عن المناطق التجريبية تم، عرض لبنان أيضا العرض عن ترسيم الحدود البرية، يقال بأن الجانب الأمريكي أعجب بالعرض وقدره، وأيضا تجديد وقف إطلاق النار. إن أخذناها نقطة نقطة، يعني المناطق التجريبية، يطالب لبنان بأن يتم تحديد مناطق تجريبية أخرى، الخيام ومنطقة أخرى يعني الانسحاب الإسرائيلي منها ودخول الجيش اللبناني. الموقف الإسرائيلي بأنه لا مناطق تجريبية. يعني هل ممكن أن تضغط واشنطن على إسرائيل لاتجاه هذا الأمر؟
0: يعني ممكن ولكن لا، يعني يمكن أن تضغط ولكن لا، من غير متوقع ماذا ستكون نتيجة هذا الضغط. هل ستنفذ إسرائيل أو ستقبل إسرائيل تنفيذ أو الذهاب إلى توسيع المناطق التجريبية؟ يعني بالمناسبة حتى لغاية الآن، يعني حتى المنطقة الأولى التي انسحبت منها إسرائيل يعني هي منطقة هامشية غير مهمة استراتيجية ولا عسكرية، وقد ماطلت إسرائيل كثير في تنفيذ الانسحاب. هكذا ستستمر في هذه السياسة، المناورة المماطلة والبحث عن حجج لعدم تنفيذ أي اتفاقيات. إسرائيل معنية بأجواء جيدة فلنسميها مع الحكومة اللبنانية، لأنه إسرائيل أو نتنياهو يريد أن يعني يقول للمجتمع الإسرائيلي أن هناك إنجاز دبلوماسي ما في المفاوضات. مجرد المفاوضات مع الحكومة اللبنانية سيعتبره نتنياهو إنجاز ونجاح للضغوطات العسكرية، ولكن يعرف أنه هذا لن يؤدي إلى اتفاق، ولكن سيستمر في المفاوضات والضغط على الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لزيادة التصعيد التوتر الداخلي في لبنان. يعني هذا أيضا جزء من السياسة الإسرائيلية، ولكن على أرض الواقع لن تنفذ إسرائيل شيء، وإذا نفذت سيكون في هامش الاحتلال الإسرائيلي مناطق يعني لا تعتبر إسرائيل استراتيجية ولذي أهمية عسكرية كبيرة، وسيأتي هذا إعادة الانتشار أو الانسحاب بعد ضغط أمريكي، وسيكون أيضا مماطلة ومراوغة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
1: وحسب السلوك الإسرائيلي والمنطق الإسرائيلي، الحديث عن ترسيم الحدود البرية إذن سينطلق من خرائط الوجود الإسرائيلي الراهن.
0: إسرائيل لا تريد، يعني هذا ربما يعني لا تقول الآن ذلك علنا، ولكنها لا تريد التوصل إلى اتفاق لرسم الحدود مع لبنان، لأنه له استحقاقات. يعني إمكانية إعادة مزارع شبعة أو الغجر، يعني في هناك مناطق تعتبرها إسرائيل استراتيجية سيكون من الصعوبة بمكان أن تتنازل عنها وإعادتها إلى الحكومة أو إلى الدولة اللبنانية صاحبة الأرض الشرعية، وهذا يعني انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان أيضا، أو أنه سيدفع باتجاه زيادة الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. إسرائيل توصلت إلى تفاهم بالنسبة للحدود البحرية لأنه كان في مصلحة بالنسبة لاستخراج الغاز وتوضيح الآبار التي.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية.
8: حسابات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عملية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا للتلفزيون العربي إن عمليات اعتقال وتنكيل وضرب وتحقيق ميداني وإصابات سجلت خلال الاقتحام الذي بدأ منذ ساعات الفجر.
9: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم اختارها سابقا بعمليات هدم واختارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة، ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالأليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المنيا وأغلقت المنطقة بالكامل وأجبرت صاحب المنزل على إخلائه ثم شرعت في هدمه، كما أطلقت قنابل غاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلين آخرين في بلدة نحالين غربي المدينة. أقال مراسل تلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. وبينما تمضي إسرائيل في تنفيذ الاتفاق وفق رؤيتها، يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه لن يكون هناك انسحاب من غزة، بينما تطالب الفصائل الفلسطينية توضيحا من مجلس السلام بهذا الشأن.
10: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
11: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
10: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل.
2: راديو الحرية
12: 92.7 FM.

0: أضعاف حزم الإنترنت والدقائق والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: الساعة الآن 5 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. وإصابة 11 آخرين في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة على بلدة تبنين، حيث استهدفت الغارة مصلى في البلدة. هذا وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان بلدة المنصور في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود جراء انفجار في الجنوب، فيما أظهرت مشاهد مصورة مروحيات تقل جنودا إسرائيليين من لبنان إلى مستشفى رمبان في حيفا. هذا وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. ووثقت مشاهد قصفا إسرائيليا استهدف مرتفعات علي الطاهر، بينما أشعلت قوات الاحتلال النيران عند الأطراف الغربية لبلدة حولة، كما أضرمت النيران في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة، في استمرار للاعتداءات على المناطق الجنوبية. والآن ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي، ومن بلدة المنصور في جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. أبدأ معك جويس، والمشهد في جنوب لبنان كيف يتطور بعد الغارة الأخيرة على بلدة تبنين التي أسقطت شهيدا وعددا من الجرحى، وكذلك بلدة المنصور التي أنذر السكان فيها بضرورة الإخلاء؟
5: يبدو أننا نعود جحية إلى ما كنا عليه قبل وقف إطلاق النار، إن كان من خلال ارتداء الدرع والخوذة أو من خلال أوامر الإخلاء وعمليات الاستهداف بالمسيرات التي حصل في تبنين، والغارات الإسرائيلية بالمقاتلات الحربية التي شنتها القوات الإسرائيلية قبل حتى إصدار أوامر الإخلاء لسكان بلدة المنصوري. بعد الحادثة التي تعرض لها الجنود الإسرائيليون، قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية باستهداف مشاع بلدة المنصوري. مشاع المنصوري هي هذه المنطقة من المرتفعات لبلدة المنصوري والتي تحتلها القوات الإسرائيلية عمليا. البلدة هي مقسومة إلى جزئين، جزء بات داخل الخط الأصفر وهو مشاع المنصوري، ومنطقة هي خارج الخط الأصفر وهي وسط البلدة والبلدة بعينها. عند خزان المياه هي المنطقة وفي محيطها هي منطقة مشاع المنصوري. هذه المنطقة القوات الإسرائيلية متواجدة فيها، تتمركز فيها. يقول سكان المنصوري إنهم يشاهدون تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في هذه المنطقة بين الحين والآخر، وكذلك الأمر وصولا وامتدادا إلى سفح الجبل المواجه كذلك الأمر، وهو مجد الزون. ومجد الزون هي منطقة محتلة بشكل كامل وصولا إلى خلف هذا التلال، وهي مناطق باتت المناطق المنطقة الصفراء المحتلة. قبل قليل فقط يحيى خرجت آخر سيارة مدنية من بلدة المنصوري بعد أوامر الإخلاء، وخرجت معها كذلك الأمر سيارات وفرق الإسعاف والدفاع المدني. أخليت البلدة بشكل كامل. عمليا كنا قد دخلنا إلى هذه البلدة قبل يومين. البلدة خالية من السكان بفعل أولا التدمير الإسرائيلي الكبير لجزء كبير ولوحدات سكنية واسعة داخل البلدة، عدم وجود أي مقومات حياة، لا كهرباء لا ماء في هذه البلدة، وإنما أيضا بفعل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية والتحركات الإسرائيلية عند أطراف البلدة. تتعرض البلدة بشكل يومي لإلقاء قنابل صوتية باتجاه المواطنين في المنصوري وليس في مشاع المنصوري. نتحدث عن البلدة بعينها وليس فقط عن المرتفعات وعن الجبال وعن المنطقة المحتلة. ولكن أيضا أذكر بأنه قبل أسابيع كانت القوات الإسرائيلية قد ألقت منشورات باتجاه البلدة، طالبت فيها السكان بمغادرتها وبإخلائها بشكل كامل، لكن هؤلاء يأتون صباحا إلى البلدة ويغادرونها عادة مع حلول الظلام. اليوم كانت المغادرة في وقت أبكر، ولكن هذه المغادرة هذه المرة قد تكون نهائية وقد لا يعود في وقت قريب، خصوصا وأنه على ما يبدو فإن أوامر الإخلاء هذه لا تعني بالضرورة عمليات استهداف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على غرار ما يحصل عادة بعد أوامر الإخلاء، وإنما القوات الإسرائيلية تريد إخلاء البلدة بشكل كامل وربما التقدم باتجاهها أكثر فأكثر كما كانت تخطط له قبل وقف إطلاق النار. أشير كذلك الأمر إلى أنه في هذه الأثناء نسمع أصوات القصف المدفعي في أطراف أو في محيط بلدتي حريص وحداثة. من الصعب تحديد جغرافيا النقطة التي يتم استهدافها بالمدفعية الإسرائيلية لأنها خلف التلال التي نراها هنا. يحيى؟
4: طيب جويس، فيما يرتبط بالشق السياسي، انتهى اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات التي انعقدت في روما. هل رشح شيء مما جرى في هذه المفاوضات التي تم فيها نقاش مسائل عسكرية ومسائل الحدود كذلك؟
5: يحيى، كان لبنان ينتظر أن يحصل على جواب من المستوى السياسي الإسرائيلي فيما يتعلق بتمديد وقف إطلاق النار. أتى الجواب في الميدان من خلال هذه الإنذارات وأوامر الإخلاء هذه، لأن أوامر الإخلاء هذه هي عادة تصدر خلال العدوان وخلال الحرب، وبالتالي هذا التصعيد الميداني ربما يكون رسالة للدولة اللبنانية. كذلك الأمر، لبنان كان ينتظر جواباً، لم يحصل لا على جواب سلبي ولا على جواب إيجابي فيما يتعلق بالمناطق التجريبية التي كان لبنان قد طرحها، بنت جبيل أو الخيام، وإنما كان الحديث يدور عن احتمال توسيع المنطقة التجريبية الحالية، أي زوطر الغربية لتشمل زوطر الشرقية، ولكن حتى هذه النقطة لم يتم البت بها بشكل كامل. على المستوى السياسي كذلك الأمر، كان هناك حديث فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية. لبنان يريد إظهارا للحدود، وهو عرض اليوم كل المستندات والخرائط التي تدعم موقفه فيما يتعلق بحدوده، لأنه يريد أن يتم الانسحاب إلى خلف الحدود التي سيتم الاتفاق عليها. هذا كان لبنان قد طرحها، بنت جبيل أو الخيام، وإنما كان الحديث يدور عن احتمال توسيع المنطقة التجريبية الحالية، أي زوطر الغربية لتشمل زوطر الشرقية، ولكن حتى هذه النقطة لم يتم البت بها بشكل كامل. على المستوى السياسي كذلك الأمر، كان هناك حديث فيما يتعلق بترسيم الحدود البرية. لبنان يريد إظهارا للحدود، وهو عرض اليوم كل المستندات والخرائط التي تدعم موقفه فيما يتعلق بحدوده، لأنه يريد أن يتم الانسحاب إلى خلف الحدود التي سيتم الاتفاق عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى كذلك الأمر، هناك معضلة أساسية تتمثل في آلية المراقبة. آلية المراقبة والجهة الثالثة لم يتم الاتفاق عليها حتى هذه اللحظة، ولكن بحسب المعلومات والقراءة هنا بأنه في حال تم الاتفاق على مثل هذه الآلية، يمكن بعدها الحديث أو الدخول في الحديث عن المرحلة التجريبية الثانية، لأن كل الشق المتعلق بالمناطق التجريبية إن كان العملية والعسكرية أو آلية التطبيق والمسار التقني يكون قد أنجز وقد تم الاتفاق عليه. تقول فقط المصادر اللبنانية، لأختم في هذا الإطار، بأن الأجواء الجلسة الصباحية اليوم من الجولة السابعة في يومها الثاني كانت أكثر إيجابية مما كانت عليه يوم أمس، ولكن هذا لا يعني حصول أي تقدم حتى هذه اللحظة. يحيى،
4: شكرا لك جويس الحاج خوري، كنت معنا من بلدة المنصور في جنوب لبنان. إلى القدس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوش. أهلا بك أحمد، نرصد معك ردود الفعل والتصريحات الإسرائيلية الصادرة فيما يخص الجبهة اللبنانية وكذلك المفاوضات التي انعقدت في روما.
6: حدث أمني في الجنوب اللبناني، حدث أمني تتكتم عليها السلطات الإسرائيلية حتى الآن، حتى عندما صدر بيان يتحدث عن إخلاء منطقة المنصورة وبعد ذلك بدء الغارات، أورد الجيش الإسرائيلي أن هذا الأمر يأتي في أعقاب خرق خطير لحزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار على حد زعمه، لكن لم يصدر ما هو هذا الخرق. منصات تليجرام إسرائيلية في العادة كانت تنشر أنباء عن إصابة ومقتل الجنود الإسرائيليين، تتحدث الآن عن مقتل جنديين إسرائيليين وعن إصابة عدد آخر جراء انفجار قنبلة في منطقة جنوبية لبنان في منطقة المنصورة بطبيعة الحال. منصات تتحدث عن 4 مصابين إسرائيليين بجراح خطيرة، منصات تتحدث عن 7 مصابين إسرائيليين. الصورة غير واضحة حتى الآن لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكتم على هذا الأمر. يفهم مما جاء في هذه المنصات أن القنبلة قديمة وضعت خلال الأسابيع الماضية أو حتى خلال الأشهر الماضية، أشهر القتال، وليست حديثة، وأن المنزل الذي انفجرت فيه القنبلة على ما يبدو اقتحمه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية وهم موجودون فيه منذ أيام. بمعنى أن لا شيء جديدا فيما يتعلق بحزب الله، لم تصدر أوامر جديدة بتفجير هذه القنبلة، كذلك لم تقذف على الجنود الإسرائيليين من قبل أحد عناصر حزب الله، ومع ذلك اعتبر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا الأمر خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. طبعا كل هذه المعلومات تستند إلى التسريبات في منصات التليجرام الإسرائيلية، لم يصدر بعد أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يصدر كذلك أي بيان من حزب الله يوضح ما الذي حدث على الميدان في الجنوب اللبناني. هذا فيما يتعلق بالشق العسكري. فيما يتعلق بالشق السياسي، إسرائيل صامتة حتى الآن، لم تصدر أي تصريحات من المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المفاوضات، ولكن على العموم لا يوجد انطباع بأن جولة هذه المرة هي حاسمة وقد تسفر عن قرارات مصيرية. يفترض أن تناقش هذه الجولة التقدم الذي ترأى في الجنوب اللبناني، عمليات حزب الله أو عمليات الجيش اللبناني بالأحرى في المناطق التجريبية، خصوصا على ضوء ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية خلال الفترة الماضية عن أن الجيش اللبناني أبلغ آلية التنسيق بالعثور على مخزن سلاح لحزب الله في المنطقة التجريبية. الجانب اللبناني يريد توسيع المناطق التجريبية لتشمل مناطق أخرى منها منطقة الخيام بحسب مصادر التلفزيون العربي، لكن المصادر الإسرائيلية لم تتطرق لهذا الأمر حتى الآن. على العموم ترقب للمسار التفاوضي، لكن أيضا للإعلان المرتقب لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين ولتفاصيل هذا الحادث الأمني.
4: شكرا لك أحمد دراوش، مراسل تلفزيون العربي في القدس. ننوه بهذا الخبر العاجل، وزارة الخزانة الأمريكية رفع عقوبات مرتبطة بإيران. إذن رفع عقوبات مرتبطة بإيران حسب ما تقول وزارة الخزانة الأمريكية. حذرت محافظة القدس من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا بلدة كفر عقب تمثل امتدادا لسياسة تستهدف المخيمات الفلسطينية وتهدف إلى فرض وقائع عسكرية وجغرافية جديدة شمال القدس تمهيدا لضم المنطقة. وقالت المحافظة في بيان إن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بآليات ووحدات خاصة نفذت اقتحامات واسعة للمخيم والبلدة تخللها إغلاق طرق ومداهمة منازل ومنشآت وانتشار قناصة واعتقال نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة إضافة إلى إصابة 3 آخرين. هذا ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالعدوان، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، وأن محاولات تغيير هويتها أو عزلها عن محيطها لن تمنح الاحتلال أي شرعية.
7: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجة
3: راديو الحرية
8: 92.7 FM.
9: الساعة الآن 17:15 بتوقيت بن زحيمان.
10: حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تم اختارها سابقا بعمليات هدم واختراق محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالأليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
2: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في قرية المنيا جنوب شرقية بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال القرية وأغلقت المنطقة بالكامل وأجبرت صاحب المنزل على إخلائه قبل أن تشرع بهدمه، كما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلين آخرين في بلدة نحالين غربية بيت لحم. قال مراسل التلفزيون العربي إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. هذا وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم عبر صفحته على فيسبوك إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام ميلادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
3: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
4: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
3: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية، ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوساً على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
2: أصدر الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة المنعقد في العاصمة الأردنية عمان بيانا ختاميا أدان فيه التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، وأعلن إطلاق تحرك عربي وإسلامي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة. وأدان المجتمعون الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير هوية القدس ووضعها القانوني والديمغرافي، كما أكد أن المسجد الأقصى بكامل مساحته ومكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته. وأدان الاجتماع أيضا الانتهاكات الإسرائيلية التي تطاول المقدسات المسيحية وتهدد الوجود المسيحي التاريخي في القدس، وحذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس قد تدفع نحو صراع ديني يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت إجراء محادثات، لكنه حذر في تصريحات لشبكة فوكس نيوز من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
5: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات. يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
6: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
5: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سنتكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شريان الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
2: حقق عبد الرحمن السيد الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تقدمه على منافسته هيل ستيفنز في الانتخابات التمهيدية. وظهرت النتائج تفوق السيد بعد فرز نحو 96% من الأصوات. ومن واشنطن ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. أهلا بك عبد الرحمن. نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان تبرت ضربة لداعمي إسرائيل في الحزب الديمقراطي، لماذا؟
7: لسبب بسيط جدا يحيى، السبب هو غزة. الحزب الديمقراطي وبالتحديد التقدميون الديمقراطيون كانوا يدعمون بقوة غزة منذ بداية الحرب على غزة وأثناء الإبادة الجماعية، ورأينا ذلك جليا في تصويتاتهم في مجلس النواب، حيث صوت أكثر من 100 عضو من الحزب الديمقراطي من التقدميين ضد إرسال المساعدات العسكرية الإسرائيلية والتي تقتل وتبيد الشعب في غزة وفي لبنان أيضا، وهذا في آخر تصويت خاص المساعدات الأمريكية لإسرائيل. هناك استفاقة للشعب الأمريكي، هذا الفوز استثنائيا وتاريخيا، ليس فقط بسبب أنه فوز بمقعد للانتخابات للحزب الديمقراطي والتي ستقام في أوائل نوفمبر، وستكون انتخابات وسباق كبير ومشتعل للغاية بين عبد الرحمن السيد وبين مايك روجرز الذي هاجم عبد الرحمن السيد هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفوا عبد الرحمن، الرئيس ترامب وصف عبد الرحمن بأنه فاشل وكاره لإسرائيل وأنه سينهزم أمام المرشح الجمهوري. هناك معلومات هامة جدا لابد أن نذكرها يحيى. الشعب الأمريكي لديه نوع من الاستفاقة بسبب أن إسرائيل كانت تعمل على إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت إسرائيل دعم لا محدود، حتى إن الديمقراطيين وعلى رأسهم زعيم الديمقراطيين تشاك شومر كان يدعم هيلي ستيفنز، والتي أخذت أموال طائلة ودعم غير مسبوق من الأيباك ومن اللوبيات الصهيونية الداعمة لإسرائيل هنا في الداخل الأمريكي. الأرقام تتحدث على صرف أموال تتخطى تقريبا 80 مليون دولار أو 65 مليون دولار، أموال طائلة في الانتخابات التمهيدية لدعم المرشحة التي كانت تقول إنها تحلم بإسرائيل وتريد أن تدعم إسرائيل حتى النهاية. هزيمة ساحقة لها، وهزيمة تبين لنا أن الانتخابات النصفية المقبلة ستوضح لنا أن الشعب الأمريكي بات الآن يفكر جيدا قبل الانتخاب عكس السنوات الماضية، وبات يعلم الحقيقة ليس فقط من قبل وسائل الإعلام التقليدية ولكن من وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك خيبة أمل كبيرة جدا ليس فقط على الجمهوريين ولا على الرئيس الأمريكي ترامب، وإنما حتى على الديمقراطيين والزعماء الديمقراطيين الذين لابد من تغيير سياساتهم لعمل موازنة داخل الحزب.

0: يوميا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حلمك كبير، جامعة الخليل هي البداية. احصل على منحة الدكتور نبيل الجعبري بنسبة 40% للحاصلين على معدل 95% فأعلى في جميع برامج البكالوريوس، وخصم من الرسوم يصل إلى 30% على عدد من برامج البكالوريوس والدراسات العليا دون شرط للمعدل. اختر مستقبلك من بين تخصصات الطب، العلوم الصحية التطبيقية، الصيدلة، التمريض، تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، الإدارة، الحقوق، الأدب، التربية، الزراعة، الشريعة والعلوم والدراسات العليا. جامعة الخليل، خيارك اليوم وريادتك غدا. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
1: انتهت رحلة السهر والتعب وبدأت رحلة المجد والتميز. ألف مبارك لجميع نجوم الثانوية العامة. نجاحكم اليوم هو بوابتكم لغد أفضل. لا تتوقفوا هنا، اجعلوا شغفكم يقودكم نحو القمة. جامعة بوليتكنيك فلسطين تفتح أبوابها لتستقبل طموحكم بكلياتنا الحديثة وتخصصاتنا المواكبة للمستقبل وبيئتنا الجامعية الحاضنة للإبداع. نحن لا نمنحكم شهادة فحسب، بل نصنع معكم قصة نجاحكم المهني. التسجيل مفتوح الآن. زوروا موقعنا الإلكتروني www.ppu.edu أو زوروا مقر الجامعة. جامعة بوليتكنيك فلسطين، رفيق دربك نحو القمة.
2: راديو الحرية
3: 2017. No. If you believe that anti-Semitism extends to include a foreign government and AIPAC, you are creating a dangerous circumstance. That's right. So it is important for us to recognize that we love Judaism and the Jewish people because we love people. And we love Palestinians and their rights because we love people.
4: طبعاً هنا عم نحكي عن تغير عظيم. طبعاً هذا الكلام وهذه التصريحات تثير ردة فعل AIPAC وإسرائيل. ومنذ رفضه لقاء AIPAC ورفضه أموالها، بدأت الحملة الممولة من AIPAC لدعم منافسته. طيب السؤال، من هي منافسته؟ هيلي ستيفنز، وهي

يافسة وصفها السيد بأنها شخص بلا شخصية مع حساب بنكي كبير من أيباك. فما قصة هذه المنافسة مع أيباك؟ أو بالأحرى ماذا فعلت الأيباك من أجلها كي تفوز ويخسر عبد الرحمن؟ في البداية نذكر على عجالة أن هيل ستيفنز نائبة ديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن الدائرة 11 في ميشيغان تصف نفسها بأنها ديمقراطية فخورة بدعمها لإسرائيل، Proud Pro Israel Democrat، وبأنها صهيونية مسيحية، وخاضت الانتخابات الديمقراطية التمهيدية لمجلس الشيوخ في ميشيغان وخسرت ضد عبدول. والغريب أنه خسرت، هل تعرفون لماذا؟ الغريب أنها خسرت رغم أنه أيباك دفعت دم قلبة من شان تفوز وما فازت. الأيباك وحسب تحليل نشره موقع سلوج فقد بلغ إنفاق لجنة العمل السياسي فيها نحو 30.6 مليون دولار في سباق ميشيغان، وهو أكبر مبلغ تخصصه المنظمة في سباق انتخابي واحد على الإطلاق في تاريخها. بلغ إجمالي الإنفاق الانتخابي للدورة الثانية على التوالي أكثر من مليون دولار، إضافة إلى 30 مليون أخرى من جهات متعددة. فكيف هيك يا هيلي بتضيع كل هيدول الأموال وبتروح هيك هباء؟ كيف بتخسري قدام عبدول؟ هيدول هن الأسئلة. سر يكمن في أيباك. عبد الرحمن السيد وهو المرشح من أصول مصرية حول هذا الإنفاق إلى نقطة ضعف رئيسية، ووصف تلقي منافسته المساعدات من أيباك بالعكاز وشراء المقاعد. وقلنا أن العالم تغير والشباب يرون ويحكمون ويقيمون، وهو ما أثار استياء الناخبين التقدميين والشباب في ميشيغان، وهكذا أضرت بها أيباك أكثر مما نفعتها. فهل يمكن القول أن إسرائيل مدللة أيباك خسرت حين فاز عبد الرحمن؟ الصحف الإسرائيلية هي جاوبت على هذا السؤال، حيث تم وصف فوز عبد الرحمن في أغلبها بأنه فشل أكبر استثمار لأيباك وانتكاسة، شوفوا التسمية، انتكاسة للجناح المؤيد لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي بعد فوز عبد الرحمن السيد بنسبة 49 مقابل 47 لمنافسته هيل ستيفنز التي دفعت أيباك الكثير من أجلها. فماذا تقول نتائج الانتخابات في السياسة والشارع والسوشيال ميديا؟ منروح على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوف بعض الآراء. الصحفية سمر جراح تقول فاز الدكتور الأمريكي من أصل اسكندراني عبد الرحمن السيد على المرشحة هيل ستيفنز، أنفق الصهاينة 62 مليون دولار لهزيمته وتعرض لحملات بشعة جدا، ومع ذلك فاز بالانتخابات التمهيدية. حزبه الديمقراطي كان ضده، وكل هذا من أجل خاطر الصهاينة، تحول تاريخي يحدث هنا في أمريكا، هكذا تقول سمر. أما رولا جبرائيل فتقول زلزال سياسي حقيقي في ميشيغان، إحدى الولايات التي منحت ترامب الفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. عبد الرحمن يفوز العربي الأمريكي المسلم والتقدم المعارض العنيد للإبادة الجماعية في غزة وجماعة الضغط الإسرائيلية، يجب على مؤسسي الحزبين أن يبدأوا في الاستماع وفهم هذا التسونامي السياسي. ممداني صار أشبه بتيار يمثلون البديل الحقيقي لنظام سياسي فاسد. لورانس بتقول، وهي صحفية فرنسية أمريكية، ديمقراطيون من حركة ساندرز ممداني يفوزون، هم معادون للرأسمالية، مؤيدون للفلسطينيين. أمريكا ترامب تتواجه مع أمريكا ممداني التي تتأسس والشباب يصوتون لهم بكثافة. ننهي مع تشل التي تقول نقطة من أول السطر، عصر أيباك انتهى.

بظاهر يير ترابزون حتفكروا أنه أنا عم حاول أكسب رضا الشعب التركي، بس بهذه الجملة التركية حسم محمد صلاح كل شيء. أشهر من التكهنات وأسابيع من الشد والجذب داخل تركيا، هل سيكون صلاح هنا أم لا؟ والجملة هي شعار ملايين من الأتراك بيعني لهم فريق ترابزون سبور، كل ما تمثله لعبة كرة القدم. وترجمتها للعربية أو بالنسبة لنا كل مكان هو ترابزون أو ترابزون في كل مكان. وإذا فهمت مثلي أنه ترابزون سبور التركي نجح فيما فشل فيه بشكتاش أحد الثلاثة الكبار في تركيا ففهمك صحيح. صلاح الآن بقميص ترابزون سبور يحتفل مع جماهيره الذين احتشدوا بالمئات أمام مطار أتاتورك في استقبال اللاعب المصري. شاهدوا رسالة صلاح قبل هبوط الطائرة.

0: Trabzon. Are you ready? I can hear you. See you very soon. Be the Harrier Trabzon.
1: مش بس صلاح بالزهرير ترابزون، أنا كمان بعرف أولى. مثل هؤلاء المئات الذين استقبلوا صلاح في مدينة إسطنبول، هناك عشرات الآلاف باتوا ليلتهم في شوارع مدينة ترابزون منذ الأمس يحتفلون ويهتفون باسم صلاح الذي سيصل إلى المدينة في الشمال التركي مساء اليوم. شوفوا معي هذا الفيديو.

0: صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقد صلاح مع ليفربول الإنجليزي الذي شهد ذروة تألقه، الآن مو أمام تحد جديد مع عاصفة البحر الأسود ترابزونسبور ليساعده في الفوز بلقب الدوري التركي الذي غاب عنه منذ عام 2022. مقابل ماذا؟ طبعا ترابزونسبور لم يدفع لليفربول ولا ليرة تركية حتى لا، لأن الصفقة انتقال حر، لكن دفع لصلاح الكثير جدا، وهذا حسب ما نشرت وسائل أعلام تركية. 17 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة موسمين، 34 مليون يورو يعني تقريبا ملياري ليرة تركية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كرسوم انتقال للاعب المصري، هذه دفعت لمرة واحدة. طيب ما الذي دفع صلاح لتفضيل ترابزونسبور على بشكتاش؟ بشكتاش هو أعرق وأشهر وإنه عنده عدد أكبر من الدوريات، ولكنه فضل ترابزونسبور. هذا البند يرجح كثيرون أنه هو الذي عطل صفقة انتقال صلاح لبشكتاش وسهل انتقاله لترابزونسبور. 25% من إجمالي مبيعات قمصان صلاح ستذهب لحساب صلاح الشخصي، يعني كل تيشرت ببيع النادي أو منافذ البيع المتعاقدة مع النادي وبتحمل اسم صلاح ورقم 11 الذي يتوقع طبعاً أن يرتديه صلاح، حياخد صلاح ربع هذا الثمن. صفقة كبيرة طبعاً. ترابزونسبور الذي انتقل إليه صلاح معروف باسم عاصفة البحر الأسود يتخذ من مدينة ترابزون بالشمال التركي مقراً له، وهو رابع أقوى أفرقة الدوري التركي بعد بشكتاش وفنربخشة وجالاتا سراي، يعني أسماء ما بخبركم عظيمة. فاز ترابزونسبور بالدوري التركي 7 مرات، آخرها موسم 2021 و2022 بعد غيابي 38 عام.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: والرسائل بنفس السعر لمشتركي الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت والرسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك،
1: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 بالعشرة FM.
3: لبنان جويس الحاج خوري، وأيضا من روما مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. تحياتي لكم جميعا، وسأبدأ من المنصوري معك جويس. بداية لنطلع على الوضع الميداني، على الغارات الإسرائيلية، ما وضعها، الإخلاء ما وضعه، وأيضا ما ترافق من معلومات حصلنا عليها من المصادر الرسمية اللبنانية.
4: أبدأ من الصورة الميدانية ديما. على ما يبدو فإن الاتصالات التي جرت في روما والتي قادتها الولايات المتحدة بخروج الوفد الأمريكي عند الساعة 4 من الاجتماع لإجراء الاتصالات، يبدو أنها أفضت إلى تعليق الاعتداءات الإسرائيلية أو الاستهدافات اللي كانت متوقعة للمنصوري أقله حتى هذه اللحظة. مرت ساعتين على إصدار أوامر الإخلاء من قبل القوات الإسرائيلية، وحتى هذه اللحظة لم يدخل الطيران الحربي الإسرائيلي إلى أجواء الجنوب اللبناني، ولكن غالبا ما تكون التفجيرات والغارات في هذه المناطق في الفترة المسائية، وربما قد تشهد الساعات المقبلة تطورا ميدانيا. ولكن بحسب المعلومات فإن التطورات الميدانية في المنصور مستبعدة، ولكن كانت هناك تطورات أخرى تمثلت باستهداف من مسيرة لمصلى في تبنين أدت إلى سقوط شهيد واثني عشر جريحا بحسب حصيلة رسمية لوزارة الصحة. وعليه فإن موضوع تثبيت وقف إطلاق النار بات أكثر إلحاحا بالنسبة للبنان. على طاولة التفاوض يريد لبنان من المستوى السياسي اعترافا وتأكيدا رسميا، ليس فقط بالمواقف وإنما كذلك الأمر بالتطبيق لوقف كامل لإطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما طالب الجانب الأمريكي بالضغط وممارسة الضغط على إسرائيل من أجل تحقيقه. هذا بداية. كذلك الأمر كان هناك اليوم بعض التفاؤل مقارنة بالأجواء التي سادت الاجتماعات التي حصلت يوم أمس. وفي ختام هذا اليوم الثاني قالت المصادر اللبنانية الرسمية للتلفزيون العربي بأن لبنان أعلن وأبلغ المعنيين رفضه الكامل بأن تكون إسرائيل بأي شكل من الأشكال طرفا في آلية التحقق التي يجري العمل عليها. حصل تقدم ملحوظ في هذا الإطار، حيث أن عدة دول كانت قد أبدت رغبتها بالمشاركة في آلية التطبيق وآلية المراقبة ولجنة المراقبة. بدأت عملية فرز هذه الأسماء الدول تمهيدا لاستكمال هذا الملف يوم غد. كذلك الأمر سيتم التطرق إلى ملف الأسرى، وهو أحد المطالب اللبنانية في هذا الإطار، إضافة أيضا إلى تقدم على صعيد المفاوضات فيما يتعلق بترسيم الحدود. أما فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وتوسيع المناطق التجريبية، كما ذكرنا إسرائيل تعتبر ترفض ذلك وتقول إنها لن تقبل بتوسيع المناطق التجريبية قبل التأكد من نزع السلاح، وبالتالي آلية التحقق ومن ثم المناطق التجريبية. وهذا ما كنا قد تحدثنا عنه طيلة هذا اليوم، بأن أي إحراز للتقدم في المسار العسكري أو المفاوضات العسكرية تحديدا فيما يتعلق بآلية المراقبة قد يؤدي لاحقا إلى البت وتوسيع المناطق التجريبية. بجميع الأحوال تقول المعلومات بأن هذا اليوم أجواءه أفضل من يوم أمس، ولكن تبقى العبرة فيما يمكن التوصل إليه من اتفاق يوم غد في الجلسة الأخيرة التي ستنعقد. على المستوى الميداني ترقب، ولكن في بلدة المنصورة نزوح كامل من البلدة. البلدة أصلا، فقط لأوضح، البلدة جزء منها داخل الخط الأصفر، مشاع المنصوري تحديدا، وهي المنطقة التي سنشاهدها الآن بعدسة الزميل شربل، التي تقع عند المرتفعات عند بئر المياه وفي المنطقة المحيطة. هذه منطقة محتلة هي مشاع المنصوري. أما بلدة المنصوري فهي بلدة عاد السكان إليها، وإنما عودتهم هي عودة مؤقتة، يدخلون صباحا ويخرجون عصرا، ولكن أيضا يقولون بأن عدم مكوثهم وصمودهم في هذه البلدة له سببان رئيسيان. الأول الوضع الأمني واستمرار التحركات الإسرائيلية واستمرار إلقاء القنابل الصوتية على المواطنين داخل هذه البلدة، والثاني متعلق بالدمار الكبير الذي أحدثته الغارات الإسرائيلية في هذه البلدة. كذلك الأمر عمليات التفجير المتواصلة، وكان آخرها قبل يومين ويوم وليل أمس في مشاع المنصوري وعند المنطقة الواقعة بين مشاع المنصوري وبين مجد الزون المحتلة بالكامل. كانت هناك تفجيرات لأنفاق وادي حسن أو لوادي حسن الذي يدعي الجيش الإسرائيلي وجود نفق أو منشأة لحزب الله فيه. ولكن حتى قبل صدور أوامر الإخلاء ديما اليوم، كانت القوات الإسرائيلية قد شنت مقاتلاتها غارة على مشاع المنصوري، وقبل أسابيع كانت مسيرة إسرائيلية قد ألقت أيضا منشورات تطالب فيها السكان بإخلاء البلد بشكل كامل، وهو ما حصل هذا اليوم.
3: شكرا جزيلا لك مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، كنت معنا من المنصوري جنوب لبنان. وأذهب مباشرة إلى روما لنستكمل هذا القسم. يعني هل فعلا جرت الاتصالات من روما فأوقفت التصعيد في لبنان، وما الذي نعرفه عن نهاية اليوم الثاني عبد الله؟
1: الذي نعرفه ديما هو أن المباحثات انتهت قبل الموعد الذي قرر لها ساعة قبل ذلك، يعني أن المباحثات كان يفترض أن تنتهي الساعة 5 بالتوقيت المحلي، ولكن فجأة أعلن عن انتهائها الساعة 4، وبدأت الوفود في المغادرة. ومثل ما ذكرت زميلة جويس، فتم المغادرة الوفد الأمريكي ما يزكي ما تداولته وسائل إعلام لبنانية وأخبار الواردة من لبنان بأن الوفد الأمريكي تمنى أن مهلة وانتهاء الاجتماع قبل موعده من أجل العمل على مساعي لوقف التصعيد. ولكن على مستوى روما العاصمة المحتضنة لهذه الجولة من المحادثات، صمت تام يحيط بما انتهى إليه اليوم الثاني من الاجتماعات، لا من الجانب الإسرائيلي وكذلك من الجانب اللبناني ومن الجانب الأمريكي. طبعا يرتقب أن يكون هناك بيان من الخارجية على غرار الخارجية الأمريكية تحدث على غرار ما حدث يوم أمس. سيكون ربما هناك بيان أو على الأقل إحاطة للخارجية الأمريكية بخصوص ما انتهى إليه اليوم الثاني من هذه المحادثات التي لم تكن سهلة، رغم أنه وفق ما مصادر من بعد تحدثت للتلفزيون العربي من بيروت بأن الأجواء كانت إيجابية أكثر من اليوم السابق اليوم الأول هذه المحادثات، ولكن على مستوى رأي العين لم نلاحظ أي تطور، أي مستجدات، أي تسريبات. اللهم ما لمسناه من أن هذه المحادثات انتهت قبل ساعة من موعدها. بطبيعة الحال النقاش اليوم انصب على الجوانب السياسية والجوانب العسكرية والجوانب الحدودية، وكان هناك نقطة مهمة جدا ركز عليها الوفد اللبناني، هو ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن يكون ذلك في حدود أو على مدى 60 يوما من أجل إعطاء الدبلوماسية والمسار التفاوض كل الوقت من أجل البت في التحديات والملفات العالقة التي يحملها الاتفاق الإطار الذي جرى التوقيع عليه برعاية أمريكية نهاية يونيو الماضي. من بين هذه الملفات الحارقة ملف ترسيم الحدود البرية، وقالت مصادر من بيروت دائما بأنه حدث تقدم على مستوى هذا الملف. النقطة الثانية الإشكالية هي مسألة آلية التحقق من الانسحاب تمهيدا لدخول الجيش اللبناني إلى المناطق التي سينسحب وسيخليها الجيش الإسرائيلي. حتى الآن لم يتم الحسم في هذا الموضوع. ونقطة أخرى هو توسيع نطاق المناطق التجريبية. هناك ضغط لبناني من أجل توسيع هذه المناطق، فيما حتى هذه اللحظة الطلب اللبناني يواجه بممانعة إسرائيلية واضحة. نقطة أخرى تم التعريج عليها في هذه المحادثات هو تواجد عسكري دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. نعلم أن هناك ترشيح لقوة إيطالية لتقوم بمهام أو لتعويض اليونيفيل القوة الدولية، ولكن حتى هذه اللحظة الأمر يتطلب من الجانب الإيطالي مجموعة من التشريعات، وهناك
3: البحث عن بدائل. دعنا نكتفي بهذا القدر من التفاصيل
1: من إفراغ من رفع أو عفوا من ملء.
3: شكرا شكرا من روما مراسل تلفزيون العربي عبد الله إيماسي. وأنوه قبل الانتقال إلى القدس إلى العواجل ننقلها عن الخارجية الإيرانية. طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. وأيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الإعلان المشترك بين طهران ومسقط في مراحله النهائية ومرهون بعدم تدخل طرف ثالث. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول بأن الاتفاق بين طهران ومسقط بحد ذاته لا يعني أن مضيق هرمز آمن. إذن على ما يبدو تطور أيضا بالاتفاق بشأن مضيق هرمز واتفاق مؤقت.
0: راديو الحرية
5: 97.10 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: سياسية وعسكرية. تطرق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه أكبر أصدقاء إسرائيل، لكن مصير إسرائيل غير مربوط بالمفاوضات، ليس رهنا بالمفاوضات، وإسرائيل ستفعل كل ما يمكنها باتفاق أو بدون اتفاق من أجل منع إيران من حيازة سلاح نووي، على الرغم من أن نتنياهو العام الماضي فقط كان قد أعلن عن انتصار لأجيال على إيران وعن القضاء على البرنامج النووي الإيراني، لكنه الآن تعهد بأن تستمر إسرائيل في عملياتها لمنع إيران من حيازة سلاح نووي. من غير الواضح إن كانت تصريحات نتنياهو قبل قليل مرتبطة بالملف اللبناني، حيث تفيد مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين جراء انفجار لغم في الجنوب، تحديدا في منطقة المنصورة، أو أنها مرتبطة أكثر بالملف الإيراني واحتمال الإعلان عن اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية لوسائل إعلام أمريكية. للتذكير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد بشن حرب على إيران في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد تتخذ إسرائيل إجراءات استباقية كما اتخذت خلال الفترة الماضية عندما تشعر أن الرئيس الأمريكي قد يعاود شن الحرب على إيران. 5 مرات خلال الأسابيع الماضية استنفرت إسرائيل قواتها، استدعت قوات احتياط، استنفرت سلاح الجو، لأنها كانت تشعر أن الرئيس الأمريكي يقترب من اتخاذ قرار بتجديد الحرب على إيران. لكن حتى الآن من غير الواضح ما الذي قصده بنيامين نتنياهو، إن كان يقصد الجنوب اللبناني أو يقصد الملف الإيراني.
4: شكرا جزيلا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي أحمد دروشي. إذن مشاهدينا، نعود للحديث عن التطورات الإيرانية الأمريكية وبما يتعلق بمضيق هرمز، بما يتعلق أيضا برفع عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية على كيانات مرتبطة بإيران، مرتبطة بالحرس الثوري. ينضم إلي من واشنطن ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق، ومن طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. تحياتي لكما. سأبدأ بسؤال مشترك لكل من الضيفين، وإن بدأنا بريتشارد من واشنطن، هل الحديث عن قرب التوصل على اتفاق لمضيق هرمز مرتبط بطريقة وبأخرى بقرار الخزانة الأمريكية رفع عقوبات على كيانات مرتبطة بالحرس الثوري أو بإيران؟ ريتشارد.
5: في البداية تحياتي لكم وللمشاهدين. نعم، يبدو بحسب التقارير أن هناك اتفاق قريب، خاصة بين عمان وإيران، لإعادة فتح مضيق هرمز بطريقة أعتقد أنها سوف تكون مقبولة للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا لدول الخليج. وربما رفع هذه العقوبات اليوم هو لإظهار هذه النوايا الحسنة وبناء الثقة، ولإشارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود التي تبذلها إيران وعمان لإعادة فتح المضيق، ولكن الشروط يبدو وكأنها مقبولة، ليس هناك أي رسوم سوف تفرض بحسب ما نعرف، ولكن ربما يمكن أن توافق الولايات المتحدة الأمريكية والخليج على ذلك. فنعم، ربما هناك إجراءات إيجابية متعلقة بفتح مضيق هرمز، ونأمل ثم أن يكون هناك حل للنزاع الأوسع.
4: سيد بور، أنت يعني تنظر بنفس الطريقة، هل تهديد ترامب في ساعات الصباح يعني ومن ثم بادرة حسن نية من الخزانة الأمريكية متوازنة فتدفع قدما؟
6: نعم، شكرا تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني موضوع تصريحات ترامب، هذه هي تصريحات ترامب، يعني هذا هو واقع ترامب. أحيانا هو يتبع هذه الاستراتيجية، يعني استراتيجية تقوم على أساس يعني اتخاذ قرارات متناقضة. يعني ربما هو يريد أن يربك الموقف الإيراني، يعني هذه استراتيجية إيران تعودت على ذلك، يعني وبالتالي يتأخذ لا تأخذ بعين الاعتبار عندما يهدد ترامب بأنه حتما سيشن حرب أو عندما يتحدث عن السلام، وأيضا هو يريد موازنات توازنات، وتحت الضغوط أيضا في نفس الوقت يعني هو دائما حريص على أن يتخاطب مع إيران بطريقة استعلائية، بطريقة أنه تشعر الآخرين خاصة الخلفاء خاصة الإسرائيلي واللوبيات بأنه موقع قوي يتعامل مع إيران لا يتعامل. لذلك نحن هكذا نفهم تصرفات ترامب. أنا أيضا أنظر يعني كما تفضل الضيف الأمريكي، أنظر إلى موضوع رفع الحظر عن هذه الكيانات. طبعا الجانب الأمريكي هو الذي يدعي بأن هذه الكيانات ترتبط بالحرس الثوري. إيران لا تؤكد ذلك، يعني ربما هي تعمل يعني في مجالات أو تقدم بعض الخدمات، لأن الحرس الثوري يؤمن احتياجاته أحيانا يعني عن طريق شركات عن طريق كيانات عديدة، وهذا ليس بالضرورة يعني هم يستفيدون من فضاءات من إمكانيات مختلفة. على أي حال هذا أيضا يمكن أن يكون مؤشر يعني لنجاح المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان شركة في مضيف هرمز.
4: نعم.
6: وبالتالي هذا كان متوقع يعني. الجانب الإيراني منذ أمس وكان يتحدث يعني بإيجابية كبيرة.
4: نقطة اتفاق ما بين طهران وواشنطن، ما جرى هو مؤشر. طيب أعود إليك ريتشارد، يعني الخارجية الإيرانية تحدثت وقالت إن الإعلان المشترك بين طهران ومسقط في مراحله النهائية، ولكنه مرهون بعدم تدخل طرف ثالث. وفي وقت سابق كانت الخارجية وطهران واضحة وصريحة بأن الطرف الثالث كان الولايات المتحدة الذي عرقل سابقا. فكنت تقول ريتشارد بأن الاتفاق يبدو مناسب لواشنطن، فهذا يعني أنها لن تعرقل، لن تتدخل، لن يعني تضع لمستها؟
5: في البداية أعتقد أنه يجب أن نفهم الإطار العام، وأن الرئيس ترامب يريد أن تنتهي هذه الحرب بشكل كامل. هو يبحث عن طريقة للخروج من هذه الحرب، فمن غير المرجح أنه سوف يتخذ أي خطوة سوف تقوض الجهود المبذولة لحل مسألة إغلاق مضيق هرمز. فأنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب أو أي أحد من الطرف الأمريكي سوف يقوم بأي شيء أو يقول أي شيء قد يهدد هذه الجهود ويفشلها. ويبدو أن هناك إمكانية للنجاح. بكل تأكيد يجب أن يكون هناك متابعة مع خطوات إضافية مثل رفع الحصار الأمريكي على المرافق الإيرانية، ومن ثم العودة إلى بنود مذكرة التفاهم. ولكن أعتقد أن هذا يمكن أن يحصل، ولدينا أمل أنه إذا توصلنا إلى حل لمسألة المضيق بين عمان وإيران، الخطوات التالية سوف تلحق بسرعة.
4: سيد مصدق بور، ما المقصود عندما الخارجية الإيرانية تقول بأن الاتفاق ما بين طهران ومسقط بحد ذاته لا يعني أن مضيق هرمز آمن؟ هل هذه إشارة لما ذكره قبل قليل ريتشارد بعوامل أخرى، رفع الحصار، إيقاف الأعمال العسكرية وكل هذه الأمور؟
6: أنا أعتقد يعني أولاً هناك مذكرة تفاهم أبرمت بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إحدى بنود هذه المذكرة تنص على أن إيران يجب أن تجلس مع سلطنة عمان ومع بقية دول مجلس التعاون لبحث موضوع مضيف هرمز وموضوع هذا الممر الاستراتيجي باعتباره يخص هذه الدول. حتى ترامب كان لديه تصريح أن ذاك قال بأن أي تفاهم أي اتفاق يحصل بين ضفتي الخليج بين إيران وبين دول مجلس التعاون بما فيها سلطنة عمان سواء على صعيد مضيق هرمز أو هذا الممر بشكل عام، هو أيضا سوف يوافق على ذلك. هذا كان تصريح لترامب، كان يقول بأنه ومستعد يعني للموافقة. طبعا بعد ذلك هو انسحب من هذا الكلام، ولكن إيران هذه ضمن التزامات إيران، كان المفترض يعني أن تقدم عليه. إيران أقدمت على هذا الالتزام، وبالتالي هذا حاليا لا يرتبط بمضيق هرمز، هذا يرتبط بالترتيبات المستقبلية، يرتبط برؤية الجانبين إلى هذا المضيق. حاليا المضيق هو مغلق من قبل إيران نتيجة لسوء تفاهم أو أي شيء نستطيع أن نصفه مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة للحصار البحري الأمريكي على إيران. وبالتالي إيران أغلقت هذا المضيق حاليا، وهي تقول بأنها يعني تشترط لفتح هذا المضيق أنهاء الحصار البحري والعودة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم. طبعا إيران هي بدأت بتنفيذ هذه المذكرة يعني فيما يتعلق باتفاقية مع السلطنة العمانية، باعتبار هذا المضيق هو يشكل نقطة أساسية وحساسة جدا. يبقى الآن المضيق نفسه، أنا أعتقد يعني هذا أيضا قابل للحال، يعني الجانب الأمريكي أتوقع منه أن يعلن سحب بعض قطاعاته البحرية في المقابل إيران تفتح هذا المضيق، ويبقى هذا المضيق مفتوحا يعني. وهذا هو يعني الأمل الصحيح بالنسبة لإيران.
4: مفهوم
6: إيران يجب أن لا يعني إيران يجب أن لا تصر يعني على إغلاق هذا المضيق، لأنها قادرة متى ما تريد تغلق ذلك، لأن هذا الشيء سوف تدفع ثمن، يعني أقل ثمن هو تدهور علاقاتها يعني مع كثير من الدول الأخرى، وربما تضغط عجز عليها، في حين أنها قادرة أن يعني تغلق هذا المضيق مستقبلا، وليس هناك أي إصرار والدليل لكي تقدم على هذا. أنا أعتقد إيران هي أيضا سوف تفتح هذا المضيق، والجانب الأمريكي سنقدم على بعض المبادرات لتشجيع إيران، لأن هناك تعرفين يعني هذا الموضوع له يعني سمعة، له يعني تأثير نفسي أكثر شيء تأثير
4: تماماً.
6: على سمعة.
4: طيب هذه نقطة مهمة سيد مصدق، دعني أشارك بها ريتشارد. نعم مفهوم. ريتشارد، هل ستقدم الولايات المتحدة المزيد لإيران للوصول إلى اتفاق؟ الآن نتحدث عن مضيق هرمز، ومن ظواهر الأمور ربما يعلن الاتفاق بتفاصيله، ولكن إيران يعني أصرت على موقفها ونجحت في النهاية أن تكون المسألة بينها وبين سلطنة عمان كما أرادت، فهل سيقدم ترامب المزيد ليحقق المزيد؟
5: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية دعمت جهود عمان في التواصل مع إيران ومحاولة التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، ويبدو أننا على مقربة من نجاح هذه المسألة، فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بطريقة أو بأخرى خلف الكواليس في محاولة المساعدة للمضيق قدما في هذا الحل، ولكن بكل تأكيد مذكرة التفاهم أيضا تطالب برفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران، وأعتقد أن هذا ما سوف تفعله بالفعل، وأيضا يجب أن يكون هناك حوافز مالية لإيران، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توافق عليها أيضا، فأعتقد أن الأمور إيجابية سوف تظهر عند فتح المضيق مجددا والعودة إلى مذكرة التفاهم. وفي نهاية المطاف يجب أن نعود أيضا إلى المسألة النووية، والرئيس ترامب يوافق أن هذا سوف يحصل بعد وقت لاحق.
4: طب قبل أن أعود إلى طهران مرة أخرى ريتشارد، يعني ما الذي حققه ترامب يعني في كل المسائل بكل الأداء الأمريكي من ناحية المستوى السياسي والمستوى العسكري؟ ما الذي حققه ترامب؟ لأنه من زاوية معينة عندما ينظر إلى الأمر أن إيران وضعت رأسها برأس الولايات المتحدة ونجحت في أخذ نقاطها حتى اللحظة على الأقل.
5: أعتقد أن الجهود الأولية في مهاجمة إيران لم تحقق الأهداف التي كان يأمل الرئيس ترامب تحقيقها. كان يبحث ربما عن تغيير النظام بشكل كامل أو تغيير السياسات في طهران، ولم يتم تحقيق أي من هذه الأهداف. بهذا المعنى الجهود الأولية والهدف خلف شن هذه الحرب لم تكن ناجحة، وفي هذه المرحلة أعتقد أن الجهود الوحيدة يمكن أن تركز على محاولة إنهاء الحرب والعودة إلى حالة طبيعية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وثم المضيق قدما في المسألة النووية والتي لطالما كانت المسألة الأساسية. ولكن فيما يتعلق بأي مكاسب من هذه الحرب، أنا يمكن أن أقول أنه ليس هناك أي مكاسب مرئية بالنسبة للرئيس ترامب عبر شن هذه الحرب.
4: طيب وقتنا انتهى، أشكرك جزيل الشكر من واشنطن ريتشارد شمايرر الدبلوماسي الأمريكي السابق، والشكر موصول لضيفنا من طهران مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية.
0: راديو الحرية
1: 92.7. الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568 42 45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 97.7 اف ام اف ام اف
3: ام. المخيمات الفلسطينية وتهدف إلى فرض وقائع عسكرية وجغرافية جديدة شمال القدس تمهيدا لضم المنطقة. قالت المحافظة في بيان أن قوات إسرائيلية كبيرة ومدعومة بآليات ووحدات خاصة نفذت اقتحامات واسعة للمخيم والبلدة، تخللها إغلاق طرق ومداهمة منازل ومنشآت وانتشار قناصة واعتقال نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين. ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالعدوان، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، وأن محاولات تغيير هويتها أو عزلها عن محيطها لن تمنح الاحتلال شرعية.
4: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
3: قال مراسل تلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. وينضم إلي الآن من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم

0: النبيه إذن عاصم نصف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. دعنا في الصورة.
1: نعم ديما، حقيقة هذه الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وعمليات النسف المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار ليست مجرد إجراءات عقابية أو انتقامية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أصلا هذه العمليات، عمليات النسف، هي تقوم بتدمير المنازل أو ما تبقى من منازل المواطنين، إضافة للبنى التحتية في تلك المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي. الجديد أن خلال الأسابيع الماضية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة واقتضام المزيد من مساحات القطاع، ما يقارب 20% إضافية من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبالتالي ما يقوم به الجيش الآن هو استمرار عمليات الهدم والتدمير لتلك المناطق بعدما أكمل تدمير كل المناطق التي سيطر عليها 50% الأولى التي كان يسيطر عليها الجيش مع إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. حتى أن وزير الجيش الإسرائيلي قال قبل عدة أيام بأنهم دمروا حي الشجاعية كاملا، وهو أحد أكبر الأحياء في مدينة غزة من حيث الكثافة السكانية وأيضا من حيث المساحة. هذه الإجراءات يمكن فهمها أيضا على أنها هدف عسكري بحد ذاته، لأن تغيير الجغرافيا وتغيير الديموغرافيا أيضا هو هدف إسرائيلي، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر تلك المنازل، تدمر تلك البنى التحتية، وبسبب طبيعة الأسلحة التي تستخدمها وهي ما بات يعرف محليا هنا باسم الروبوتات، وهي عبارة عن مدرعات مفخخة يتم نصبها في مناطق سكنية ثم تدميرها، وبالتالي تدمر البنى التحتية تحت الأرضية وأيضا المنازل والمساكن فوق الأرض. أيضا تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإعادة بناء ونصب مواقع عسكرية، وكما نلاحظ ورصدنا خلال الأسابيع الماضية هناك موقع عسكري تقريبا كل كيلو متر على طول الخط المحاذي لشارع صلاح الدين، وبالتالي عمليات التدمير هذه لها أيضا هدف عسكري مرتبط بالسيطرة والمراقبة. أيضا كل هذه المواقع العسكرية لها موجود عليها رافعات عالية جدا مزودة بأجهزة مراقبة وكاميرات وأيضا آليات يمكنها أن تطلق الرصاص، وهذا الرصاص يمكن أن يصل إلى عمق المدينة وعمق المدن داخل قطاع غزة. أيضا هناك أيضا محاولات هذا التدمير وهذه العمليات التدمير المستمرة هي أيضا لمنع المواطنين من العودة في حال كان هناك انسحاب. حسب استحقاقات المرحلة الثانية كان يجب أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر، وبالتالي هذه العمليات، عمليات الهدم المستمرة أيضا لمنع المواطنين عند حصول أي انسحاب من تلك المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. هذه العمليات المستمرة خلال الأشهر الماضية هي مستمرة حتى هذه اللحظة، فيما يعتبر محليا على أنه خرق إضافي لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن عمليات النسف الحالية الجارية هي أصلا ليست ضمن المناطق التي كان يفترض أن يسيطر عليها الجيش. نعم،
0: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم النبيه. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
2: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
3: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
2: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
0: حقق عبد الرحمن السيد الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تقدمه على منافسته هيلي ستيفنز في الانتخابات التمهيدية. أظهرت النتائج تفوق السيد بعد فرز نحو 96% من الأصوات. ومن واشنطن ينضم إلي مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، أخبار جيدة لعبدول وسيئة لستيفنز ولمن وراء ستيفنز أيضا.
4: صحيح ديما، هذه أخبار تجعل اللعبة السياسية يعني تتغير شيئا فشيئا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الزعماء الديمقراطيون كانوا يقفون بقوة بجانب هيلي ستيفنز المدعومة من الأيباك ومن اللوبيات التي تدعم إسرائيل بشكل مباشر، وأموال أنفقت تتخطى أو تخطت 70 مليون دولار بحسب الأرقام الرسمية للإطاحة بعبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي التقدمي. والسبب الرئيسي بشكل مباشر كان هو قطاع غزة وما حدث في غزة من إبادة جماعية جعلت الشعب الأمريكي يفكر مرة أخرى، والشهادات والبيانات وجميع الدلائل واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الرحمن السيد كان داعما قويا لغزة وكان مناهضا لفكر إسرائيل وللصهيونية الأمريكية، وأيضا حارب بعدة رسائل متعددة ما كان يحدث في قطاع غزة من إبادة جماعية. التقدميون الديمقراطيون أصبح لهم بصمة كبيرة جدا في الانتخابات التمهيدية لا سيما في ولاية ميشيغان تحديدا، ولذلك هناك نوع من الغضب الجمهوري وحتى غضب ديمقراطي هادئ بعد فوز عبد الرحمن السيد تحديدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق وقال إن فوز عبد الرحمن السيد يضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف مختلف، وأنه ربما سيفوز عليه بكل سهولة المرشح الجمهوري مايك روجرز، ومايك روجرز هو من أكبر الداعمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سباق سيشهد منافسة شديدة جدا في على هذا المقعد، مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في أوائل نوفمبر المقبل. الأموال التي تصرف عادة لا تكون بالأموال الكثيرة في الانتخابات التمهيدية، ولكن حدث الفارق هذه المرة بسبب أن الأيباك واللوبيات الصهيونية الأخرى كانت تريد الإطاحة بعبد الرحمن السيد، خاصة أنه داعم لغزة ومناهض للفكرة الإسرائيلية، ولذلك يشعرون بخيبة الأمل ولديهم مخاوف كبيرة جدا من أن هذا المد الديمقراطي التقدمي الذي يدعم فلسطين ربما يصنع الفارق في الانتخابات النصفية المقبلة.
0: وتقاطعات كبيرة بين ما جرى في ميشيغان وفي نيويورك مع زاهر ممداني. عبد الرحمن،
4: حماس. صحيح، وهذا يضعنا بأن الحزب الديمقراطي يوجد فيه أصوات من التقدميين بزعامة الشباب وزعامة حركة غير ملتزم. لو كنا نتذكر ما حدث في الحزب الديمقراطي ومؤتمر الحزب الديمقراطي عندما منعتهم كامالا هاريس حين ذاك المرشحة للانتخابات الرئاسية والتي خسرت أمام ترامب، منعتهم من إلقاء كلمة ولربما تعيد حساباتها في هذه الأثناء، خاصة أن حركة غير ملتزم كان لها دور كبير جدا في نتائج هذه الانتخابات. فوز ممداني أثار جدل البعض مثل حكيم جيفريز وهو الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، كان يتحدث على فوز ممداني بعمدة مدينة نيويورك بأنها حالة منفردة ولن تمتد لولايات أخرى. ولكن عبد الرحمن السيد بعد الفوز في الانتخابات التمهيدية على منافسته الديمقراطية ستيف هيلي ستيفنز ربما يخطئ هذا التقدير من الذي تحدث به حكيم جيفريس، ولذلك كان هناك دعم من القيادات الديمقراطية لهيلي ستيفنز والتي خسرت أمام عبد الرحمن بفارق ضئيل بسبب الأموال الكثيرة التي أنفقت على هذه الانتخابات. ولكن في نهاية الأمر لابد أن نذكر بأن معظم الشعب الأمريكي النسب بحسب استطلاعات الرأي تتخطى 60% يدعمون فلسطين بشكل واضح ويدعمون غزة وضد السياسات الأمريكية التي تساعد إسرائيل بطريقة لا محدودة، سواء كان مساعدات سياسية عسكرية أو اقتصادية. ولذلك يتطلع الكثير من الشعب الأمريكي بأن يكون هناك نوع من الفوارق في الانتخابات تشهدها هذه الانتخابات النصفية المقبلة، خاصة أن هناك تسليط للضوء لكل المرشحين الذين تدعمهم الأيباك تحديدا والمؤسسات اليهودية الأخرى، وأنهم يدعمون قطاع غزة، ويتم إبراز هذه الأشياء وهذه الملفات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا. من واشنطن مراسل تلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها، وفق تصريح للرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. تركز الهجوم الروسي على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا تلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشآت تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في أوكرانيا بالعاصمة كييف.
5: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية، ما خلف أضرارا كبيرة بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف. في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: أعلنت الحكومة الأرجنتينية أن البرازيل طلبت منها سحب سفيرها، وتضمن الطلب تخفيض التمثيل الدبلوماسي لبيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال في البرازيل. يأتي ذلك على خلفية تصريحات متكررة هاجم فيها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا، حيث وصفتها برازيليا بالإهانات، واستدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور الأسبوع الماضي. ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة سفير البرازيل لدى الولايات المتحدة ردا على رفض البرازيل منح تأشيرات لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين كانا يسعيان لزيارة البلاد قبل الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى مماطلة البرازيل في الموافقة على مرشح الرئيس ترامب لمنصب السفير في برازيليا. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار كان ردا متبادلا على خطوة البرازيل. من ساو باولو ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي دادا عبد الله. تحياتي لك دادا. توترات للبرازيل من الأرجنتين من جهة، مع الأرجنتين من جهة، مع الولايات المتحدة، وكلاهما حليفين لبعضهما البعض. دعنا في التفاصيل.
6: صحيح ديما، والبرازيل تقع بين كفي كماشي.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. شعلي.

0: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
0: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
6: راديو الحرية 92.7 FM.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي من طلبت إجراء محادثات، لكنه حذر في تصريحات لشبكة فوكس نيوز من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
1: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات، يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
1: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سنتكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شريان الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
0: يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 2 وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن القرار يشمل 3 كيانات ترتبط بالحرس الثوري في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالتفاهمات الأخيرة مع إيران. في غضون ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة وفق تعبيره. وأوضح المتحدث بأن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا، في إشارة إلى استمرار ارتباط الوضع الأمني في الممر المائي بتطورات إقليمية أوسع. وأضاف أن إيران تواصل تبادل وجهات النظر مع كل من باكستان وقطر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا توجد حاليا خطط لوزارة الخارجية الإيرانية أو لوزير الخارجية الإيراني أو رئيس البرلمان لزيارة أي من البلدين. والآن تنضم لنا شبكة مراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، ومن القدس أحمد دراوشي، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك يا حسام دياب. إذن الخارجية الإيرانية تتحدث عن إتمام الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار آمن لعبور السفن من مضيق هرمز. هل من تفاصيل إضافية حول طبيعة ما جرى الاتفاق عليه، ومتى يتوقع صدور البيان المشترك بشأن ذلك؟
3: ما لم يحدث أي عرقلة أمريكية من وجهة نظر إيران يمكن الإعلان عن هذا الاتفاق سريعا، خاصة وأن بقائي أشار قبل نحو ساعة من الآن بأن البيان المشترك مع عمان بات في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. المحادثات مع سلطنة عمان جرت لتحديد مسار آمن لعبور السفن في المضيق. تم الاتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية كما ذكر بقائي لمسارات عبور السفن في المضيق، وأنه جرى دراسة الأبعاد الفنية والقانونية والأمنية والبيئية كافة للمحادثات مع عمان بهذا الشأن. يعني تقريبا كل المراحل باتت جاهزة لإعلان فتح مسار جديد والاستعادة به عن المسارات المعمول بها حاليا، المسارات القريبة من السواحل الإيرانية قرب جزيرة لارك، والمسار الجنوبي عند السواحل العمانية الذي تقول إيران بأنه فرض عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وهو سبب التصعيد وسبب تراجع الطرفين عن العمل ببنود مذكرة التفاهم التي ينتهي تاريخها على ما يبدو في 17 من الشهر الحالي. وهناك مؤشرات على أنه قد يجري تمديد العمل بهذه المذكرة أو يتم الانتقال إلى مذكرة أخرى حال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو ستركز في المرحلة التالية على البرنامج النووي الإيراني، وهذا محل شك حتى الآن. وهناك نفي تقريبا من قبل الجانب الإيراني يتعلق بهذه النقطة، لأن هناك العديد من العناصر وهناك العديد من البنود والمعطيات والقضايا التي لم يتم العمل بها حتى الآن وفق مذكرة التفاهم. الجانب الأمريكي فقط هو الذي يطرح أن العمل سيجري على بحث نزع السلاح النووي من يد الإيرانيين وما إلى ذلك، لكن في المقابل إيران تتحدث عن أموالها المجمدة، تتحدث عن التزامات لم تقم بها أمريكا بالشكل المناسب، وعن محاولة ربما لخيانة المفاوضات مرة أخرى وقلب طاولة المفاوضات انطلاقا من مذكرة التفاهم التي باتت بحسب الكثيرين بحكم شبه الميتة. بقائي أضاف بأن باكستان وقطر تواصلان جهودهما لخفض التوترات، وإيران على تواصل وتبادل الآراء معهما، نافيا في الوقت ذاته وجود أي زيارة لرئيس البرلمان الإيراني أو حتى وزير الخارجية إلى باكستان أو قطر خلال نهاية هذا الأسبوع، ما يعني بأن الأمر قد يستغرق عدة أيام يحيى قبل الإعلان ربما عن فتح مضيق هرمز بالصيغة الإيرانية العمانية. هذا كما قلنا متعلق بعدم وجود أي ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. واضح أن ما يزعج الإيرانيين حاليا هو الصيغة أو العنوان الذي يطرحه الأمريكيون حول هذه المفاوضات. ترامب يطرحها على الشكل التالي: هذه المفاوضات هي مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز، لكن خلال الساعات القليلة الماضية أتى نفي عبر التلفزيون الإيراني نقلا عن مصادر ذكرت بأن هذه المحادثات بين إيران وعمان بشأن المضيق هي مفاوضات فنية فقط لإدارة حركة الملاحة البحرية وليست اتفاقا لإعادة فتح المضيق. إنما يجري أمريكيا أو عبر الإعلام الغربي لتصوير هذه المباحثات الإيرانية العمانية على أنها لفتح المضيق هو اختزال لأزمة سياسية أمنية إلى مجرد اجتماعات قليلة بين الخبراء، وهذه هي رواية يتبناها المسؤولون الأمريكيون. الاتفاق الفني هو شرط ضروري لكنه ليس شرطا كافيا، ما يعني بأن الإعلان عن إعادة فتح مضيق هرمز أو التوصل إلى اتفاق بشكل أدق بين إيران وبين سلطنة عمان سيتبعه بالضرورة تحرك ربما أمريكي لعدم الضغط على إيران إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية فتح مضيق هرمز بشكل كامل وإعطاء الضوء الأخضر لإعادة حركة الملاحة قبل الانتقال إلى بحث أي ملف آخر. إذن النصف الطريق سيتم قطعه بعد التوصل إلى توافق وإعلان هذا التوافق بشكل نهائي بين إيران وسلطنة عمان، لكن الخطوة الأخرى أو يمكن القول بأن الكرة ستصبح لاحقا في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بما عليها تجاه هذه المباحثات الإيرانية العمانية.
0: شكرا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران. قبل أن ننتقل إلى أحمد دراوشي في القدس نوه إلى هذا الخبر العاجل: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا عن حادث لسفينة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقية عدن اليمنية. إذن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتحدث عن تلقي بلاغ عن حادث لسفينة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن اليمنية. إلى القدس مع أحمد دراوش. أحمد، وتصريحات مرتبطة بما يجري الحديث عنه عن اتفاق قريب حول مضيق هرمز، تصريحات لبنيامين نتنياهو الذي أكد أنه سيفعل كل ما يلزم لضمان مستقبل إسرائيل سواء تم الاتفاق أم لا، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه الأنباء المتواترة عن قرب التوصل إلى اتفاق؟
4: نتنياهو يزعم كلاما لم أجده، يقول إن قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال وحيدي قال اليوم إن إيران ستستمر في العمل على تطوير سلاح نووي. لم يسبق لقائد إيراني أن تحدث علنا عن أن إيران تعمل على تطوير سلاح نووي. طوال الوقت كان المسؤولون الإيرانيون ينفون العمل على تطوير سلاح نووي، ومع ذلك نتنياهو يدعي أن قائد الحرس الثوري الإيراني قال هذا الكلام اليوم. بحثت بشكل سريع في المواقع ذات الصلة والتي عادة تنقل تصريحات موثوقة من هذا النوع، لكن لم أجد أي تصريح بناء على هذا القبيل. والغريب أن نتنياهو بنى التهديدات على هذا التصريح للجنرال وحيدي. يقول نتنياهو إن إسرائيل ستستمر في جهودها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق بالولايات المتحدة، شكر ترامب، قال إنه الصديق الأكبر لإسرائيل الذي عرفه البيت الأبيض، وقال إن إسرائيل تقدر الجهود المشتركة التي بذلت أمريكيا وإسرائيليا لمواجهة إيران، لكنه أصر على حد تعبيره أن مصير إسرائيل ليس رهنا للاتفاقيات. ما يجري الحديث عنه في بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بمضيق هرمز، لكن هذا الأمر لا يهم إسرائيل.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. حن

0: بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ثلاثة كيانات ذات صلة بالحرس الثوري الإيراني مرتبط بهذه التطورات الجديدة.
4: بحسب مسؤول أمريكي صرح لشبكة فوكس نيوز يحيى بأن هذا الإجراء بعد رفع العقوبات عن ثلاث شركات إيرانية منها شركة فلاي بغداد، هذا إجراء روتيني إداري وليس له أي علاقة بمسار المفاوضات الجارية في هذه الأثناء، بل إنه كان مجدول وكان قرار إداري روتيني بحسب المسؤول الأمريكي الذي صرح لشبكة فوكس نيوز. فيما يتعلق بمسار المفاوضات، حالة من الترقب الحذر بأن يكون هناك أي أخبار جيدة يتوقع من خلالها أن يتم فتح مضيق هرمز والإعلان من قبل الإيرانيين عن هذه الاتفاقية مع سلطنة عمان في فتح المسار الرسمي لمضيق هرمز، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أعباء اقتصادية كبيرة، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعا أن ينهي هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، والتي تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، لا سيما أن هناك مشكلة كبيرة يحيى في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة. وبشهادة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس الشهر الماضي، فإن الولايات المتحدة سيكون لديها مشكلة كبيرة في سبتمبر المقبل إن لم يتم فتح مضيق هرمز بالكامل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق، لأن هذا هو السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز، ولا يوجد أي سبيل عسكري لفتح المضيق. الرئيس الأمريكي هدد يوم أمس الإيرانيين قائلا إن لم يتم التوصل لاتفاق فسيتم ضربهم بقوة، ولكن المراقبين السياسيين يؤكدون أن حتى وإن كان هناك ضربات من الولايات المتحدة على إيران، لن تكون بالضربات الشاسعة التي كان يتحدث عنها ترامب في الماضي، وإنما ربما تكون مماثلة لضربات أوائل شهر يوليو كما حدث هذا التصعيد. ولذلك هناك تطلع كبير جدا للوصول إلى مسودة الاتفاق أو إلى الخطوات الأولى والاتفاق الأولي على بأن مضيق هرمز يفتح، ومن ثم يتم مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا خلال 60 يوما كما كانت تقول مسودة الاتفاق بين الجانبين.
3: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. ولمزيد من النقاش رحب بضيفي من عكا أنطوان شلحت الخبير في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك أستاذ أنطوان. الموقف الإسرائيلي من الأنباء الواردة حول قرب التوصل إلى اتفاق ما بين الإدارة الأمريكية وإيران حول مضيق هرمز تمهيدا للدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق شامل، من الواضح أن إسرائيل غير مرتاحة لذلك. هل نتنياهو يشعر أنه أمام اتفاق لا يلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية؟
5: بالتأكيد أستاذ يحيى، هذا ما عبر عنه نتنياهو على الأقل بتصريحاته الأخيرة التي أدلى بها اليوم من فوق جبل هرتزل في القدس. يبدو أن نتنياهو أيضا لا يقيم أي وزن لهذا الاتفاق الذي تجريه الولايات المتحدة، لأنه فعلا لديه أجندة تختلف ربما عن أجندة الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة ممثلة بالرئيس ترامب تحاول أن تصل إلى اتفاق يحل أزمة مضيق هرمز، لأنها تعتبر أن استمرار هذه الحرب تؤثر في الاقتصاد العالمي، هي تعتبر أنها يعني تواجه حرب اقتصادية غير مسبوقة، ولذلك تحاول أن تجد حلا لها، في حين أن أجندة نتنياهو تركز أكثر ربما من الحرب الاقتصادية على استمرار النظام، على استمرار ما يوصف بأنه البرنامج النووي الإيراني، على استمرار ما يوصف أيضا بأنه برنامج الصاروخي الإيراني. ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن قال نتنياهو بصريح العبارة إن الموقف الإسرائيلي من إيران سيستمر على ما هو عليه سواء كان هناك اتفاق أو لم يكن اتفاق، وأن إسرائيل تمتلك زمام المبادرة للدفاع عن نفسها في وجه كل الطموحات الإيرانية، وخصوصا تطلع إيران إلى امتلاك سلاح نووي، وأنها مصرة على عدم وصول إيران إلى امتلاك سلاح نووي. يعني هنا هو يعلن بصريح العبارة أنه ربما يجاهر بقرب شق عصا الطاعة على الولايات المتحدة. يبقى السؤال فيما إذا كان لديه فائض من القوة للانتقال من مجرد التهديد فعلا إلى التنفيذ في الواقع العملي.
3: إذن كما أشرت، نتنياهو لا يقيم أي وزن لأي اتفاق يمكن أن يوقع ما بين الإدارة الأمريكية وإيران، لكن إذا مضت الإدارة الأمريكية، لو افترضنا أنها مضت في هذا الاتفاق رغم التحفظات الإسرائيلية، ما هي الخيارات الإسرائيلية في هذا الاتجاه؟ هل يمكن أن تتكيف إسرائيل مع الاتفاق بشكل أو بآخر، أم أنها يمكن أن تذهب إلى التصعيد المباشر مع إيران؟
5: لا أعتقد أنها يمكن أن تذهب إلى التصعيد المباشر مع إيران، لكن أعتقد أن نتنياهو يمكن أن يعيد إنتاج ما قام به عندما وقع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الاتفاق 5+1 مع إيران. يعني بالتأكيد يذكر الكثيرون أن نتنياهو في ذلك الوقت ذهب إلى عقر دار الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس، وخاطب الكونغرس مطالبا إياه بأن يصوت ضد الاتفاق. يعني أعلن أنه يأتي إلى الكونغرس لكي يحرضه على شق عصا الطاعة أمام الرئيس الأمريكي. بالتأكيد إذا ما مضت الأمور نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وإذا ما صارت المفاوضات بعد الاتفاق على مضيق هرمز في الطريق الذي لن يعجب نتنياهو، أنا أعتقد أنه الخيار الأمثل ربما بين مزدوجين المطروح أمامه هو أن يحاول تفعيل اللوبي الذي يمتلكه في الولايات المتحدة ضد قرارات الإدارة الأمريكية الحالية. هنا علي أن أؤكد أنه في هذا الشأن تحديدا القرار سيكون قرارا أمريكيا صرفا، وهناك تقارير إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر بصريح العبارة وتقول إن القرار في هذا الشأن سيكون فقط قرار أمريكي. وهناك تلميح بأنه على ما يبدو أن الرئيس ترامب ماض نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، وأنه لم يعد يأخذ تحفظات نتنياهو في عين الاعتبار، بل أكثر من ذلك هناك بعض التقارير الراديكالية التي تقول إن الرئيس ترامب لم يعد يقيم أي اعتبار لما يدلي به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لذلك كل التصريحات التي تصدر عنه حتى هذه اللحظة يمكن أن تؤخذ على اعتبار أنها تصريحات مع وقف التنفيذ، إلى أن تتضح الصورة أكثر فأكثر، عندها يمكن أن نحكم على ما إذا كان نتنياهو باستطاعته فعلا أن يشق عصا الطاعة أمام الإدارة الأمريكية، أم أن كل هذه التصريحات هي
3: ولكن وفق السلوك الإسرائيلي ووفق ما تتابعه أستاذ أنطوان، هل برأيك لم يعد يمتلك بنيامين نتنياهو وإسرائيل القدرة على التأثير في قرار الإدارة الأمريكية، وبات هامش المناورة لديه محدودا مع الرئيس ترامب؟
5: يعني أعتقد ذلك طبعا. يعني أنا أستأنس في هذه الخلاصة بما يقوله الكثير من المحللين سواء في الولايات المتحدة أو في إسرائيل. يعني حاول بنيامين نتنياهو من خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة التي جاءت ربما تحت ستار المشاركة في مراسم تشييع النائب لينتسي جراهام ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يقنع الإدارة الأمريكية بعدم المضي قدما في الاتفاق. النتائج الحاصلة حتى الآن فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي الإيراني تثبت بما لا يدع مجالا لأي شك بأن نتنياهو لم يؤثر على ما يبدو في قرار الإدارة الأمريكية المضي قدما في الاتفاق مع إيران. بالتأكيد لديه قدرات للتأثير في قرار الإدارة الأمريكية، ولكن تبقى هناك علامة استفهام فيما إذا كانت هذه القدرات التي يمتلكها نتنياهو بوسعها فعلا أن تغير القرار الأمريكي، لأن القرار الأمريكي أيضا مرتبط بالمصالح التي تريد الولايات المتحدة الحفاظ عليها. يعني الصورة طبعا الآن تبدو ليست واضحة بما فيه الكفاية. ما هو واضح حتى الآن على الأقل من وجهة نظر الكثير من التحليلات الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تسير في خط يتعارض مع الخط الذي يرغب نتنياهو بأن تسير الإدارة الأمريكية فيه. إلى أين يمكن أن يسفر هذا الطريق؟ هذا يبقى تحت علامة استفهام، وهذا ما ستوضحه التطورات اللاحقة.
3: إلى أي مدى يرتبط موقف بنيامين نتنياهو من الاتفاق مع إيران بحسابات سياسية واعتبارات انتخابية، خاصة في ظل المزايدة التي نتابعها في تصريحات خصومه في المعارضة؟
5: بالتأكيد، يعني هو يرتبط أولا وقبل أي شيء بمصالح سياسية ومصالح شخصية. مثل هذه المصالح السياسية والمصالح الشخصية تصل إلى ذرة غير مسبوقة في ضوء أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات بعد أشهر قليلة، ونتنياهو يسعى من وراء هذه الانتخابات للاحتفاظ بسدة الحكم. غاية البقاء في سدة الحكم هي بالنسبة إليه غاية أولى، بل تكاد تكون غاية مقدسة. وبالتأكيد ليس لديه ما يطرحه أمام جمهور الناخبين وأمام الرأي العام الإسرائيلي إلا من خلال التصعيد الأمني، لأنه يعني مثل ما سبق أن كررنا مرات من الصعب حصرها، هناك في مختلف الجبهات التي خاضها من خلال هذه الحرب المستمرة منذ 27 الأول أكتوبر 2023، هناك الكثير من الإخفاقات التي توصف حتى بحسب المعايير الإسرائيلية بأنها إخفاقات استراتيجية. يعني حتى الآن لم يتم هناك حسم العديد من الساحات التي خاضت فيها إسرائيل حرب، لا في غزة ولا في لبنان، وأيضا فوق كل ذلك لم يتم الحسم في إيران. وبالتالي هذا التصعيد يفسر طبعا سعي نتنياهو من أجل الدفع قدما بمصلحته السياسية. يعني لاحظ أستاذ يحيى أيضا أن هناك في الآونة الأخيرة تصعيدا غير مسبوق أيضا في الهجوم على أراضي الضفة الغربية وتوسعة الاستيطان ومحاولة تهجير المزيد من التجمعات السكنية الفلسطينية، فيما يوصف بأنه محاولة تعويض عن كل هذه الإخفاقات التي تنعت بأنها استراتيجية. فما بالك بإيران، وإيران تعتبر يعني موضوع مركزي في جدول أعمال بنيامين نتنياهو السياسي والأمني. لذلك أنا أعتقد أنه في حال فعلا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، من المتوقع أن نشهد تصعيدا أشد وأدهى من التصعيد الذي شهدناه حتى الآن من طرف بنيامين نتنياهو وسائر أطراف الائتلاف الحكومي.
3: أشكرك جزيل الشكر سيد أنطوان شلحت، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، حدثتنا من مدينة عكا، شكرا لك. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع استهداف سفينة نفطية سعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع بعدد من الصواريخ البالستية. وأضاف سريع أنهم استهدفوا 8 سفن نفطية سعودية منذ 22 من يوليو الماضي. هذا وأدان المدير العام لميناء المخا اليمني عبد الملك الشرعبي الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية هندية باستخدام زورق محمل بالمتفجرات، ما أدى إلى غرق السفينة. وقال الشرعبي خلال زيارته أفراد طاقم السفينة الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المخا إن استهداف السفن التجارية يمثل استهدافا لكل مواطن يمني ومساسا بمكانة الشعب اليمني، مؤكدا إدانة الهجوم وتداعياته على حركة الملاحة والأمن البحري، ونسب هذا الهجوم إلى جماعة الحوثي.
1: نحن في مؤسسة موانع البحر الأحمر ندين ونستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين، كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل،

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصوري، جنوب لبنان.
6: سياسيا، افادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي بوجود تقدم في اليوم الثاني من جلسات المفاوضات الجارية في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن لبنان عرض تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني سيطرح في جولة المفاوضات المقبلة ملف الأسرى، فيما تناولت النقاشات التهديدات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء في إطار بحث تثبيت وقف إطلاق النار. المصادر أكدت أن لبنان يرفض أي طلب إسرائيلي، كما يرفض أي مشاركة إسرائيلية في مسار التحقق من تنفيذ الاتفاق. الآن ينضم لنا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، اجمل لنا آخر التطورات الميدانية في الجنوب وكذلك المواقف السياسية الصادرة في بيروت، خاصة مع اختتام اليوم الثاني من جولة المفاوضات السابعة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في روما.
7: يحيى، بالنسبة إلى العاصمة بيروت، هي تترقب هذه النتائج وتسعى جاهدة أولا لتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا ما حصل بعيد تصعيد الإسرائيلي وعودة التهديدات والإنذارات بعد أكثر من شهر ونصف عن غياب الإنذارات بالنسبة إلى الجنوبيين، لا سيما أن الدولة اللبنانية وكذلك الوفد المفاوض في روما يعتبر أن جل أو أبرز ما حققه اتفاق الإطار هو وقف هذا المسار، مسار تهجير السكان وإرساء مسار معاكس تماما لعودة الجنوبيين. صحيح أن وقف إطلاق النار هش، وهذا ما تثبته الأيام، لكن لبنان يتمسك بهذا الاتفاق، اتفاق الإطار، بوصفه أنه أوقف القتل اليوم وأوقف تهجير سكان الجنوب وأرسى آلية قد تكون خطوة

0: في طريق الألف ميل لعودة الجنوبيين، لكنها خطوة أساسية بالنسبة إلى لبنان، ويعتبرها أفضل الممكن بعيد الحرب الأخيرة، وهذا ما يفاوض عليه في روما. وهذا أيضا ما حتى هذه اللحظة يمكن القول إن الاتصالات مستمرة ما بين الجانب اللبناني بالأمريكيين من أجل الضغط على إسرائيل لوقف تهديدها باستهداف بلدة المنصوري، على الرغم من أن إسرائيل لم تنتظر هذا التهديد، هي مستمرة بالخروقات اليومية بالتفجيرات وغيرها. وكذلك الأمر تزامن هذا التهديد مع غارة إسرائيلية حصلت في بلدة تبنين من خلال مسيرة استهدفت مصلى هناك، أدت بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى وقوع شهيد وأحد عشر جريحا. وبالتالي هناك ترقب الآن في بيروت إذا ما كانت هذه الاتصالات ستفضي إلى خفض التصعيد، وثني إسرائيل عن عدم تنفيذ هذا التهديد باستهداف بلدة المنصوري، علما أن هذه البلدة تقع أشير جغرافيا جنوب الليطاني في قضاء صور جنوب لبنان. هذا على مستوى المفاوضات التي ستستأنف نهار غد. التركيز اللبناني إضافة إلى هذا المسألة، مسألة تثبيت وقف إطلاق النار الأولوية، هي مسألة آلية التحقق والطابع الفني والتنفيذي لهذه المفاوضات، ويمكن أن نستشف ذلك ويمكن الاستدلال على هذا الأمر من خلال طبيعة الوفد ومن خلال الاجتماعات المنفصلة أو المتوازية التي انعقدت سواء بين الوفود العسكرية أو السياسية للبحث بالتفصيل بالآليات التنفيذية. لبنان أبدى انفتاحا على أي جهة أو طرف ثالث للتحقق من مسألة انتشار الجيش وحصر السلاح بيده في المناطق أو البلدات التي ينتشر فيها، لكنه رفض أن يجري أو إقحام الجيش الإسرائيلي بهذه الآلية من خلال أي دور له في التحقق داخل البلدات اللبنانية المحررة، فضلا عن تمسك الوفد اللبناني بالانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، وأن تكون إحدى البلدات داخل ما بات يعرف بعرف الاحتلال بالمناطق الصفراء، عرض بنت جبيل أو الخيام. وهو أيضا أبدأ انفتاح أن يكون غير هذه البلدات، لكن شريطة أن تكون من البلدات اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان. وبالتالي هناك ترقب للساعات المقبلة ويوم غد لنتائج والخرق الذي يمكن أن تحققه هذه المفاوضات.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM FM.
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
5: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM FM FM.
6: الجهة المقابلة طبعا في منطقة الشارع المطار، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهذا العصا التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
7: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. هذا وأوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وأوضح البيان بأن القرار جاء عقب تقييم أمني الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. إلى ذلك أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في صفحته على فيسبوك إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام ميلادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة إسرائيل بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها وفق تصريح للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في أوكرانيا بالعاصمة كييف.
8: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري، بوتشا، وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
7: شهدت محافظات عراقية في جنوب ووسط وشمال البلاد اليوم اعتصامات نظمها أساتذة وموظفون في عدد من الجامعات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في معالجة مستحقاتهم المالية والوظيفية. في محافظة البصرة نظم أساتذة وموظفو جامعة البصرة اعتصاما احتجاجا للمطالبة بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة. في محافظات كركوك وواسط طالب المعتصمون بالإسراع في صرف الرواتب والعلاوات السنوية والترفيعات واحتساب الشهادات العليا. من بغداد ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. أهلا بك تحسين، ما هو حجم هذه الاحتجاجات وأين وصلت جهود الحكومة العراقية لحل هذه الأزمة؟
9: أهلا بك يحيى. قد لا يكون هنالك حجم كبير حتى الآن لحجم الاحتجاجات التي انطلقت سواء في محافظات الوسط أو الجنوب، لكن هي مرشحة للتوسع والازدياد، خاصة وأن الرواتب التي أطلقت الأسبوع الماضي كانت مقتصرة على بعض الوزارات دون الأخرى، وهذا طبعا أثار حفيظة الموظفين، وهنالك طبعا استياء كبير. الكثير من الوزارات والهيئات لم تستلم الرواتب لحد الآن، وبالتالي هذا يشكل عامل ضغط كبير اقتصادي واجتماعي على الكثير بل ملايين العوائل العراقية، لأن هنالك يعني أكثر من 5 ملايين موظف، وبالتالي هؤلاء هم لديهم ارتباطات اجتماعية وهم أيضا جزء لا يتجزأ من الحركة الاقتصادية الشهرية التي تعتمد على التمويلات التي تطلق شهريا للرواتب. أزمة كبيرة جدا أزمة الرواتب، وهنالك حديث خطير صدر من وزير المالية العراقي الذي تحدث بشكل صريح لأعضاء مجلس النواب في اللجنة المالية النيابية، ونقلوا عنه بأنهم يعني تلقوا معلومات واضحة من وزير المالية بأن ما يمكن توفيره من رواتب سيكون على مدى الشهرين المقبلين، بعد ذلك لا يمكن للدولة العراقية أن توفر أموال ورواتب بشكل مستمر ومنضبط ونظامي كما هو الحال في الأشهر الماضية، وذلك طبعا بسبب الضائقة المالية ووقف الصادرات النفطية العراقية. هنالك طلب من وزير المالية إلى مجلس النواب من أجل استضافته في مجلس النواب لشرح ومناقشة هذا الملف الخطير وتداعيات هذا الملف، الذي أيضا هو من الملفات التي ستناقش على بعد ساعات في الاجتماع المرتقب لما يعرف بائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع القوى السياسية التي شاركت بتشكيل هذه الحكومة من جميع المكونات والأطياف. يحيى، الأزمة كبيرة، خاصة أن الوزير يتحدث عن وجود أقل من 2 تريليون فقط في الخزينة العامة للدولة، بينما هي تحتاج إلى ما يتراوح بين 8 إلى 10 تريليون دينار شهريا لتوفير الأموال لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والنفقات الحاكمة والأساسية. وهذا العجز الكبير جدا يضع الحكومة العراقية أمام حرج وأمام ضغط وأمام خيارات أيضا محدودة، وقد يكون من ضمن هذه الخيارات الخطيرة هو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتوفير بعض السيولة المالية لتوفير هذه المخصصات والرواتب شهريا دون أن ينعكس ذلك على استياء الشارع، وقد يدفع باتجاه أن يكون هناك توسع للاحتجاجات والحركات الشعبية التي قد لا تتوقف عند حد المطالبة، وإنما الاعتصام وإنما التصعيد والتصادم حتى، وهذا مرجح إن لم يكن هنالك حلول سريعة وعاجلة من الحكومة العراقية الحالية.
7: تحسين طه، مراسل تلفزيون العربي في بغداد، شكرا لك. مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لا سيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط طهران سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. بعد هذا التقرير تلتقيكم سهام بابا، في أمان الله.
10: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى
11: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي، نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات. شعللها.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: عدد من الجنود ومصادر لبنانية تؤكد لتلفزيون العربي رفض تل أبيب توسيع المناطق التجريبية قبل التأكد من نزع السلاح. كاتس يعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة، ورئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل في القطاع، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس، قوات الاحتلال تهدم منازل في بيت لحم وتنفذ اعتقالات في عدة مدن بضفة الغربية.

0: البداية من ملف التصعيد في المنطقة انطلاقا من المحادثات الخاصة بمضيق هرمز، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في المضيق، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة وفق تعبيره. وأوضح المتحدث أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا، في إشارة إلى استمرار ارتباط الوضع الأمني في الممر المائي بتطورات إقليمية أوسع. وأضاف أن إيران تواصل تبادل وجهات النظر مع كل من باكستان وقطر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد حاليا خطط لوزير الخارجية الإيراني أو رئيس البرلمان لزيارة أي من البلدين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. أظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن القرار يشمل ثلاثة كيانات ترتبط بالحرس الثوري، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالتفاهمات الأخيرة مع إيران. ويأتي ذلك عقب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن طهران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
1: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات، يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
2: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد، نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
1: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت لستين يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران، على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبية عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سنتكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن عبد الرحمن البرديسي. أهلا بكما حسام. إيران تقول بأن تفاهم مع عمان لا يعني فتحا للمضيق، وبأن مسألة إعادة المضيق إلى وضعه السابق مرهونة بشروط ولها متطلبات خاصة. ما هذه المتطلبات؟
3: جزء من هذه المتطلبات يتعلق بالخطوات التي من المفترض على الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها لاحقاً، والمتمثلة برفع العقوبات النفطية والبتروكيماوية عن إيران، إعطاء المساحة لتجارة النفط والبتروكيماويات مجدداً بعد أن أعطتها مهلة في السابق أمريكا لمدة حوالي 20 يوماً بعد توقيع مذكرة التفاهم، قبل أن تعيد هذه العقوبات مجدداً كنوع من العقوبة لإيران. وبدأ منذ ذلك الحين التصعيد مجدداً بين الطرفين واستمر لعدة أسابيع. نقطة أخرى تتعلق برفع الحصار البحري عن السواحل الجنوبية لإيران، هذا من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة أخرى تتعلق بتفاصيل فنية على ما يبدو تتعلق بتجديد النظر بالصيغة المعمول بها بين إيران وبين سلطنة عمان لنحو 6 عقود عند مضيق هرمز، ولهذا التفاصيل في غاية الأهمية ذكرها قبل قليل كاظم غريب أبادي، وهو المعاون القانوني للخارجية الإيرانية وعضو الفريق المفاوض، الذي غالبا عندما يظهر على شاشات التلفزيون أو عبر وسائل الإعلام يقدم معلومات تفصيلية حول مسار أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي. دعيني بعجالة أمر على ما ذكره كاظم غريب أبادي، ومعلومات كثيرة بطبيعة الحال. سهام التفاهم الإيراني العماني بشأن ترتيبات مضيق هرمز على وشك الانتهاء، تم إحراز تقدم كبير فيها، لم تكن هذه المفاوضات سهلة بأي شكل من الأشكال. الهدف من هذه المفاوضات هو ضمان المصالح والأمن القومي الإيراني والعماني معا. أضاف بأن هذه المسألة تم التطرق إليها في نجري مشاورات ومناقشة مع الحكومة العمانية منذ أكثر من 3 أسابيع لتحديد ترتيبات مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، ولتحديد الاستعدادات اللازمة لإدارة المضيق مستقبلا، وأن هذه المسألة تم التطرق إليها في مذكرة التفاهم الموقعة وهي مذكرة إسلام آباد. أضاف بأن التفاهم مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، فتح المضيق له شروط خاصة، يجب أن يكون التفاهم بشأن مضيق هرمز بين إيران وعمان فقط، ولن نقبل بأي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في المضيق. أضاف بأن الصراعات التي استمرت لعدة أسابيع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أثرت سلبا على مسار هذه المفاوضات، لكن الطرفان استطاعا قطع شوط إلى الأمام على مستوى التباحث في الشؤون الفنية، نقصد هنا إيران ومسقط. ذكر بأن التفاهم مع عمان لا يعني، وهذه نقطة مهمة، لا يعني تنفيذ البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم إسلام أباد. يمثل التفاهم الجديد نموذجا جديدا لترتيبات مضيق هرمز، يختلف عن نموذج 60 عاما الماضية، وقد وافقت دول المنطقة أيضا على ضرورة توصل إيران وعمان إلى مثل هذه الصيغة. كانت بنود البند الخامس الواردة في مذكرة التفاهم بمثابة مبادئ توجيهية فقط، ولم تعتبر النتيجة النهائية. وفق كلام غريب أبادي، بنود البند الخامس في مذكرة التفاهم سهام كان ينص على أنه عندما يتم فتح مضيق هرمز من قبل الجانب الإيراني مع إعطائه حرية الإدارة لحركة الملاحة فيه، سيتم اتخاذ الترتيبات الأخرى سواء من قبل الجانب العماني أو حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما تأثر سلبا خلال فترة التصعيد التي استمرت لحوالي 1 شهر. ما يجري العمل عليه حاليا هو إنشاء ممر وحيد على ما يبدو ستشرف إيران بشكل يصل إلى 75% تقريبا من حركة الملاحة دخولا وخروجا من مياه الخليج، وهذا ما وافقت عليه أيضا سلطنة عمان. ممرات الدخول ستكون تحت سيطرة الجانب الإيراني دخولا إلى مياه الخليج للسفن التجارية فقط. لم يشر كاظم غريب أبادي إلى إمكانية مرور سفن حربية مثلا، لأن الصيغة المعمول بها حاليا إلى ما قبل إغلاق إيران لمضيق هرمز، صيغة الترانزيت المعمول بها وفق اتفاقيات الملاحة الدولية، تسمح لسفن حربية أيضا بالمرور من المضيق دون أن تعطي هذه السفن أي معلومات للدول المتشاطئة. فيما يتعلق بمسار الخروج أيضا ستشرف عليه إيران وسلطنة عمان بشكل مشترك على ما يبدو، وقال بأن كل ما تم التوصل إليه يتعلق أيضا بخطوة مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أن لا يتم تصعيد أو لا يتم ضرب مسار هذه المفاوضات التي قطعت شوطا مهما كبيرا للأمام.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. الآن ننتقل إليك عبد الرحمن في واشنطن، يبدو بأن هناك ترتيب جديد في مضيق هرمز، هل سيكون مقبول بالنسبة للأمريكيين؟ ومع رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري، هل يبدو بأن واشنطن مستعدة للتعامل بمرونة أكبر مع الشروط الإيرانية؟
4: نعم سهام، تقريبا واشنطن تريد أن يفتح مضيق هرمز، وتقريبا ستكون مستعدة بشكل كبير جدا لتقديم بعض التنازلات غير الجوهرية على التحديد، بمعنى أن يكون هناك أي شيء في المنتصف لصالح إيران حتى توافق إيران على فتح مضيق هرمز كما كان قبل بداية هذه الحرب. فالسبيل الوحيد اقتصاديا وعسكريا الآن للرئيس الأمريكي هو فتح المضيق، ومن ثم نتحدث على أي خلافات جوهرية أخرى بين واشنطن وبين طهران. هناك مشكلة ربما ستتفاقم على بدايات شهر سبتمبر المقبل، والخاصة بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة، ومع حصار المضيق ومع حتى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، عوامل كثيرة جدا تؤثر سلبا في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن هذه الضربات الأسبوع الماضي. هذه الضربات لم تكن لتفتح مضيق هرمز بحسب الخبراء العسكريين، والمصلحة الأمريكية الآن تقضي بأن يكون هناك اتفاق حتى يفتح مضيق هرمز ولو لمدة مؤقتة شهرين أو أكثر، ومن ثم يتم مناقشة الأمور الأكثر تعقيدا بين واشنطن وبين طهران. ولكن فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا ومضيق هرمز، خلص الفكر الأمريكي بأن مضيق هرمز لن يفتح عسكريا على الإطلاق إلا بالغزو البري، ولن تغامر الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المغامرة الكبيرة، ولذلك كان عليها أن تقبل بأن تعطي للإيرانيين بعض من الامتيازات وتوافق ولو بصفة مبدئية، لا سيما أن هناك مشكلة.
1: راديو الحرية
5: من 97 FM FM FM.
6: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: التواتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة.

الآن مشاهدينا ننقل هذه الأخبار العاجلة عن هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي ردنا على خرق حزب الله لم ينتهي بعد. يضيف هذا المسؤول الإسرائيلي: الجيش يطلب تنفيذ عملية حساسة في لبنان تتطلب مصادقة المستوى السياسي في إسرائيل. إذن نعيد التذكير مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي يقول الرد على خرق حزب الله اليوم لم ينتهي بعد، ويضيف بأن الجيش الإسرائيلي طلب تنفيذ عملية حساسة في لبنان، وتنفيذ هذه العملية يتطلب مصادقة من المستوى السياسي في إسرائيل. الآن ننتقل إلى تفاصيل التطورات في لبنان. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخص وإصابة 12 آخرين في غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة على بلدة تبنين، حيث استهدفت

0: غارة مصلى في البلدة. ووثقت مشاهد قصف إسرائيلي استهدف مرتفعات علي الطاهر، بينما أشعلت قوات الاحتلال النيران عند الأطراف الغربية لبلدة حولة، كما أضرمت النيران في منطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة في استمرار للاعتداءات على المناطق الجنوبية. وأصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان، وكانت كاميرا العربي زارت بلدة المنصوري ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. وتحتل القوات الإسرائيلية جزءا من البلدة التي تعرضت خلال الحرب لاستهدافات غيرت ملامحها، وتأتي الإجراءات الإسرائيلية في إطار ترهيب لسكان المنصوري المتبقين لمغادرتها وعدم العودة إليها.
1: هنا في بلدة المنصور المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصور كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصور تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامداً.
2: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب رأى الوضع الأمني. ورغمها وكله بتيجي هون بتلاقي في ناس، في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
1: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
3: هذه وردة حلوة.
1: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
4: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6، بننزل لوين؟ لتحت على صور.
1: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
5: ليلة يا المنصورة ما في ترسيم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا، يعني بس نوصل هونيك في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
1: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد، وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحة واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
6: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصور بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصور، جنوب لبنان.
0: أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي بوجود تقدم في اليوم الثاني من جلسات المفاوضات الجارية في العاصمة الإيطالية روما، مشيرة إلى أن لبنان عرض تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 8 أسابيع. أضافت المصادر أن الوفد اللبناني سيطرح في جولة المفاوضات المقبلة ملف الأسرى، فيما تناولت النقاشات التهديدات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء في إطار بحث تثبيت وقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن لبنان يرفض أي طلب إسرائيلي، كما يرفض أي مشاركة إسرائيلية في مسار التحقق من تنفيذ الاتفاق. معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة، من بيروت رامز القاضي، ومن روما عبد الله إيماسي. أهلا بكم جميعا. عبد الله، أبدأ معك. نحن في اليوم الثاني من هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية ولا شيء معلن حتى الآن، على الرغم من ذلك الخارجية الأمريكية تقول بأن هناك تقدم أحرز. في ماذا أحرز هذا التقدم؟
7: ليس الخارجية الأمريكية وحدها التي تتحدث عن تقدم محرز، ولكن حتى المصادر الرسمية اللبنانية تحدثت عن أجواء إيجابية مرة في

0: اليوم الثاني من هذه المحادثات التي تنعقد بوساطة أمريكية دون الخوض حقيقة في تفاصيل أو طبيعة الملفات التي أحرز فيها تقدم، علما أن اليوم الأول عديد من القضايا والملفات الخلافية تم تأجيلها إلى اليوم. اليوم على عكس أمس سهام انتهى مبكرا، يعني ساعة قبل الموعد المقرر لاختتام اليوم الثاني، وسط تعتيم حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الخروج المبكر. هناك حقيقة تضارب بين الرواية الإسرائيلية التي تحدثت وفق وسائل إعلام إسرائيلية عن أن هناك امتعاض إسرائيلي من تسريبات مصدرها الجانب اللبناني. الجانب اللبناني الرسمي اكتفى بالقول بأنه تم التسريع بانتهاء هذا اليوم الثاني بطلب من الأمريكيين، ولكن في الحقيقة هناك واقع في الميدان هو الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. حتى هذه اللحظة لبنان، ومثل ما جرى اليوم الأول من هذه المباحثات، لا يزال ينتظر أجوبة من الدوائر السياسية الإسرائيلية بخصوص ضرورة تعزيز ودعم اتفاق وقف إطلاق النار. كذلك الوفد اللبناني رفض بالمطلق أي مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بعيدا عن أي وساطة أمريكية. الوساطة الأمريكية ضرورة يقول الجانب اللبناني. ثلاث ملفات على التوازي تمت مناقشتها في اليوم الثاني: الملف السياسي، الملف الحدودي، والملف العسكري. وغدا حتى هذه اللحظة سيتم انعقاد اليوم الثالث من هذه الجولة، ستنطلق الساعة 9 بالتوقيت المحلي على أن تختتم بعد 4 ساعات من انطلاقها.
1: شكراً وفق مصادر من روما. عبد الله إيماسي من روما. أحمد روشة، بحسب المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هناك مطالب من الجيش الإسرائيلي أو طلب من الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية حساسة، وهذه العملية تتطلب مصادقة من المستوى السياسي، وتتزامن هذه المعلومات مع اجتماع بين بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس بعد دقائق من الآن. يعني ما المنتظر؟
2: الجيش الإسرائيلي يدفع باتجاه مزيد من التصعيد في الجنوب اللبناني، شن خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات سبقها قصف مدفعي باتجاه بلدات الجنوب اللبناني، لكن الأمر لم ينتهي هنا. الجيش يقول لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية إنه يريد تنفيذ عمليات حساسة في الجنوب اللبناني أو في لبنان، وهذا يستدعي مصادقة من المستوى السياسي الإسرائيلي. وجه الجيش اتهامات للمستوى السياسي، تحديدا لبنيامين نتنياهو، عبر مختلف وسائل الإعلام بأنه يماطل في رد الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال الساعات المقبلة. بعد نحو نصف ساعة من الآن، عند الساعة 9 بتوقيت فلسطين، من المقرر أن يجتمع نتنياهو وكاتس مع قادة الجيش الإسرائيلي لبحث ما يسمى في إسرائيل الردة على خروقات حزب الله. رغم أن الجيش الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن ما هو الخرق، رغم أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن ما هو الخرق هذا في الذي نفذه حزب الله، إلا أن منصات تليجرام إسرائيلية منذ ساعات الظهيرة وهي تتحدث عن نقل جنود إسرائيليين قتلى ومصابين من الجنوب اللبناني باتجاه مشفى رمبم في مدينة حيفا. واحدة من منصات التليجرام الإسرائيلية تقدر أن جنديين إسرائيليين قتلا وجندي ثالث بجراح بالغة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من الجنود الإسرائيليين نتيجة لانفجار قنبلة في أحد المنازل في المنصورة على ما يبدو جنوبية لبنان. لكن حتى الآن لم يعلن الجيش الإسرائيلي بصورة رسمية ما الذي حدث. في المقابل يفهم من المنصات الإسرائيلية بأن الحديث عن قنبلة وضعها حزب الله داخل هذا المبنى المستهدف قبل اتفاق وقف إطلاق النار، بمعنى هو دأب خلال السنوات خلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية على تفخيخ منازل في الجنوب اللبناني تمهيدا لعمليات جيش الاحتلال، ويبدو أن واحدة من القنابل انفجرت الآن، ويفهم أنها لم تضع حديثا داخل هذا المبنى، لكن إسرائيل تصر على أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وتريد تحميله مسؤولية هذا الخرق المزعوم إسرائيليا.
1: شكرا لك أحمد روشة من القدس. حول هذا الخرق، وإن كان هناك أي تفاصيل لديك رامز في بيروت، حدثنا عن هذا الجانب. ثم عندما يقول الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني لم يفعل أي شيء في المناطق التجريبية، أو ينقل عن مصدر أمني إسرائيلي ذلك، يعني ما الجدوى في الاستمرار من المفاوضات؟ لا يرى الطرف الآخر جدوى منها.
3: سهام على الضفة اللبنانية، لم يخرج بعد أي تعليق من قبل حزب الله عن الحادث الذي وصف في إسرائيل بأنه حادث أمني خطير في مجدل زون. هاتان البلدتان هما متداخلتان، الجيش الإسرائيلي يحتل إحداهما وهي مجدل زون، فيما المنصوري كان يتواجد فيها الجيش اللبناني، وشهدت عودة جزئية للأهالي وسط دمار كبير في هذه البلدة. هذا بالنسبة لما حصل هناك. أما بالنسبة إلى الادعاءات الإسرائيلية فهي ليست جديدة تجاه الجيش اللبناني، الادعاءات كثيرة واتهامات كثيرة للجيش اللبناني، حتى أن الاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف تجاه الجيش. أما بالنسبة إلى جدوى هذه المفاوضات، فبالنسبة إلى لبنان هذا أفضل الممكن. صحيح أن اتفاق الإطار أرسى نوع من اتفاق هش لوقف إطلاق النار، لكن لبنان الرسمي يتمسك به ويأمل توسعة هذه الرقعة الجغرافية المحررة والمسمات المناطق التجريبية، ويسعى جاهدا إلى تثبيت وقف إطلاق النار. قبيل هذا الحادث الذي حصل والتهديدات الإسرائيلية، كان لبنان يسعى في هذه الجولة السابعة لينال تثبيت لوقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ الوصول إلى هذا الاتفاق، سواء بالنسبة إلى التفجيرات، واليوم كان هناك أيضا استهداف تزامن مع التهديد الإسرائيلي باتجاه المنصوري، لكن جاء تحديدا في بلدة تبنين حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مصلى هناك، أدى إلى وقوع شهيد و11 جريحا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. هذا يعطي إشارة على أن الخروقات الإسرائيلية مستمرة، وربما أيضا يثير تساؤلات هنا في بيروت، هل إسرائيل تبحث عن ذريعة لتوسعة أعمالها العسكرية ولعدم إعطاء أي شيء للبنان في المقابل في هذه المفاوضات وسط ضغوطات أمريكية للانتقال إلى مرحلة ثانية أو لتثبيت وقف إطلاق النار وأيضا توسعة المناطق التجريبية وانتشار الجيش؟ هذا أيضا ما سعى إليه الوفد اللبناني من خلال مشاركة عسكريين وتقديم هذه الخرائط والإثباتات على قيام الجيش بدوره وبانتشاره في هذه المناطق. وبالتالي الآن السؤال الأساسي والمركزي في بيروت، هل ستنجح الاتصالات بالجانب الأمريكي بثني إسرائيل عن تنفيذ هذه التهديدات وتوسعة الاستهدافات في الجنوب اللبناني أم لا؟ ربما فقط الساعات المقبلة ستجيب عن هذا السؤال. وأيضا ترقب على مستوى آخر نهار غد بالنسبة إلى هذه المفاوضات، هل ستحمل خرقا جوهريا لجهة الانتقال إلى المرحلة الثانية من المناطق التجريبية وانسحاب إسرائيل من أي من القرى والبلدات التي كان طرحها الوفد اللبناني، سواء الخيام أو بنت جبيل؟ وأيضا بحسب المعلومات أن الوفد اللبناني كان منفتحا إذا ما كان تقديم أي بلدات أو قرى أخرى غير هاتين البلدتين، لكن شريطة أن تكون ضمن القرى والبلدات المحتلة، وأيضا الانتقال إلى إيجاد الآليات التنفيذية للتحقق من انتشار الجيش. وهنا أيضا أشير بعجالة إلى أن الوفد اللبناني أبدى انفتاح على أي جهة ثالثة للتحقق، لكن رفض أن تشارك إسرائيل أو أن تكون طرفا بالتحقق من هذا الانسحاب الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.
1: شكرا لك رامز القاضي من بيروت. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. أوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي

0: تهديد على المناطق الحدودية. وأكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم عبر صفحته على فيسبوك إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM.
3: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: إجراءات انتقامية وعقابية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي عمليا تدمر المنازل أو ما تبقى من منازل المواطنين، وأيضا تدمر البنى التحتية في تلك المناطق بسبب طبيعة الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا السلاح هو الروبوتات الذي يتعارف عليه محليا، هو عبارة عن مدرعات مفخخة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضعها وسط مجمعات ومربعات سكنية ثم تفجرها، وبالتالي تدمر البنى التحتية فوق الأرضية وتحت الأرضية أيضا. أيضا هذه العمليات الآن تدمر ما تبقى من منازل المواطنين في المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، وهذا أيضا يعتبر خرق، لأن أصلا هذه المساحات التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد بشكل واضح ملامح الخط الأصفر، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي خالفته وحركته وتلاعبت بالخط الأصفر وحركت المكعبات الصفراء في كل مناطق قطاع غزة. لكن هذه العمليات، عمليات النسف، أيضا لها أهداف إسرائيلية أخرى مرتبطة بتغيير الجغرافيا، لأننا رصدنا ولاحظنا على طول الخط الموازي لصلاح الدين أي الخط الأصفر هناك تلاعب بالجغرافيا، هناك تلال

0: ترتفع وهناك تلال تنخفض، هناك تدمير ممنهج لجغرافيا تلك المناطق وبناء ونصب مواقع عسكرية تقريبا كل كيلومتر الآن بمحاذاة شارع صلاح الدين، عليه موقع عسكري، وهذا الموقع العسكري مجهز بآليات وأيضا رافعات. هذه الرافعات تكون عالية جدا، مزودة بأجهزة مراقبة، كاميرات، وأيضا مزودة بمدافع يمكنها أن تطلق النيران وتصل إلى عمق مدينة غزة، وإضافة بطبيعة الحال إلى عمليات المراقبة والتصنت التي تقوم بها بشكل يومي ومستمر. أيضا هناك محاولات لتغيير الديموغرافيا، بمعنى أن العائلات إذا كان هناك انسحاب أصلا والتزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحابات التي يتم الحديث عنها في الاتفاقات، فهذا يعني أن الناس لن يكونوا قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب طبيعة التدمير، وأيضا بسبب عدم وجود أصلا بنى تحتية يمكن أن تساعدهم على التواجد في تلك المناطق. وبالتالي ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار. وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي المرتبط بموقف حركة حماس وفصائل المقاومة. طبعا حازم قاسم اليوم على صفحته في فيسبوك ذكر الموقف الحمساوي المرتبط بالتأكيد على تمسك الحركة بما تم التوصل إليه في مع مجلس السلام ومع ميلادينوف، وطالبوا ميلادينوف بضرورة ألزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق ما تم التوافق عليه. أيضا قبل أسابيع أعلنت حركة حماس تسليمها الحكم وعدم رغبتها بأن تكون في الحكومة داخل قطاع غزة، لكن بالمقابل لم يستلم أحد حتى هذه اللحظة مقاليد الحكم داخل قطاع غزة. وبالتالي ينظر محليا إلى القطاع على أنه الآن هناك فراغ سياسي لكن لا يوجد فراغ إداري، بمعنى أن جزءا من الأجهزة الحكومية وجزءا من الدوائر الحكومية التي لا تزال تعمل داخل القطاع تعمل لكن بطاقة محدودة للغاية وبإمكانيات محدودة للغاية، ولكن يوجد فراغ سياسي وحالة من الضبابية حقيقة يعاني منها الناس داخل القطاع. أيضا هناك مطالبات من قطاع غزة من المواطنين، وهناك شبه إجماع على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق البنود التي تم التوافق عليها في أكتوبر 2025.
1: شكرا لك عاصم النبيه من مدينة غزة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
2: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
3: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
2: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
1: حذرت محافظة القدس من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب تمثل امتداداً لسياسة تستهدف المخيمات الفلسطينية وتهدف إلى فرض وقائع عسكرية وجغرافية جديدة شمال القدس تمهيداً لنظام المنطقة. وقالت المحافظة في بيان إن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بآليات ووحدات خاصة نفذت اقتحامات واسعة.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
11: لها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة الشارع المطار، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل وكذلك أيضا منشآت أخرى. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهذا العصا التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: شهدت محافظات عراقية في وسط وجنوب وشمال البلاد اليوم الأربعاء اعتصامات نظمها أساتذة وموظفون في عدد من الجامعات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في معالجة مستحقاتهم المالية والوظيفية. وفي محافظة البصرة نظم أساتذة وموظفو جامعة البصرة اعتصاما احتجاجيا للمطالبة بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة. وفي محافظة كركوك وواسط طلب المعتصمون بالإسراع في صرف الرواتب والعلاوات السنوية والترفيعات الوظيفية واحتساب الشهادات العليا. معنا الآن من بغداد مراسل التلفزيون العربي تحسين طه. أهلا بك تحسين. حتى الآن على المستوى الحكومي كيف يجري التعامل مع هذه الاحتجاجات؟
12: أهلا بك سهام. الحكومة تعاملت يعني وفق السياقات المعمول بها مع هذه الاحتجاجات، لكنها تخشى كثيرا أن تتمدد وتتوسع هذه الاحتجاجات لتشمل فئات وشرائح أخرى ومحافظات أخرى في ظل استمرار تعثر تمويل الرواتب لهذه الشريحة. والكثير من الوزارات لم تتسلم الرواتب المخصصة لها، كون الحكومة الأسبوع الماضي باشرت بعملية صرف المرتبات لكنها لم تكن تصل إلى جميع الوزارات والهيئات المعنية، وبالتالي هنالك أزمة كبيرة في توفير الرواتب لجميع الوزارات والمؤسسات في الدولة العراقية. هذا الملف الخطير الذي يفترض أن يناقش بعد ساعات من الآن مع كبار القيادات السياسية بحضور جميع الرئاسات وقادة الأحزاب والتحالفات في اجتماع إدارة الدولة المرتقب يفترض أن يعقد بعد ساعات من أجل مناقشة الملفات المهمة والحساسة والتي تتعلق مثلا بالملف المالي والأزمة المالية الخانقة وتداعيات هذا الملف على الوضع العام في الدولة، وأيضا الخشية من أن يكون هذا الملف منطلق لعودة الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات التي تهدد الحكومة الحالية بشكل مباشر، خاصة وأن الحكومة تحدثت بشكل صريح مع المجلس النواب ومع القيادات السياسية ومع الكثير من الجهات بأنها غير قادرة على توفير الرواتب في الأشهر المقبلة إذا لم يكن هنالك يعني معالجة تتعلق باستئناف التصدير المتعلق بالتصدير النفطي العراقي المتعثر منذ أشهر، وبالتالي الموازنة الريعية التي تعتمد بنسبة 95% على الإيرادات النفطية، وبالتالي هذه الأموال التي لن تتوفر ما لم يكن هنالك تصدير للنفط. نتحدث عن عجز يعني يقدر بستة تريليونات دينار عراقي، أي ما يوازي 5 مليارات دولار شهريا. هذه يجب أن توفر من أجل توفير هذه المرتبات والمخصصات الشهرية للوزارات. هنالك مقترحات كثيرة قاسية يتم تداولها على النطاق المحدود من بعض المصادر، أن تلجأ الحكومة طبعا إلى عملية تقليص النفقات بشكل حاد، وأيضا تقليص رواتب الرئاسات الثلاث من نواب ومن رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، وأيضا تقليص المخصصات المالية للوزارات والنفقات إلى 50%، وأيضا حتى إمكانية تأخير الرواتب إلى 15 يوم، أي يكون هنا التوزيع لكل خمسة أو لكل شهر ونصف تحديدا للموظفين. هذه الخيارات التي تتداول على المستوى شبه الرسمي ويمكن أن تطرح بهذا الاجتماع المرتقب لقوى إدارة الدولة. كذلك هنالك مقترحات لبيع السندات وبيع بعض الأصول الحكومية التي موجودة لدى الدولة، وأيضا هنالك من يتحدث عن اللجوء إلى طباعة العملة أو تغيير سعر الصرف، وهذه من الملفات التي عليها اختلاف كبير من قبل المختصين. نعم. لأنها لها تداعيات مستقبلية. نعم. قد تؤثر على الدولة. لذلك الحكومة العراقية محرجة ولديها خيارات محدودة للتعامل مع الأزمة المالية.
1: شكرا جزيلا لك تحسين طه من بغداد. قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها، وفق تصريح للرئيس الأوكراني زيلينسكي. وتركز الهجوم الروسي على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا العربي رصدت الأضرار بمنشآت تابعة لشركة اللوجستية الكبرى في أوكرانيا بالعاصمة كييف.
13: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم، وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ سيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
1: أعلنت الشرطة البرازيلية تنفيذ عمليات استهدفت أشخاصا يشتبه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة برازيليا خلال انتخابات أكتوبر التي يسعى فيها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى الفوز بولاية جديدة. وقالت الشرطة في بيان لها إن التحقيق يشمل 8 أشخاص يقيمون في 5 ولايات، وإن اتصالاتهم التي جرى اعتراضها تضمنت إشارات متكررة إلى برازيليا باعتبارها وجهة لتحرك مقرر خلال الفترة الانتخابية للعام الحالي. أضافت أن المشتبه بهم تبادلوا أدلة لتصنيع عبوة ناسفة، وناقشوا اقتحام مبان واختيار أهداف والتدريب التكتيكي والتجنيد في مناطق مختلفة. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويست تقدم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة بحصوله على 39% من نوايا التصويت مقابل 30% لفلافيو بولسونارو. وأظهر الاستطلاع تقلص الفارق بين المرشحين إلى 9 نقاط مقارنة ب 12 نقطة في يوليو الماضي، إذا بلغت نسبة تأييد لولا دا سيلفا خلال الفترة الماضية نحو 40%، بينما ارتفعت نسبة دعم فلافيو من 28 إلى نحو 30%. وأعلنت الحكومة الأرجنتينية أن البرازيل طلبت منها سحب سفيرها، وتضمن الطلب تخفيض التمثيل الدبلوماسي لبوينس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال في البرازيل. يأتي ذلك على خلفية تصريحات متكررة هاجم فيها رئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث وصفتها برازيليا بالإهانات، واستدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور الأسبوع الماضي. عن أجواء هذه الانتخابات واستطلاعات الرأي يحدثنا زميلنا من ساو باولو ددا عبد الله، تفضل.
14: مرحبا سهام. نعم، هذه الانتخابات الآن دخلت المرحلة
15: راديو الحرية
16: 92.7 FM.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز كليفلاند الأمريكي للخدمات الطبية. هل تبحثون عن أحدث تقنيات الليزر والعناية بالبشرة والرعاية الطبية المتخصصة؟ في مركز كليفلاند للخدمات الطبية المركز الأمريكي نجمع لكم نخبة من الخدمات الطبية والتجميلية تحت سقف واحد. عيادة التجميل بإشراف الدكتور حمزة الخراز، وقسم البشرة وخدمات الليزر مع الأخصائية بشائر أبو رحمة، باستخدام أحدث أجهزة الليزر العالمية، جهاز ديكا وجهاز أوكسفورد الأمريكي وفيلا نوفا بلس، تقديم أفضل حلول إزالة الشعر والعناية بالبشرة بأعلى درجات الأمان والجودة. كما يضم المركز قسما متكاملا للمنتجات الطبية المرخصة من وزارة الصحة وكل ما تحتاجه بشرتكم من عناية وحماية. ولأن راحتكم أولويتنا، نوفر قسمي علاج طبيعي منفصلين للنساء والرجال بإشراف كادر متخصص وخبرة متميزة. استفيدوا الآن من الاستشارات المجانية وخصم 20% على جميع الجلسات، بالإضافة إلى عروض صيفية متواصلة. عمارة الصفا والمروة، الطابق الرابع، 0568-232-631.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: احداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابل للتطبيق لمدة بين 2 و4. واشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. بعد مقتل وجرح جنود إسرائيليين جنوب لبنان، مسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان، وشهيد وجرحى في غارة على تبنين جنوبي البلاد. كاتس يوعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة، ورئيس الأركان يقول إن الهجمات ستتواصل وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تهدم منازل في بيت لحم وتنفذ اعتقالات في الضفة الغربية.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، وأشار إلى أن الإعلان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية لكنه يظل مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة وفق تعبيره. وأوضح أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا. وأضاف بقائي أن إيران تواصل تبادل وجهات النظر مع كل من باكستان وقطر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد حاليا خطط لوزير الخارجية الإيراني أو البرلمان لزيارة أي من البلدين. مشاهدينا، في خبر عاجل، وكالة الأنباء السعودية تقول إن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا تكاتف جهود ضمان سلامة الحركة في هرمز وباب المندب. إذن وكالة الأنباء السعودية تقول إن وزراء خارجية كل من السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جهود ضمان سلامة الحركة في هرمز وباب المندب. أيضا هناك أن الوزراء هؤلاء ناقشوا جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية. إذن هؤلاء الوزراء، وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا، ناقشوا جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بين إيران والولايات المتحدة. طبعا على أي حال، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني. وأظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن القرار يشمل ثلاثة كيانات ترتبط بالحرس الثوري في خطوة تأتي على ما يبدو ضمن الإجراءات الأمريكية.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تفاهم كافة، هذه المذكرة التي حتى أيام قليلة مضت كنا نتحدث عنها ونصفها بأنها باتت بحكم شبه الميتة. هذا ما أتى على لسان كاظم غريب أبادي، عضو الفريق المفاوض ومعاون الخارجية للشؤون القانونية، والذي عادة ما يستفيد في الحديث بالتفاصيل عن ما لا يحكى ولا يقال عبر وسائل الإعلام وحتى في التصريحات الرسمية. قبل قليل تحدث وقال في لقاء مع وكالة الأنباء الإيرانية بأن الرسائل الواردة تشير إلى أن واشنطن مستعدة تماما للعودة إلى التزاماتها. تم استلام هذه الرسائل وأعلن الأمريكيون أنفسهم ذلك أيضا. لم نجري أي مفاوضات مع واشنطن خلال الفترة الماضية، كل مفاوضاتنا كانت محصورة مع الجانب العماني. المفاوضات أو إمكانية العودة إلى طاولة مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تستدعي إجراءات في الداخل الإيراني وقراءة لهذه الرسائل وتحليلها والتفكير قليلا في المستقبل بحسب غريب أبادي، كي لا يعود التصعيد مجددا ولا يتم قلب طاولة مفاوضات مجددا عبر الجانب الأمريكي كما تتحدث إيران دائما. هو استفاض كثيرا في الحديث عن مصير مضيق هرمز وطبيعة المفاوضات التي قادتها طهران مع مسقط خلال الفترة الماضية. قال بأن المسار الجديد في مضيق هرمز هو مسار مؤقت قد يستمر لمدة شهرين أو من شهرين إلى 4 أشهر وربما أكثر من ذلك للدخول في المرحلة الثانية. بعد التفاهم مع سلطنة عمان نحتاج إلى اتخاذ قرار جديد، وعلينا تقييم إذا كانت واشنطن مستعدة حقا للعودة إلى التزاماتها أم لا. هذا المسار على ما يبدو سيكون في وسط مضيق هرمز بحسب ما رشح حتى الآن، وهذا أيضا ما أشار إليه كاظم غريب أبادي. يتم الاستعاضة بهذا المسار عن المسارات المعمول بها حاليا قرب السواحل الإيرانية والعمانية. جزء كبير من مسار الدخول نحو مياه الخليج سيكون تحت سيطرة الإيرانيين، وجزء أيضا من مسار الخروج سيكون بذات الجهة. يعني أن هناك اعتبارات ربما ونقاط وملاحظات ستضعها إيران على بعض السفن الداخلة وستجبرها أثناء العودة على الاقتراب أو الخروج من مياه مضيق هرمز من المسار أو من الجانب الإيراني ضمن هذا المسار المقترح. بقية المسار هو بيد الجانب العماني خروجا من مياه الخليج نحو بحر العرب، وأيضا تشرف إيران بشكل ما بنسبة مئوية على مسار الخروج أيضا. واضح بأن عمان أعطت أوراق جيوسياسية مهمة على ما يبدو للجانب الإيراني إن تم بالفعل التوصل إلى توافق ولم تعرقل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى إسرائيل مسار هذه المفاوضات بحسب المخاوف الإيرانية. يبقى السؤال هو متى سيتم الإعلان عن هذا التوافق. قال غريب أبادي أنه سيتم الإعلان عنه قريبا جدا، والمراحل باتت شكلية وفي اللحظات وربما في مراحلها الأخيرة إن صح التعبير. القلق هو من أن تعود كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير سلبا على مسار هذه المفاوضات. لكن أن يكون كاظم غريب أبادي هو من أشار إلى فكرة تلقي إيران لرسائل قد تتقاطع في مكان ما مع ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عدة أيام عن أن التواصل مستمر مع الجانب الإيراني ولم ينقطع خلال الفترة الماضية. تبقى مسألة تتعلق بأيضا رفع الحصار البحري المطبق جنوبي إيران، وهذه هي الخطوة اللاحقة بعد الإعلان عن التفاهم. الإعلان عن التفاهم ومصير هذا التفاهم مع مسقط هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يجب أن تؤخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يتم من خلالها رفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران، الابتعاد تدريجيا. كل السفن والفرقاطات الحربية تبتعد عن المياه الجنوبية لإيران وعن مضيق هرمز، ويتم بذات التوقيت رفع الحصار عن تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية التي لم تأخذ مجالا خلال الشهرين الماضيين سوى لمدة 20 يوما قبل أن تعود واشنطن لفرض العقوبات عليها مجددا وليعود التصعيد مرة أخرى. انطلاقا مما قاله كاظم غريب أبادي في هذا اللقاء عن أن عبارة الترتيبات المتاحة لإيران وفق البند الخامس الوارد في مذكرة التفاهم، هذه الترتيبات التي كانت تعطي لإيران الحق باتخاذ أي قرار يتعلق بإضافة أو إزالة أي مسار ضمن مضيق هرمز، قال بأن هذه العبارة هي سبب المشكلة لأن الطرف الآخر لم يفهمها، وهي أصل التصعيد ووقف المباحثات لفترة معينة مع الجانب العماني.
3: نعم طبعا هذا هو التفسير الإيراني للمادة الخامسة. شكرا لك يا حسام في طهران. معنا الآن الصحفي في التلفزيون العربي في واشنطن عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن، يتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن رسالة تلقتها إيران تؤكد فيها الولايات المتحدة التزامها أو بالعودة إلى التزاماتها، هل يوجد أي شيء عندكم يؤكد هذه الرسالة المزعومة؟ وأيضا ما معنى أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري؟
4: نعم، لنبدأ بالنقطة الأخيرة وهي مسألة أنه يعني قيل أن هذه العقوبات مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري، بمعنى وكأنها جزء من المفاوضات، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم تنازلا لإيران برفع بعض العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري. التأكيدات جاءت عبر وزارة الخزانة وعبر فوكس نيوز أيضا بأن هذه العقوبات التي رفعت إنما جاءت بسبب طلب إداري، هذه وقعت على شركة تسمى فلاي بغداد وشخص آخر وشركة أخرى، وجميعها تبدو وكأنها مرتبطة ببعضها البعض. قيل أنها تقدمت بطلب إداري لمراجعة موقفها وتقديم مستندات تثبت عدم ارتباطها أو عدم وجود أي علاقة بينها وبين الحرس الثوري، وأجريت المراجعة أو الاستئناف على قرار العقوبات من قبل وزارة الخزانة وأجازته أو قبلته، وبالتالي هذا ينظر إليه أمريكيا أو يقدم أمريكيا بوصفه نوع من أنواع الإجراء الإداري الذي تم بناء على طلب استئناف تقليدي تسمح به وزارة الخزانة، بمعنى أن أي كيان أو شخص توقع عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عبر وزارة الخارجية ووزارة الخزانة لديه مسار إداري يمكن التقدم من خلاله بطلب الاستئناف أو طلب التظلم، وتنظر فيه وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومن ثم يكون القرار. وفي هذه الحالة تم هذا الأمر وفقا لوزارة الخزانة ورفعت هذه العقوبات التي حينما وقعت قيل أنها وقعت لأن هذه الكيانات الموجودة في العراق إنما ترتبط بالحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لا تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية بوصفه تراجعا سياسيا أو مكافأة سياسية، بل مسارا إداريا تظلميا تقليديا يمكن لأي شخص وقع عليه عقوبات في أي مكان في العالم أن يقوم به. الأمر الآخر فيما يتعلق بالإشارات الواردة من واشنطن أو أن أي إصدارات أو تصريحات أو تسريبات عن مسألة أن بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية أكدت لإيران التزامها، لا يوجد أي شيء من هذا. بالعكس، كان مثلا الأمس حتى نهاية اليوم قبل نهاية اليوم بنصف ساعة قبل أن تذيع فوكس نيوز تصريحات لدونالد ترامب، كانت المسألة إيجابية في التصريحات. نعم لم يكن هناك أي نوع من أنواع التهديد، لكن دونالد ترامب حينما سئل أو استفز من المذيع بمسألة عدم تنفيذ إيران أو تهرب إيران أو تلاعب إيران أجاب أننا قريبون جدا من توقيع اتفاق أو بدء هذه الاتفاقية الخاصة بالمضيق، لكن إذا لم يفعلوا سنضربهم بقوة، وقال ضربناهم بقوة شديدة لكن الضربة الأكبر لم تأتي بعد. والقيادة الوسطى نشرت أيضا أن الحصار ما زال سريا وأنها إعادة توجيه 48 سفينة واعتلت سفينتين وعطلت سفينتين، وبالتالي لا يوجد أي عبارات تخفيفية للغة الحصار، لا يوجد أي عبارات يبدو فيها التنازل، وإن كان مسؤولان خليجيان قال لسي إن إن بأن الاتفاق قد يمكن أن يكون يوم الجمعة بنسبة 50-50، في حين قال مسؤولون إيرانيون وإقليميون لرويترز بأن إيران تعتبر أن مسألة أن تقود إيران المسار الشمالي يعد تنازل نزولا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يوجد حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية أي حديث تثبت الكلام الإيراني من أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت أي نوع من أنواع التعهد شفهي أو مكتوب للجانب الإيراني فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو ما سمته إيران بتعهداتها.
3: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف في واشنطن. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي علاقات البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة.

0: مشاهدينا، في خبر عاجل ورد للتو، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يقول إنهم استهدفوا بصاروخ باليستي سفينة نفطية سعودية في خليج عدن. إذن يعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنهم استهدفوا بصاروخ باليستي سفينة نفطية سعودية في خليج عدن، هذا بعد استهداف سفينة سعودية في وقت سابق أيضا، ضمن ما يصفه الحوثيون بالحصار الذي أعلنوا فرضه على السفن السعودية في البحر الأحمر والآن خليج عدن أيضا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يقدر الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة ضد طموحات إيران النووية، لكنه أضاف أن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات وفق تعبيره.
1: أنا سيد ترامب وجدول يديدن.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت.
3: راديو الحرية 97.7
4: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصوري جنوب لبنان، وكانت كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. وتحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصوري التي تعرضت خلال الحرب لهجمات إسرائيلية غيرت ملامحها.
3: هنا في بلدة المنصوري المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصوري كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصوري تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامدا.
4: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب رأى الوضع الأمني. ورغم ها وكله بتيجي هون بتلاقي في ناس في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
3: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
5: هذه وردة حلوة.
3: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
6: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6، بننزل لوين؟ لتحت على صور.
3: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
7: ليلة يا المنصورة ما في ترسيم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا، يعني بس نوصل هونيك في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
3: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد، وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحة واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
8: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصور بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصور، جنوب لبنان.
2: أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي بوجود تقدم في اليوم الثاني من المفاوضات الجارية في روما، مشيرة إلى أن لبنان عرض تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لثمانية أسابيع. وأضافت المصادر أن الوفد اللبناني سيطرح في جولة المفاوضات المقبلة ملف الأسرى، وأن النقاشات تناولت كذلك التهديدات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء في إطار بحث تثبيت وقف إطلاق النار. وأكدت المصادر أن لبنان يرفض أي طلب إسرائيلي وأي مشاركة إسرائيلية في مسار التحقق من تنفيذ الاتفاق. معنا الأمن القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دروشي. أحمد، إسرائيل كالعادة غير معنية بأي مسار تفاوضي، بل العكس من ذلك، تقول هيئة البث الإسرائيلي نقلا عن مسؤول إن هناك ردا إسرائيليا وتنفيذ عمليات حساسة تتطلب مصادقة المستوى السياسي.
9: بالفعل، والمستوى السياسي الإسرائيلي يفترض أنه بدأ اجتماعا في هذه الأثناء. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يشارك في هذا الاجتماع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، إسرائيل كاتس وزير الأمن، إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وعادة أيضا يشارك ممثلون عن الأذرع العسكرية الإسرائيلية المختلفة، شعبة الاستخبارات، ممثل أيضا عن سلاح الجو، هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي. هدف هذا الاجتماع هو مناقشة الأوضاع في لبنان، أولا على ضوء التطورات الميدانية اليوم، لكن أيضا على ضوء المفاوضات علاقات مع لبنان ثانيا. أبدأ بالتطور الميداني، منذ ساعات الظهيرة ويجري الحديث في إسرائيل إما عن خرق من قبل حزب الله، وهي النبرة المستخدمة رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي والصحفيين الإسرائيليين، وإما عن حدث أمني أدى إلى مقتل جنود إسرائيليين جنوبي لبنان. حتى الآن الرقابة العسكرية الإسرائيلية لا تزال تفرض تعتيما على ما الذي حدث في الجنوب اللبناني، ويستدعي هذا الغضب من قبل المسؤولين الإسرائيليين، لكن الحديث عن مقتل جنديين إسرائيليين بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين على الأقل جراء تفجير قنبلة داخل مبنى في مجدل زون أو في المنصورة جنوبي لبنان. الحديث طالما أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما، فالمصدر هو منصات تيليجرام إسرائيلية، الحديث عن قنبلة وضعها حزب الله قبل أسابيع داخل هذا المبنى عندما كان يكمن لقوات الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال دخلت إلى هذا المبنى قبل أيام، وخلال الساعات الأخيرة انفجر بجنود الاحتلال الإسرائيلي، بمعنى أن الحديث عن أمر قديم وليس جديدا، وليس أوامر عسكرية جديدة صدرت لحزب الله باستهداف تلك المجموعة من الجنود الإسرائيليين عبر استهدافهم بمسيرة أو قنبلة تعمل عن بعد. حتى الآن هذا ما يجري تداوله في منصات إسرائيلية غير رسمية، بينما لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إسرائيلي. إسرائيل تعتبر هذا الأمر خرقا من قبل حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت جوا وبالقصف المدفعي مناطق في الجنوب اللبناني، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إن هذا الأمر لا يكفي، ويقول أيضا إن المستوى السياسي يقصد طبعا بنيامين نتنياهو يماطل في إعطاء الأمر لتنفيذ ما تصفها هيئة البث الرسمية بعمليات حساسة تستوجب موافقة من المستوى السياسي. الاجتماع يفترض أنه بدأ، لم يصدر بيان رسمي كما العادة في مثل هذه الأمور، لكن ننتظر النتائج.
2: أحمد، وفق عندما يصف مصدر أمني إسرائيلي العملية المعتزم إجراؤها بأنها حساسة تتطلب مصادقة المستوى السياسي، هذا يعني منطقيا أنها عملية كبيرة جدا مثلا؟
9: ليس بالضرورة، إنما قد تكون إشارة إلى استهداف مواقع قد تخرق قواعد الاشتباك. مثلا قد يكون الهدف مجرد مبنى فارغ في الضاحية على سبيل المثال طبعا،
2: اغتيال
9: لكن قصف الضاحية يستوجب ردا إيرانيا، أو ليس اغتيال، مجرد استهداف الضاحية من أجل استهداف الضاحية، لكن هنا ستدخل معادلات جديدة على شكل استهداف إيران على إسرائيل بصورة مباشرة كما حدث خلال الفترات الماضية. أو قد يخطر على البال فورا ما حدث في تلة علي الطاهر، حيث يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات العناصر من حزب الله كما يزعم، وبالتالي إن استهرف هؤلاء العناصر وقتلهم على سبيل المثال، هنا قد تتغير الصورة وقد يعاود حزب الله الدخول إلى حرب. عندما تكون هناك مخاوف تصعيدية لدى المستوى العسكري الإسرائيلي أن تؤدي عملية ما إلى ردود فعل كبيرة، عندها يستوجب تدخل المستوى السياسي من أجل الحصول على المصادقة النهائية، بمعنى يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية ما لناحية المكان أو لناحية القوة تعارض قواعد الاشتباك الموجودة حاليا، بالإضافة طبعا إلى البعد الدبلوماسي على اعتبار أن المستوى السياسي هو الجهة المخولة بالتواصل مع الإدارة الأمريكية، فبالتالي قد يكون البعد الأمريكي مطلوبا في هذه الحالة. تكهنات كثيرة، لكن بطبيعة الحال إسرائيل صامتة حتى الآن، والجيش هو من يدفع باتجاه التصعيد، الجيش الذي يتكتم على خسائره حتى الآن.
2: شكرا جزيلا أحمد دراوشي في القدس. كشفت صحيفة هآريتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
1: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآريتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
2: في خبر عاجل، أعلنت السلطات الأمريكية أن عدداً من الأشخاص قتلوا في حادثة إطلاق نار جماعي في ولاية كارولينا الشمالية. إذن عدد من القتلى في حادث إطلاق نار في ولاية كارولينا الشمالية بحسب السلطات الأمريكية. حذرت محافظة القدس من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب تمثل امتدادا لسياسات استهداف المخيمات الفلسطينية بهدف فرض وقائع جديدة شمال القدس تمهيدا لضم المنطقة. وقالت المحافظة في بيان أن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بآليات ووحدات خاصة نفذت اقتحامات للمخيم والبلدة، تخللها إغلاق طرق ومداهمة منازل ومنشآت وانتشار قناصة واعتقال نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين. ودعت المحافظة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالعدوان، وأكدت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، وأن محاولات تغيير هويتها أو عزلها عن محيطها لن تمنح الاحتلال شرعية.
0: اقتحام راديو الحرية 97.7 FM.
10: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل.

0: الميزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM. هذا الفوز بالنسبة للسيد على الحزب الديمقراطي نفسه، هل يعزز مثلا حضور الجناح التقدمي اليساري داخل الحزب أكثر فأكثر؟
2: نعم، أعتقد أنها مفاجأة كبيرة ونتيجة مهمة للغاية، لأنه كان من الواضح أنه في المناطق الديمقراطية بشكل كامل مثل نيويورك، مدينة نيويورك أو سان فرانسيسكو، أحد متقدم للغاية ومن الجناح التقدمي قد يفوز كما فاز ممداني في نيويورك، ولكن كان هناك سؤال كبير عن بقية المناطق في الدولة، والآن حصلنا على الإجابة. ميشيغان هي ولاية متأرجحة وهي لا تعتمد على الديمقراطيين أو الجمهوريين بشكل كامل، ولكن الآن رأينا هذا التوجه التقدمي الأكبر حاليا، وهو تمكن من التغلب عن الوجوه التقليدية. وأعتقد أن ما نراه هنا هو حراك معارض للنظام التقليدي في الحزب بطريقة أيضا كما رأينا مع دونالد ترامب والذين انتخبوه، ولكن الآن من الجهة اليسارية يدعمون من الناحية التقدمية في الأجندة الاقتصادية لتحسين إمكانية تحمل التكاليف.
1: كم أظهرت سيد كابشن انتخابات التمهيدية في ميشيغان أن الحزب الديمقراطي منقسم على نفسه، تقريبا النتائج قريبة جدا 49% أو شيء كهذا، وحتى عبد الرحمن السيد قال في كلمته بعد الانتصار غدا سنبدأ في رأب الصدع داخل الحزب الديمقراطي، هل يتمكن برأيك من شيء كهذا؟
2: أعتقد وكما ذكرتم أنها نتيجة متقاربة للغاية، هناك نقطة واحدة تقريبا بالمئة تفصل بينهما، ولكن السؤال الأكبر، هل يمكن لشخص مثل السيد الآن أن ينتصر في الانتخابات العامة؟ هل سوف يحصل على جاذبية كاملة وأكبر خارج نطاق الحزب الديمقراطي ليحظى بأصوات المتأرجحين وأيضا الوسطيين الديمقراطيين والمعتدلين الديمقراطيين؟ لا نعلم حتى الآن، ولكن يمكن أن أقدر أن الحزب الديمقراطي بحد ذاته يشعر بمخاوف حاليا أننا نكون في مرحلة مع هذه الانتخابات التمهيدية نحن نطلق مرشحين للانتخابات العامة قد لا يتمكنون من الفوز بالانتخابات العامة، هذا ما يخشاه الجميع وننتظره.
1: ميشيغان ولاية مهمة جدا، ولاية متأرجحة في سباق الرئاسة، وصوتت للرئيس ترامب في انتخابات 2024، هل تعتقد أن السيد يستطيع أن يقلب هذه المعادلة عندما يواجه مايك روجرز مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات في نوفمبر؟
2: كما ذكرت، أعتقد أن ما نراه هنا هو انتشار لعدم الرضا لدى الناخبين. عدد كبير من العمال الأمريكيين يواجهون صعوبات في تحمل تكاليف الحياة، والمشاكل تزداد سوءا، وليس هناك تحسن، هناك ازدياد في سوء الوضع، لأن هناك ارتفاع في أسعار الأغذية والنفط والوقود بسبب الحرب مع إيران، ونتائج ذلك تؤدي إلى عدم رضا لدى الناخبين. ورئيس ترامب بكل تأكيد يعلم أن هناك عدم رضا، وأنا أقدر أن أرى انتقال وتوجه إلى الناحية الأخرى من الصعيد السياسي، لأن ترامب حاول وفشل. فنعم، قد نرى تحول، وشخص مثل السيد يمكن أن يركز على هذه المشاكل، ولكن أعتقد أن السؤال الأكبر، هل يمكن أن يجذب الوسطيين؟

0: وهل يمكن أن يطلب عدد كبير من الناخبين ليحصل على النتيجة النهائية فيما يتعلق بمواجهة مايك روجرز الذي هو أيضا يعود إلى الحزب الجمهوري؟
1: شكرا جزيلا. تشارلز كابشن عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق وأستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج تاون. قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وتركز الهجوم على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا العربي رصدت الأضرار في منشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في كييف.
2: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
1: شهدت محافظات عراقية اعتصامات نظمها أساتذة وموظفون في عدد من الجامعات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، وطالبوا الجهات المعنية بالإسراع في معالجة مستحقاتهم المالية والوظيفية. ونظم أساتذة وموظفو في جامعة البصرة اعتصاما احتجاجيا للمطالبة بالإسراع في صرف الرواتب المتأخرة. وفي كركوك وواسط طالب المعتصمون أيضا بالإسراع في صرف الرواتب والعلاوات السنوية والترفيعات الوظيفية واحتساب الشهادات العليا. قال وزير الري المصري هاني سويلم إن بلاده لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة على مجرى نهر النيل، وشدد على أن وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، مشيرا إلى رفض مصر لهذه النية. وطالب الوزير المصري أديس أبابا بوجود آليات واضحة وملزمة لتبادل البيانات الخاصة بتشغيل السد. قالت وسائل إعلام تركية وأحد قادة حزب العمال الكردستاني إنه من المتوقع أن يقدم التحالف الحاكم إلى البرلمان مشروع قانون من شأنه تسهيل حل الحزب من خلال السماح بعودة آلاف المسلحين السابقين في خطوة تهدف إلى إنهاء صراع يعود لعقود. ويركز مشروع القانون على تنظيم عودة مسلحي حزب العمال الكردستاني والمدنيين من مواقعهم في شمال العراق، ويحدد أيضا آليات التعامل مع أوضاعهم عبر النظام القضائي وإعادة دمجهم في المجتمع. ومن المتوقع أن يقر المشرعون الأتراك الإطار القانوني هذا الأسبوع. أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويست تقدم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة بحصوله على 39% من نوايا التصويت مقابل 30% لمنافسه فلافيو بورسيرانو. وأظهر الاستطلاع تقلص الفارق بين المرشحين إلى 9 نقاط مقارنة ب 12 نقطة في يوليو الماضي، إذ بلغت نسبة تأييد لولا دا سيلفا خلال الفترة الماضية نحو 40%، بينما ارتفعت نسبة دعم فلافيو من 28 إلى نحو 30%. معنا الآن من ساو باولو في البرازيل مراسل التلفزيون العربي دداء عبد الله. دداء، هذه الأرقام لاستطلاع الرأي، هل يجب أن تقرع أجراس الخطر بالنسبة للولا ومعسكره؟
3: أعتقد أنها بدأت تقرع أجراس الخطر، ذلك أن هذه الفارق الذي بدأ يتقلص منذ أيام هو بمثابة إنذار لمعسكر لولا والمعسكر اليساري بشكل عام، فجميع استطلاعات الرأي كانت تعطيه فارقا أكبر مما هو عليه الآن. بعض المحللين في المعسكر لولا يرجعون ذلك إلى قضايا تتعلق بالتصريحات الأخيرة للولا حول عدة قضايا، من بينها ما يتعلق بدول الجوار طبعا كالأوروغواي كالباراغواي عفوا والأرجنتين، بينها أيضا كذلك الاتهامات التي توجه إلى نجل لولا، وقد قامت محكمة الفيدرالية العليا المحكمة الفيدرالية العليا بإصدار أذن للشرطة لبدء 3 تحقيقات متوازية حول استغلاله للنفوذ من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة ورشاوي. هناك أيضا مؤشرات تشير إلى أن ما حصل عليه فلافيو بولسونارو مرشح اليمين من نقاط إضافية يعود إلى معسكر اليمين نفسه والخلافات التي كانت تجري داخله، إذ أن فلافيو كانت بينه وبين زوجة والده ميشيل خلافات حادة وقد سويت هذه الخلافات، لكن بعض المحللين يتوقعون أنه باختيار فلافيو بولسونارو لنائب له من نفس الحزب اليوم ربما يعيد الأمور إلى حالها، ذلك أن معسكر فلافيو ليس مرحبا بهذا الاختيار لأنه كان يحبذ تحالفا مع أحد أحزاب الوسط وذلك لتوسيع القاعدة الانتخابية لفلافيو بولسونارو. الأمور معقدة في هذه الأيام بالنسبة للمعسكرين، ولكن خلال الأيام القادمة سيتبين توجه الناخب البرازيلي، إذ أن الصراع الآن يجري حول الناخبين المترددين وهؤلاء يمثلون نسبة لا تقل عن 8 إلى 12% حسب استطلاعات الرأي. الحملة الانتخابية ستبدأ في 15 من هذا الشهر، وحينها سوف نرى من يمكنه إقناع هؤلاء بشكل أكثر من المعسكرين اليميني واليساري والي.
1: شكرا لك دداء عبد الله في ساو باولو. وعلى خلفية الانتخابات البرازيلية، أعلنت الأرجنتين أن البرازيل طلبت منها سحب سفيرها، وتضمن الطلب تخفيض التمثيل الدبلوماسي لبيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال في برازيليا. يأتي هذا على خلفية تصريحات متكررة هاجم فيها الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث وصفتها برازيليا بالإهانات واستدعت سفيرها لدى الأرجنتين للتشاور الأسبوع الماضي. تشهد شركة أبل للتكنولوجيا مرحلة انتقالية مع مغادرة رئيسها التنفيذي تيم كوك وإطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون في ظل ارتفاع كبير للتكاليف. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: مرحلة انتقالية تشهدها شركة أبل تجمع بين طلب قياسي على أجهزة آيفون وضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد. في الربع الأخير باعت الشركة أجهزة بقيمة 54 مليار دولار رغم انتظار العملاء للطراز الجديد في العادة، غير أن طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت في نقص الرقائق والمكونات. وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن أزمة العرض تزداد سوءا مع توقعات بتباطؤ نمو المبيعات مستقبلا. رفعت أبل أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المكونات. حتى الآن نجا آيفون من زيادات مماثلة، لكن المحللين يرجحون تغيراً مع اقتراب إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر. ولا تزال أبل تناقش مدى صمود الطلب أمام أي ارتفاعات سعرية محتملة، حيث يتزامن الإطلاق الكبير مع نهاية حقبة تيم كوك وتولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. تتمثل تحديات القائد الجديد في أبل إدارة أزمة العرض وتلبية التوقعات المرتفعة وضمان نجاح أحدث أجهزة آيفون. وستحدد قدرة أبل على موازنة التكاليف والأسعار مسارها المستقبلي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يشكل عمودها الفقري.
1: اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استعدت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازعا عليها بين البلدين.
5: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلاً عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثاً لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
1: بدأت تايوان أكبر مناوراتها العسكرية هذا العام في إطار جهودها لتعزيز جاهزية قواتها المسلحة ورفع مستوى استعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني للجزيرة. وشهدت التدريبات انتشار عشرات من جنود الاحتياط، ونفذوا تدريبات بالذخيرة الحية مستهدفين مواقع تحاكي نقاط إنزال محتملة قد تستخدمها القوات الصينية في حال تنفيذ غزو برمائي. تأتي المناورات أيضا في ظل استمرار التوترات عبر مضيق تايوان وتصاعد المخاوف من احتمال لجوء بكين إلى الخيار العسكري.

0: دمر حريق غابات نحو 230 منزلا في مجتمع للسكان الأصليين غربي كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة وفقا لوسائل إعلام كندية. وأشارت تقارير رسمية إلى حريق برادلي كريك إلى أنه دمر جزءا كبيرا من المحمية الواقعة في مدينة فيرنون على بعد نحو 440 كيلو مترا شمال شرقي فانكوفر. قالت السلطات في المكسيك إنها فككت 4 مصاف نفطية غير قانونية وصادرت نحو 6300 برميل من مشتقات النفط على مدى سنوات. وأشارت السلطات إلى أن هذه المواد النفطية التي صدرت انخرطت عصابات الجريمة المنظمة في تهريبها عبر سحب الهيدروكربونات من خطوط الأنابيب والمنشآت التابعة لشركة النفط بيمكس شبه الحكومية. لكن النيابة العامة الفيدرالية قالت في بيان إن مراكز معالجة الوقود غير القانونية التي فككت تكشف عن مرحلة جديدة من تجارة الوقود غير المشروعة. مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لا سيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط طهران سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. بعد التقرير تلتقيكم سهام بابا في ساعة إخبارية جديدة.
1: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى أن ترامب يواجه خيارات محدودة إذ تتوالى التحذيرات من انخفاض مخزون الذخيرة، ويلقي الناخبون الأمريكيون باللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي، حذر محللون من أن الاتفاق بشأن مضيق هرمز إذا تم بهذه الشروط قد يبدو في واشنطن كأنه تنازل أمريكي كبير لإيران، وقد لا ينهي الصراع نهائيا بل يؤدي إلى دورة متكررة من الهدن والتصعيد. في صحيفة The Guardian البريطانية، رأى مصطفى بيومي أنه وسط تهديدات متقطعة لإيران وانقسام في إدارته، من الواضح أن دونالد ترامب ليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، واعتبر أن هذا النهج الذي يتبعه ترامب من خلال التهديد المستمر بشأن تصعيد واسع ثم التراجع في محاولة محرجة لحفظ ماء الوجه يسمى دبلوماسية الأطفال، وأن هذا التردد ربما يعكس جزئيا رغبة ترامب الدائمة في إرضاء الشخصيات النافذة من حوله، لكن ثمة ما هو أعمق وهو أن إدارته لا تستطيع اتخاذ أي من القرارات الضرورية بشأن إيران لأنها إلى جانب القاعدة المؤيدة لترامب منقسمة بشدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت معضلة ترامب المتزايدة في إنهاء الحرب بعدما تقلصت أهدافه من استسلام شامل إلى السعي لإعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح المضيق سيظل بعيدا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، بل ربما يعد تراجعا استراتيجيا مقارنة بوضع ما قبل الحرب، خاصة أن المفاوضات جارية عمليا بين إيران وسلطنة عمان، في حين باتت واشنطن تترقب نتائجها، ما يعني انتقال زمام المبادرة إلى طهران التي تؤكد أن سيطرتها على المضيق ليست موضع تفاوض. وتنقل عن محللين أن ترامب أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق سيواجه انتقادات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فهو لا يمكنه تحقيق النصر عسكريا ولا يمكنه حل هذا الأمر دبلوماسيا دون دفع ثمن سياسي في الداخل، وهو يلجأ بين الحين والآخر إلى ردود الفعل العنيفة لأن الأمر ليس بالبساطة التي كان يتوقعها. في ملف غزة، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز العقبات التي ما زالت تواجه خطة ترامب.
2: راديو الحرية
3: من 97.7 FM.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية. وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: تدريب وجرح جنود إسرائيليين جنوب لبنان. مسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان. وشهد وجرح في غارة على تبنين جنوبي البلاد. كاتس يوعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة. ورئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل. وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تهدم منازل في بيت لحم وتنفذ اعتقالات في الضفة الغربية.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة محددة وفق تعبيره. وأوضح المتحدث أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لا يعني بحد ذاته أن مضيق هرمز أصبح آمنا. أضاف أن إيران تواصل تبادل وجهات النظر مع كل من باكستان وقطر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا توجد حاليا خطط لوزير الخارجية الإيراني أو رئيس البرلمان لزيارة أي من البلدين. من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون القانونية وعضو الفريق المفاوض كاظم غريب أبادي أن التفاهم الجديد بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلامباد، مشيرا إلى أن ذلك البند كان إطارا توجيهيا عاما وليس صيغة نهائية بشأن المضيق.
1: البند الخامس في مذكرة التفاهم يضم مبادئ توجيهية لا أكثر، ولا يعني نتيجة نهائية لوضع المضيق. البند الخامس يقول إنه في حال فتح المضيق، وهذا بيد إيران، فإن إيران هي من تضع الترتيبات لمرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما. لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق. عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
0: أفاد أبادي بتلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها، مضيفا أن بلاده تعمل على مراجعة هذه الرسائل لاتخاذ قرار بشأنها لاحقا.
1: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة. نقوم بذلك الآن فعلا، ويجب تقييم هذه الرسائل والتفكير بالمستقبل قليلا، وذلك كي لا نتورط بوعود أمريكية كاذبة يليها تصعيد جديد.
0: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلتها بالحرس الثوري الإيراني. أظهرت تفاصيل منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن القرار يشمل ثلاثة كيانات ترتبط بالحرس الثوري، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالتفاهمات الأخيرة مع إيران. ويأتي ذلك عقب تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
2: ترامب يعود إلى نغمة المراوحة ذاتها في ملف إيران، رسائل تجمع بين التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل والتمسك بخيار القوة إذا تعثرت المفاوضات. مضيق هرمز سيفتح قريبا جدا، وإيران تواصلت وطلبت إجراء محادثات. يقول ترامب الذي حذر طهران في الوقت ذاته من أنها ستواجه عواقب وخيمة وستتلقى ضربة قاسية جدا إذا فشلت المفاوضات.
3: لقد وجهنا لهم ضربة قاسية جدا، لكن الضربة الأشد لم تأتي بعد. نأمل ألا نضطر إلى استخدامها. نحن نجري نقاشات جيدة جدا، هم لا يحبون الاعتراف بذلك.
2: تهديدات قابلتها إيران وفق إعلامها الرسمي بالتلويح بتأجيل تنفيذ الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز ما دامت أمريكا تواصل لغة التهديد على حد تعبيرها. بين لغة التهديد ومساعي التهدئة تجري اتصالات سرا وعلانية لحلحلة الأزمة وتحريك مسار التفاوض. موقع أكسيوس قال إن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تسعى واشنطن إلى الإعلان عنه في الساعات القادمة. بحسب موقع أكسيوس ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت ل60 يوما بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز قابل للتمديد، حيث ستسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران على أن تعمل الأطراف ذات الصلة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس نقل عن مصادر إقليمية أن البيت الأبيض كان منخرطا بفاعلية في المفاوضات، في حين أفاد مسؤول أمريكي بأن القيادة الإيرانية استكملت إجراءات الموافقة في الساعات الماضية. القيادة الوسطى الأمريكية بدورها قالت إن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز يظل مفتوحا وحرا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي. سينكوم أشارت أيضا إلى أن قواتها ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1000 سفينة في عبور المضيق بنجاح، رغم ما أسمته العدوان الإيراني غير المبرر، مضيفة أن العبور مستمر حتى الوقت الحالي. مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة عالميا، يبقى عالقا بين رسائل التهديد وفرص التفاهم بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يقدر الجهود المشتركة مع الولايات المتحدة ضد طموحات إيران النووية. أضاف أن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات وفق تعبيره.
4: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
0: معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما حسام، نود أن نفهم حديث أبادي عن رسائل وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، يعني ما فحوى وطبيعة هذه الرسائل بالتحديد؟
5: هذه الرسائل تتحدث عن نقطة واحدة، وهي التزام أمريكا جديا هذه المرة بالعودة إلى العمل وفق التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم. هناك 14 بندا تقول إيران بأن الخمس بنود التأسيسية، البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر، لم تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ما وضع مذكرة التفاهم ككل في حالة من المجهول أو من الغموض إن صح التعبير. لاحقها بعد ذلك تصعيد عسكري تابعناه خلال الشهر الماضي. هذه المرة يقول كاظم غريب عبادي معاون الخارجية الإيرانية وعضو الفريق المفاوض بأن أمريكا أرسلت رسائل جدية، واعترفت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بذلك على لسان المسؤولين الأمريكيين في أكثر من مناسبة، لكن هذه الرسائل لا علاقة لها بالمفاوضات الجارية حاليا مع الجانب العماني. قال بأن الجانب الإيراني سيتريث قليلا في مسألة الرد على رسائل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لاعتبارات وتجارب سابقة. قال بأن أمريكا خانت طاولة المفاوضات وقامت بالتصعيد وشن حروب على إيران في أكثر من مناسبة، يجب هذه المرة على الجانب الإيراني أن يتريث قبل تقديم الرد وللتفكير أكثر في المستقبل، ولعدم السماح هذه المرة للولايات المتحدة الأمريكية باستغلال أي حجة للعودة والتصعيد عسكريا مجددا هذه المرة ضد الجانب الإيراني، خاصة وأنها قد اتخذت خطوات مهمة إلى الأمام بحسب غريب أبادي على مستوى إنهاء ما يتعلق بالاتفاق الذي يتم العمل عليه حاليا مع الجانب العماني. قال بأن طهران ومسقط باتتا في المراحل الأخيرة. هذا الاتفاق الجديد على ما يبدو سيشمل إلغاء المسارات المعمول بها حاليا وإنشاء ممر في منتصف مضيق هرمز. هو الممر الذي تم العمل به لعقود ماضية، لكن بصيغة جديدة هذه المرة تتيح لإيران على ما يبدو الإشراف بشكل كامل على مسار الدخول نحو مياه الخليج، وعلى أيضا جزء من مسارات الخروج، سواء من الناحية ناحية السواحل الإيرانية أو حتى من ناحية السواحل العمانية. بمعنى أن إيران قد يكون لديها ملاحظات ربما على بعض السفن والتجارية ومنها أيضا الحربية التي تريد المرور من مضيق هرمز من الآن وصاعدا، ستسمح لبعض السفن بالمرور والخروج من مياهها الإقليمية هي فقط ضمن هذا المسار، وستشرف بنسبة مئوية على ما يبدو على مسار الخروج مع سلطنة عمان، ما يعني بأن عمان بحسب بعض القراءات الأولية هنا سهام قد أعطت ورقة مهمة للجانب الإيراني ستفيدها على طاولة المفاوضات، لأنها لن تترك حجة للجانب الأمريكي ربما لعرقلة أي مسار تفاوضي محتمل، كون إيران ستكون قد قامت بما عليها بهذه الحالة مع الجانب العماني، اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها. هذه هي المرحلة الأولى من الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، لن يتم الإعلان عنها قبل ضمان أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ستأخذ الخطوات المترتبة عليها والمتعلقة برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران، وأيضا إعطاء الضوء الأخضر لتجارة النفط والبتروكيماويات للجانب الإيراني مرة أخرى.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. طبعا نطلع على تفاصيل هذه الأخبار من الجانب الآخر الأمريكي، معك عبد الرحمن يوسف. وإن كان بالفعل هناك رسائل أمريكية للجانب الإيراني وما يبدو بأنه التزام أمريكي مبدئي بما ورد على الأقل في مذكرات التفاهم السابقة.
6: نعم، وحتى الآن لا يوجد أي تصريح أو أي تسريب يقول بمبدأ التزام الولايات المتحدة الأمريكية، على العكس القيادة الوسطى تؤكد على مسألة استمرار الحصار البحري المفروض على الجانب الإيراني، وقالت أنها أعادت توجيه 48 سفينة تجارية وعثلت سفينتين أخريتين وعطلت سفينتين أخريتين. ورأينا دونالد ترامب في الجزء الحوار الذي نشرته فوكس نيوز مساء أمس بتوقيت واشنطن أي صباح الشرق الأوسط اليوم، تحدث باقتراب وشيك لإعلان هذا الاتفاق، لكنه أضاف بطبيعة الحال العبارة التحذيرية بأنها ستضرب بقوة إذا لم تتجاوب مع هذا الاتفاق أو إذا عطلت هذا الاتفاق، مع التأكيد على عدم امتلاك إيران أو السماح لإيران بامتلاك أي سلاح نووي. وقال أن الخطوة التالية مباشرة ستكون التفاوض حول الملف النووي الإيراني، وبالتالي هذه هي الصورة التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد أي تسريب يتحدث عن أي التزام أو أي نوع من أنواع رفع الحصار أو أي نوع من أنواع الإقرار بفرض عقوبات. بالعكس، سي بي إس نيوز تقول أن الاتفاق الوشيك ما بين إيران وعمان لا يتضمن أي أموال أو يعني ضرائب أو رسوم عبور، وهما أشارت إليه أيضا أكسيوس في التقرير الذي رأيناه يضع جدولا زمنيا كان يقال فيه الإعلان من المقرر أن يكون يوم الأربعاء، في حين أن مصدر خليجي قال لسي إن إن أن الإعلان قد يكون يوم الجمعة بنسبة 50-50، بمعنى أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي، لم يتم الوصول إلى الصيغة النهائية، وإن كان الإجماع في الولايات المتحدة الأمريكية وكما رأينا في الصحف الأمريكية التي تقتبس من مسؤولين إقليميين أو خليجيين أن الاجتماع أن الاتفاق بات وشيكا، لكن المصدر الخليجي الذي تحدث سي إن إن وضعه يوم الجمعة، ودونالد ترامب قال بات وشيكا، فربما يقصد هذه المدة 24 إلى 48 ساعة تعني يوم الجمعة. لكن لا يوجد أي تصريح أو أي تسريب يشير إلى عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم التي ستنتهي يوم 17 أغسطس، بمعنى بعد 12 يوما فقط، ولا يوجد أي تصريح يربط ما بين مذكرة التفاهم وبين هذا الاتفاق. يبدو هذا الاتفاق وكأنه اتفاق تكميلي حول البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي يتحدث عن إدارة مضيق هرمز، وبالتالي نحن نتحدث عن اتفاق فرعي لا يوجد أي ربط بينه وبين الاتفاق الرئيسي. وكلا الاتفاقين كما قالت أكسيوس، الاتفاق الثاني سيتحدث عن تمديد الاتفاق أو إمكانية تمديد الاتفاق، والاتفاق الأول نحن نعرف مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو الماضي أيضا تتحدث عن مسألة مد هذه المذكرة. فهل سيتم مد المذكرة بناء على هذا الاتفاق الجديد الذي يعالج نقطة مضيق هرمز؟ هل سيكون هناك نوع من أنواع التجميد للمباحثات النووية من قبل الإيرانيين حتى يتم الانتهاء من حل مسألة مضيق هرمز والوصول كما قالت أكسيوس إلى اتفاق نهائي بين إيران وعمان، ويستخدم بعد ذلك الممر الأوسط كممر وحيد فقط لمرور السفن وتلغى الممرات الشمالية والجنوبية؟ هذا كله لا إجابة عليه من الجانب الأمريكي، وبالتالي ربما ننتظر كلمة دونالد ترامب مساء اليوم في لاس فيغاس، هي ستتحدث عن الاقتصاد، ربما يتحدث عن إيران أو يجيب أسئلة الصحفيين خلال عودته إلى البيت الأبيض، أو ربما تطرح الصورة يوم الجمعة إن صح كلام المصدر الخليجي وصحت التكهنات أو النظرة الإيجابية التي يطرحها دونالد ترامب بأننا أمام اتفاق وشيك جدا.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف، حدثنا من واشنطن. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة لاحتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جهود ضمان سلامة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب. وفي اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان ناقش الوزراء جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد ربان الناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية. أضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. من صنعاء معنا مراسلة التلفزيون العربية علي الذهب. أهلا بك علي، نطلع على تفاصيل ما ورد عن الناطق العسكري باسم الحوثيين واستهداف آخر لسفينة نفطية سعودية، ثم هل يبدو بأن الجانب الحوثي مستعد للتعامل مع عواقب هذه الهجمة؟
7: نعم سهام، قبل قليل كان أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين عن عملية جديدة في البحر الأحمر، وتحدث عن استهداف سفينة يقول في بيانه إنها سعودية نفطية تحمل اسم دايسي في خليج عدن تحديدا في البحر الأحمر. وقال إن هذه العملية جاءت في إطار قرار فرض الحظر البحري ضد السعودية الذي فرض منذ 22 من يوليو المنصرم. وقال بأن القوات التابعة لجماعة أنصار الله ترصد كل التحركات للسفن السعودية النفطية في البحر الأحمر بدقة كما يقول، وأكد على استمرار قرار الحظر البحري حتى كما يقول تلبية المطالب المشروعة التي يطالب بها جانب أنصار الله الحوثيين، وكذلك رفع الحصار المفروض على المدن اليمنية التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه المعلومات التي أوردها يحيى سريع في بيانه. العملية طبعا سهام البحرية تحديدا ضد سفينة سعودية وفق ما أعلن في بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين هي الثانية خلال 24 ساعة. كان صباحا أعلن يحيى سريع عن عملية استهدفت سفينة سعودية نفطية اسمها وفاء حسب بيان عسكري، وتعد هذه العملية ربما هي الثالثة كعملية عسكرية ضد السعودية خلال اليومين الأخيرين. بالحديث عن عملية عسكرية كان أعلن أيضا عنها الجانب العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين من خلال استهداف هدف حساس في مطار نجران في المملكة العربية السعودية. ساعات أخيرة تشهد تصعيدا واضحا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين مع التأكيد في هذه البيانات العسكرية أو في خطابات كذلك لقيادات سياسية عن استمرار هذه العمليات العسكرية، سواء كما تقول هذه البيانات والخطابات ردا على خرق الجانب السعودي للأجواء اليمنية عبر الطائرات المسيرة أو على عملية استمرار الحصار كما يقولون على المدن اليمنية، وبالتالي ستستمر هذه العمليات. هنالك إحصائية طبعا تريدها جماعة أنصار الله أنه منذ 22 من يوليو حتى اليوم هنالك استهداف لنحو 10 سفن سعودية نفطية وتم إجبارها على العودة، كما أن هنالك نحو 30 سفينة غيرت مسارها وتم إجبارها على العودة من خلال التعامل مع قرار الحظر البحري المفروض على الجانب السعودي. جماعة أنصار الله وهي تنفذ هذه العمليات تقول إنها مدركة لحجم التصعيد أو التبعات الذي قد يقوم به الجانب السعودي، خاصة في ظل التحركات الأخيرة واتجاه السعودية إلى تشكيل تحالف بحري واسع من عدة دول، إضافة إلى تحركات من قبل القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أو مجلس القيادة الرئاسي، وتصريحات متتالية ومواقف متتالية من قبل هذه الجهات سواء الجانب السعودي أو الجانب الحكومي بأنه من الضرورة أيضا العمل على تحركات وجهود لتأمين الملاحة البحرية في إشارة لإيقاف هذه العمليات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله. جماعة أنصار الله وجانبها العسكري أو القيادات السياسية فيها تقول إنها مدركة لأي تبعات وإنها جاهزة للتعامل معها وإنها ماضية في قرارها وإن مطالبها مشروعة وإنها لديها القدرات العسكرية والاستخباراتية الكافية لمواجهة أي تصعيد، في إطار أيضا ما رفعته من شعار بأنها ستقابل التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، وأسمت هذه بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
0: شكرا لك. نعم علي الذهب من صنعاء. إلى التطورات في لبنان، حيث كشفت مصادر رسمية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البحرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. إلى ذلك أفادت هيئة والبث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
8: يوم جديد من محادثة روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
9: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعضه مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أن الجيش كان بكل الجنوب تحت.
8: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصور جنوبي لبنان، وكانت كاميرا العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. تحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصور التي تعرضت خلال الحرب لهجمات غيرت ملامحها.
10: هنا في بلدة المنصور المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصور كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصور تتحصن القوات الإسرائيلية تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامداً.
11: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب رأى الوضع الأمني. ورغم هاو كله بتيجي هون بتلاقي في ناس في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
10: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
12: هذا وردة حلوة.
10: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
13: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6 بننزل لوين؟ لتحت على صور.
10: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
14: ليلة يا المنصورة ما في ترسم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا، يعني بس نوصل هونيك في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
10: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحات واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
15: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصور بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصور، جنوب لبنان.
0: كشفت صحيفة هآرتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. واعتمد تقرير استقصائي لصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
16: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استناداً إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخراً أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق، فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية، وعشرات الكيلومترات من الطرق، ومحو قرى بأكملها. بالأرقام، أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميراً كاملاً، موضحاً أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: قال وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي إن لبنان ينتظر نتائج جولة المفاوضات في روما، وإن الدولة ملتزمة ببسط شرعيتها على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف في تصريح للتلفزيون العربي أن الجيش يقوم بمهمته كما ينبغي.
9: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
0: حذرت محافظة القدس من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم قلندية وبلدة كفر عقب تمثل امتدادا لسياسة استهداف المخيمات الفلسطينية بهدف فرض وقائع جديدة شمال القدس تمهيدا لضم المنطقة. وقالت المحافظة في بيان إن قوات إسرائيلية كبيرة مدعومة بآليات ووحدات خاصة نفذت اقتحامات للمخيم والبلدة تخللها إغلاق طرق ومداهمة منازل ومنشآت وانتشار قناصة واعتقال نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة، إضافة إلى إصابة 3 آخرين. ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالعدوان، مؤكدة أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي، وأن محاولات تغيير هويتها أو عزلها عن محيطها لن تمنح الاحتلال شرعية.
17: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلندي أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلندي.

0: من الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالأليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.
1: بالعودة إلى الملف اللبناني، معنا من بيروت الباحث والكاتب السياسي أمين قاموريا. أستاذ أمين، أهلا بك معنا دائما. في تصورك، ما الأهداف الإسرائيلية من تصعيد لهجة التهديد ومحاولة توظيف ما حدث في جنوب لبنان اليوم لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان؟
2: واضح أن الجانب الإسرائيلي لا يريد لهذه المفاوضات أن تستكمل، يريد أن يحل الموضوع في الميدان. يعني من الواضح أنه يريد يعني توسيع احتلاله لجهة منطقة علي الطاهر وربما إلى ما هو أبعد، إلى أعلى جبال أقليم التفاح سجد وغيرها، للسيطرة الكاملة على معاقل نفوذ حزب الله في منطقة النبطية، في منطقة أقليم التفاح وما إلى ذلك. وبالتالي يعني لا يعبأ كثيرا بما يقوله الأمريكي فيما يتعلق بوقف هذه العمليات. من الواضح أن الموضوع الانتخابي هو الهاجس الكبير لنتنياهو اليوم، لا يفكر سوى في الانتخابات وفي إعادة نفسه حاكما مجددا لإسرائيل. والمسألة الأمنية هي المسألة التي يمكن أن يعني يقدم فيها شيء، يقول أنه قدم فيها شيء للإسرائيليين وللناخبين الإسرائيليين. لاحظي ما يحصل في بيروت، فيما يحصل في لبنان مثله تماما ما يحصل اليوم في غزة. رغم كل الضغوط الأمريكية هو لا يرد على أحد، هو يستكمل عملياته.
1: صحيح. وبما أنك ذكرت الطرف الأمريكي، كان هناك اليوم المفاوضات في روما، ويقال بأن الجلسة علقت أو أنهيت قبل موعدها بطلب من الجانب الأمريكي. ما الإشارات التي يمكن فهمها من الطرف الأمريكي؟
2: الجانب الأمريكي يشعر بأن الأمور قد تذهب إلى انفجار كبير، وهو في الأمس حاول منع الرد الإسرائيلي على ما يعتقده الإسرائيلي أنه عملية لحزب الله في مجدلزون. يعني كان هناك لغم لم تتضح معالمه حتى هذه اللحظة. وقبل أيام عندما قتل جنود إسرائيليين أيضا كان الإسرائيلي ينوي شن غارات واسعة، وحدث الشيء نفسه في علي الطاهر، وكان يمكن أن يحدث اليوم في منطقة المنصوري حيث وجه إنذارات للسكان. فبالتالي الأمريكي يعني يحاول قدر الإمكان ضبط الأمور، لكن الأمريكي ليس بعيدا عن الإسرائيلي فيما يفكر فيه الإسرائيلي. أولا مثله مثل الإسرائيلي، المنطقة الأمنية لإسرائيل هذه ضرورة، نزع سلاح حزب الله هذه ضرورة. وفي الأمس سمعنا السفير الأمريكي في بيروت يقول أن الاتفاق قد عقد، أبرم صحيح، لكن التنفيذ شيء آخر، بمعنى أنه لا تعول كثيرا على التنفيذ السريع. ومن الواضح حتى هذه اللحظة أن أقصى ما كان يمكن أن يقدمه الإسرائيلي هو هذه الحركة الاستعراضية التي حدثت في زوطر الغربية، ويستغل أيضا هذه العملية للضغط أكثر على الجيش اللبناني لمطالبته بأن يتحول شرطي سير أو شرطي أو حارس حدود عنده. يريد اختبارات، يريد وضع شروطه ومقاييسه. ومن الواضح حتى هذه اللحظة أن الإسرائيلي من الآن وحتى انتخاباته لن يحدث شيء. والأسوأ من ذلك أن معارضين نتنياهو في الداخل، وإذا كانوا هم المرشحين للفوز بدلا منه، هم أسوأ فيما يتعلق بالناحية الأمنية وفيما يتعلق بلبنان. يعني إيزنكوت المرشح الرئيسي كان قائد للمنطقة الشمالية، صحيح. ابنه قتل في غزة، وبالتالي أحقاده على لبنان وأحقاده على فلسطين لا تزال قائمة. وهكذا معظم الوجوه الإسرائيلية في إسرائيل، لم يعد وجود ليسار ولا لمعسكر سلام الطاغي حتى هذه اللحظة. اليمين المتشدد واليمين الأكثر تشددا.
1: أستاذ أمين قاموريا، تقول ما يعتقد بأنه لغم أو انفجار مدبر من قبل الحزب، لكن في النهاية الحزب لم يرد، لم يصدر أي يعني بيان من الحزب على الأقل. يعني
2: لا، لم أقل من الحزب، قال الإسرائيلي.
1: الإسرائيلي قال ذلك. أنا أود أن أفهم لماذا لا يرد الحزب على الأقل ويخلي مسؤوليته من يعني عن هذا الهجوم، أو بأنه يكون مدبر من الحزب بشكل أو بآخر على الأقل في هذه الفترة، فترة وقف إطلاق النار.

0: اعتاد ترك الامور غامضه. هذا الشيء حصل نفسه عندما فجرت اليه هندسيه في علي الشاعر قبل ايام. الاسرائيلي اتهم حزب الله، حزب الله لم يرد، ربما لغايات داخليه، بمعنى انه يقوم بالرد عندما يجب، لكنه لا يريد ان يعطي الاسرائيلي حجه لشيء يعني، وهو يوجه كانه بذلك رسالتين، من جهه انا لا اعلم بما حصل، ومن جهه اخرى قد يكون وجه الرساله الاسرائيلي بانني لازلت قادرا على انزال خسائر بجنودك، لذلك لا تتمادى كثيرا. هذه نوع من السياسه التي يعتمدها الحزب في الفتره الاخيره، لا سيما ان سقفه السياسي هو الموافقه على الاتفاق الايراني الامريكي. هو حتى هذه اللحظة يعتبر أن المسار الأساسي للتفاوض هو مسار إسلام أباد، مسار جنيف، مسار
1: هذا الرهان في محله، لأنه إذا لاحظت لم يعد هناك في الخطاب الإيراني إشارة إلى لبنان، لا من قريب ولا من بعيد.
0: صحيح، لكن في من الواضح أن ملفات المنطقة في لبنان، في فلسطين، في العراق، في سوريا، في الخليج، في هرمز، في باب المندب، إنها لم تعد أحداث منفصلة، هذه فصول في كتاب واحد. وأعتقد أن أي حل في النهاية لا يمكن أن يكون حلا منعزلا في منطقة على حساب المنطقة الأخرى، بدليل ما يحصل في غزة، بدليل ما حصل في سوريا. الاحتلال حتى هذه اللحظة رغم كل التقدم الحاصل في المفاوضات مع الأمريكيين، لا يزال الإسرائيلي يحتل سوريا. إذن باعتقادي أي حل هو يجب أن يكون حل إقليمي على المستوى الواسع بمشاركة دولية. على ما يبدو هذا الحل هذا الحل أو هذا النظام الإقليمي ليس في المدى، لم يظهر في المدى المنظور. لذلك أعتقد أن الأمور مرشحة إلى مدير من التفاقم، ليس بالضرورة حرب كبرى، لكن حروب متفرقة لا أحد يعرف عما هي النتيجة التي يمكن أن تصل إليها. من الواضح أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد منتصر واضح ولا يوجد مهزوم واضح، كل من الأطراف يعتبر أنه حقق ما يريده أو يحاول أو يمنع الآخر من تحقيق ما يريده.
1: طبعا في ظل هذه الظروف، كيف تتوقع التأثير ما جرى وانعكاس ما جرى على المفاوضات في روما؟ يعني هل تتوقع بأن تستكمل غدا أم أن البيئة لم تعد مناسبة للتوصل لأي نوع من التفاهمات يعني بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي؟
0: سرت أنباء يعني اليوم أن الأمور معقدة، والجانب اللبناني أو الجانب الحكومي اللبناني حاول قدر الإمكان التخفيف من حدة ما يجري، لأنه في النهاية هذه الورقة الوحيدة التي تملكها الحكومة اللبنانية. قال أنه على رغم المشكلات التي ظهرت في المناطق التجريبية والانسحابات، كان هناك نوع من التقدم في مسألة تثبيت الحدود. وباعتقادي هذه مزحة، يعني تثبيت الحدود اليوم، كيف يمكن تثبيت الحدود وجزء كبير من الأرض اللبنانية
1: دون تثبيت وقف
0: محتلة
1: إطلاق النار؟
0: ألف كيلومتر ألف كيلومتر محتلة بالكامل. صحيح. والمفاوضات ليس فقط تجري في ظل النار، المفاوضات يعني التصعيد صار في الغرف، يعني كان اليوم بدلا من البحث في المناطق التجريبية كان البحث يتركز على لغم مجدل زون، كان يتركز على ما يجري في علي الطاهر وليس في المناطق التجريبية أو توسيع المناطق التجريبية. وفي الخلاصة على ما يبدو أن الجانب اللبناني الذي يريد حصر تقليص مساحة الاحتلال بإقامة مناطق تجريبية جديدة هو تماما ما لا يريده الإسرائيلي. الإسرائيلي واضح أنه يريد لهذه الرقعة الجغرافية التي يحتلها أن تتوسع إلى أماكن أخرى، وبالفعل يعني الاحتلال يتمدد وعمليات التفجير تزداد والتجريف إلى أقصى مدى. عمليات التفجير الحاصلة في بعض المناطق بحجة وجود أرغام ستترك أثرا بيئيا وطبيعيا، يعني لا أحد يعرف مدى تأثيراته المستقبلية وأضراره في المستقبل. في النهاية إسرائيل تعبث بكل شيء في الجنوب اللبناني، وعلى ما يبدو الجانب اللبناني ليس لديه من قوة سوى الورقة الأمريكية، وهذه الورقة الأمريكية لا تفعل شيء. والمصيبة الأكبر أن الخلافات الداخل في لبنان تتفاقم أكثر وأكثر.
1: يعني أنت يعني كل لا تقول يوم فقط بأن
0: بدلا من تخفيف حدة التوتر نرى تشاحن جديد.
1: الجانب الأمريكي لا يفعل شيئا أستاذ أمين، لكنك تقول أيضا بأنه ربما يكون مشارك في مسألة توظيف السلطة اللبنانية كغطاء لاستمرار عمليته في الجنوب. لكن ما أود مناقشته معك وليس فقط التصعيد الجاري حاليا الإسرائيلي في جنوب لبنان، إنما أيضا سيناريوهات التصعيد المقبل، لأن هناك على ما يبدو توجه إسرائيلي للقيام بما يوصف بعملية انتقامية في جنوب لبنان وقد تكون واسعة. في ظل هذه المعطيات، ماذا لو فشلت المفاوضات في ضبط الإيقاع العسكري الجاري في جنوب لبنان؟ ما خيارات الدولة والحزب؟
0: هذا من شأنه أن يزيد الإحراج لدى الدولة اللبنانية أكثر وأكثر. الدولة اللبنانية التي تقول أيضا أنها تريد نزع سلاح حزب الله، كيف لها أن تنزع هذا السلاح وإسرائيل تتوسع في الأراضي المحتلة، وبالتالي يصير تمسك حزب الله أو غير حزب الله بالسلاح أكثر وأكثر. وبالتالي يعني كل الأمور تشير إلى أننا في حلقة مفرغة. حتما إذا ما توسعت المعركة في في في في علي الطاهر والمناطق الأخرى أو في حداتها كما يجري اليوم، أعتقد أن حزب الله سيرد، ربما هو ملتزم حتى هذه اللحظة بما يسمى الهدنة الإيرانية الأمريكية. لكن هذه الهدنة مثل ما هي هشة في إيران هي أيضا هشة في لبنان، وقد لا ينتظر الإسرائيلي يعني قرارا إيرانيا أو شيء من هذا القبيل، سيكون ربما المبادر لفتح معركة. للمرة الأولى واضح أنه رغم كل الخلافات الأمريكية الإسرائيلية، لكن يشعر نتنياهو اليوم بأنه غير ملزم بكل ما يقوله الأمريكي. على ما يبدو أننا أمام مشكلة جديدة بين الطرفين. بالنسبة لنتنياهو كما هو واضح المسألة الانتخابية تتفوق على كل ما عدا مصيره السياسي، يتفوق على كل شيء آخر، وبالتالي هو مصمم على الاستمرار ولن يرد على أحد. هذا حصل في السابق بين أمريكا وإسرائيل، وتحديدا مع شخصية مثل نتنياهو ليس لديه شيء ليخسره.
1: شكرا جزيلا لك، من بيروت الباحث والكاتب السياسي أمين قموري. قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة دخان في المكان. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تخليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. أوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي، وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام ميلادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
2: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
3: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
2: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
1: فاز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تقدمه على منافسته هيلي ستيفانز في الانتخابات التمهيدية. أظهرت النتائج تفوق السيد بعد فرز نحو 96% من الأصوات.

0: قتل 17 شخصاً وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها، وفق تصريح للرئيس الأوكراني زيلينسكي. تركز الهجوم الروسي على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا العربي رصدت الأضرار بمنشآت تابعة لشركة اللوجستية الكبرى في كييف.
1: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لا سيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة. فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط طهران سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم على رأس الساعة وإلى التميمي. إلى اللقاء.
2: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى أن ترامب يواجه خيارات محدودة إذ تتوالى التحذيرات من انخفاض مخزون الذخيرة، ويلقي الناخبون الأمريكيون باللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي، حذر محللون من أن الاتفاق بشأن مضيق هرمز إذا تم بهذه الشروط قد يبدو في واشنطن كأنه تنازل أمريكي كبير لإيران، وقد لا ينهي الصراع نهائيا بل يؤدي إلى دورة متكررة من الهدن والتصعيد. في صحيفة ذا جارديان البريطانية، رأى مصطفى بيومي أنه وسط تهديدات متقطعة لإيران وانقسام في إدارته، من الواضح أن دونالد ترامب ليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، واعتبر أن هذا النهج الذي يتبعه ترامب من خلال التهديد المستمر بشأن تصعيد واسع ثم التراجع في محاولة محرجة لحفظ ماء الوجه يسمى دبلوماسية الأطفال، وأن هذا التردد ربما يعكس جزئيا رغبة ترامب الدائمة في إرضاء الشخصيات النافذة من حوله، لكن ثمة ما هو أعمق وهو أن إدارته لا تستطيع اتخاذ أي من القرارات الضرورية بشأن إيران لأنها إلى جانب القاعدة المؤيدة لترامب منقسمة بشدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت معضلة ترامب المتزايدة في إنهاء الحرب بعدما تقلصت أهدافه من استسلام شامل إلى السعي لإعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح المضيق سيظل بعيدا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، بل ربما يعد تراجعا استراتيجيا مقارنة بوضع ما قبل الحرب، خاصة أن المفاوضات جارية عمليا بين إيران وسلطنة عمان، في حين باتت واشنطن تترقب نتائجها، ما يعني انتقال زمام المبادرة إلى طهران التي تؤكد أن سيطرتها على المضيق ليست موضع تفاوض. وتنقل عن محللين أن ترامب أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق سيواجه انتقادات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فهو لا يمكنه تحقيق النصر عسكريا ولا يمكنه حل هذا الأمر دبلوماسيا دون دفع ثمن سياسي في الداخل، وهو يلجأ بين الحين والآخر إلى ردود الفعل العنيفة لأن الأمر ليس بالبساطة التي كان يتوقعها. في ملف غزة، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز العقبات التي ما زالت تواجه خطة ترامب، إذ بعد الإعلان عن مقترح يهدف إلى نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع، صعدت الأخيرة هجماتها، مشيرة إلى أنه مع بقاء العديد من تفاصيل الخطة غير واضحة بما في ذلك الجدول الزمني، فإن الخطة المكونة من 15 نقطة معرضة لخطر الانهيار. وأضافت أن العقدة الأساسية تتعلق في مسألة نزع سلاح حماس وترتيب الانسحاب الإسرائيلي، فإسرائيل تصر على أن حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها، في حين تشترط الحركة سحب إسرائيل قواتها من غزة. لذا بحسب الصحيفة فإن استمرار الضربات الإسرائيلية والخلاف حول البنود الأساسية للخطة قد يحول دون الانتقال إلى وقف دائم للحرب وتسوية فعلية. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة نيويورك تايمز أيضا أنه بعد وصول المواجهة الميدانية في أوكرانيا إلى طريق مسدود، يتم تشكيل المسار المستقبلي للحرب جوا، إذ تزداد حدة المعارك الجوية مع قيام كلا الجانبين بإنتاج أسلحة أكثر ابتكارا على نطاق أوسع. وأضافت أن أهداف هذه الغارات الجوية تتجاوز الأهداف العسكرية البحتة، إذ تحاول كييف تعميق الأزمة الاقتصادية للكريملين ونقل الحرب إلى روسيا وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول وقف إطلاق النار بشروط لا يفرضها. أما بالنسبة لموسكو فهي استمرار لحملة استمرت لسنوات لإضعاف عزيمة الأوكرانيين وجعل المدن غير صالحة للسكن. ورأى محللون أنه على الرغم من أن روسيا لا تزال تتمتع بحماية جوية قوية، إلا أن الضغط قد أدى إلى جعل منظومات الدفاع معزولة، وهو ما تستغله أوكرانيا بشن ضربات في عمق روسيا. في المقابل تواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي وسيلة الدفاع الوحيدة للبلاد ضد الصواريخ البالستية الروسية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في الوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. إيران تتحدث عن اتفاق يقترب بشأن هرمز، تحديد خطوط إبحار آمنة بالتنسيق مع عمان، والولايات المتحدة ترفع العقوبات عن كيانات نقل جوي متصلة بالحرس الثوري. فهل تجد إيران والولايات المتحدة ضالتهما في إنهاء الحرب عبر هرمز؟ إسرائيل تواصل تكريس أمر واقع في مخيمات الضفة الغربية، اقتحام موسع لقلنديا وحملة اعتقالات وتنكيل ترافق العملية العسكرية. نسأل عن أهداف إسرائيل من توسيع عملياتها في مخيمات الضفة. في ملفنا الثالث، الكوريتان تتشاركان مخاوف أمنية إزاء اليابان، بيونغ يانغ تتأهب تجاه العسكرة المتصاعدة في طوكيو، وسول تحتج دبلوماسيا بشأن جزر متنازع عليها مع اليابانيين. نسأل عن احتمالات اتخاذ الأزمة مساراً تصعيدياً.

0: فتح مضيق هرمز أصبح الشغل الشاغل للعالم الذي يقف على أعتاب أزمة اقتصادية لو استمر إغلاق المضيق. دول إقليمية تحث الخطى الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يعيد حرية الملاحة إلى سابق عهدها. وبموازاة ذلك لا يتخلى الرئيس الأمريكي عن التلويح بلغة التهديد والوعيد في وجه طهران، بينما يرفض الحرس الثوري عقد أي صفقة تحت التهديد. فما فرص تمخض المسار الإيراني العماني عن اتفاق؟ وما ملامح أي صفقة محتملة؟ وهل ستفضي إلى وضع حد للصراع؟ إذن تنتعش الآمال بقرب توصل المفاوضات الإيرانية العمانية إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز. فالمباحثات التي انطلقت قبل أيام أعطت دفعة للمسار الدبلوماسي مقابل تراجع الخيار العسكري الذي عول عليه الرئيس الأمريكي لإعادة فتح المضيق. ما أنعش الآمال في الواقع هو لغة التفاؤل التي غلبت على خطاب مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. فقد وصف الرئيس دونالد ترامب المناقشات بالجيدة للغاية إلى الحد الذي توقع فيه أن المضيق سيفتح قريبا جدا. بموازاة ذلك وصفت إيران المحادثات مع عمان بالإيجابية، وأنها تركز على تحديد ممرات ملاحية آمنة كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية والأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عمان. لكن الأمر لا يخلو من ألغام قد تفجر المباحثات، وأبرزها تلويح أمريكي بتوجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران إن لم تعجل بإبرام اتفاق، ذاك ما توعد به الرئيس ترامب الذي حذر الإيرانيين من ضربات وصفها بالقاسية جدا. الحرس الثوري الإيراني حذر بدوره من أن طهران لن تبرم أي اتفاق في ظل التهديدات، وحمل مسؤول إيراني الإدارة الأمريكية مسؤولية تأخر التوصل إلى اتفاق بسبب تهديداتها المستمرة بالعمل العسكري. وبغض النظر عن التصعيد في الخطابات، فإن ملامح اتفاق ينهي أزمة المضيق وربما ينهي الحرب الدائرة منذ 5 أشهر بدأت تتضح. يورد موقع أكسيوس أن الاتفاق ينص على ترتيب مؤقت 60 يوما قابل للتمديد بين عمان وإيران، حيث تسلك جميع السفن الممرين الشمالي والجنوبي بالتنسيق مع إيران على أن تعمل الأطراف ذات العلاقة على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال 30 يوما. أكسيوس كشف أيضا أن الاتفاق لا يتضمن فرض بدل خدمات أو رسوم على السفن العابرة، لكن إيران سبق وأن شددت على أن وضع الملاحة لن يعود إلى سابق عهده، وأنها تعتزم فرض بدل خدمات على السفن، وذاك ما ترفضه طبعا الولايات المتحدة وأطراف عدة منها دول الخليج التي تتمسك بحرية الملاحة في هرمز. هذا التباين في المواقف لا يمنع الاتفاق على نقاط مهمة أبرزها مسارات السفن في المضيق. تعلن الخارجية الإيرانية مثلا على لسان المتحدث باسمها أن طهران ومسقط اتفقتا على الخصائص الجغرافية لمسارات الملاحة في هرمز، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي نوه إلى أن المسار الجديد مؤقت وقد يستمر لشهرين أو أكثر، وعده نموذجا جديدا لترتيبات مضيق هرمز يختلف عن نموذج السنين 60 عاما الماضية، في وقت أكد غريب أن التفاهم مع عمان لا يعني تنفيذ البند 5 من مذكرة تفاهم إسلام أباد. فلنستمع لغريب أبادي.
1: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة. نقوم بذلك الآن فعلا، ويجب تقييم هذه الرسائل والتفكير بالمستقبل قليلا، وذلك كي لا نتورط بوعود أمريكية كاذبة يليها تصعيد جديد.
0: وفي ظل حالة الترقب للإعلان عن ولادة الاتفاق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية وعلى نحو مفاجئ رفع عقوبات كانت مفروضة على 5 كيانات مرتبطة بإيران. وأوضحت أن القرار يشمل رفع العقوبات عن 2 و3 شركات طيران قالت إن لها صلة بحرس الثورة الإيراني.

0: معنا من واشنطن جورج لاندرث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، ومن طهران حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. سيد رويران، هل يبدو الأمر فعلا مسألة وقت قبل أن يعرض عن الاتفاق الإيراني العماني بخصوص الملاحة في مضيق هرمز؟
1: يعني في تصوري أن الاتفاق الإيراني العماني هو منجز، ولكن لا يمكن أن يوضع قيد التنفيذ إلا إذا قامت أمريكا برفع الحصار عن إيران وتجميد العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية والمشتقات البتروكيماوية. من هنا في تصوري أن هناك طرفان الآن اتفق، إيران وعمان، الطرف الثالث هو أمريكا، يجب أن تعلن رفع الحصار البحري وتجميد العقوبات النفطية لفتح المضيق ضمن إطار الاتفاق الذي اتفقت عليه إيران وعمان. من هنا تقريبا ما هو يجب أن يكون موجودا كاتفاق وموجود، حتى ليس اليوم يقال أن الاتفاق كان موجودا منذ يومين، ولكن الكل ينتظر القرار الأمريكي في استكمال هذا الموضوع لفتح المضيق بالكامل.
0: يعني وكأنها شروط مسبقة، لا نسمع من المسؤولين الإيرانيين هذا الكلام سيد رويران، يقولون سيعلن عن الاتفاق عندما ننتهي من التفاصيل.
1: لا، ما يقال في إيران، نعم الإعلان عن الاتفاق شيء، تنفيذه شيء آخر. وإيران تقول الاتفاق لا يعني فتح المضيق، هذا ما أعنيه، أنه لأنه لا يمكن أن يكون هناك فتح للمضيق من اتجاه واحد من دون مقابل. يعني هذا، وفي المرة السابقة بالمناسبة هو كان كذلك كما قلت، يعني إيران فتحت المضيق وأمريكا فورا أعلنت رفع الحصار وتجميد العقوبات النفطية.
0: نعم. واختلف الطرفان على تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، لا نعرف إذا كان هذا الاتفاق الجديد عندما يعلن يحل هذه الإشكالية. سيد لاندرث، هل الولايات المتحدة قد تعتقد أنها توافق على الصيغة التي يجري تسريبها، أن الممر الشمالي تدخل فيه السفن يكون عبر الممر الإيراني وتخرج السفن عبر الممر الجنوبي العماني، ولكن بالتنسيق مع إيران، ثم يتم إزالة الألغام من الممر الوسطي فيفتح المضيق كاملا، هل تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب قد توافق على صيغة كهذه؟
2: أعتقد أن هذا ممكن، ويبدو أن هناك اهتمام في هذا الخيار، وأعتقد أن المفاوضات بين إيران وعمان حول مضيق هرمز تقدم فرصة حقيقية للتقليل من التوترات، وهناك ترحيب بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى عودة الملاحة الحرة والآمنة، لأنني أعتقد أن المضيق بكل تأكيد هو إحدى المسارات المائية الأهم على الكوكب، وتشكل واحد من على خمسة من مصادر الطاقة في العالم، وبالتالي إذا كان هناك تعطيل هناك ارتفاع في الأسعار، بالتالي وهناك نمو اقتصادي متباطئ على الصعيد العالمي، وهذا يؤثر على المواطنين الاعتياديين مع ارتفاع الأسعار. فأعتقد أن عمان وقطر أيضا أديتا دور وساطة مهم في المنطقة في السابق، وهذه المحادثات المباشرة بين مسقط وطهران حاليا حول المعابر الآمنة منطقية، لأن كل دولة مهتمة وهي تقارب المضيق ولديهم مصالح استراتيجية في المنطقة، والترتيبات لإعادة الملاحة من دون فرض رسوم من ناحية إيران أو قيود، هذا أفضل من استمرار مخاطر المواجهة الحالية أو ربما وضع الألغام في المياه. وأيضا أعتقد أنه يجب أن نوضح هذه المسألة، لأن إيران بشكل متكرر تكلمت عن التحكم والسيطرة على مضيق هرمز كمعبر استراتيجي ونفوذ استراتيجي أيضا بالنسبة لها، وأعتقد أن أي ترتيب يمنح طهران تحكم أكبر على المضيق، وبكل تأكيد هذا يعد ممر دولي، هذا سوف يكون مشكلة. نحن يجب أن نتأكد أن المعبر مفتوح بشكل كامل للسفن التجارية، ليس تحت سيطرة النظام الإيراني. مثال قد يكون الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، كلها موجودة في المحيط الأطلسي، ولكنها لا تدعي أنه لديها الحق في تحديد من يمكنه استخدام هذه المياه لأنها مياه دولية. فبالتالي أنا أقول أنه يجب أن نتأكد أنه يتم التعامل مع المسألة كمياه دولية وليس كنهر يمر في إيران فقط. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تفرض قيود أكبر على نهر ميسيسيبي داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً عند المحيط الموجود إلى جانبها، ولكن يجب أن نكون حذرين حول هذه المسألة والاتفاق وأن يفتح المضيق بشكل كامل.
0: سيد لاندرث، مضيق هرمز كان مفتوحاً بحرية لكل السفن ومن دون أي رسوم في 27 من شباط فبراير الماضي، قبل يوم واحد من شن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذه حقيقة. طيب سيد رويران في طهران، هل تعتقد أن إيران ستوقع أو ستبرم اتفاقا مع عمان من دون رسوم؟ وألا يبدو هذه الصيغة التي يجري تسريبها، لا نعرف الاتفاق النهائي، ألا يبدو أن إيران تراجعت عن موقفها هنا وقدمت تنازلات في المضيق؟
1: يعني أولا، الاتفاق هو لستين يوم وهو اتفاق مؤقت، وليس هناك من أي رسوم مطروحة ضمن إطار هذا الاتفاق، وهو يشبه إلى حد بعيد ما هو مطروح في مذكرة التفاهم. صحيح الاتفاق بين إيران وعمان هو يعني كان أقرب إلى موقف إيران من موقف الأمريكي، يعني بعبارة أدق، الذهاب من المياه الإقليمية الإيرانية والعودة من المياه الإقليمية العمانية بتنسيق مع إيران. هذا بتنسيق مع إيران أنه مهم.
0: إيران هذه الكلمة أيضا يعني تحتمل التأويل سيد رويران، وقد تنسف الاتفاق. كلمة تنسيق كلمة فضفاضة كما تعرف.
1: لا لا، لحد الآن لم يشر النص، ولكن أنا من خلال تسريبات أقول أنه يقول أنه يجب أن لا تتحكم إيران بالمضيق، أنه الآن إيران تتحكم بالمضيق لأن هناك حرب. يعني في الحرب العالمية الثانية يعني الحلفاء ألم يتحكموا بمضيق هرمز وباقي المضائق في مقابل ألمانيا؟ هناك حرب عدوانية غير قانونية إرهابية من قبل أمريكا ضد إيران، وإيران تغلق المضيق بسبب هذا العدوان. إيران تقول في المستقبل لن يتم إدارة المضيق إلا ضمن إطار القانون الدولي. ليست إيران تريد أن تقوم بشيء مبتدع خارج إطار القانون الدولي، لا لا، إيران تقول ضمن إطار القانون الدولي، ولكن الآن نحن في فترة حرب، وإيران تقول أنها يجب أن تبقي على سيطرة ما على المضيق إلى فترة الوصول إلى اتفاق مع الطرف الأمريكي. من هنا الموضوع واضح، إيران يعني لا تخفي سرا في هذا الإطار، تقول أن هناك عدوان ضدها، وعندما ينتهي العدوان ويصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء العدوان، عند ذلك سيكون مضيق هرمز يدار ضمن إطار القانون الدولي.
0: نعم، لكن إيران قالت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها سيد رويران إن الوضع في المضيق لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب. سيد لاندرث في واشنطن، هل تعتقد أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فعلا بين إيران وعمان وفتح أخيرا مضيق هرمز، هل هذا قد يكون مدخلا لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أم لا؟ النقطة الأساسية التي شنت الحرب بسببها هي الملف النووي، ولا أحد يتحدث عنه الآن.
2: أعتقد أن الملف النووي سوف يستمر بكونه أولوية. أنا أعلم أنه لا يتم التفاوض بشأن هذه المسألة حاليا، خاصة مع التركيز على مضيق هرمز، ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو أن دول أخرى كثيرة حول العالم مستعدة للسماح لدولة إرهابية مثل إيران بأن تمتلك السلاح النووي. لأن هذا سوف يكون خطيرا، ويمكن أن تؤمن هذه الأسلحة لوكلائها أيضا. أعتقد أنه من المهم أيضا أن نذكر أن المسار المائي وهو مضيق هرمز كان مفتوحا نعم قبل الحرب، وكان مفتوح للسفن التجارية بشكل كامل، ولكن كان هناك تهديدات إيرانية وهجمات وتهديدات مستمرة على السفن ل45 سنة، وهذه موثقة وهي وقائع. وأعتقد أن إيران تريد أن تدعي أن هذا ليس حقيقي، يريدون أن يدعون أن المضيق كان مفتوحا بشكل كامل قبل فبراير وأن الوضع كان طبيعيا، ولكن هذا ليس حقيقيا لطالما استخدموا المضيق كطريقة لفرض هذا النفوذ على العلاقات الدولية وأمور مشابهة. ولكن أعتقد أن الملف النووي هو بغاية الأهمية، ولا أعتقد أن هذا سوف يتم التخلي عنه ببساطة مع فتح مضيق هرمز، ولكن يمكن أن يكون هناك وقت إضافي للتعامل مع المسائل الأخرى. وأعتقد أن الرئيس ترامب كان واضحا وقال أنه إذا كان هناك إحراز لتقدم حول مضيق هرمز من ثم يمكن العمل على الملف النووي في وقت لاحق، وبالتالي سوف يكون هناك اتفاق سلام. وأعتقد أنه يفضل هذا الخيار وأن لا يكون هناك استمرار لحالة النزاع، ولكن هو مستعد للتهديد فقط لأنه في بعض الأحيان النظام الإيراني يريد أن يعمل بطريقته فقط وأن يؤخر الأمور، وهناك تاريخ طويل من الالتزام في جهود الدبلوماسية وعدم التوصل إلى الاتفاق فقط لتأخير الأمور وشراء الوقت.
0: نعم سيد رويران، لطالما قالت إيران إنها مستعدة أن تبني مرونة كثيرة في ملفها النووي، وكان هناك تقدم كبير في مفاوضات جنيف كما تعرف التي سبقت إعلان الحرب عليها من قبل إسرائيل والولايات المتحدة. إذا توصلت إيران مع عمان لفتح مضيق هرمز بأي صيغة وافقت عليها ربما الولايات المتحدة، هل تعتقد أن العودة إلى الملف إلى المفاوضات بشأن الملف النووي ستكون أسهل وتحقق نتائج سريعة؟
1: يعني أولا فيما يخص الملف النووي، يعني أولا إيران ولفترتين يعني عمان شاهد حول الموضوع، كانت على طاولة المفاوضات وكانت هناك مسودة اتفاق وأمريكا ذهبت إلى الحرب. سيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن هذه الحرب غير قانونية وإرهابية في نفس الوقت. يعني الضيف الكريم يقول أنه لا يمكن أن يسمح لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً كدولة إرهابية. أليست إسرائيل دولة إرهابية؟ أليس رؤساؤها مطلوبون للعدالة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب؟ وأنتم تدعمونها، والآن تأتي تقول أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح. إيران لا تريد أن تحصل على سلاح، هناك فتوى ضد السلاح من المرشد الشهيد الراحل، أنه وكل ما يطرح من قبل أمريكا هو كذب في كذب. إيران ليست في وارد صناعة قنبلة نووية، وما حدث أن خصبت نسبة 60% التي يعنونها الأمريكيون. متى حدث هذا؟ عندما انقلب ترامب على اتفاق موقع عام 2018، انه انقلب عليه ايران، تحدت امريكا ورفعت نسبة التخصيب، وهي تقول ان نسبة التخصيب 60% هي ورقة ليست الا للتفاوض والوصول الى اتفاق. ايران غير متمسكة بموضوع اساسا السلاح النووي، ايران تفسره ضمن اطار الشرع. السلاح النووي يقتل البريء ويقتل يعني المستهدف، وهذا لا يمكن أن يكون شرعا. ومن هنا إيران غير مهتمة بتاتا بموضوع السلاح النووي، وهي في 2015 بالمناسبة اتفاق 2015 إيران وقعت التزام بعدم تصنيع السلاح النووي، وترامب انقلب على هذه القاعدة والآن يطرحها وكأنه هو الذي ابتدعها.
0: سيد رويران، إذا أنت تقول
1: أساسا إيران،
0: سيد رويران
1: إيران إذا أنت إلى معاهدة تقول الـ NPT هو نعم يعني هذا.
0: نعم، إذا أنت تقول أن التوصل إلى صيغة اتفاق ما بشأن الملف النووي قد تكون فعلا أسهل بعد حل عقدة هرمز.
1: نعم نعم نعم. الموضوع النووي ليس هناك إلا يعني موضوعين أساسيين، بقية الأشياء التنفيذية ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلها موجودة في المسودة. نعم. التي كان من يعني من المفروض أن توقع، أنه واحدة موضوع التخصيب، والموضوع الثاني هو تسييل يورانيوم مخصب بنسبة 60% إلى نسبة 20% للاستفادة منه في الاستشفاء.
0: نعم.
1: وكلا الموضوعين هو قابل للحل. موضوع التخصيب هذا موضوع حق مكتسب لإيران، لا يستطيع أحد أن يسلب إيران هذا الحق، باعتبار أن من وقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي يستطيع أن تكون له يعني مفاعلات
0: تمام.
1: تستخدم للتخصيب. نعم. للأغراض السلمية.
0: تمام. سيد لاندرث
1: وإيران. نعم. بالمناسبة أضيف كلمة واحدة.
0: تفضل، تفضل.
1: أنه إيران قالت أنها يمكن أن تجمد طواعية لفترة معينة. نعم. حقها في التخصيب.
0: تمام. سيد لاندرث، هل تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيظل يلوح بالعملية العسكرية بضربة إيران بشيء لم يحصل منذ الحرب العالمية الثانية كما قال قبل أيام، في حال تعثرت المفاوضات بشأن الملف النووي؟ أم لا، الموضوع انتهى ويمكن التوصل لإيران الاتفاق مع إيران طالما أن عقدة هرمز، المشكلة الأكبر التي ظهرت بعد هذه الحرب، قد حلت؟
2: أعتقد أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ولكن لا أعتقد أنه قد يكون اتفاق دائم إذا لم يشمل الملف النووي. أعتقد أيضا أنه يجب أن نحدد الأمور بوضوح، لأنه كما ذكر الضيف يعتبر أن إيران ليست دولة إرهابية ولكنها دولة راعية للإرهاب كما نعلم، وهي دولة إرهابية وكانت تصدر الإرهاب لسنوات طويلة ولعقود، ولكن أعتقد أنهم سلحوا ومولوا ودربوا عدد من المجموعات الإرهابية بما فيها حزب الله وحماس ومجموعات أخرى مثل الحوثيين إلى آخره في أماكن مختلفة. فأعتقد أن الوكلاء قتلوا الأمريكيين والأوروبيين وأيضا العرب، وإيران في الواقع هاجمت عدد من دول الخليج بالصواريخ والمسيرات، فليتصرفوا وكأنهم الطرف المسؤول هنا وأنهم الطرف الحسن والصالح. أعتقد أن هذا جنون بالفعل، أعتقد لأنني كنت في الشرق الأوسط وأعتقد أن عدد كبير من مواطني الشرق الأوسط لديهم مخاوف من دولة إيران لأن هذا التاريخ وهي دولة موجودة هناك. لا، هذا لا يعني أنه ليس هناك اندفاع لحل هذه المسألة حاليا مع كل هذه المشاكل، ولكن في الوقت نفسه بالنسبة لإيران أن تتصرف وكأنها هي الطرف الصالح في هذه المسألة، هذا يدفعنا إلى تجاهل السنوات الماضية من التاريخ وخمسين سنة بالفعل. فمن المهم جدا أن نذكر الواقع، ولذلك أعتقد أن مسألة الصواريخ ومسألة السلاح النووي والقدرات النووية هي مسائل أساسية ولن يتم تجاهلها بطريقة بسيطة، ولكن من الواضح أن مضيق هرمز أيضا مهم لأن الدول الخليجية والأصدقاء في منطقة الخليج والعالم أيضا لا يرغبون برؤية معاناة على المستوى العالمي، ولكن إذا كان هناك سلاح نووي لإيران العالم سوف يعاني، وأيضا الدول المجاورة بشكل خاص سوف تعاني بشكل أكبر.
0: شكرا جزيلا للضيفين، جورج لاندرث رئيس مركز حدود الحرية الأبحاث في واشنطن، ومن طهران حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لكما. اقتحام مخيم قلنديا ليس مجرد عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية، بل يعكس نمطا ميدانيا يحاول الاحتلال تكريسه وتوسيعه من مخيمات شمال الضفة إلى محيط القدس. قوات كبيرة، قناصة، خرائط ومعدات، مداهمات وتحقيقات ميدانية ورسائل تهديد للسكان، مشهد يتكرر في وقت تتسع سياسة الاحتلال القائمة على الدمج بين العمليات العسكرية والاستيطان والهدم والتهجير. ويأتي ذلك بعد أيام من أوامر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية واحتلال مخيم جديد في الضفة الغربية وسط تحرك عربي جديد لحشد موقف دولي بشأن القدس. فهل بدأت إسرائيل بتعميم نموذج الاحتلال العسكري طويل الأمد على مخيمات الضفة الغربية؟ إذن منذ ساعات الفجر الأولى دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم قلنديا وأغلق مداخله ودهم المنازل والمنشآت وفق ما أكدت محافظة القدس، واقتحم مقر اللجنة الشعبية بينما وزعت قواته منشورات تهديد وأرسلت رسائل نصية إلى السكان تبلغهم ببدء العملية العسكرية. وعقب ذلك أعلن منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بدء عملية واسعة في المخيم، قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنى التحتية الإرهابية، واعتبر أن إسرائيل لن تسمح بتحول قلنديا إلى بؤرة للإرهاب أو ملاذ للإرهابيين. لكن محافظة القدس ترى أن حجم العملية يتجاوز بكثير الادعاءات الإسرائيلية، وحذرت أن العدوان العسكري الواسع على المخيم وبلدة كفر عقب يمثل امتداداً لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف المخيمات الفلسطينية. تكتسب العملية أهمية خاصة لأنها تأتي بعد أيام من تصريحات إسرائيل كاتس الذي أمر الجيش بتوسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية واحتلال مخيم فلسطيني جديد، وتعكس التصريحات توجها نحو توسيع نموذج السيطرة العسكرية وليس الاكتفاء بالمخيمات التي دخلها الجيش خلال الأشهر الماضية. وتتقاطع هذه السياسة مع مواقف وزير المالية بسلئيل سموتريش الذي يؤكد أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل. مراسل التلفزيون العربي رصد ميدانيا الأجواء أثناء اقتحام المخيم، فلنتابع هذا التقرير.
3: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهذا العصا التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: وكان جيش الاحتلال فرض وجودا عسكريا طويلا في مخيم جنين منذ يناير 2025 قبل أن يوسع عملياته إلى مخيمي طول كرم ونور شمس، متسببا في تهجير أكثر من 35,000 فلسطيني. لذلك يثير اقتحام قلنديا تساؤلات عما إذا كانت العملية تمثل بداية ترجمة عملية لتصريحات كاتس ونقل نموذج الاحتلال العسكري طويل الأمد إلى مخيمات القدس ومحيطها، بما يوسع دائرة التهجير ويكرس السيطرة العسكرية على مناطق جديدة. ولا ينفصل هذا عن مسار موازن في القدس، فبحسب المحافظة صادقت سلطات الاحتلال منذ 2026 على 21 مشروعا استيطانيا يشمل بناء مئات وحدات الاستيطان بالتوازي مع تصعيد غير مسبوق في عمليات هدم المنازل الفلسطينية. التصعيد في الضفة تزامن مع تحرك عربي وإسلامي واسع، إذ أعلنت اللجنة الوزارية العربية عقب اجتماعها في عمان إطلاق تحرك دولي مشترك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، إلى جانب إنشاء آلية عمل مؤسساتية ومنصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات. ودعا البيان الختامي للاجتماع إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس. لهذا لا تبدو عملية قلنديا حدثا أمنيا معزولا، بل تأتي بعد أوامر إسرائيلية بتوسيع العمليات وفي ظل تصاعد الاستيطان والهدم بالتوازي مع تحرك عربي لحشد موقف دولي في مواجهة هذه السياسات التي تهدف لتغيير هوية القدس ولإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي تدريجي في المدينة. معنا الآن من رمضان الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور، قبل أيام تحدث كاتس عن مخيم فلسطيني سيقع استهدافه، وتساءل كثيرون، نكتشف اليوم أن المستهدف هو مخيم قلنديا، لكن العنوان العريض هو التغيير الديموغرافي والجغرافي في كل الضفة، أليس كذلك؟
4: تماما، ودعني أدقق بعض المصطلحات التي يستخدمها جيش الاحتلال والحكومة الإسرائيلية والتي هدفها التضليل. يعني عندما يتحدثوا عن عملية عسكرية، شو يعني عملية عسكرية؟ عملية عسكرية تجري ضد جيش، ضد قوة مسلحة. الحديث هنا لا يدور عن عملية عسكرية، بل عن عملية قمع وتنكيل ضد سكان مدنيين عزل لا يملكوا أصلا سلاحا للدفاع عن أنفسهم. وبالتالي استخدام كلمة عملية عسكرية من قبل جيش الاحتلال هو لإيحاء بأن هناك صراعا بين الطرفين، بينما هو في الواقع تنكيل من طرف لطرف آخر. النقطة الثانية، إطلاق صفة الإرهاب على المخيم، وهذا شيء غريب ومستهجن بالكامل. كيف يمكن أن يوصف الفلسطينيين بالإرهاب بينما عملية الإرهاب الحقيقية هي ما يقوم بها المستوطنون الإرهابيون المستعمرون الآن في كل أنحاء الضفة الغربية؟ وهذه الليلة هاجموا قرية خربة الطوبة في منطقة مسافر يطا وأحرقوا عددا كبيرا من المساكن والبيوت تحت حماية جيش الاحتلال الذي يجري أمر خطير. ما جرى في قلنديا اليوم هدم لعدد كبير من البيوت بادعاء عدم وجود ترخيص، وطبعا الاحتلال لا يمنع ترخيص أصلا. ثانيا، القيام بعملية اعتقالات واسعة في المخيم. وثالثا، هجوم مباشر على طبعا أيضا مقر وكالة الغوث الدولية أو معهد المعلمين لوكالة الغوث الدولية الموجودة بالقرب من المخيم. الهدف كما هو واضح ثلاثة أمور: التضييق على سكان الضفة الغربية في محاولة لفرض التهجير والترحيل والتطهير العرقي.
0: التهجير إلى أين؟ إلى الأردن؟
4: فيها المرة الأولى هم يحلمون بذلك. نعم،
0: الوطن البديل،
4: التطهير العرقي طبعا يحلمون.

0: عندما يتحدث كاتس عن تكرار ما جرى في جنين وطول كرم ونور شمس وترحيل عشرات الآلاف وهدم بيوتهم وتدميرها، فطبعا الأمر خطير. قد يبدأ بمخيم قلنديا ثم ينتقل لمخيمات أخرى، لأن الهدف تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين كجزء
1: وضم الضفة
0: من عملية
1: دكتور.
0: تصفية القضية الفلسطينية طبعا
1: يسمونها يهودا والسامرة.
0: كل ما يجري طبعا مش بس هم، والسفير الأمريكي أيضا هكبي يستعمل نفس التعبير ويقول هاي أرض يهودية هاي. وبالتالي طبعا الجوهر ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية، الهدف المركزي الضم التهويد ومحاولة التهجير والتطهير العرقي، ولكن لن تنجح.
1: ما هي مقومات الصمود دكتور التي يمتلكها الشعب الفلسطيني اليوم؟
0: أهم مقاوم للصمود هو إدراك الشعب الفلسطيني ووعيه بأنه تجربة عام 48 لا يجوز تكرارها أو السماح بتكرارها. والناس تفهم أن عصابات المستوطنين الإرهابية عندما تقوم بالاعتداء على الفلسطينيين هي تحاول أن تكرر ما جرى في عام 48 بيد عصابات الشتيرن والهجناء وغيرها التي أقدمت على تهجير الشعب الفلسطيني في حينه. وعي الشعب الفلسطيني وإدراكه أنه لا يجوز السماح بتكرار ما جرى في عام 48 أولاً ليس له مكان يذهب إليه، ثانياً هو يفهم الشعب الفلسطيني الآن أن خروجه من وطنه يعني أنه لن سيفقد كرامته، سيفقد وطنه، سيفقد تاريخه وسيفقد مستقبله. ولذلك أنا برأيي قضية الوعي أساسية. وثانياً هذه المقاومة الشعبية التي نراها، يعني مجرد صمود الناس على أرض وطنهم هو نوع من المقاومة الشعبية وإصرارهم على البقاء. لاحظ أنه 45,000 اللي هجروهم في مخيمات نور شمس وطول كرم وجنين لم يرحلوا من الضفة الغربية. 118 موقع سكاني التي هجرها المستعمرون المستوطنون لم يرحلوا من الضفة الغربية، صحيح انتقلوا من مكان إلى آخر بفعل الإرهاب الذي تعرضوا له، ولكن لم يتركوا الضفة الغربية ولن يتركوها، لأنه في هناك وعي مترسخ وفهم سياسي عميق ووحدة في الموقف أنه لا يجوز السماح بالتطهير العرقي، لأن ذلك يعني نهاية الشعب الفلسطيني.
1: دكتور البرغوثي، هل ترى في هذه الهجمات العمليات الإسرائيلية الكبيرة ضد المخيم اليوم لها حسابات انتخابية إسرائيلية داخلية قبل شهرين أو أكثر قليلاً من الانتخابات؟
0: جزئياً، مثل التصعيد الذي يجري الآن في لبنان، وهو تصعيد يجري يعني لأنه انفجرت عبوة في مكان قاعدين فيه الإسرائيليين، ما حدش هجم عليهم، يعني هاي شغلة موجودة من زمان، ومع ذلك استخدموها ذريعة لتوسيع العمليات العسكرية على لبنان، وهي نفس الذريعة التي تستخدم الآن لتصعيد حملة الإبادة الجارية في قطاع غزة ورفض وقف إطلاق النار الذي تخرق إسرائيل. العامل الانتخابي عامل مهم ولكن ليس العامل الوحيد. العامل الأساسي الجوهري أساس ما يجري هو هذا التطرف العنصري الإجرامي الذي مس الآن معظم مكونات الحركة الصهيونية، الذي يريد أن يتخلص من الشعب الفلسطيني، وهو يواجه معضلة إنه عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية اليوم أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين. والآن انفجرت قضية جديدة إنه حوالي ربع مليون إسرائيلي هاجروا وتركوا إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية. إذن ديموغرافياً هم يشعروا أنهم يخسرون المعركة ويعرفون أن معنى ذلك فشل المشروع الاستعماري الاستيطاني الإحلالي في فلسطين. هذا هو جوهر.
1: نعم، طالما تحدثوا وتخوفوا مما دعوها القنبلة الديموغرافية، تأكيدا لما تتحدث عنه دكتور مصطفى، اليوم كان هناك اجتماع في عمان والاتفاق على تحرك عربي إسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص وضع القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام. كيف ترى نتائج ما أجرى اليوم؟
0: هذا اجتماع إيجابي وجيد أنه جرى وبمشاركة عربية وإسلامية، خصوصا أن المس بالمسجد الأقصى وبسيادة المسلمين والعرب عليه وأيضا في كنيسة القيامة والأماكن المقدسة المسيحية أصبح خطيرا للغاية. ولكن بصراحة هذا لا يكفي، البيانات والإدانات والاستنكارات لا تؤثر في إسرائيل، لن يتأثر الموقف الإسرائيلي إلا إذا ترافق ذلك مع خطة تسير في اتجاهين: أولاً دفع وضغط على المستوى الدولي لفرض إجراءات عقابية ضد ما تقوم به إسرائيل من بطن

0: بطش وتنكيل وخرق للقانون الدولي بكل مكوناته، وثانيا أن تتكاتف الدول العربية والإسلامية جميعها في الضغط على الإدارة الأمريكية. ونحن رأينا أن ذلك الضغط يؤثر عندما تعلق الأمر بإيقاف الحرب مع إيران. إذن هذا الضغط يمكن أن يكون مؤثر، لكن لم يستخدم حتى الآن بشكل فعال على الإدارة الأمريكية لإجبارها على ضغط على إسرائيل يوقف أولاً حرب الإبادة المستمرة ما زالت في غزة، يوقف الإرهاب الاستيطاني الخطير الجاري في الضفة الغربية، ويردع عملية التوسع الاستيطاني الخطيرة التي تدمر أي إمكانية أصلاً لوجود دولة فلسطينية. وهذا ما أعلنه اليوم نتنياهو عندما جدد تأكيده أنه يرفض قيام دولة فلسطينية. المفارقة أنه مش بس نتنياهو، أقطاب المعارضة الإسرائيلية من ليبرمان لا نفتالي
1: مزايدات على بعضهم بعضا
0: كله، لأنه إحنا بنواجه مش حزب الليكود بس، كل الحركة الصهيونية بكل مكوناتها. وفي واقع الأمر استعمال تعبير يسار صهيوني كذبة، فيش شيء اسمه يسار صهيوني، لا يمكن أن تكون عنصريا ويساريا في نفس الوقت.
1: طيب دكتور، عمليا ماذا تقترح على الدول العربية والإسلامية أن تفعل بالإضافة لموضوع الضغط على الإدارة الأمريكية؟ لأن الرئيس ترامب كما تذكر قال إنه لن يسمح بضم إسرائيل للضفة الغربية. هل يمكن أو هل بوسع الدول العربية الضغط أكثر على الولايات المتحدة، وفي أي إطار؟
0: طبعا يستطيعوا أن يضغطوا لأنه هم يملكون مقومات هائلة. وعندما قال الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح ولكنه يسمح، يعني هل عمل شيئا ل520 الآن مستعمرة استيطانية توسعت 20 بؤرة جديدة أنشئت في الأسبوع الماضي؟ هل عمل شيئا لوقف الإرهاب الاستيطاني الجاري ضد الفلسطينيين؟ ولا شيء. لذلك قال ما لا يسمح لا تعني شيئا، المهم هل هناك إجراءات فعلية. الولايات المتحدة تستطيع أن تضغط على إسرائيل لو أرادت، ولكن لن تريد ما لم تتعرض لضغوط. بس أيضا نحن لم نشهد حتى الآن من الدول العربية والإسلامية أي إجراءات لفرض العقوبات والمقاطعة، وتحديدا من بعض الدول التي ما زالت تمارس التطبيع مع إسرائيل وهي ترتكب كل هذه الجرائم وتمس بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى وبالحرم الإبراهيمي الذي قسمته وبكل الأماكن الدينية، وليس فقط ذلك، بكل فلسطين. لذلك لا، هناك قائمة طويلة مما يمكن أن يفعل وفي إطار الضغط الفعلي والتأثير الحقيقي لردع هذا الذي يجري والذي يهدد بانفجار كامل في كل المنطقة.
1: شكرا جزيلا الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية في رام الله.
0: شكرا لكم.

اليابان محور توتر عسكري خلال الساعات الماضية. كوريا الشمالية تلوح بالحرب معها بسبب ما قالت إنه مسار تسليح متصاعد، وكوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني على خلفية نزاع بشأن عدد من الجزر، وروسيا تباشر تدريبات عسكرية قرب جزر متنازع عليها مع اليابان. فكيف يبدو المشهد؟ وهل هذه التطورات والاستقطابات مقدمة لاندلاع صدام عسكري في المحيط الهادئ؟ أطلقت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تهديدات غير مسبوقة ضد اليابان، واعتبرت فيها التحركات العسكرية اليابانية بمثابة توجه متسارع نحو التوسع العسكري. وشددت كيم يو جونغ على اتخاذ خيارات عسكرية إضافية، واتهمت الولايات المتحدة بدعم اليابان في تعزيز قدراتها العسكرية. ولم تكتفي شقيقة زعيم كوريا الشمالية بهذا، بل صرحت بأن اليابان تسعى إلى التحول إلى دولة حربية عبر استغلال تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية، وفق بيان نقلته وكالة أنباء كوريا الشمالية. وبنظرة فاحصة إلى النشاط العسكري الياباني في الفترة الأخيرة، يمكن الاستنتاج أن تصريحات كوريا الشمالية تتعلق بالتجارب اليابانية لاختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة. ولا تخفي الحكومة اليابانية استراتيجية تنسيقها العسكري المستمر مع إدارة ترامب، ولا تخصيصاتها المالية لإنفاقها الدفاعي الذي سجل ارتفاعاً بنحو 10%، وهي النسبة الأعلى منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي. وفي خضم هذه التطورات، أجرت روسيا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية تستمر حتى الاثنين المقبل قبالة جزيرتي كوناشيري وإيتوروفو، وهما من بين 4 جزر تفرض روسيا سيطرتها عليها. الخطوة أثارت غضب اليابان، وقدمت طوكيو احتجاجا رسميا على التدريبات العسكرية الروسية قبالة هذه الجزر التي تعتبر جزءا من أرخبيل الكوريل القريب من اليابان كما نلاحظ هنا في الخريطة. وتبسط روسيا سيطرتها على الجزء الشمالي، بينما تحافظ اليابان على تبعية الجزء الجنوبي لها. كوريا الجنوبية قابلت الموقف الياباني باستدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية في سول للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم الجزر المتنازع عليها في بحر اليابان. لكن اللافت في كل هذه التطورات هو الحراك السياسي الآخر في التغير في كوريا الجنوبية. فبشكل مفاجئ تعلن الحكومة في سول أنها قررت منع استخدام مصطلح العدو الرئيسي لدى توصيف كوريا الشمالية، واعتماد اسمها الرسمي وهو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وفي هذا السياق الإقليمي المضطرب، تعلن كوريا الجنوبية أيضا على لسان رئيسها لي جاي مونغ أنه أصدر تعليمات لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية بمواصلة تعزيز السلام والتعايش مع كوريا الشمالية.

0: معنا الآن من واشنطن البروفيسور مارك غوبن، أستاذ الدبلوماسية وإدارة النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون. بروفيسور غوبن، يبدو أن الكل في المنطقة في أقصى شرق آسيا متخوف من اليابان الجديدة. كوريا الشمالية معروفة بتصريحاتها العنترية، كوريا الجنوبية، الصين وروسيا. هل تعتقد أن الأمر فعلا على هذه الدرجة من الخطورة؟
1: أعتقد أن المسألة الأكثر أهمية هي أن اليابان كان هناك مطالب إضافية في المشاركة من ناحيتها بالشؤون الدولية، وكان هناك مطالب بزيادة دور الحلفاء أيضا، خاصة فيما يتعلق بالعبء المالي. فأنا لست متأكد أنه يجب أن يكون هناك توتر إلى هذا الحد فيما يتعلق بطريقة إدارة هذه المسألة وما رأيناه في السابق. بمعنى آخر، كان هناك العشرات من الصواريخ من كوريا الشمالية فوق الأراضي اليابانية في السنوات الخمس الماضية قبل إدارة ترامب حتى. ولكن السؤال، كيف يجب إدارة كل هذه المسألة ونرى اختلاف وتغير في زيادة الموازنة اليابانية في الدفاع؟ وهذا بالتأكيد قد يشكل توتر على الصعيد الإقليمي ويذكرهم بالحرب العالمية الثانية. فهنا سؤال نفسي أيضا على الصعيد النفسي، إذا ما كان هذا يعد تصعيد جدي أو إذا كان فقط تأثير نفسي، لأن كوريا الشمالية من الواضح أنها كانت عنيفة مع استخدامها للصواريخ وبسط القوة، ولا أعتقد أن هذا الأمر بشكل ضروري سوف يؤدي إلى خفض التعاون الكوري الياباني. وأعتقد أن كوريا الجنوبية واليابان يجب أن يكون لديهما جهود دبلوماسية أكبر للتعامل مع مسألة الجزر المتنازع عليها، وأيضا زيادة السردية المتعلقة بالتعاون والتنسيق والتحالف.
0: تقول رئيسة الوزراء اليابانية المحافظة ساناي تاكاتشي إن اليابان تتغير ولم تعد تقبل طوكيو أن تمر، كما ذكرت أنت بروفيسور، أن تمر صواريخ كوريا الشمالية فوقها وتسقط في المحيط الهادئ أو بحر اليابان، وهناك تغير على ما يظهر في العقيدة الدفاعية في اليابان. هل تعتقد أن هذا التغير قد يكون راديكاليا جذريا أم فقط لأغراض دفاعية كما تصر طوكيو على القول؟
1: 10% من الزيادة في الموازنة هو زيادة مهمة وكبيرة، وأيضا رفض هذه الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية أن تعبر فوق الأجواء، هذا أمر يظهر تغير في الموقف أيضا. ولكن أنا أعتقد أن هذا سبب إضافي لزيادة التعاون الدبلوماسي بين كوريا الجنوبية واليابان، كي لا يتحول هذا الأمر إلى نزاع قائم بين الجزر واليابان وأيضا شبه الجزيرة الكورية. هذا قد يكون خطأ، وهذا سوف يزيد الحدة بأسباب تاريخية متعلقة بالهوية وجروح من الماضي ليس من الضروري أن نركز عليها في هذا الوقت. يجب أن يكون هناك حزمة دفاعية منطقية وعقلانية للتصدي للتهديدات الكورية الشمالية وهذه النشاطات، ولكن يجب أن يكون هناك عمل إضافي في مسألة الجزر المتنازع عليها وأيضا سيادة هذه الدول والجزر في هذا الإطار والنزاع الحالي. ويجب أن يكون هناك عمل إضافي على مستوى المجتمعات بين اليابان وكوريا الجنوبية ليكون هناك مصالحة مع الماضي، هذا لم يتم التركيز عليه بشكل كاف في السابق، وهناك تداعيات أمنية أيضا.
0: إذن بروفيسور، أنت تقول أن هذه الزيادة الكبيرة في الميزانية العسكرية اليابانية هي لأغراض دفاعية فقط. كثيرون يتذكرون في هذا السياق ما أشارت إليه رئيسة الوزراء ساناي تاكاتشي عندما قالت في نوفمبر الماضي أن أي تحرك صيني للسيطرة على قد يستدعي تدخلا عسكريا يابانيا، وهذا أثار مخاوف وقلق وغضب الصين وقتها. إذن وكأن العقيدة اليابانية الجديدة لا تقتصر على الدفاع بل تتحول إلى الهجوم، بما يذكر بالماضي الاستعماري الياباني المرير كما تعرف ويعرف الجميع.
1: Yes, but I would want to consult with أعتقد أنه يجب أن يكون هناك استشارة مع الشعب في تايوان قبل التأكد من أن هذه أعمال عدائية. ليس هناك عدائية بين هذه الدول إلى هذا الحد لنصل إلى موقف عدائي من قبل كوريا الشمالية مع اليابان أيضا ومع الصين، ونرى أن هناك محاولات لتوسيع نفوذ القوة حاليا، ومن الواضح أنه هذه مقاربة تعد محافظة من قبل اليابان ومقاربة قوية وصارمة، ولكن لا أعتقد أن هناك علاقة مع اليابان من أربعينيات القرن الماضي، ويجب أن يكون هناك وضع للحدود بين الدول المجاورة بطريقة واضحة، ولكل دولة لديها نوايا توسعية، وهذه المشكلة، والأمر يتطلب تنسيق كبير ورعاية كبيرة على مستوى النظام الأمني الدولي. وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك مقاربة بين المجتمعات في اليابان وكوريا الجنوبية، وأيضا يجب أن يكون هناك استمرار لوضع الحدود مع الصين فيما يتعلق بمستقبل تايوان.
0: نعم، اللافت بروفيسور جوبن أن هذا التوتر الحالي بين كوريا الجنوبية واليابان يترافق مع إشارات إيجابية ترسلها سول إلى جارتها الشمالية بيونغ يانغ. هل تعتقد أن الكوريين قد يتوحدون ما أو بشكل أو بآخر في مواجهة ما قد يوصف بالخطر الياباني؟
2: That's it. In my opinion,
1: برأيي
2: the correct efforts
1: الجهود الصحيحة من كوريا الجنوبية ليكون هناك مؤشر إيجابي تجاه كوريا الشمالية أن يكون هناك جهود دبلوماسية بناءة، ولكن يجب ألا تعتبر كربما خيار محدد من قبل كوريا الجنوبية أو من اليابان. يجب أن يكون هناك قنوات تواصل مع كوريا الشمالية للحد من التوترات، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون هناك تنسيق ومصالحة كورية يابانية والتركيز على المصالح المشتركة والإثبات لشعوب المنطقة أن هذه ليست سياسة توسعية يابانية، بل هناك توسع لعدم العنف بين الدول كافة. وإذا كان يمكن تحقيق ذلك بين كوريا الجنوبية وأن تصبح قناة تواصل ودبلوماسية لتشجيع كوريا الشمالية لعدم إطلاق صواريخ البالستية على سبيل المثال، وأن يكون هناك تنسيق صيني كوري ياباني أكبر، هذا سوف يكون إنجازا مهما. فليس هناك أي أمر مؤذن عبر خلق مصالحة كورية أوسع، ولكن في الوقت نفسه من المهم للغاية بالنسبة لليابان أن تكون منفتحة لهذه الإمكانية وعدم التفكير والتصرف فقط على الصعيد العسكري.
0: طيب، ماذا عن الولايات المتحدة هنا؟ لأنها اليابان حليفتها وكوريا الجنوبية حليفتها والمنطقة منطقة نفوذ تقليدية للولايات المتحدة. هل تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تشجع هذه العقيدة اليابانية الجديدة في زيادة الإنفاق الدفاعي وإجراء صواريخ، تجارب صواريخ على صواريخ ذات مدى بعيد؟
2: As far as I can tell, there's been a fairly consistent
1: كما أعلم كان هناك تركيز يبدو أنه يركز على الأموال والإنفاق ومشاركة العبء المالي للأمن والدفاع الدولي، وهذه كانت مقاربة قاسية تجاه الناتو وأيضا مقاربة قاسية تجاه حلفاء آخرين. وأنا ليس لدي أي فكرة إذا ما كان هذا سوف يستمر وسوف يعكس السياسة الخارجية الأمريكية خارج ولايات ترامب، وهذا بعد سنتين. فأنا لست مقتنعا أنه من الضروري أن هذه المواقف الأخيرة من واشنطن تجاه السياسة الخارجية في المدى البعيد، هذا توازن بين المصالح والقوة. وإذا كانت الزيادة اليابانية في الإنفاق لا تترافق مع تهديدات، أعتقد أن هذا سوف يكون مسار جيد ومنطقي، والجميع يعلم أن الصواريخ البالستية أمر مرفوض أن تحلق فوق دول أخرى وأراضيها، والجميع يعلم أن تايوان يجب أن لا يتم اجتياحها أو تهديدها. وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون هناك زيادة منطقية في الإنفاق الدفاعي ومن دون أن يشكل تهديدا كبيرا. الأمر بهذه البساطة، ويجب أن يكون هناك اعتدال. وأعتقد أن السلطة اليابانية الجديدة والحكومة الجديدة يجب أن تأخذها بالاعتبار، ويشكل توازن أيضا بين الجهود الجديدة للمصالحة مع جروح الماضي ومع شعب كوريا.
0: شكرا جزيلا البروفيسور مارك غوبن، أستاذ الدبلوماسية وإدارة النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون بواشنطن.

نشرات ورية من التلفزيون العربي، إليكم العناوين. طهران تقول إن أحداثيات المصال الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر. وواشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. بعد مقتل وجرح جنود إسرائيليين جنوب لبنان، مسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان، وشهيد وجرحى في غارة على تبنين جنوبي البلاد. كاتس يعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة، ورئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس، قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات، ومستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في مسافر يطال.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الإعلان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهونا بعدم تدخل أطراف ثالثة.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر، قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها، يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
3: أنا سيد ترامب.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرئت على أنها بادرة حسن نية أمريكية تجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس توالية.
0: من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومعنا من واشنطن صحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. أهلا بكما حسام. أبدأ معك بالسؤال عن موعد الإعلان عن الاتفاق بين الجانب الإيراني والعماني، هل حدد أم ليس بعد؟
4: لا، لم يحدد بعد الموعد الذي سيتم من خلاله إعلان توصل الطرفان إلى توافق يزيل المسارات المؤقتة المعمول بها حاليا، ويعلن إنشاء ممر واحد يشرف عليه الطرفان. لكن حتى وإن تم الإعلان لن يتم الفتح أو فتح المضيق بالشكل الذي ينتظره الجانب الأمريكي والعالم. ربما هناك خطوات إضافية على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بها قبل إعلان فتح المضيق بشكل رسمي. ما تقوم به إيران حاليا هو نوع من إعادة صياغة البند الخامس بشكل ما الوارد في مذكرة التفاهم، إضافة بعض اللمسات القانونية والفنية، وكأن إيران تحاول التحرك بعجالة لحل هذا الملف قبيل أن ينتهي موعد العمل بمذكرة التفاهم في 17 من الشهر الحالي. تقول إيران أنها من خلال هذه الخطوة بالمشاركة مع الجانب العماني تبرز حسن النوايا وتحاول بناء الثقة بشكل ما ولو تدريجيا ولو ببطء مع الجانب الأمريكي. تنتظر من أمريكا أن تضع كل سرديتها جانبا وأن تقوم بخطوات عملية على الأرض، بدءا من رفع العقوبات المتعلقة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية التي لم تأخذ مداها سوى لمدة 20 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم في إسلام أباد، ثم عاد الجانب الأمريكي لفرض هذه العقوبات مجددا، وأيضا رفع الحصار المفروض على السواحل جنوب إيران عند مضيق هرمز. هذه الإجراءات إن جرت وتمت بالفعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن القول بأن مصير مضيق هرمز بات واضحا لدول المنطقة وللعالم أجمع. سيتم إعادة افتتاح هذا المضيق بتغييرات على المستوى الفني والقانوني، جزء كبير من المسار الداخل نحو مياه الخليج سيكون بإشراف إيراني، مع بعض الملاحظات ربما على بعض السفن منها ما هو حربي على ما يبدو بحسب بعض التقارير. سيتيح للجانب الإيراني فرض نوع من المسار العودة من عبر المياه الإيرانية أو عبر المسار الإيراني، بمعنى أن مسار الدخول سيكون بالكامل بيد الإيرانيين، ومع جزء أيضا من ذات المسار لتعود من خلاله بعض السفن إن كان عليها ملاحظات من قبل الجانب الإيراني، إضافة للمسار الآخر الموجود بالقرب من السواحل العمانية أو أبعد قليلا بالقرب من منتصف مياه مضيق هرمز، سيتم إدارته بطريقة مشتركة مع الجانب العماني. يقول كاظم غريب أبادي إن الجانب العماني أبدى مرونة كبيرة خلال هذه المباحثات، وكان يريد التوصل بجدية إلى حل مع الجانب الإيراني لكي لا يتم التصعيد أكثر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكي لا يتم تخريب العلاقة أو زيادة أو القيام بخلق شرخ ما في العلاقة بين طهران ومسقط، على اعتبار أن الطرفان يتحدثان عن أنهما والي عقود طويلة منذ ما قبل الثورة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي كانا يديران مضيق هرمز بسلاسة، لكن الاعتبارات الأمنية والعسكرية للجانب الإيراني تحديدا منذ الحرب الماضية حرب الأربعين يوما هي التي دفعت الجانب الإيراني لإغلاق المضيق ولتقديم ملاحظات مهمة للجانب العماني تتعلق بالأمن القومي الإيراني، وأن أنه لا يتم أو لا ينبغي لمسقط السماح للولايات المتحدة الأمريكية استغلال علاقتها مع مسقط لفرض مسار على مضيق هرمز، خاصة وأن البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي لم تعمل به الولايات المتحدة الأمريكية بحسب السردية الإيرانية كان يتيح للإيرانيين التحكم بهذا المسار، وأيضا كل ما يتعلق به على مستوى إضافة الممرات أو إلغائها حتى إلى أن يتم الإعلان النهائي أو التوصل بمذكرة التفاهم إلى نتيجة نهائية بما فيها الملف النووي الإيراني قبل العودة إلى فتح المضيق بصيغته الطبيعية. قال بأن هذه العبارة عبارة أن إيران لديها الحق وفق البند الخامس بالتصرف وإبداء الرأي والتحكم بمسار المضيق خلال فترة 60 يوما الواردة في مذكرة التفاهم، كان لديها قراءات مختلفة من قلاع الجانبين الإيراني والأمريكي، وهذا ما أدى في ناحية من النواحي إلى عودة التصعيد مجددا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه أعطى إشارات إيجابية إلى أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن نتيجة هذه المباحثات مع الجانب العماني.
0: شكرا لك حسام دياب من تهران. الآن نذهب لواشنطن لنتابع كيف تراقب وتتابع أيضا واشنطن المفاوضات بين طرف العماني والإيراني والحديث عن إحراز التقدم وإمكانية الإعلان عن اتفاق في الساعات المقبلة. تفضل عبد الرحمن.
3: نعم سهام، بطبيعة الحال واشنطن مترقبة لكنها ترغب في أن يوافق الطرف العماني دون أن يكون هناك أي ضرائب أو دون أن يكون هناك أي تعثر في المسار الجنوبي. النقطة التي حتى الآن لا نعرف ما إذا كانت واشنطن ستقبل بها أم لا هي مسألة إخبار إيران. أكسس قالت نعم أن هناك موافقة على هذا الأمر، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي على موافقة الإخبار، لأنه نعم ستخرج بشكل من الجانب أو المسار العماني، لكن هل يجب أو هل هناك اشتراط أن تخبر إيران بهذا الخروج أم لا؟ لأن إيران يبدو من جميع المصادر حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية أنها حصلت على مسألة الدخول إلى المياه الخليجية عبر المسار الشمالي، وستقوم هي ودول أخرى لم تسميها أكسس حينها أمس بمسألة تنظيف أو إزالة الألغام إن جاز التعبير خلال 30 يوما من الممر الأوسط الذي سيكون في المستقبل هناك اتفاق دائم ستكون فيه عمان وإيران موافقتان عليه لإدارة النضيف. بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية ترغب في أن يكون هناك يعني تبوس سريع أو توقيع سريع على هذا الاتفاق، لأن المعدل الوطني لأسعار البنزين ارتفع فوق $4 على المستوى الوطني، وزاد منذ عام قياسا بالعام الماضي في نفس المدة 92 سنت. وبالتالي هذه نقطة ليست في صالح الجمهوريين مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي. طبعا دونالد ترامب تدخل على الخط وأكد على هذه على هذا الاضطراب، وقال أن توقيع الاتفاق بات وشيكا، ومصادر خليجية تحدثت للسين لأنه وقالت أنه ربما يكون يوم الجمعة، لكنها أعطت نسبة 50-50 بأنه حتى الآن لا يوجد إعلان ثلاثي من كلا الأطراف، وإن كان الجانب العماني والإيراني يتحدثان عن اقتراب التوقيع بشكل نهائي. دونالد ترامب بطبيعة الحال حذر أمس من مسألة عدم المضي قدما في هذا الاتفاق، لكن بطبيعة الحال يعني هذا هو سلوك دونالد ترامب ورد عليه الجانب الإيراني حينها بالتهديد بالامتناع، لكن هذه مناوشات اعتدناها سابقا. حتى الآن لا يوجد تحرك شدي، لا يوجد أي عمليات عسكرية، فقط القيادة الوسطى أكدت في بيان لها أن الحصار البحري ما زال قائما على إيران، وأن هناك ما يقرب من 80 سفينة تجارية تم إعادة توزيعها، وهناك سفينتين تم إحلائهما وسفينتين تم إعصابهما أو تعطيلهما بسبب عدم الامتثال. وبالتالي ما زال المشهد كما هو في حالة استاتيكية، لا يوجد أي ديناميكية في الحركة حتى الآن من الجانب الأمريكي. دونالد ترامب لم يذكر مدة محددة، وإن كان أيضا توقع نفس مدة 24 إلى 48 ساعة. ربما نعرف منه تفاصيل الليلة إذا تحدث في الخطاب الاقتصادي، لأن الخطاب الاقتصادي بطبيعة الحال لابد أن يتطرق إلى مسألة البنزين وإلى مسألة الأفوردابيليتي أو القدرة على تحمل تكاليف العيش، التي اتهم شاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ اليوم دونالد ترامب بأنه تسبب في انهيارها أو تسبب في
0: يعني. وأنت تذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتحدث الآن معنا في الصورة من نيفادا. عبد الرحمن، هل نتوقع أن يقول الكثير أو أن يعني يكون هناك موقف أمريكي مما يجري في سياق الحديث عن المفاوضات العمانية الإيرانية؟ ربما أن يكون هناك أيضا إشارة إلى طبيعة الرسائل، لطبيعة الموقف الأمريكي من هذه المفاوضات، إن كان هناك شيء جديد قد وصل للطرف الأمريكي.
3: نعم، هو متوقع إن لم يكن في الخطاب المجدول، يعني إذا التزم بصيغة الخطاب سيركز بطبيعة الحال على الاقتصاد وأسعار البنزين، لكنه دائما من خبرتنا معه يتحدث إلى صحفي البيت الأبيض المصاحبين له على الطائرة الرئاسية حينما يكون مهادرا من أي ولاية، وبالتالي إذا لم يذكر شيئا محددا في الخطاب نفسه فبعد الخطاب خلال المغادرة على الطائرة الرئاسية أو عند الوصول إلى البيت الأبيض غالبا ما يصرح بشيء. وبالتالي نتوقع سواء من لحظة هذا الخطاب ولمدة ربما 3-4 ساعات القادمة نتوقع أن يقول شيئا، لأن الجميع يترقب الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي ليس فيه إلا ما نشرته أكسيوس، ولم يخرج أحد من الإدارة بشكل رسمي ليؤكد ما نشرته أكسيوس. فقط دونالد ترامب أكد فكرة الاقتراب أو أننا على وشك الاقتراب، لكنه لم يتحدث في المدة الزمنية التي قالت عنها أكسيوس 60 يوما قابلة للتمديد، 30 يوما لتنظيف الممر الأوسط من الألغام،
0: خاصة وأنه حدد مهلة عبد الرحمن لفتح مضيق هرمز وقاربت على الانتهاء عمليا.
3: صحيح، لكن لاحظي سيام أن مذكرة التفاهم التي على الرغم أنها غير مفعلة الآن ويبدو أننا نتعامل على هامشها تنتهي يوم 17 أغسطس، ولذلك هو يرغب بطبيعة الحال كما قلت اليوم قبل غد أن يتم فتح مضيق هرمز، لكن مسألة الوصول إلى الحد الأدنى لمذكرة التفاهم ربما يعطي له مساحة في المناورة السياسية، لكن لا يتوقع في ظل نقص مخزونات الصواريخ الدفاعية أن يذهب إلى عمل دراماتي، كان عمل كبير جدا، إلا أنه سيكون مفاجأة كبيرة جدا منهم ومن إسرائيل. لكن جميع التقارير CNN ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وقبلهم نيويورك تايمز، الجميع يتحدث عن نقص واضح وحقيقي في الصواريخ الاعتراضية، خاصة في منظومة باتريوت ومنظومة ساد، ولذلك وزارة الحرب وقعت عقدا بقيمة $3 مليارات مع أكبر أو اثنين من أكبر شركات إنتاج الأسلحة لوزارة الحرب، منهما الشركة الشهيرة لوكهيد مارتن. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن مسألة التواريخ ومسألة المدد الزمنية تناولتها بوليتيكو من قبل، وقالت أنها دائرة مفرغة يدور فيها تهديد تشعيب الرجوع للمفاوضات.
0: نعم.
3: وبهذا التقدم لا يوجد ارتباط كبير بمسألة التاريخ الذي وضعه.
0: شكرا لك عبد الرحمن يوسف، حدثنا من واشنطن. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى جهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم توافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جهود ضمان سلامة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب. وفي اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان ناقش الوزراء جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. أكد ربان الناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية. أضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. إلى تطورات في لبنان، حيث كشفت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. إلى ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
5: يوم جديد من محادثة روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانيا. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
6: احنا كنا موجودين هناك ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعضه مطروح ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أن الجيش كان بكل الجنوب تحت.
5: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هآرتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
7: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14. قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: معنا الآن من بيروت علي السبيتي مدير المركز العربي للحوار. أستاذ علي أهلا بك معنا. من الواضح أنه لا توجد رواية متكاملة صلبة لما حدث اليوم في جنوب لبنان، لكن من وجهة نظرك كيف ينبغي للدولة اللبنانية التعاطي مع ما حدث خلال الساعات الماضية؟
8: ولا تحية طيبة لك الصديقة العزيزة وللمشاهدين الكرام. يعني الدولة لا خيار أمامها سوى أن هو سبيل المفاوضات، رغم أن هذه المفاوضات لم تأتي كلها أصلاً، لم تلتزم إسرائيل لا بتفاهم واشنطن وبما تم التفاهم عليه إضافة في روما 1، والآن في روما 2 لم يحصل المفاوض اللبناني أي شيء من إسرائيل. إسرائيل ما زالت على غيها، ما زالت على وسائل تدميرها الممنهج لجنوب لبنان، وهي تحت سقف وقف الأعمال الحربية وعدم رد حزب الله على الأعمال الحربية الإسرائيلية، تكثف أكثر مما كانت تفعل في الحرب من عملية التدمير الكامل. يعني هناك أطنان تستخدمها الآن إسرائيل لضرب ما يسمى بشبكات الأنفاق التي كان يستعملها حزب الله، إضافة إلى قرى بكاملها. فإذا نحن أمام وضع إسرائيلي غير ممعن، غير متجاوب، أصلا غير راغب بالتفاهم مع لبنان. يعني تبين بأن التفاهم هو نتيجة ضغط أمريكي، ولولا الضغط الأمريكي لم يكن هذا التفاهم بالأصل، لأن إسرائيل لا تريد التفاهم.
0: صحيح. وما الذي يمكن أن يحرزه هذا الضغط الأمريكي في ظل الظروف الراهنة؟
8: للأسف لم يحدث شيء، ولكن بالنسبة للسلطة تعتبر أن الاعتماد على واشنطن هو الطريق المفتوح، لأنه لا يمكن لأحد أن يضغط على إسرائيل سوى الإدارة الأمريكية. لذلك نحن أمام احتلال، كيف نزيل هذا الاحتلال؟ هو هذا السؤال المطروح، كيف نزيل هذا الاحتلال؟ السلطة اعتبرت أنه وخاصة رئيس الجمهورية أنه لا إمكانية لإزالة الاحتلال إلا من خلال المفاوضات المباشرة وإلا من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما سوف يفضي إلى إمكانية أن يكون هناك
9: تحرير للجنوب وبالتالي إزالة الاحتلال. المقاومة تعتبر أنها هي الطريق، هي القادرة وبحسب التجربة، ولكن المقاومة ضمن قدراتها الآن والإمكانيات الإسرائيلية المتوفرة لها والغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية والآن فائض القوة الذي تمثله إسرائيل لا في لبنان فقط وإنما في المنطقة، الآن تحتل غزة وتحتل مناطق في سوريا وتحتل الآن مناطق في جنوب لبنان. يعني إسرائيل الآن منتفخ العضلات والآن المسيطر حتى في منطقة الشرق الأوسط. هذه هي المعايير، هذه هي التوازنات، هذا ما أرساه
0: أستاذ علي. بصراحة هل تدفع السلطة اللبنانية اليوم ثمن التفريط في كل أوراق الضغط التي كانت ممكنة سابقا؟
9: لا تملك أصلا إمكانية، هي فاقدة لأي إمكانيات.
0: لا، على المستوى اللبناني مثلا موضوع الحزب يقول بأنه كان على الأقل يتصدى لما يستطيع من اعتداءات إسرائيلية في جنوب لبنان، وكان يكبت أثمان للجيش الإسرائيلي. بالمقابل هناك مسار أيضا إيراني عاملت السلطة اللبنانية على التنصل منه والسعي لعدم ربطه بالمسار اللبناني. بالتالي هل أفقدت السلطة اللبنانية نفسها الأوراق التي كان من الممكن أن تضغط بها على الجانب الإسرائيلي؟
9: يعني أصلا السلطة اللبنانية هي الورقة الأضعف سواء على كل المستويات، لذلك الذي أفضى إلى إمكانية الرهان على المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو الخلل الناتج الآن عن عدم الالتزام بهذا التفاهم ما بين الأمريكيين والإيرانيين. يعني لو كان هناك مسار إيجابي بين التفاهم الأمريكي الإيراني لما أحد رد على السلطة أصلا، يعني لكان أخذ مجراه هذا التفاهم، وبالتالي كان هناك حصة للبنان من هذا التفاهم. ولكن كما نرى بأن هذا التفاهم يتعرقل أكثر من مرة، وبالتالي يعود الوسطاء من جديد من أجل ترميم الوسطاء التفاهم الأمريكي الإيراني.
0: هل تعتقد بأن المسار يتعرقل فعلا كما وصفته سيد علي، أم أن الجانب الإيراني لم يعد يعني بالفعل يرغب في إقحام هذا الملف، يعني أن يتحمل ثقل الملف اللبناني بالإضافة للملفات الأخرى التي يتم معالجتها مع الطرف الأمريكي؟
9: أنا برأيي أن الثغرة الأساسية في موضوع التفاهم هو الملف النووي. الإيرانيون لا يريدون حل مشكلة الملف النووي، يعتبرون أن الخسارات التي دفعوها هي كافية، وبالتالي لا يمكن أن يدفعوا المزيد من هذه الخسارات، وخاصة الملف النووي الذي كلف إيران جهدا كبيرا على مستوى المادي وعلى مستوى المعنوي، وبالتالي تعتبر أن هذا حماية لها. الموضوع النووي حماية لأمن إيران، لذلك هي لا تريد تفريط به، لذلك هي بشكل أو بآخر تتباطأ في عملية أن يكون هذا التفاهم آخذ مسراه بين مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تضغط من خلال ورقة هرمز أو من خلال باب المندب كورقتين أساسيتين تضغط من خلالهما من أجل أن لا يتم التداول بموضوع الملف النووي. فهي تقايد ورقتي الضغط بالملف النووي، هذا واضح. المسائل الثانية مسائل فرعية تعتبرها ولا تعتبرها أساسية بالنسبة لإيران، لأن المادة الأساسية الحيوية الدسمة يعني الزبدة الأشطة بالنسبة لإيران هو الملف النووي، لذلك لا تريد أن لهذا الملف أن يأخذ مجراه مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تشتهي أمريكا من خلال هذا التفاهم أن تسفر عمليا ما وصل إليه الإيرانيون من تقصير. فإذا هذه ثغرة أساسية، لو أن هذا الملف تم التفاهم أخذ مجراه، بالتالي السلطة لا تملك إمكانية أن توقف مدى تم التفاهم عليه بين الإيرانيين والأمريكيين، وإذا كان خاصة بخصوص لبنان. الذي عطل من هذا الموضوع هو عدم المسار، عرقلة المسار، هذا من جهة. من جهة ثانية الإسرائيليون غير راغبين بالتفاهم أصلا. طيب، هم لا يريدون الانسحاب من لبنان
0: لأنه لا يوجد ضغط كما ذكرت تماما، وفي ظل يعني تقلص إمكانية الضغط أو ضعف الضغط الخارجي فيما يتعلق بالملف اللبناني، لماذا ترفض الدولة اللبنانية الدخول في حوار مع المكونات الداخلية من بينها حزب الله؟ يعني كان هناك دعوة من عين قاسم لضرورة الحوار مع المقاومة،
9: لأن هناك اختلاف جذري كبير في وجهات النظر داخل البنية السياسية نفسها، حتى داخل الحكومة هناك انقسام كبير جدا على المستوى السياسي، هناك انقسام على المستوى الوطني، هناك انقسام على المستوى الطائفي، هناك انقسام حتى داخل الحكومة تبين أن هناك انقسام كبير. هناك طرف سياسي يعتبر أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي وجه آخر للاحتلال، وهناك من يعتبر أن المقاومة والحزب هم الذين أبنون بهذا الاحتلال الإسرائيلي الجديد بجنوب لبنان، وبالتالي وضعوا لبنان أمام مكنة التدمير الإسرائيلية. كنا بغنى عن هذا التدمير وكنا بغنى عن هذا الاحتلال، أولا إسناد غزة ومن ثم إسناد إيران، هما اللذان أفضيا إلى ما نحن عليه الآن من خسائر ومن احتلال. هذه رؤية السلطة ورؤية فريق سياسي كبير يقف خلف السلطة في هذا المجال، وداخل الحكومة كذلك الأمر، هذا الفريق موجود هو الآن الذي يمثل أكثرية داخل الحكومة، وهناك فريق سياسي طبعا داخل الحكومة وخارج الحكومة كما ذكرت يرى أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو جزء من الصهينة، وبالتالي هو جزء من يساعد الاحتلال أو يسهل للاحتلال أو يبرر للاحتلال ما يريده، وبالتالي هناك نوع من التناغم بين هذه السلطة وبين الإسرائيلي. فإذا نحن أمام انقسام داخلي كبير جدا، كيف يمكن أن نبني حوارا على هذا على سقف الانقسام؟ بالتالي لا يمكن أن يكون هناك حوارا طالما أن هذه هي المواقف الآن، ومواقف عالية جدا، وبالتالي السقوف هذه المواقف مرتفعة جدا. طيب الذي يريد حوارا يجب
0: علي باختصار ما المتوقع في يوم غد، هو اليوم الأخير للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ماذا تتوقع؟ باختصار
9: على شاكلة التفاهمات الأخرى، على شاكلة التفاهم روما أول والثاني عن تفاهم واشنطن بشكل يعني كبير، لا إمكانية للتنفيذ، يعني السلطة غير قادرة على التنفيذ، لا قادرة على لي ذراع إسرائيل وبالتالي الضغط عليها من أجل الانسحاب، ولا قادرة على أن تنزع سلاح حزب الله وبالتالي كما يريد الإسرائيليون ويريد الأمريكيون. فإذا لا إمكانية للدولة على نزع سلاح حزب الله ولا إمكانية لمواجهة إسرائيل، فإذا السلطة عاجزة لا يمكن لأي تفاهم أن يأخذ مجرى وبالتالي أن يكون على أرض الواقع حيا غير ميت. فإذا ولد ميتا لأن لا إمكانية للسلطة على التنفيذ في الاتجاهين،
0: شكرا جزيلا،
9: الاتجاه الإسرائيلي أو داخل لبنان.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت علي السبيتي مدير المركز العربي للحوار. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصور جنوبي لبنان، وكانت كاميرا العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. تحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصور التي تعرضت خلال الحرب لهجمات غيرت ملامحها.
10: هنا في بلدة المنصور المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصور كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصور تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامدا.
11: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب رأى الوضع الأمني، ورغم هاو كله بتيجي هون بتلاقي في ناس في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
10: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
12: هذا وردة حلوة.
10: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة عودته

0: هونيكي في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين وبنفس الوقت بحر صور صغير.
1: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحة واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
2: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصور بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصور، جنوب لبنان.
3: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نصف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة. أظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة دخان في المكان. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. أوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
4: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
5: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
4: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
3: تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المستمر منذ صباح الأربعاء، واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم. كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه الصحفيين لمنع التغطية الإخبارية بشأن الاقتحام، كما تم منع سيارة إسعاف من دخول المخيم.

0: عام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون، يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن، أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: من جانب آخر، تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وأظهرت مشاهد إحراق مستوطنين مساكن فلسطينيين في خربة الطوبة بمسافة يطا جنوبي الخليل. فاز عبد الرحمن السيد بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان بعد تقدمه على منافسته هيلي ستيفانز في الانتخابات التمهيدية. أظهرت النتائج تفوق السيد بعد فرز نحو 96% من الأصوات. أسفر هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف عن سقوط قتلى وجرحى في تصعيد دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف، وبين تحذيرات أوكرانية من تراجع المساعدات العسكرية وإعلان روسي عن تطوير قدراتها القتالية. تتواصل الحرب في عامها الرابع دون أفق لحل قريب.
2: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف. هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت لوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف، ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
3: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
2: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
4: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
2: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
1: أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة كويست تقدم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة بحصوله على 39% من نوايا التصويت مقابل 30% لفلافيو بولسونارو. وأظهر الاستطلاع تقلص الفارق بين المرشحين إلى 9 نقاط مقارنة ب 12 نقطة في يوليو الماضي، إذ بلغت نسبة تأييد لولا دا سيلفا خلال الفترة الماضية نحو 40%، بينما ارتفعت نسبة دعم فلافيو من 28 إلى نحو 30%. أطلع على تفاصيل المشهد الانتخابي في البرازيل مع مراسل التلفزيون العربي في ساو باولو دادا عبدالله، تفضل.
5: مرحبا سهام، فعلا المشهد يبتسم بضبابية شديدة. إذن البرازيل هي على بعد شهرين فقط من اقتراع الرابع من أكتوبر القادم، تعيش منعطفا سياسيا خطيرا في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بينها وبين اثنين من أكبر شركائها، هما الولايات المتحدة والأرجنتين جارتها الجنوبية. هذه الانتخابات إذن تظهر استطلاعات الرأي تراجعا في نيات التصويت للرئيس الحالي لولا دا سيلفا، مرشح اليسار الذي تلتف حوله جميع أحزاب اليسار، مقابل تقدم طفيف بنقطتين أيضا لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو. هذا يعزوه بعض المحللين هنا إلى عدة أشياء، من بينها أولا الاتهامات الموجهة إلى عدد من المحيطين بالرئيس لولا، إذ يخضع مقربون منه ومن بينهم نجله لولية لتحقيقات حول فساد. هذا أحد الأسباب. أحد الأسباب الأخرى التي يسوقها بعض المحللين هو الأزمة الدبلوماسية إذن الخانقة بين الولايات المتحدة والبرازيل من جهة والأرجنتين أيضا حليفة الولايات المتحدة. إذن الرئيس الأرجنتينية ما زال يواصل إساءاته حسب المسؤولين البرازيليين للبرازيل ولرئيسها، ذلك أدى اليوم إلى اتخاذ قرار من طرف الخارجية البرازيلية بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البرازيل والأرجنتين إلى مستوى القائم بالأعمال. لكن في نفس الوقت الذي اتخذت فيه البرازيل هذا القرار، فاجأتها الولايات المتحدة باتخاذ قرار بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن، وذلك حسب ما قالت الخارجية الأمريكية بسبب رفض البرازيل إعطاء تأشيرات لمسؤولين بالخارجية الأمريكية كانا ينويان زيارة البرازيل للتحقق من صلاحية صناديق الاقتراع الإلكترونية قبل الانتخابات القادمة، وهو ما اعتبرته البرازيل محاولة للتدخل والتأثير على الانتخابات فيها. كذلك تقول الولايات المتحدة أن البرازيل تأخرت في قبول سفيرها الذي عينته لدى برازيليا، وذلك بسبب تقول البرازيل جدول الرئيس البرازيلي الذي أوعز إلى وزارة الخارجية بتأخير كل الاجتماعات مع الوزراء الجدد حتى ما بعد الانتخابات. سهام،
1: شكرا جزيلا لك دادا عبد الله من ساو باولو. اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية النائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية إلى بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
6: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي. وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلاً عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثاً لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا، بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين، القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً، ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
1: قالت السلطات العسكرية إنها فككت 4 مصاف نفطية غير قانونية وصدرت نحو 6300 برميل من مشتقات النفط على مدى سنوات. وأشارت السلطات المكسيكية إلى أن هذه المواد النفطية التي صدرت انخرطت عصابات الجريمة المنظمة في تهريبها عبر سحب الهيدروكربونات من خطوط الأنابيب والمنشآت التابعة لشركة النفط بيمكس شبه الحكومية. لكن النيابة العامة الفيدرالية المكسيكية قالت في بيان إن مراكز معالجة الوقود غير القانونية التي فككت تكشف عن مرحلة جديدة من تجارة الوقود غير المشروعة. دمر حريق غابات نحو 230 منزلا في مجتمع للسكان الأصليين غربي كندا، في واحدة من أكثر حرائق الغابات تدميرا تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة وفقا لوسائل إعلام كندية. وأشارت تقارير كندية رسمية أن حريق برادلي كريك دمر جزءا كبيرا من المحمية الواقعة قرب مدينة فيرنون على بعد نحو 440 كيلومترا شمال شرقي فانكوفر. مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لا سيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة. فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط طهران سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. تتابعون هذا التقرير ويقاكم على رأس الساعة، وإلى التميمي، إلى اللقاء.
7: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى أن ترامب يواجه خيارات محدودة إذ تتوالى التحذيرات من انخفاض مخزون الذخيرة، ويلقي الناخبون الأمريكيون باللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي. حذر محللون من أن الاتفاق بشأن مضيق هرمز إذا تم بهذه الشروط قد يبدو في واشنطن كأنه تنازل أمريكي كبير لإيران، وقد لا ينهي الصراع نهائيا بل يؤدي إلى دورة متكررة من الهدن والتصعيد. في صحيفة ذا جارديان البريطانية، رأى مصطفى بيومي أنه وسط تهديدات متقطعة لإيران وانقسام في إدارته، من الواضح أن دونالد ترامب ليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، واعتبر أن هذا النهج الذي يتبعه ترامب من خلال التهديد المستمر بشأن تصعيد واسع ثم التراجع في محاولة محرجة لحفظ ماء الوجه يسمى الدبلوماسية الأطفال، وأن هذا التردد ربما يعكس جزئيا رغبة ترامب الدائمة في إرضاء الشخصيات النافذة من حوله، لكن ثمة ما هو أعمق وهو أن إدارته لا تستطيع اتخاذ أي من القرارات الضرورية بشأن إيران لأنها إلى جانب القاعدة المؤيدة لترامب منقسمة بشدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت معضلة ترامب المتزايدة في إنهاء الحرب بعدما تقلصت أهدافه من استسلام شامل إلى السعي لإعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح المضيق سيظل بعيدا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، بل ربما يعد تراجعا استراتيجيا مقارنة بوضع ما قبل الحرب، خاصة أن المفاوضات جارية عمليا بين إيران وسلطنة عمان في حين باتت واشنطن تترقب نتائجها، ما يعني انتقال زمام المبادرة إلى طهران التي تؤكد أن سيطرتها على المضيق ليست موضع تفاوض. وتنقل عن محللين أن ترامب أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق سيواجه انتقادات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فهو لا يمكنه تحقيق النصر عسكريا ولا يمكنه حل هذا الأمر دبلوماسيا دون دفع ثمن سياسي في الداخل، وهو يلجأ بين الحين والآخر إلى ردود الفعل العنيفة لأن الأمر ليس بالبساطة التي كان يتوقعها. في ملف غزة، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز العقبات التي ما زالت تواجه خطة ترامب، إذ بعد الإعلان عن مقترح يهدف إلى نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع صعدت الأخيرة هجماتها، مشيرة إلى أنه مع بقاء العديد من تفاصيل الخطة غير واضحة بما في ذلك الجدول الزمني، فإن الخطة المكونة من 15 نقطة معرضة لخطر الانهيار. وأضافت أن العقدة الأساسية تتعلق في مسألة نزع سلاح حماس وترتيب الانسحاب الإسرائيلي، فإسرائيل تصر على أن حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها في حين تشترط الحركة سحب إسرائيل قواتها من غزة. لذا بحسب الصحيفة فإن استمرار الضربات الإسرائيلية والخلاف حول البنود الأساسية للخطة قد يحول دون الانتقال إلى وقف دائم للحرب وتسوية فعلية. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة نيويورك تايمز أيضا أنه بعد وصول المواجهة الميدانية في أوكرانيا إلى طريق مسدود يتم تشكيل المسار المستقبلي للحرب جوا، إذ تزداد حدة المعارك الجوية مع قيام كلا الجانبين بإنتاج أسلحة أكثر ابتكارا على نطاق أوسع. وأضافت أن أهداف هذه الغارات الجوية تتجاوز الأهداف العسكرية البحتة، إذ تحاول كييف تعميق الأزمة الاقتصادية للكريبلين ونقل الحرب إلى روسيا وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول وقف إطلاق النار بشروط لا يفرضها. أما بالنسبة لموسكو فهي استمرار لحملة استمرت لسنوات لإضعاف عزيمة الأوكرانيين وجعل المدن غير صالحة للسكن. ورأى محللون أنه على الرغم من أن روسيا لا تزال تتمتع بحماية جوية قوية، إلا أن الضغط قد أدى إلى جعل منظومات الدفاع معزولة، وهو ما تستغله أوكرانيا بشن ضربات في عمق روسيا. في المقابل تواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي وسيلة الدفاع الوحيدة للبلاد ضد الصواريخ الباليستية الروسية.
8: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. إيران تقول إن إحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع عمان، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين 2 و4 شهور. وواشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. قصف مدفعي للاحتلال على بلدات في جنوب لبنان، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة هناك. كاتس يعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة. رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات، ومستوطنون يحرقون منازل فلسطينيين في مسافر يقطن.

0: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر. قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
3: أنا سيد ترامب.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرئت على أنها بادرة حسن نية أمريكية تجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بهدف إثارة الانقسام داخليا.
4: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا. وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: معنا الآن من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، لافت تصريحات الرئيس مسعود بازشكيان يتحدث عن صعوبة التواصل مع المرشد وكذلك عن انقسامات داخلية داخل النظام.
3: يعني خرجت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية منذ الفترة التي سبقت الحرب الماضية، حرب 40 يوما، عن وجود خلافات حول طبيعة اتخاذ القرار، ولاحقا بعد أن جرى استهداف المرشد علي خامنئي والفترة التي عاشتها إيران إلى أن تم أو إلى أن ظهر مجتبى خامنئي مجددا وتم تعيينه كمرشد جديد للبلاد. حينها قيل بأن التيارات في إيران باتت عديدة، تيار يدعو إلى الذهاب بعيدا في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتيار رافض لهذه الحرب، وتيار ربما هو التيار الذي تقوده أيضا الحكومة ممثلة بشخص الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي هو يمثل أيضا بصفته القانونية وفق الدستور الإيراني الرئيس، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. كان لديه أيضا توجه بعيد أو طموحات بعيدة بالنسبة لتحقيق مكاسب اقتصادية للشارع الإيراني منذ أن أتى قبل عامين إلى الرئاسة الإيرانية. هذا اللقاء بطبيعة الحال الذي أجراه مع التلفزيون الإيراني والذي بث القسم الأول منه على ما يبدو تطرق للعديد من النقاط، وكان مفاجئ أنه تطرق لمسألة الحرب الماضية وطبيعة العلاقة مع المرشد مجتبى خامنئي حاليا، لأن الجميع كان قد توقع بأن الرئيس بيزشكيان ركز في القسم الأول من هذا اللقاء على الجانب الاقتصادي فقط، لكنه قال بأن المسألة ضخمة للغاية، وهناك أمور لا يعرفها الشارع، وهناك أيضا أمور بعيدة عمن يتابع السياسة الإيرانية، لا أحد يعلم تفاصيل ما يجري خلف الكواليس، منها أن صعوبة التواصل حاليا مع المرشد مجتبى خامنئي أيضا تصعب بعض الأمور حاليا، لكنه قال بأن وجوده في الساحة حاليا يعطي عنصر ودافع قوة للحكومة الإيرانية للاستمرار في النهج الذي بدأت عليه العمل بدأت فيه الحكومة منذ فترة المرشد الراحل علي خامنئي. كان يتحدث عن أن المرشد الراحل علي خامنئي كان يعطي دعما كبيرا للحكومة، وكان يستمع كثيرا لأعضاء الحكومة ولشخص الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ويبدو بأن هذه الإرشادات يعمل وفقها أيضا المرشد الحالي مجتبى خامنئي. النقطة المهمة كانت تتعلق في محاولة إحداث الشرخ في الداخل انطلاقا من تصريحات لمجتبى خامنئي في البيان الأول الذي كان متزامنا مع إعلان أو قبيل مذكرة التفاهم. حينها قال المرشد مجتبى خامنئي بأن لديه تحفظات وهو غير موافق ضمنيا على فكرة التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تجارب سابقة، ولهذا أيضا أرضية أو جذور تعود إلى طبيعة تفكير المرشد الراحل علي خامنئي. كان يفكر كثيرا بذات الطريقة، وغالبا عند كل مرحلة كانت تتفاوض فيها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية كان يطلق تقريبا تصريحات مشابهة لتصريحات مجتبى خامنئي. لكن المرشد مجتبى خامنئي حاليا وفق سردية الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان كان ينتظر أن يتم التصويت بثلاثة أرباع أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للذهاب نحو هذه المفاوضات، بعد أن تلقى تقارير تفيد بأن الجميع يعمل لتحقيق مصلحة الشعب الإيراني بالدرجة الأولى، وأنه لن يتم تقديم تنازلات كما جرى في الماضي خلال الاتفاق الأصلي الموقع في العام 2015 الذي ولحد الآن يتعامل معه الشارع على أنه سقط أو على أنه خسارة كبيرة بالنسبة للجانب الإيراني، وأن الفريق الإيراني المفاوض ممثلا بشخص الوزير الأسبق محمد جواد ظريف لم يراعي كثير من الأمور المتعلقة بخصوصية السياسة الإيرانية. قال بأن هناك من حاول اللعب على هذا الوتر لخلق نوع من الخلاف بين الحكومة الحالية وبين سياسة أو بين المقربين من المرشد مجتبى خامنئي، لكنه قال بأن الضوء الأخضر والذهاب بعيدا في مسألة المفاوضات وتحقيق مكاسب عسكرية ملموسة على الأرض ربما هدأت من أوضاع الشارع قليلا، يبقى نظر الحكومة الحالية مركزا على إمكانية التوصل إلى توافق مع الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف، والبدء بالحصول على أموال إيران لضخها في السوق الإيرانية بعد أن عانت إيران اقتصاديا خلال العامين الماضيين. والسبب الرئيسي الذي دفع بيزشكيان للحديث إلى التلفزيون الإيراني عبر عدة لقاءات سيتم عرضها ضمن سلسلة خلال عدة أيام، هذا اللقاء المطول كان سببه أو أتى بذكرى تشكيل الحكومة للسنة الثانية، أي مرور عامين على تشكيل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهناك الكثير من الملفات تحديدا الاقتصادية تتطلب الكثير من الأجوبة من شخص الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان نفسه.
0: شكرا لك يا حسام في طهران. عبد الرحمن، كيف يفهم القرار، قرار وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني؟ هل هي مقدمة للاتفاق الذي يحكى عنه بأنه محتمل وقريب جدا؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تعترف بذلك، أو أن لا تريد أن تضع هذا في مسار سياسي، هي تضعه في مسار إداري تقليدي، من حيث أن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية إنما يوقع عقوبة على كيان ما أو أشخاص أو أفراد أو ما إلى أو مؤسسات أو ما إلى ذلك، يكون لهم الحق في تقديم تظلم أو تقديم طلب استئناف إداري وما إلى ذلك، وتقديم الأوراق الداعمة لموقفهم، وأنهم لا يرتبطون بهذه المؤسسة أو الكيان أو المنشأة، سواء كانت تتصل بالإرهاب أو لها عقوبة تتعلق بالترافيكينج أو التجارة بالبشر وغيرها من الأمور التي بسببها توقع الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الأفراد أو تضع جزاءات عليهم. وبالتالي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين أمريكيين تحدثوا لفوكس بذلك، تضعها في مسار إداري وليس سياسيا، بمعنى أنه لا رغبة، إن كان هذا صحيحا أنها بسبب أسباب سياسية، لكن لا رغبة في الاعتراف بأن هذه مقدمة أو أنها نوع من أنواع الديبوزيت أو يعني كعربون لمسألة الدخول في اتفاق حقيقي. دونالد ترامب يتحدث الآن من لاس فيغاس وقال أفضل، يمكن أن أضربهم بقوة ولكن أفضل الوصول إلى اتفاق. وبالتالي واضح جدا منذ أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل ترغب في التوصل في اتفاق، لكنها لديها شروطها وخطوطها الحمراء، فضلا عن أن دونالد ترامب بطبيعة الحال لا يرغب أن يظهر أنه تراجع أمام الجانب الإيراني، لذلك هناك إلحاح مثلا على مسألة عدم وجود أي رسوم إدارية أو أي نوع من أنواع رسوم المرور على السفن. هناك تأكيد أيضا على فكرة أن إيران ليس بالضرورة إخبارها، حتى لو لم يكن هذا هو مسار الخروج، لكن لا يوجد رغبة بأن تخبر إيران بالسفن التي تخرج من المسار العماني. نحن نعرف أن في الاتفاق وما هو منشور في وولستريت جورنال ورويترز وأسوشيتد بريس وغيرهم أن المسار الشمالي سيكون لإيران للدخول والجنوبي للخروج من الناحية العمانية، لكن كان هناك شرط إيراني أن يكون هناك إخطار بالسفن الخارجة حتى لو لم يكن لديها فيتو أو لديها قرار بشأنها، لكن الجانب الأمريكي يرفض. وبالتالي هناك لعبة تمظهرات، بمعنى أن كل طرف يريد أن يظهر أن لديه اليد العليا. أمس قال مسؤول إيراني للأسوشيتد بريس الوكالة للأنباء الأمريكية، قال أن هذا مكسب كبير أن تقتنص إيران الموافقة على أن يكون مسار الدخول تحت إشراف إيراني، فهذا مكسب كبير لها. ففكرة ظهور هذا الاتفاق أن هذا الطرف كسب أو خسر هذا مهم. لذلك دونالد ترامب أيضا قال في كلماته، كرر كلامه بأنه كان سيضرب إيران ضربة لم تعد منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الإيرانيين هم من تحدثوا معه وطلبوا منه وقف ذلك والذهاب إلى محادثات. فصورة الصورة والإخراج هام جدا، لذلك لا يوجد اعتراف من الجانب الأمريكي بأن هذه العقوبات التي رفعت هي لأسباب سياسية، ولكن تقدمها بوصفها أسباب إدارية أو أن هذا مسار إداري يمكن لأي جهة أو مؤسسة أن تسلكه، ومن ثم عند البحث وجد أن هذه الكيانات فلاي بغداد وطائرتين وأشخاص آخرين ليسوا منتمين أو لا يدعمون الحرس الثوري، هكذا تروج هذه السردية. لكن بطبيعة الحال إذا جرى توقيع اتفاق خلال 24 ساعة أو 48 ساعة وتولى رفع العقوبات، عندئذ لن يكون للسردية الأمريكية التي تقدم الآن على أنه مسار إداري لن يكون لها مصداقية، لأنه سيكون هناك تواتر أو تعدد لرفع عقوبات لكيانات مرتبطة بإيران، سواء كانت كيانات إرهابية، تهريب، أي ما كانت الفئة التي تضعها فيها وزارة الخزانة ووزارة الخارجية، لأن العقوبات غالبا توقع عن طريق للكيانات الأجنبية توقع عن طريق الطرفين. وبالتالي الفكرة الرئيسية هنا أن هذه الصورة التي تقدم حتى الآن هي صورة أن الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة، ضربت إيران بقوة، تنفذ حصارا قويا كما أشارت القيادة الوسطى اليوم في بيانها بالتأكيد على الحصار وعلى عدد السفن التي أعادتها والتي اعتلتها والتي أعطبتها. كل هذا يحدث في إطار رسم هذه الصورة، بحيث يكون الجانب الإيراني هو من توسل هذا الاتفاق أو أنه هو الذي طلب من دونالد ترامب ودونالد ترامب وافق، هكذا دونالد ترامب يرسم سرديته. لكن الأيام القادمة كفيلة، لأننا كما أشرت يعني إذا كان هناك رفع متعدد للعقوبات أو عادة رخصة بيع النفط، نحن نعرف أن كان هناك رخصة لبيع النفط مؤقتة خلال مدة 60 يوما الخاصة بمذكرة التفاهم، لكن الجانب الأمريكي
5: ألغاها بعد ذلك كعقاب لإيران حول الخلاف حول المادة الخامسة في مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز. ألغيت إذا عادت هذه الرخصة وتمكن الإيرانيون من بيع النفط ورفعت العقوبات، لأن هناك أيضا عقوبات رفعت بسبب مذكرة التفاهم ثم أعيدت مرة أخرى، هذا كله سيجعل العقوبات المرفوعة اليوم تدخل ضمن هذا الإطار. لكن حتى الآن لا يوجد اعتراف بأن هذا ضمن سلسلة أو حزمة من الاتفاقات أو التنازلات الأمريكية للجانب الإيراني من أجل التوصل إلى اتفاق، وليس متوقع أن يعترف بذلك دونالد ترامب نهائيا. ربما نحن نستشف هذا من خلال التواتر أو الربط والاستنتاج، لكن حتى الآن الصورة المرسومة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط على إيران، وإيران هي التي تبحث عن هذا الاتفاق وليس الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف في واشنطن. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي علاقات البلدين وجهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد المسؤول القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قالت وكالة الأنباء السعودية أن وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا أكدوا أهمية تكاتف جهودهم لضمان سلامة الحركة في مضيق هرمز وباب المندب. وفي اجتماع في عمان ناقش الوزراء جهود خفض التصعيد والوساطة الباكستانية القطرية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد الربان سلامة جميع أفراد الطاقم ولم تسجل أي أضرار بيئية. وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. وفي مداخلة سابقة أوجز لنا مراسلنا في صنعاء علي الذهب مجمل ما جاء في بيان المتحدث العسكري للحوثيين وخلفيات العمليات المتواصلة للجماعة ضد سفن سعودية.
6: قبل قليل كان أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين عن عملية جديدة في البحر الأحمر، وتحدث عن استهداف سفينة، يقول في بيانه إنها سعودية نفطية تحمل اسم دايسي في خليج عدن تحديدا في البحر الأحمر. وقال إن هذه العملية جاءت في إطار قرار فرض الحظر البحري ضد السعودية الذي فرض منذ 22 من يوليو المنصرم، وقال بأن القوات التابعة لجماعة أنصار الله ترصد كل التحركات للسفن السعودية النفطية في البحر الأحمر بدقة كما يقول. وأكد على استمرار قرار الحظر البحري حتى كما يقول تلبية المطالب المشروعة التي يطالب بها جانب أنصار الله الحوثيين، وكذلك رفع الحصار المفروض على المدن اليمنية التي تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين. هذه المعلومات التي أوردها يحيى سريع في بيانه. العملية طبعا سهام البحرية تحديدا ضد سفينة سعودية وفق ما أعلن في بيان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين هي الثانية خلال 24 ساعة. كان صباحا أعلن يحيى سريع عن عملية استهدفت سفينة سعودية نفطية اسمها وفاء حسب بيان عسكري، و تعد هذه العملية ربما هي الثالثة كعملية عسكرية ضد السعودية خلال اليومين الأخيرين. بالحديث عن عملية عسكرية كان أعلن أيضا عنها الجانب العسكري لجماعة أنصار الحوثيين من خلال استهداف هدف حساس في مطار نجران في المملكة العربية السعودية. ساعات أخيرة تشهد تصعيدا واضحا من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين مع التأكيد في هذه البيانات العسكرية أو في خطابات كذلك لقيادات سياسية عن استمرار هذه العمليات العسكرية، سواء كما تقول هذه البيانات والخطابات ردا على خرق الجانب السعودي للأجواء اليمنية عبر الطائرات المسيرة أو على عملية استمرار الحصار كما يقولون على المدن اليمنية، وبالتالي ستستمر هذه العمليات. هنالك إحصائية طبعا تريدها جماعة أنصار الله أنه منذ 22 من يوليو حتى اليوم هنالك استهداف لنحو 10 سفن سعودية نفطية وتم إجبارها على العودة كما أن هنالك نحو 30 سفينة غيرت مسارها وتم إجبارها على العودة من خلال التعامل مع قرار الحظر البحري المفروض على الجانب السعودي. جماعة أنصار الله وهي تنفذ هذه العمليات تقول إنها مدركة لحجم التصعيد أو التبعات الذي قد يقوم به الجانب السعودي خاصة في ظل التحركات الأخيرة واتجاه السعودية إلى تشكيل تحالف بحري واسع من عدة دول إضافة إلى تحركات من قبل القوات الحكومية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا أو مجلس القيادة الرئاسي وتصريحات متتالية ومواقف متتالية من قبل هذه الجهات سواء الجانب السعودي أو الجانب الحكومي بأنه من الضرورة أيضا العمل على تحركات وجهود لتأمين الملاحة البحرية في إشارة لإيقاف هذه العمليات العسكرية التابعة لجماعة أنصار الله. جماعة أنصار الله وجانبها العسكري أو القيادات السياسية فيها تقول إنها مدركة لمثل لأي تبعات وإنها جاهزة للتعامل معها وإنها ماضية في قرارها وإن مطالبها مشروعة وإنها لديها القدرات العسكرية والاستخباراتية الكافية لمواجهة أي تصعيد في إطار أيضا ما رفعته من شعار بأنها ستقابل التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار وأسمت هذه بمعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار.
0: في الشأن اليمني أيضا دان المدير العام لميناء المخا عبد الملك الشرعبي هجوما استهدف سفينة تجارية هندية باستخدام زورق محمل بالمتفجرات ما أدى إلى غرقها. وقال الشرعبي خلال زيارته أفراد طاقم السفينة الذين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات المخا إن استهداف السفن التجارية يمثل استهدافا لكل مواطن يمني ومساسا بمكانة الشعب اليمني.
7: نحن في مؤسسة موانع البحر الأحمر ندين ونستنكر ما حدث للسفينة التجارية الهندية اليوم على بعد 13 ميل جنوب الحديدة. ما حدث من اعتداء سافر باستهدافها بزورق مفخخ يستهدف مدينة يعني سفينة تجارية. هذه السفينة التجارية هو استهداف لكل مواطن يمني، استهداف لقوات اليمنيين كونها لا تحمل أي معدات عسكرية أو ليس لها أي علاقة في الجانب العسكري وإنما هي مدنية.
0: بحثت وزيرة الخارجية اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ التطورات في البلاد والجهود الرامية إلى دفع عملية السلام. وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن الوزيرة أكدت أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر تهدد أمن الملاحة الدولية وتزيد من تعقيد جهود السلام. وأكد غروندنبرغ على أهمية تجنب مزيد من التصعيد ومواصلة دعم مسار سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار في اليمن. يتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان، وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا على محيط المنثوري ومجدل

0: وانتشرت مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحنية بجنوب لبنان. كشفت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت 3 مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، وأكدت أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
1: يوم جديد من محادثات روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
2: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم أن الجيش كان بكل الجنوب تحت.
1: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الاصطناعية.
3: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هارتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15 ألفا و 20 ألف منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء لسكان بلدة المنصور جنوبي لبنان، وكانت كاميرا التلفزيون العربي زارت البلدة ورصدت الأوضاع فيها قبل أمر الإخلاء. وتحتل القوات الإسرائيلية جزءا من المنصور التي تعرضت خلال الحرب لهجمات غيرت ملامحها.
4: هنا في بلدة المنصور المحتلة جزئيا من القوات الإسرائيلية نجول بمواكبة من السلطات المحلية، فالأحياء متداخلة بين شوارع باتت داخل الخط الأصفر وأخرى خارجه. لم تعد ساحة المنصور كما عرفناها قبل الحرب، بدلت الصواريخ الإسرائيلية ملامحها، شوارع مدمرة ومنازل غدت ركاما هجرتها الحياة. وخلف هذه التلال في مشاع المنصور تتحصن القوات الإسرائيلية، تحتل الأرض وتمنع أصحابها من الاقتراب وتنسف ما بقي صامدا.
5: متفجرات كل يوم، أنابيل هي يومية، هيدي صارت عادي على المزارع، على واحد بده يتفقد بيته. وضع مش عم بقول سهل، صعب بالبلد عنا الحقيقة، صعب رأى الوضع الأمني. ورغم هاو كله بتيجي هون بتلاقي في ناس، في حركة بالنهار، بالليل ممنوع حدا يظهر.
4: يلهو أحفاد الحاج عباس تارة أمام دار جدهم التي بقيت صامدة، وتارة أخرى يتفقدون معه ما تبقى من زرع.
6: هذه وردة حلوة.
4: الحاج عباس كغيره من سكان البلدة، عودته للمنصور حذرة وقد تكون مؤقتة.
7: هلا نحن هون قاعدين هون بالأزين، نيجي نقضي من هون الساعة 6 بننزل لوين؟ لتحت على صور.
4: يرسو زورق مهدي في ميناء صور بعدما ضاقت مساحة الصيد ولم يعد بحر المنصور وجهة، تمنع القوات الإسرائيلية الصيادين من كسب رزقهم أو الاقتراب من المياه اللبنانية التي تسيطر عليها بالنار.
8: ليلة يا المنصورة ما في ترسم حدود، فهيدا عم بشكل خطر كبير علينا. يعني بس نوصل هونيك في زوارق إسرائيلية عم تيجي بتلحق الصيادين، وبنفس الوقت بحر صور صغير.
4: أغلق مصدر رزق الصيادين الوحيد، وتحولت البيوت إلى دمار يتمدد في مساحات واسعة، وأضحت العودة مستحيلة والصمود صعب.
9: يضيق الأفق هنا في عيون سكان بلدة المنصور بين احتلال لأرض يعيش منها المزارعون وسيطرة نارية على البحر. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، المنصور، جنوب لبنان.
0: قال مراسل التلفزيون العربي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان. وتحدث مراسلنا في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقات السابقة واستمرار عمليات النسف في مناطق داخل الخط الأصفر.
10: نعم، فيما يتعلق بعمليات النسف، أصلا هذه العمليات هي روتينية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية وقف إطلاق النار. بدأت بالمناطق التي كانت تسيطر عليها في المناطق الصفراء، لكنها في الأشهر القليلة السابقة اقتضمت المزيد من مساحات قطاع غزة، وباتت الآن تسيطر على 20% إضافية من إجمالي مساحة قطاع غزة الفعلية. هذه عمليات النسف ليست مجرد إجراءات انتقامية أو عقابية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي عمليا تدمر المنازل أو ما تبقى من منازل المواطنين، وأيضا تدمر البنى التحتية في تلك المناطق بسبب طبيعة الأسلحة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذا السلاح هو الروبوتات الذي يتعارف عليه محليا، هو عبارة عن مدرعات مفخخة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضعها وسط مجمعات ومربعات سكنية ثم تفجرها، وبالتالي تدمر البنى التحتية فوق الأرضية وتحت الأرضية أيضا. أيضا هذه العمليات الآن تدمر ما تبقى من منازل المواطنين في المناطق التي سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأسابيع الماضية، وهذا أيضا يعتبر خرق، لأن أصلا هذه المساحات التي تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي أيضا مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي حدد

0: متر الآن بمحاذاة شارع صلاح الدين، عليه موقع عسكري، وهذا الموقع العسكري مجهز بآليات وأيضا رافعات. هذه الرافعات تكون عالية جدا، مزودة بأجهزة مراقبة، كاميرات، وأيضا مزودة بمدافع يمكنها أن تطلق النيران وتصل إلى عمق مدينة غزة، وإضافة بطبيعة الحال إلى عمليات المراقبة والتصنت التي تقوم بها بشكل يومي ومستمر. أيضا هناك محاولات لتغيير الديموغرافيا، بمعنى أن العائلات إذا كان هناك انسحاب أصلا والتزمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالانسحابات التي يتم الحديث عنها في الاتفاقات، فهذا يعني أن الناس لن يكونوا قادرين على العودة إلى مناطقهم بسبب طبيعة التدمير، وأيضا بسبب عدم وجود أصلا بنى تحتية يمكن أن تساعدهم على التواجد في تلك المناطق. وبالتالي ينظر إلى هذه الاستهدافات على أنها مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ينقلنا إلى السؤال التالي المرتبط بموقف حركة حماس وفصائل المقاومة. طبعا حازم قاسم اليوم على صفحته في فيسبوك ذكر الموقف الحمساوي المرتبط بالتأكيد على تمسك الحركة بما تم التوصل إليه في مع مجلس السلام ومع ميلادينوف، وطالبوا ميلادينوف بضرورة ألزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق ما تم التوافق عليه. أيضا قبل أسابيع أعلنت حركة حماس تسليمها الحكم وعدم رغبتها بأن تكون في الحكومة داخل قطاع غزة، لكن بالمقابل لم يستلم أحد حتى هذه اللحظة مقاليد الحكم داخل قطاع غزة، وبالتالي ينظر محليا إلى القطاع على أنه الآن هناك فراغ سياسي لكن لا يوجد فراغ إداري، بمعنى أن جزءا من الأجهزة الحكومية وجزءا من الدوائر الحكومية التي لا تزال تعمل داخل القطاع تعمل لكن بطاقة محدودة للغاية وبإمكانيات محدودة للغاية، ولكن يوجد فراغ سياسي وحالة من الضبابية حقيقة يعاني منها الناس داخل القطاع. أيضا هناك مطالبات من قطاع غزة من المواطنين، وهناك شبه إجماع على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق البنود التي تم التوافق عليها في أكتوبر 2025.
1: أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام ميلادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق كما قال حازم قاسم. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. وأوضح أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي، وبعد تلقيه مطالب من سكان الغلاف دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الحكومة توقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
2: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
3: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
2: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر القوة الدولية

0: ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
1: تتواصل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على مسافر يطة جنوبي الخليل. وأظهرت مشاهد إحراق مستوطنين مساكن فلسطينيين في خربة الطوبة في تلك المنطقة.
2: ترجع ترجع
3: from the opposite side of the wind.
1: كما تواصل قوات الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المستمر منذ صباح الأربعاء، واعتقلت عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم. كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه الصحفيين لمنع التغطية الإخبارية بشأن الاقتحام، ومنعت سيارة إسعاف من دخول المخيم.
4: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون، يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن، أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم اختارها سابقا بعمليات هدم واختارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
1: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على كييف وضواحيها وفق الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وتركز الهجوم على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا العربي رصدت الأضرار في منشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في كييف.
5: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
1: التصعيد الروسي هذا دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف. وبين تحذيرات أوكرانية من تراجع المساعدات العسكرية وإعلان روسي عن تطوير القدرات القتالية، تتواصل الحرب في عامها الخامس دون أفق نحو حل قريب.
3: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف. هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت اللوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف، ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
6: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
3: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
7: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
3: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
1: اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساع أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبة بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازعا عليها بين البلدين.
8: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي. وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلا عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثا لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا، بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين، القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
1: أعلنت السلطات الأمريكية مقتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار جماعي استهدف منزلاً في ولاية كارولينا الشمالية. وأفاد مكتب التحقيقات بالولاية أن نواب مقاطعة كاسويل استجابوا لبلاغ يفيد بوقوع الحادث في منزل يقع على طريق في بروسبكت هيل، وعثر المحققون على عدد من المصابين بأعيرة نارية. مع ترقب الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز، تساءلت صحف أجنبية عما إذا كان الرئيس ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران، لا سيما أنه يجد نفسه أمام خيارات محدودة. فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق بشروط إيرانية سيجعله عرضة لانتقادات داخلية. بعد التقرير يواصل معكم التغطية جمال عز الديني.
9: في صحيفة ذا تايمز البريطانية، تساءل مراسلها ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقدم تنازلات كبيرة لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الاتفاق الجاري بحثه يؤكد بوضوح أن إدارة الممر المائي ستكون مشتركة بين إيران وسلطنة عمان، مع إعفاء حركة السفن من الرسوم لمدة 60 يوما، إضافة إلى مطالبة طهران برفع العقوبات عنها فورا. وفي حين لفت إلى أن ترامب يواجه خيارات محدودة إذ تتوالى التحذيرات من انخفاض مخزون الذخيرة، ويلقي الناخبون الأمريكيون باللوم عليه في ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي، حذر محللون من أن الاتفاق بشأن مضيق هرمز إذا تم بهذه الشروط قد يبدو في واشنطن كأنه تنازل أمريكي كبير لإيران، وقد لا ينهي الصراع نهائيا بل يؤدي إلى دورة متكررة من الهدن والتصعيد. في صحيفة ذا جارديان البريطانية، رأى مصطفى بيومي أنه وسط تهديدات متقطعة لإيران وانقسام في إدارته، من الواضح أن دونالد ترامب ليس لديه أي فكرة عن كيفية إنهاء حرب ما كان ينبغي أن تبدأ أصلا، واعتبر أن هذا النهج الذي يتبعه ترامب من خلال التهديد المستمر بشأن تصعيد واسع ثم التراجع في محاولة محرجة لحفظ ماء الوجه يسمى الدبلوماسية الأطفال، وأن هذا التردد ربما يعكس جزئيا رغبة ترامب الدائمة في إرضاء الشخصيات النافذة من حوله، لكن ثمة ما هو أعمق، وهو أن إدارته لا تستطيع اتخاذ أي من القرارات الضرورية بشأن إيران، لأنها إلى جانب القاعدة المؤيدة لترامب منقسمة بشدة. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ناقشت معضلة ترامب المتزايدة في إنهاء الحرب بعدما تقلصت أهدافه من استسلام شامل إلى السعي لإعادة فتح مضيق هرمز، ورأت أن أي اتفاق محتمل لإعادة فتح المضيق سيظل بعيدا عن الأهداف التي أعلنتها واشنطن، بل ربما يعد تراجعا استراتيجيا مقارنة بوضع ما قبل الحرب، خاصة أن المفاوضات جارية عمليا بين إيران وسلطنة عمان، في حين باتت واشنطن تترقب نتائجها، ما يعني انتقال زمام المبادرة إلى طهران التي تؤكد أن سيطرتها على المضيق ليست موضع تفاوض. وتنقل عن محللين أن ترامب أمام خيارات محدودة، فالتصعيد العسكري يهدد برفع أسعار الطاقة واستنزاف القدرات الأمريكية، بينما قبول اتفاق سيواجه انتقادات داخلية حادة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، فهو لا يمكنه تحقيق النصر عسكريا ولا يمكنه حل هذا الأمر دبلوماسيا دون دفع ثمن سياسي في الداخل، وهو يلجأ بين الحين والآخر إلى ردود الفعل العنيفة، لأن الأمر ليس بالبساطة التي كان يتوقعها. في ملف غزة، استعرضت صحيفة نيويورك تايمز العقبات التي ما زالت تواجه خطة ترامب، إذ بعد الإعلان عن مقترح يهدف إلى نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل من القطاع، صعدت الأخيرة هجماتها، مشيرة إلى أنه مع بقاء العديد من تفاصيل الخطة غير واضحة بما في ذلك الجدول الزمني، فإن الخطة المكونة من 15 نقطة معرضة لخطر الانهيار. وأضافت أن العقدة الأساسية تتعلق في مسألة نزع سلاح حماس وترتيب الانسحاب الإسرائيلي، فإسرائيل تصر على أن حماس يجب أن تتخلى عن سلاحها، في حين تشترط الحركة سحب إسرائيل قواتها من غزة. لذا بحسب الصحيفة فإن استمرار الضربات الإسرائيلية والخلاف حول البنود الأساسية للخطة قد يحول دون الانتقال إلى وقف دائم للحرب وتسوية فعلية. في ملف أوكرانيا، رأت صحيفة نيويورك تايمز أيضا أنه بعد وصول المواجهة الميدانية في أوكرانيا إلى طريق مسدود، يتم تشكيل المسار المستقبلي للحرب جوا، إذ تزداد حدة المعارك الجوية مع قيام كلا الجانبين بإنتاج أسلحة أكثر ابتكارا على نطاق أوسع. وأضافت أن أهداف هذه الغارات الجوية تتجاوز الأهداف العسكرية البحتة، إذ تحاول كييف تعميق الأزمة الاقتصادية للكريبلين ونقل الحرب إلى روسيا وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على قبول وقف إطلاق النار بشروط لا يفرضها. أما بالنسبة لموسكو فهي استمرار لحملة استمرت لسنوات لإضعاف عزيمة الأوكرانيين وجعل المدن غير صالحة للسكن. ورأى محللون أنه على الرغم من أن روسيا لا تزال تتمتع بحماية جوية قوية، إلا أن الضغط قد أدى إلى جعل منظومات الدفاع معزولة، وهو ما تستغله أوكرانيا بشن ضربات في عمق روسيا. في المقابل تواجه أوكرانيا نقصا حادا في صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهي وسيلة الدفاع الوحيدة للبلاد ضد الصواريخ الباليستية الروسية.
10: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. طهران تقول إن أحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وأن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر، وواشنطن ترفع العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس الثوري. غارة إسرائيلية على البرج الشمالي، قصف مدفعي على بلدات في الجنوب، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان. كاتس يوعز بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة، رئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس. قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات وجرحى في هجوم لمستوطنين على منازل فلسطينيين في مسافر يطا.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ومسقط توصلتا إلى اتفاق بشأن الخصائص الجغرافية للمسارات في مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طائرتين وثلاث شركات طيران كانت مدرجة على قائمة العقوبات بسبب صلاتها بالحرس الثوري الإيراني.
1: اتفاق طال انتظاره بشأن مضيق هرمز بات في متناول اليد. بلهجة متفائلة تحدث كاظم غريب آبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني عن المباحثات الجارية مع عمان، قال إن تقدما أحرز فيها وإنها على وشك الانتهاء، رغم إقراره بأن المفاوضات لم تكن سهلة. أبرز ما ستتمخض عنه بحسب غريب آبادي ترتيبات لفتح المضيق أمام مرور السفن التجارية مجانا لمدة 60 يوما فقط. كل هذه التفاهمات جرت دون التفاوض مع واشنطن. تنفي طهران على لسان نائب وزير خارجيتها إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا، بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي، لكنه لا ينفي تلقي رسائل من واشنطن.
2: تلقينا مؤخرا رسائل من واشنطن تفيد باستعدادها للعودة للعمل بالتزاماتها كاملة. اتخاذ قرار إيراني بهذا الشأن يحتاج وقتا، وذلك لتعقيدات كثيرة،
1: لكن ذلك لا يعني تنفيذ البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد.
2: لا يحدد البند الخامس خطوط الدخول والخروج من المضيق، عبارة ترتيبات إيرانية مهمة جدا، وبسببها رفضنا المسار الجنوبي عند عمان وخضنا مرحلة تصعيد جديدة مع واشنطن.
1: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تحدث هو الآخر بلهجة متفائلة لكنها مشوبة بالحذر. قال إن البيان المشترك مع عمان في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية، مشترطا بأن لا يعرقله طرف ثالث. وفي التفاصيل كشف بقائي عن الاتفاق مع عمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسار عبور السفن في مضيق هرمز. تصريحات إيرانية أكدت مضمونها صحيفة وول ستريت جورنال، قالت إن إيران وسلطنة عمان تعكفان على وضع اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق. تطورات لابد لرئيس الوزراء الإسرائيلي من أن يسجل موقعا فيها. يقول إن وجود إسرائيل ليس محلا لأي مفاوضات.
3: أنا سيد ترامب.
2: الرئيس ترامب هو أكبر صديق لنا عرفه البيت الأبيض، والولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والجميع يعرف أننا نقدر جدا الجهود المشتركة المبذولة ضد طموحات إيران النووية، لكنني أود أن أوضح بأن وجود إسرائيل ليس محلا للتفاوض.
1: وفي خضم هذه الأجواء التي تغلب عليها لغة التفاؤل، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن 5 كيانات لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، خطوة قرأت على أنها بادرة حسن نية أمريكية اتجاه إيران، قد تتبعها إجراءات أخرى تضع طهران وواشنطن على سكة إنهاء حالة حرب دخلت شهرها السادس تواليا.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن التواصل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي صعب حاليا، وأوضح أن بعض الأطراف استغلت رسالة المرشد قبل فترة بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن بهدف إثارة الانقسام داخليا.
4: إمكانية التواصل مع المرشد الأعلى حاليا صعبة جدا، لكن وجوده مهم للغاية لنتابع عملنا، خاصة بعد الأجواء التي سادت البلاد إثر رسالة المرشد بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن، عندما أشار لوجود عدم رغبة بالتفاوض لكنه سيسمح بذلك. هنا ظهر مجددا تيار أراد تحقيق أهدافه وأحياء الخلافات داخليا عبر تضخيم الأمر. كلام المرشد الأعلى كان دقيقا ولديه رأي، ثم قال إن وافق 3/4 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على المباحثات فسأوافق أيضا، وما حصل هو أن 12 عضوا في المجلس الأعلى وافقوا على المباحثات، ولهذا وافق في النهاية.
0: بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي علاقات البلدين وجهود خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذاكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما شدد على دعم دولة قطر جميع الجهود الهادفة إلى احتواء التوتر والتوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين استهداف سفيرة نفطية سعودية بصاروخ باليستي في خليج عدن. وفي وقت سابق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن، وذلك بعد سماع دوي انفجار قوي على مقربة من ناقلة. وأكد ربان الناقلة سلامة جميع أفراد الطاقم بينما لم تسجل أي أضرار بيئية. وأضافت الهيئة أن السلطات المختصة تحقق في الحادث. بحثت وزيرة الخارجية اليمنية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ التطورات في اليمن والجهود الرامية إلى دفع عملية السلام. وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها إن الوزيرة أكدت أن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر تهدد أمن الملاحة الدولية وتزيد من تعقيد جهود السلام. من جانبه أكد غروندبرغ على أهمية تجنب مزيد من التصعيد ومواصلة دعم مسار سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار في اليمن. إلى الوضع في جنوب لبنان، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة برج الشمال بقضاء صور جنوبي البلاد، فيما يتواصل قصف الاحتلال لعدة بلدات وقرى. وأوضحت مشاهد متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا على محيط المنثور ومجد الزون. كما انتشرت مشاهد للقصف المدفعي الإسرائيلي على منازل مأهولة في بلدة الحنية جنوب لبنان. وكشفت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن اجتماعات روما شهدت ثلاثة مسارات متوازية شملت الجوانب السياسية والعسكرية والحدودية، مؤكدة أن الوفد اللبناني قدم وثائق تتعلق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق. وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يطلب تنفيذ عملية وصفتها بالحساسة في لبنان وتتطلب مصادقة المستوى السياسي.
3: يوم جديد من محادثة روما بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينتهي من دون نتائج عملية، باستثناء معطيات عن مطالب رفعها الوفد اللبناني لتوسيع المناطق النموذجية وجدولة العمل فيها لقيت رفضا إسرائيليا. تفيد مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن الوفد اللبناني أبدى معارضته لأي طلب إسرائيلي أو أي مشاركة لها في مسار التحقق. المطالب اللبنانية الأخرى وجهت كذلك بصمام إسرائيلي وفق مصادر التلفزيون العربي. لا رد ولا تفاعل بشأن الانسحاب من بنت جبيل والخيام. وكالعادة، مثلما جرى طيلة أيام الجولات السبع من المباحثات، سواء التي احتضنتها واشنطن أو تلك التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، ينكشف الموقف الإسرائيلي ميدانياً. هجمات عسكرية عنيفة شنها جيش الاحتلال على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، غارات على بلدة تبنين أوقعت شهداء ومصابين كانوا داخل أحد المصليات هناك، وقصف عنيف استهدف مرتفعات الطاهر، وحرائق مهولة أشعلها جنود الاحتلال عند الأطراف الغربية لبلدة حولة ومنطقة شميس عند أطراف بلدة كفر شوبة. ولا يكتفي الجانب الإسرائيلي بهذا التصعيد، بل يخطط لشن عملية وصفت بالحساسة. يحدث هذا رغم تمسك لبنان بمسار المفاوضات وفق ما عبر عنه وزير الدفاع اللبناني.
5: احنا كنا موجودين هناك، ما تنسوا، وما فيني أكد لك الحديث لأنه بعده موضوع تشاور ومحاورة بروما، فهذا موضوع بعده مطروح، ما فينا نعرف النتيجة، إنما أنا بس بذكركم إنه الجيش كان بكل الجنوب تحت.
3: الواضح أن العدوان الإسرائيلي المستمر على جنوب لبنان رسالة تجاهل واضحة من حكومة نتنياهو لمطالب بيروت بشأن وقف الهجمات وتوسيع المناطق التجريبية.
0: كشفت صحيفة هارتس عن تعزيز الجيش الإسرائيلي لوجوده العسكري بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، واعتمد تقرير استقصائي للصحيفة على جولات ميدانية متخصصة وتحليل دقيق لأحدث صور الأقمار الصناعية.
6: جنوب لبنان بين منهجية هدم منازل المواطنين وبناء مواقع جديدة للاحتلال. ممارسات الجيش الإسرائيلي لم تعد مجرد عمليات عسكرية عابرة، بل أقرب إلى ترتيبات أمنية لترسيخ نفوذ طويل الأمد وفق تحقيق نشرته صحيفة هآرتس. الصحيفة كشفت استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية مؤخرا أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان. وفق التحقيق فقد احتل الجيش 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية، بينما تشهد المنطقة حركة عمرانية نشطة بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. بالأرقام أظهر تحليل صور التقطتها شركة بلانيت لابس تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بالمسح، وفي 18 قرية من أصل 19 تجاوزت نسبة الدمار 50%، بينما دمر أكثر من 80% من مباني 10 قرى. ما رصدته الأقمار الاصطناعية يعزز بدقة نوايا الاحتلال. هذا الدمار يتماشى مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مؤتمر للقناة 14، قال فيه إن إسرائيل دمرت 24 قرية في جنوب لبنان تدميرا كاملا، موضحا أن العدد ما بين 15,000 و20,000 منزل. يأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة هآرتس عن ضابط إسرائيلي أن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد للبقاء في لبنان لمدة تصل إلى عام، ولتحقيق هذه الغاية يقوم بأعمال بناء وأخرى لوجستية للقوات التي لا يزال معظمها يقيم في مبان مدنية في قرى متفرقة من الجنوب اللبناني.
0: قال مراسل تلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عمليات نسف داخل الخط الأصفر شرقي مدينة غزة، وظهرت مشاهد اللحظات الأولى لعمليات قوات الاحتلال وتصاعد أعمدة الدخان في المكان. أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وقال المتحدث باسمها حازم قاسم إن الحركة وبعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، تدعو الإدارة الأمريكية وممثل مجلس السلام نيكولاي بلادينوف إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإلزام حكومة الاحتلال بالاتفاق حتى تمهد الطريق لإطلاق خطوات جادة وعملية لتنفيذ ما جاء في خارطة الطريق. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالإبقاء على حجم القوات الإسرائيلية المنتشرة في منطقة غلاف غزة وعدم تقليصها في المرحلة الحالية، وذلك بهدف الحفاظ على شعور السكان بالأمن وفق بيان صادر عن مكتبه. أوضح البيان أن القرار جاء عقب تقييم أمني أجراه كاتس الأسبوع الماضي وبعد تلقيه مطالب من سكان غلاف غزة دعوا فيها إلى الإبقاء على الوجود العسكري وتعزيزه في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في قطاع غزة، على أن تدخل القوة إلى القطاع عبر مصر وأن تضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا.
7: كعادتها خالفت إسرائيل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس السلام سار على دربها وألزم بمسار التنفيذ الإسرائيلي للاتفاق، وطالب المجلس بنزع سلاح حماس الثقيل والخفيف قبل أي انسحاب. نتنياهو الذي رفض المسودة الأخيرة يصر على البقاء في غزة إلى حين تجريدها من سلاحها.
8: يعتقد الرئيس ترامب وفريقه أن بإمكانهم إجبار حماس على نزع سلاح غزة، ونحن ندرس هذا الأمر. لقد أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها، فهي ليست مسودتنا، وقد أرسلنا تعليقاتنا، نحن ثابتون على مصالحنا.
7: بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن السلاح والانسحاب، يمضي نتنياهو قدما وفق رؤيته. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل وقعت اتفاقا قانونيا يحدد طبيعة العلاقة بين الجيش وقوة الاستقرار الدولية التي ستنتشر في القطاع. وفق ما نشر، القوة الدولية ستدخل غزة عبر مصر وليس عبر إسرائيل، وستضم 250 جنديا من المغرب وأوغندا. الفلسطينيون يطالبون بتوضيحات. عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم قال إن الحركة لا تزال بانتظار رد رسمي من الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف على ما تم التوافق عليه بشأن خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية. ويضيف نعيم أن الحركة أبدت مسؤولية عالية في التعاطي مع ما عرض عليها، معربة عن تقديرها لما صدر عن الوسطاء بتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم المستمرة والتعطيل المتعمد للاتفاق. في غزة، بينما تجوب كبرى الجنازات شوارعها لشهداء ضاعت جثامينهم، إسرائيل تفتح قوسا على قرار وقف الاستهدافات وتضع داخله استثناء العمل ضد أي تهديد إذا شعرت القوات بخطر. وعلى الرغم من ضغط الوسطاء لإجبار إسرائيل على وقف غاراتها في القطاع، فإن هذا الاستثناء يمكن أن يسمح لجيش الاحتلال بضرب من أراد متى أراد بذريعة التهديدات الأمنية.
0: تتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بإصابة 6 فلسطينيين جراء هجوم للمستوطنين على مسافر يطا جنوبي الخليل. أظهرت مشاهد إحراق مستوطنين مساكن فلسطينيين في خربة الطوبة بمسافر يطا. كما تواصل قوة الاحتلال اقتحام مخيم قلنديا شمالي القدس المستمر منذ صباح الأربعاء. واعتقلت قوة الاحتلال عددا من المواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل في المخيم.
9: اقتحام واسع نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة للاجئين الفلسطينيين. جنود جيش الاحتلال الراجلين الذين انتشروا في داخل أزقة المخيم وظهروا هنا على الشارع الرئيس المؤدي إلى حاجز قلنديا العسكري، ينتشرون يقومون بإغلاق المحال التجارية عنوة، وكذلك أيضا عمليات تفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين. تقول اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا أن هناك العديد من المنازل حولت إلى ثكنات عسكرية بقوة السلاح من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. كذلك أيضا أقدموا على إخراج المواطنين من منازلهم وعمليات تنكيل بكبار السن، أطفال ونساء. الهلال الأحمر الفلسطيني تحدث أنه تعامل مع إصابات كذلك في داخل المخيم بعد السماح لطواقمه بالدخول إلى أطرافه فقط. الجيش انتشر في كل أرجاء المخيم، قام بوضع السواتر الترابية باستخدام الجرافات التي أدخلها من منطقة الكسرات في الجهة الشرقية من مخيم قلنديا. الجهة المقابلة طبعا في منطقة شارع المطار أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إزالة جزء من الجدار، ما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصري، وقاموا كذلك عمليا بعملية إدخال جرافات من آليات عسكرية ستنفذ عمليات هدم في منطقة كفر عقب المجاورة، وأيضا في طبعا مناطق تم إخطارها سابقا بعمليات هدم وإخطارات محال تجارية ومنازل، وكذلك أيضا منشآت أخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان أنه سيقوم بهدمها شمال مدينة القدس المحتلة. ليس الاقتحام الأول، ولكن يمكن أن نقول من الاقتحامات الطويلة. ساعات طويلة استمر جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي راجلين وكذلك بالآليات العسكرية وعلى أسطح المنازل بالقناصة، وأدخلوا الجرافات في الاقتحام الذي استجلبوا به صناديق وكذلك أيضا خرائط باقتحام واسع لهذا المخيم في المنطقة الشمالية من القدس المحتلة. فهد العصا، التلفزيون العربي، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
0: قتل 17 شخصا وأصيب أكثر من 40 في هجوم روسي واسع على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها وفق تصريح للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. وتركز الهجوم الروسي على منشآت لوجستية وحيوية بحسب السلطات الأوكرانية. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الأضرار بمنشأة تابعة لشركة اللوجستيات الكبرى في كييف.
10: هجوم روسي واسع وجديد على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، خلف العشرات ما بين قتلى وجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية، من بينها هذا المكان تحديدا التابع لشركة نوفا بوشتا الخاصة لخدمات البريد والمنشآت اللوجستية والخدمات اللوجستية. طبعا أضرار واسعة في هذا المكان تحديدا. تقول الشركة بأن القوات الروسية هاجمت موقع الفرز التابع لها باستخدام ذخائر عنقودية ما خلف أضرارا كبيرة، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العاملين. الهجوم الروسي الذي بدأ تقريبا بعد منتصف الليلة الماضية وتواصل على مدار ساعات كان باستخدام أكثر من 24 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر أم، بالإضافة إلى عدد من صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، بالإضافة إلى عشرات من المسيرات. اللافت طبعا في هذا الهجوم هو التركيز الروسي الواضح على المنشآت اللوجستية ومنشآت الخدمات سواء هنا في كييف أو في محيطها. طبعا هناك أضرار واسعة في مدن برافاري بوتشا وكذلك فاستيف في كييف، حيث وقع العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. طبعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم الروسي الذي يعتبر ثالث هجوم واسع وكبير على كييف في ظرف 10 أيام فقط. اللافت أيضا في هذا الهجوم هو أن الدفاعات الجوية الأوكرانية لم تتمكن من التعامل مع أي من الصواريخ، سواء الصواريخ الباليستية أو صواريخ تسيركون الفرط الصوتية، ما طبعا يدفع بالكثير من التساؤلات هنا في كييف في توسع واضح لمسار الحرب الروسية الأوكرانية. محمد زاوي، تلفزيون العربي، كييف.
0: التصعيد الروسي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد لهجته تجاه موسكو والإعلان عن حزمة دعم جديدة لكييف، وبين تحذيرات أوكرانية من تراجع المساعدات العسكرية وإعلان الروسي عن تطوير قدرات موسكو القتالية، تتواصل الحرب في عامها الخامس دون أفق لحل قريب.
11: عشرات القتلى والجرحى، هكذا كان المشهد عقب الهجوم الروسي الأخير على كييف. هجوم لم يكن عشوائيا بتركيزه على منشآت اللوجستية وحيوية، هذا ما قالته السلطات الأوكرانية. فبعد الهجوم الروسي الواسع على العاصمة كييف ارتفعت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسلا فوندرلاين وصفت الهجوم بالوحشي، وأكدت أن روسيا يجب أن تدفع ثمن الدمار التي تسببت به في أوكرانيا. الرد الأوروبي لم يقتصر على التصريحات فحسب، بروكسل أعلنت أيضا تخصيص 1,400,000,000 يورو لدعم أوكرانيا. مصدر هذا الدعم سيكون من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، في رسالة سياسية مفادها أن كلفة الحرب لن تبقى على عاتق كييف وحدها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لم يبدي الكثير من التفاؤل، محذرا من تراجع الدعم العسكري.
12: بدأت أوكرانيا تتلقى عددا أقل بنحو 3 أضعاف من الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية للدفاع عن دولتنا، ويرتبط ذلك بالحروب الدائرة في الشرق الأوسط.
11: موسكو في المقابل لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكد الرئيس الروسي أن بلاده تمضي قدما في تطوير قدراتها العسكرية.
13: تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع جديد للقوات المسلحة، وتم اختيار دينيس ليامين لقيادة هذا المسار باعتباره من أكثر المختصين خبرة في هذا المجال.
11: وبين تصعيد روسي موسع وتحذيرات أوكرانية وسعي أوروبي لتعزيز الدعم، تراوح الحرب الأوكرانية مكانها في سنة رابعة اتخذ فيها النزاع بعد الحرب الشاملة دون حل في الأفق القريب.
0: اتهمت كوريا الشمالية اليابان بالتحول إلى دولة حرب في ظل مساعٍ أعلنت عنها طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة المحيط الهادئ. من ناحية أخرى، استدعت خارجية كوريا الجنوبية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها للاحتجاج على تكرار المطالبات بضم جزيرة استراتيجية في بحر اليابان متنازع عليها بين البلدين.
14: صراع جديد يحتدم شرقي آسيا ما بين أقطاب يجمع بعضها عداء تاريخي وأخرى تحالف استراتيجي، وتزايد وتيرة التسلح حول العالم يترك أثره فوق تلك الرقعة كغيرها، ساعياً لإعادة رسم العلاقات وترتيب مراكز القوة. كوريا الشمالية تتهم اليابان بالتحول إلى دولة حرب وتتوعد بخيارات عسكرية، في حين وزير الدفاع الياباني يؤكد دون مواربة ضرورة تعزيز طوكيو قدراتها العسكرية بروح العجلة والأزمة، ويشير إلى مخاطر متزايدة تمثلها كل من الصين وروسيا فضلا عن كوريا الشمالية. جددت طوكيو خلافاً آخر عبر تكرارها المطالبة بأرخبيل جزر متناهية الصغر تفصل بينها وبين أراضي كوريا الجنوبية، وهو ما استدعت سول بشأنه نائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية لديها، مؤكدة سيادتها فوق جزيرة دوكدو والاستعداد التام للرد على أي استفزاز. احتجاج تعارضه طوكيو، مؤكدة حرصها الشديد على العلاقات الثنائية مع سول التي وصفتها بالشريك والجار المهم في التصدي للتحديات العالمية المشتركة. لكن الاختلاف التاريخي لطالما أثار موجات الاحتدام، وارتبط آخرها بإصدار شركة جوجل تحديثا لخرائطها يتضمن تصنيف الجزيرة كأراض يابانية. ورغم تصدر الرمزية الوطنية الخطاب السياسي، تكتسي قضية الجزيرة أهمية استراتيجية في ضوء تنامي النزاع الإقليمي، إذ تمنح الجزيرة الدولة صاحبة السيادة حق فرض منطقة اقتصادية خالصة تمتد حتى 200 ميل بحرية. أما على المستوى الجيوسياسي فتتيح أرضها موقعاً متقدماً لمراقبة حركة السفن والطائرات، وذلك في أحد أهم الممرات البحرية في آسيا بحر اليابان الذي تعتمد عليه موسكو بشكل رئيسي في حركتها التجارية والعسكرية من وإلى بكين القطب صاحب الثقل في المعادلة الإقليمية والدولية. وما بين هذا وذاك يبقى الموقف الأمريكي على بعد آلاف الأميال حاضراً ما بين تأييد لتنامي العسكرة اليابانية والتزام بالحياد وعدم منح اعتراف بشأن الجزر المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية.
0: ونذهب لمتابعة هذه الصور المباشرة الآن من هيروشيما في اليابان، حيث تشرف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على إحياء الذكرى 81 لإلقاء الأمريكيين قنبلة ذرية على المدينة في نهاية الحرب العالمية الثانية، ما خلف مقتل قرابة 140 ألف شخص وتعرض الناجين أيضا لإصابات إشعاعية وأثار صحية طويلة الأمد. هذا التقليد السنوي في اليابان لإحياء ذكرى هيروشيما في 6 أغسطس، وأيضا إلقاء أو ذكرى إلقاء القنبلة الثانية أيضا على ناكازاكي في اليابان أيضا في 9 من الشهر نفسه، يتم الوقوف دقيقة صمت سنويا على الساعة 8:15 صباحا، وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة الذرية فوق هيروشيما في 6 أغسطس عام 1945. تتابعون الآن إعادة لحلقة من برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء.
15: نقود لا تشتري شيئا في قطاع غزة، وموجة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية مستمرة. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

لم تعد المعاناة في قطاع غزة تقتصر على غياب السلع أو ارتفاع أسعارها في الأسواق المدمرة، بل امتدت إلى المال نفسه، فحتى من يملك أوراقا نقدية أي الكاش قد يعجز عن استخدامها، لأن كثيرا من الأوراق المتداولة أصبحت مهترئة أو تالفة ويرفض بعض الباعة قبولها بطبيعة الحال. ومنذ بداية الحرب توقف تقريبا إدخال أوراق نقدية جديدة إلى داخل القطاع، إضافة إلى تضرر البنوك وأجهزة الصراف الآلي، فيما اختفت فئات صغيرة من العملة أو ما يعرف بالفكة. أمام هذا الواقع توسع الاعتماد على التحويلات والتطبيقات الإلكترونية في عمليات البيع والشراء اليومية، وبالنسبة إلى التجار سهل الدفع الإلكتروني إتمام المعاملات من دون الحاجة إلى أوراق نقدية سليمة أو فئات صغيرة لإعادة الباقي، لكن هذا الحل خلق مشكلة جديدة، فمن يتقاضى أجره نقدا أو لا يملك هاتفا ذكيا أو حسابا مصرفيا يجد نفسه عاجزا عن شراء احتياجاته بسهولة، كما أن انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت قد يحولان الدفع الإلكتروني نفسه إلى مهمة صعبة. وهكذا لم تعد الأزمة تتعلق بامتلاك المال فقط، بل بالقدرة على استخدامه. اقتصاديون يرون أن ما يحدث يعكس اختناقا حادا في الدورة النقدية في غزة، نقود قديمة تتلف، أموال جديدة لا تدخل، وبنوك لا تستطيع توفير السيولة، أزمة تجعل الأوراق النقدية التي احتفظ بها الناس لسنوات تفقد قيمتها عمليا حتى لو بقيت قيمتها مكتوبة عليها. إنها واحدة أذن من صور الخنق الاقتصادي الذي فرضته الحرب والحصار على قطاع غزة.

0: الآن ينضم إلينا من قطاع غزة الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، رحب بك معنا. يعني لو تلخص لنا هذه الأزمة، كيف وصل الغزيون إلى مرحلة يملكون فيها النقد أو الكاش ولكن لا يستطيعون استخدامه بسهولة؟
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات جميع المشاهدين. بكل تأكيد، يعني منذ بداية اليوم الأول للحرب على قطاع غزة تعمدت إسرائيل بإعدام الثقة بالكاش ضمن مخططاتها لدفع الناس قسرا إلى الدفع الإلكتروني، وبالتالي حيدت الدور المنوط إلى سلطة النقد التي جاءت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، بالإضافة إلى البنوك التابعة لها والتي تعمل تحت مظلتها، وأوعزت إلى بضعة تجار بالتحكم بالسوق والقطاع المصرفي. لك أن تتخيل أن حتى القطاع المصرفي في قطاع غزة تتحكم به السوق السوداء وتحت سيطرة السوق السوداء. هذه القضية دفعت بالكثير من التجار إلى إعدام الثقة بالكاش، بمعنى عدم قبول الفئات النقدية، مثلا على سبيل المثال فئة العشرة شيكل، عدم قبول الطبعات القديمة من العملات الورقية، عدم القدرة على تسيير العملات المهترية أو القديمة. هذه صراحة القضايا دفعت بالمواطنين لاستنزاف جيوبهم من خلال التخلص منها ولو بنصف الثمن. خلال الوقت الحالي زاد الاعتماد على الدفع الإلكتروني ضمن هذا المخطط، ولعل من الناحية الاقتصادية التوجه نحو الدفع الإلكتروني هو مطلوب اقتصاديا، ولكن أن يكون الدفع الإلكتروني قسرا، هذه هي النقطة المشكلة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
0: بمعنى أن إلغاء الكاش لم يأتي ضمن
1: صورة طبيعية في أي اقتصاد طبيعي.
0: يعني البعض يقول اليوم أنه قطاع محاصر ومعرض لحرب قاسية، يعني إذا كان استخدام الكاش ليس يسيرا فيه، فكيف بالدفع الإلكتروني وطريقة الدفع الأكثر تطورا؟
1: بكل تأكيد، يعني هناك عدة ضربات تعرض لها القطاع المصرفي وحتى السيولة في قطاع غزة، أولها بالشيكل الخامل، ونقصد بالشيكل الخامل هي كمية الأموال التي تكدست مع

0: غزه ليست بنفس الوعي او للتعامل مع المحافظ الالكترونيه او الحسابات البنكيه، وهذا ما يفسر نسب الاحتيال الكبيره خلال الفتره الحاليه. الامر لم يتوقف عند الكاش وعند الدفع الالكتروني، هناك ايضا عوامل جانبيه تسببت بها يعني عمليات الدفع الالكتروني، التوجه القصري الى الدفع الالكتروني. مثلا عندما بدات عمليات تجميد الحسابات توجه الكثير من المواطنين الى شراء الذهب من الاسواق في بيئة مغلقة، لا يدخل الذهب، لا يخرج كميات من الذهب، وبالتالي نجد أن أسعار الذهب في الأسواق مرتفعة بشكل يفوق 30% عن المحيط أو عن الدول المجاورة، وبالتالي فقدان الثقة أو اهتزاز الثقة بالنظام المصرفي بسبب تجميد الحسابات البنكية يدفع المواطنين لضرورة العودة إلى الكاش مع عدم إلغاء الدفع الإلكتروني. هذا هو صراحة المطلب حالياً، وربما هو المخرج لحالة الركود والكساد بأن تتحرك هذه الأموال وهذا الشكل الخامل في الأسواق حتى يستطيع المواطن تلبية حاجاته ومتطلباته من الطعام والغذاء والملبس وغيره.
1: تتحرك بأي معنى؟
0: تتحرك بمعنى أن يتم قبولها في الأسواق،
1: أوكي.
0: يتم التعامل بها، يتم تداولها، عودة الثقة إلى هذه الأسواق. للأسف سلطة النقد حتى هذه اللحظة لا تقوم بالدور المنوط إلها بدفع المواطنين بإخراج بيان مثلا أو تعزيز الرؤية عند المواطن بضرورة أن يتم التعامل بهذه العملة وأنها تتمتع بالبراءة ويمكن بأي لحظة استبدالها متى سمحت سلطات الاحتلال بذلك. هذا هو المطلوب في الوقت الحالي مع ضرورة فتح باب السحب والإيداع في البنوك. نقطة مهمة أن البنوك في قطاع غزة تعمل بصورة شكلية كإجراءات إدارية فقط لا غير، ولماذا لا يتم عمليات السحب والإيداع في البنوك؟ لماذا لا يتم قبول هذه العملات؟ لماذا لا يتم يعني إعطاء المواطنين جزء من الكاش من هذه العملات؟ هذا ما يحرك الأسواق والمعروض النقدي من المال في الأسواق.
1: طيب هل هذه الأزمة بالسيولة أثرت، تحدثت أنها أثرت على سعر الذهب على سبيل المثال، ولكن هل أثرت على أسعار السلع اليومية؟
0: بكل تأكيد عندما نتحدث أن هناك سعرين لكل سلعة، سعر للكاش سعر أغلى، يعني بمعنى أن من يمتلك الكاش عليه أن يدفع مال أكثر مقابل سعر آخر للدفع الإلكتروني، يعني بمعنى أن نفس السلعة لو كان سعرها 20 شيكل يستطيع المواطن أن يشتري هذه السلعة كاش بسعر 25 شيكل ودفع إلكتروني ب 20 شيكل، بمعنى أن الدفع الإلكتروني بات محبذ أكثر عند هذا التاجر أو هذا البائع. هذا يؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين، إلى خسارة مدخراتهم، إلى دفع أموال على غير وجه حق. لماذا يوجد سعرين لكل سلعة؟ هذه نقطة أساسية. التجار في قطاع غزة والباعة يحاولون الهروب من الكاش في الفترة الحالية. هذه الآية انقلبت في الوقت الحالي. في وقت سابق كان ما قبل الاعتماد على الدفع الإلكتروني كان هناك عمليات تكييش، بمعنى أن الكاش هو المحبذ وهو المطلوب في الأسواق ولا يتم التعامل بالدفع الإلكتروني. كان المواطن في قطاع غزة يدفع نصف ماله في وقت من الأوقات مقابل الحصول على الكاش حتى يستطيع شراء حاجياته. حاليا نجد أن الأمور تندفع إلى الدفع الإلكتروني. لماذا لا يتم الدمج ما بين الخيارين وبين الآليتين؟ لماذا يا إما دفع إلكتروني أو في وقت سابق عمليات كاش؟ نقطة أساسية لابد أن ننوه لها أن إسرائيل ليست بريئة من إعدام الكاش. إسرائيل تريد إعدام الكاش ضمن مخططات خبيثة للأسف تتمثل بعدم قدرة المواطن على امتلاك الكاش حتى يتم السيطرة المطلقة على حسابه البنكي، بمعنى أن أي مواطن يكون حسابه البنكي مقيد ضمن إجراءات عبر البنوك وعبر سلطة النقد التي بدورها مرتبطة بالبنوك الوسيطة، البنوك الإسرائيلية، وبالتالي أي مواطن تستطيع إسرائيل بضغطة زر أن تغلق هذا الحساب المصرفي وتتحكم بوضعه المالي بالكامل، وهي مشاكل مالية تعاني منها الأسر. نحن نتحدث على سبيل المثال حالياً يوجد أكثر من 5000 حساب تم تجميده حتى هذه اللحظة، وهناك تخوفات أكثر من المواطنين بتجميد الحسابات. عملية التحكم والسيطرة المطلقة الإسرائيلية بالحسابات البنكية وبالوضع المالي للمواطن في قطاع غزة هو ما يثير الاستياء وما يدق ناقوس الخطر بأن عمليات إعدام الكاش وفقدان الثقة بالكاش ليست بطرق بريئة ولا علاقة لها بالشمول المالي كما يعني تنادي باقي الدول بضرورة التوجه نحو الدفع الإلكتروني من أجل خطة الشمول المالي.
1: أشكرك من قطاع غزة الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، شكرا. إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد عليك أن تزيد المبلغ المخصص عشرات أو مئات الدولارات، ففي السوق ارتفع أسعار الهواتف الذكية بسبب النقص الحاد في رقاقات الذاكرة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، لأن الشركات المصنعة تعطي بطبيعة الحال أولوية لمراكز البيانات على

0: حساب الإلكترونيات الاستهلاكية ومنها الهواتف، فارتفع متوسط أسعار البيع عالمياً بين 7 و17%. وبدأت العلامات الصينية مثل كزاومي أو أوبو وفيفو رفع الأسعار أولاً. جاءت الطرازات الجديدة أغلى بنسبة تراوحت بين 13 و24%، واضطرت هذه الشركات إلى خفض أهداف الشحن بنسبة تصل إلى 30%. تبعت سامسونج المسار نفسه، فرفعت أسعار سلسلة جالاكسي أس 26 عند الإطلاق، ثم زادت أسعار هاتف جالاكسي زد فولد 8 عند 1900 دولار، ورفعت سعر ألترا وفليب القابل للطي 100 دولار. أما أبل فقد استوعبت التكاليف وحافظت على استقرار أسعار آيفون في النصف الأول، غير أن المحللين يتوقعون زيادة في سلسلة آيفون 18 وأن يبدأ سعره من 1400 دولار بزيادة تتراوح من 250 إلى 300. كما رفعت أبل أيضا أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20%. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الكويت أيمن البناو، مستشار مجلس إدارة شركة ديب تامبو. أهلا بك معنا سيد أيمن، ما مدى عمق مشكلة نقص شرائح الذاكرة والتي بدأت بالفعل تؤثر على أسعار الهواتف ارتفاعا؟
1: المشكلة عميقة. النقص في الذاكرة ليس فقط لتوجه المصانع الرئيسية للذاكرة واللي هي SK هاينكس وسامسونج ومايكرون إلى تصنيع الذاكرة عالية النطاق اللي هي HBM High Bandwidth Memory، ولكن هناك نقص حتى في نوعية الذاكرة هذه، فبالتالي صارت الأولويات أعيد ترتيبها في المصانع، بحيث أصبحت المصانع الآن تصنع بالدرجة الأولى الأعلى طلب اللي هي الهاي باندويث ميموري والشرائح الخاصة في الخوادم ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. تأتي بعدها الإلكترونيات المرتفعة الثمن مثل أجهزة الهاتف النقال الهاي أند اللي هي عالية الطراز، وبالتالي أصبح اليوم عندنا نقص كبير جدا في الذاكرة التقليدية، خصوصا في الأجهزة اللي تعتبر أجهزة اقتصادية في جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية. وبالتالي هذا معناه أن لتعويض الشيء هذا نحتاج بناء مصانع جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية، وهذا يأخذ سنوات. وبالتالي بالإضافة إلى هذا هناك سباق بين مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الحصول وتأمين أكبر كمية من الشرائح.
0: تقول أنه هذا يستغرق سنوات، هل هذا يعني أن أسعار الهواتف ستستمر بالارتفاع؟
1: طبعا راح تستمر، لكن هناك الشركات راح تبدأ في أخذ بعض الإجراءات اللي قد تقلل من تأثير هذه الذاكرة. فمثلا ممكن أن الشركات تبدأ بالاستكفاء أو الاكتفاء بالذاكرة المستخدمة حاليا. يمكن احنا لو ننظر إلى جميعنا في جميع الهواتف النقالة اللي نستخدمها، قليل من اللي يستخدم نسبة كبيرة من إمكانيات الجهاز. يمكن في دراسة تقول أنه تقريبا 70% من إمكانيات الجهاز تظل غير مستخدمة طوال عمر الجهاز، وبالتالي ممكن أن النسخ الجديدة من الهواتف النقالة تظل على نفس الطراز. أيضا راح يتجه المهندسين المصممين إلى إعادة تصميم الدوائر الإلكترونية بحيث تستخدم ذاكرة أقل وتستخدم ذاكرة اقتصادية أكثر، متاحة تكون أكثر. بالإضافة إلى هذا نأخذ بالاعتبار بعض الأشياء اللي ممكن تأثر على السوق، مثل إعادة شراء بعض الأجهزة القديمة وإعادة تدويرها والاستفادة من القطع اللي موجودة فيها. فنعم راح تظل المشكلة إلى فترة، لكن هناك بعض الإجراءات اللي ممكن أنها تقلل من التأثير هذا إلى يمكن نهاية 2028 قد نرى هناك تحسن في الإنتاج.
0: في حالة الهواتف الذكية الهاي أند يلي تحدثت عنها، هل من مصلحة الشركة أن تحافظ على السعر ولا ترفع كثيرا، لأن رفع السعر سيخفض الطلب وبالتالي يخفض من أرباح الشركة. يعني هون السؤال أنه هل أيضا من مصلحة الشركة أن لا يرتفع السعر؟
1: طبعا الشركات قدر الامكان، وهذه كانت سياسه ابل لفتره طويله، الابقاء على سعر الهاتف قدر الامكان للمحافظه على قاعده العملاء، خصوصا ان ولاء العملاء في ابل مرتفع جدا خصوصا في الهواتف المتطوره. لكن الان قد تجد ابل نفسها مضطره الى رفع الاسعار، ولكن ابل عندها اكثر ايضا من وبقيه الشركات، وخصوصا أبل عندها أكثر من طريقة للتعامل مع الشيء هذا. أبل تقدم بالإضافة إلى الهاتف تقدم خدمات أخرى والأبل سيرفيسز، وبالتالي ممكن الزيادة تكون موزعة بين هذه
0: أبل
1: الخدمات. أيضا أبل
0: ستطلق آيفون 18 الشهر المقبل، هل نتوقع صدمة في الأسعار؟
1: وأيضا يمكن قبل أسبوع تقريبا أبل أطلقت أبل أبجريد، وهي تقديم الهاتف عن طريق الأقساط، بحيث يدفع الشخص قسط شهري لمدة 12 أو 24 شهر، وثم يرجع الهاتف إلى شركة أبل ويحصل على النسخة الجديدة. وهذا طبعا حاليا فقط في الولايات المتحدة، وأبل عارفة الشيء هذا وخايفة من فقدان عدد من عملائها، وبالتالي قد تحاول. ونجد أبل راح تبدأ تأخذ قرارات نراها لأول مرة في خصوص آيفون 18، ونعم سنجد آيفون 18 مرتفع سعره عن النسخ السابقة.
0: سنشهد حلول مبتكرة عدة إذن من قبل الشركات. برأيك هل هذه المشكلة تواجه الشركات الصينية الأوروبية والأمريكية بنفس الطريقة؟
1: الصينية على وجه الخصوص، لأن أغلب الشركات الصينية مركزة على الهواتف الاقتصادية، وهذه راح تتأثر بشكل كبير جدا إلى أن تبدأ الصين بزيادة مصانع وخطوط إنتاج الذاكرة الخاصة بالهواتف هذه. ونعم الصين راح تتأثر بشكل كبير، يمكن هواوي وأوبو البعض وأونر اللي هي بعض الموديلات المتطورة جدا قد لا تتأثر بنفس الحجم، لكن نعم راح تتأثر وبشكل كبير جدا، وقد بعض الموديلات تختفي من الأسواق.
0: طيب عندما تصل أسعار بعض الطرازات الجديدة من سامسونج إلى 2000 دولار، برأيك يعني هل بلغت الشركات في عكس الزيادة على أسعار الهواتف؟
1: طبعا الشركات أول شيء تفكر فيه عكس الزيادة على العملاء أو امتصاص جزء من الزيادة عن طريق تقليل هامش الربحية، ولكن هذا أيضا مؤلم للشركات هذه، خصوصا أن إحنا حاليا نشهد زيادة فترة الاستبدال. الشخص اليوم يستبدل الهاتف بفترة أطول، ومتوقع بسبب هذه الأزمة توصل إلى 3.5 سنوات تزيد إلى 5 سنوات، بحيث أنه ما يغير هاتفه إلا بعد 5 سنوات، وهذا راح يكون جدا تأثيره سلبي على شركات تصنيع الهواتف. أنا أقول دائما العصر الذهبي للهاتف النقال في بداية نهايته.
0: هذا مثل حالتي، لا أغير الهاتف إلا كل 5 سنوات. شكرا جزيلا لك أيمن البناو، مستشار مجلس إدارة شركة ديب تمبو. شكرا. تشهد شركة أبل للتكنولوجيا مرحلة انتقالية مع مغادرة رئيسها التنفيذي تيم كوك وإطلاق سلسلة جديدة من هواتف آيفون في ظل ارتفاع كبير للتكاليف. المزيد في التقرير التالي.
2: مرحلة انتقالية تشهدها شركة أبل تجمع بين طلب قياسي على أجهزة آيفون وضغوط متصاعدة على سلاسل التوريد. في الربع الأخير باعت الشركة أجهزة بقيمة 54 مليار دولار رغم انتظار العملاء للطراز الجديد في العادة، غير أن طفرة الذكاء الاصطناعي تسببت في نقص الرقائق والمكونات. وأكد الرئيس التنفيذي تيم كوك أن أزمة العرض تزداد سوءا مع توقعات بتباطؤ نمو المبيعات مستقبلا. رفعت أبل أسعار بعض أجهزة ماك بوك وآيباد بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع تكاليف المكونات. حتى الآن نجا آيفون من زيادات مماثلة، لكن المحللين يرجحون تغيراً مع اقتراب إطلاق الطرازات الجديدة في سبتمبر. ولا تزال أبل تناقش مدى صمود الطلب أمام أي ارتفاعات سعرية محتملة، حيث يتزامن الإطلاق الكبير مع نهاية حقبة تيم كوك وتولي جون تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي. تتمثل تحديات القائد الجديد في أبل إدارة أزمة العرض وتلبية التوقعات المرتفعة وضمان نجاح أحدث أجهزة آيفون. وستحدد قدرة أبل على موازنة التكاليف والأسعار مسارها المستقبلي، خاصة في قطاع الهواتف الذي يشكل عمودها الفقري.
0: اليابان التي عرفت لعقود بسياساتها العسكرية الحذرة بعد الحرب العالمية الثانية تغير اتجاهها سريعا. ففي أحدث كتاب دفاعي والذي صدر أمس، قالت طوكيو إنها تحتاج إلى تطوير قدراتها العسكرية بشكل أسرع، وليس فقط لحماية البلاد بل أيضا لدعم الاقتصاد والتكنولوجيا. وبالتوازي أنشأت اليابان جهازا استخباريا جديدا بهدف جمع المعلومات الأمنية في جهة واحدة وتعزيز مواجهة التجسس والهجمات السبرانية بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار. شركات كبرى مثل ميتسوبيتشي كاوازاكي بدأت بدورها توسع أعمالها الدفاعية. وفي أبريل خففت الحكومة معظم القيود المفروضة على تصدير الأسلحة، ما يفتح أمام الشركات اليابانية أسواقا جديدة خارج البلاد. اليابان تنفق حاليا نحو 2% من اقتصادها على الدفاع وسط دعوات لرفع الانفاق أكثر إلى حدود 150 مليار دولار. بمعنى آخر، طوكيو لم تعد تنظر إلى السلاح كعبء بل كصناعة قد توفر الوظائف وتدعم التكنولوجيا وتحقق أرباحا. للمزيد معنا مراسل التلفزيون العربي في طوكيو هشام الرجباني. أهلا بك هشام. إذن الحكومة تقدم التوسع العسكري على أنه مفيد للاقتصاد، كيف تفسر ذلك؟
3: وعد تحدثت في البداية، قلت أن هذه الوثيقة العسكرية الجديدة تركز على أن يكون قوات الدفاع الياباني على اطلاع بآخر المستجدات، بمعنى أنه أن ينأى بنفسها عن الطريقة التقليدية أو الجيوش التقليدية لما شاهده من تجارب عملية فعلية في مجريات حرب روسيا على أوكرانيا. استخدام المسيرات، اليابان ينقصها الجنود باعتبار أن البلد يواجه شيخوخة، بالتالي تريد أن تركز على هذا الجانب، الجانب المعلوماتي، الجانب السيبراني، كذلك أن تجعل قواتها بدل من ما هي في وضعية الدفاع فقط بأن تطور قدراتها على أن تكون لديها القدرة على الضرب الاستباقي. وهذا ما أغضب دول الجوار، وبالتحديد اليوم نتحدث عن بيونغ يانغ التي استنكرت عملية تجربة صاروخ توماهوك ياباني وقالت أنه يمس الأمن القومي الكوري الشمالي. المفارقة أن كوريا الشمالية تفاخر بأن لديها أسلحة تصل إلى البر الأمريكي. ولكن للحديث عن دور التعزيز العسكري في إدارة أو في دورة اقتصادية جيدة بالنسبة لليابان، تتحدث اليابان على أن شركاتها ستكون معرضة أكثر إلى التصدير في المجال الدفاعي الذي تشهد دول العالم إقبال متزايد على هذا النوع من سواء التسليح سواء بناء الترسانات العسكرية. وبالتالي اليابان لديها القدرة ولديها التكنولوجيا اللازمة لهذه الأمور، ومن هنا يأتي دور الحكومة بأن تعزز المنح للشركات التي تريد أن تغير أو تعزز مسارها في مجال الدفاع. ولكن هنا نتحدث عن أنه ليس مسار الدفاع فقط، ليس إنتاج معدات دفاعية فقط، ولكن تأتي معها الصيانة والدورات التشغيلية وكل ذلك، وهذا يخلق فرص عمل من وجهة نظر الحكومة اليابانية، ويعزز الاقتصاد ويعزز تصدير إجمالا في البلاد بتعزيز الصادرات العسكرية وما يأتي معها من خدمات سواء كانت لوجستية أو سواء خدمات إمداد وخدمات توفير ذخيرة وغيرها من الصيانات الدورية التي تطلبها هذه الدول عندما تستورد المعدات اليابانية، خاصة بعدما
0: لزيادة الإنفاق. يعني الأموال اللازمة من أين ستأتي؟ هل هناك أي مخاوف من أن تكون هناك ضرائب جديدة؟
3: بالتأكيد سيكون هناك إنفاق حكومي، ستخصص الحكومة عددا أكبر أو رقما أكبر للميزانية السنوية، خاصة وأن هذه السنة خصصت حوالي 60 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، وتقول أنها ستنفق 70 مليار لتصل إلى مستوى 2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما قد لا يرضي الولايات المتحدة، تريد أن ترفعه إلى 5%، ولكن سيكون وما يعانيه البلد من تراجع في العملة الين، هذا سيشكل تحدي كبير على جمع الميزانية اللازمة للإنفاق الدفاعي، وهذا ما يخشى منه الناقدون لهذه الخطة للتوسع الإنفاق الدفاعي.
0: نعم.
3: ما يخشى منه الناقدون بأن الحكومة قد تضطر إلى رفع الضرائب وقد تضطر إلى الاقتراض في أحيان أخرى.
0: شكرا جزيلا لك من طوكيو هشام الرجباني. رائحة البنزين والديزل تكشف إحدى أكبر سرقات النفط في المكسيك، فقد فككت السلطات 4 مصافٍ نفطية سرية غير قانونية وصادرت 1,000,000 لتر من مشتقات النفط المسروقة. جاء ذلك بعد سنوات من تهريب الوقود وسرقة خطوط شركة بيمكس النفطية الحكومية وبناء مراكز تكرير كاملة تديرها عصابات الجريمة المنظمة. وقالت مصادر أمنية إن حركة الشاحنات المستمرة وروائح الوقود كشفت السر، لتتولى السلطة بعد ذلك الكشف عن هذه السرقات. مع هذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غدا.

0: أحزاب تتنافس على هذه التذكرة وهي تذكرة الاستيطان.
1: نظرة الاحتلال إلى ذاته باعتباره هو صاحب السيادة في الأراضي الفلسطينية.
2: يعني بحاولوا يفرقوا الأرض عشان يجيبوا المستوطنين بس على الفاضي.
3: مهمة صحفية، هندسة الضم، مخطط إسرائيل للضفة الغربية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارة إسرائيلية على البرج الشمالي في قضاء سور، قصف مدفعي على بلدات في الجنوب، ومسؤول إسرائيلي يقول إن الجيش يطلب تنفيذ عمليات حساسة في لبنان. طهران تقول إن أحداثيات المسار الآمن عبر مضيق هرمز حددت مع مسقط، وإن مسار العبور قد يكون قابلا للتطبيق لمدة بين شهرين وأربعة أشهر. واشنطن ترفض العقوبات عن كيانات على صلة بالحرس، ورفع العقوبات على كيانات على صلة بالحرس الثوري. كاتس يعج بالإبقاء على حجم الانتشار العسكري في غلاف غزة، رئيس أركان جيش الاحتلال يقول أن الهجمات ستتواصل، وحماس تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. عملية إسرائيلية متواصلة في مخيم قلنديا شمالي القدس، قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات وجرحى في هجوم لمستوطنين على منازل فلسطينيين في مسافر يطا.